0: مارشي معناها بالباهي. عندنا تويكا كونفونسيون مع عمادة الأطباء اللي تبنيوا التطبيق نتاعنا بشكل رسمي. عندنا بروجي بيلوت في مساحة خاصة في تونس. ولا وانا قاعدين نقدموا.
1: باهي قلت ماكش وحدك، انت صاحبة الفكرة الأولى، اما انت لا لا سول فونداتريس ولا ديكو فونداتور؟
0: ديكو فونداتور.
1: ديكو فونداتور
0: اتيك صحه معناها فما دي ميدسان كي سون ديرير في البورد. معناها على سبيل الذكر دكتور لطفي بن مصباح هو زاد طبيب تخدير، دكتور زيد شعبان زاد طبيب تخدير، ودكتوره هيفا فضه جراحه في التجميل، ودكتوره سميه بيجي، وعديد من الدكاتره اللي هما كانوا محيطين بينا كفريق شاب وعاونونا معناها بالخبره نتاعهم، عاونونا بالتيست، وعاونونا زاده انه نقدموا في البروجي.
1: فوالا باش ناخذ نغم باش نرجع لك وجدين بعد باش نحكيوا شنو هو العراقيل اللي لقيتوهم في الاول، وبعد كيفاش نجمتوا تتخطاهم، و فينالمون كيفاش نجمتوا تقنعوا معناتها الناس بالبلاتفورم هذه. ناخذ نغم وليد ثم نعود.

0: keep on moving Bruno Mars على موجات إذاعة الشباب. باش نرجع لك وجدان معلاوي. إذا باش نواصلوا الفكرة وإنك قاعد في السونتي لكن حبيت تدخل ميدان ريادة الأعمال من خلال الكرياسيون والفونداسيون نتاع هالبلاتفورم هذيا اللي تقرب الموظفين في السونتي معناها دي تكنيسيان ولا طب إلى آخره لتبادل المعلومات وتسهل عليهم العملية أكثر. شنو الصعوبات اللي لقيتها وجدان في الكرياسيون تاع البلاتفورم؟
1: الصعوبات في الكرياسيون من الاول مش سهل انك تبدا عندك فكره انوفانت وباش تلقى
0: تقنع بها.
1: يعطيك الصحه. سورتو بالنسبه في معناها المارشي التونسي شويه محافظ يعني يحب الحاجه اللي مستانس بها والا غيره اوموان جربها والكل. دونك احنا كشركه ناشئه لقينا رواحنا في منشيره عندك يلزمك تكون الفكره نتاعك انوفانت، يلزمك تخلط فيس على المارشي، يلزمك تجيب اكثر كليونات والكل. منشيره من الاول المارشي ماهوش ما كانش بيان ايديوكي فيما يخص مثلا سلامه معناها وحمايه المعطيات نتاع المرضى. يعني يقول لك انا اعطيني نتواصل بطريقه سريعه يمكن هذاك الأهم، معناه نحاول أني نوصل المعلومة بطريقة سريعة لكن طلب منا وقت ومجهود كبير باش نجمو نوصلوا للمستخدم معناه المستخدم النهائي ولا حتى المؤسسة اللي تاخو من عندنا التطبيق أهمية حماية المعطيات متاع المرضى. ميكفيش أنه نبعثوا لبعضنا رسائل ولا تصاور في أي تطبيق من تطبيقات متاع وسائل التواصل العادية، لا راهو يلزم احنا في قطاع الصحة قاعدين نتناقلوا في معطيات شخصية وحساسة جداً.
0: مهمة جدا
1: والقانون
0: وحمايتها معناها المعطيات هذيك.
1: القانون التونسي واي قانون في اي دولة يتعامل مع معطيات الصحة بطريقة خاصة جدا، يقول لك لا راهو ما يلزمهمش يخرجوا من تراب مثلا التونسي مثلا بالنسبة للقانون التونسي، راهو يلزم حماية نتاعها تكون معناها فما وسائل عدة
0: بروتوكول كامل
1: اي لحماية التطبيق معناها المعطيات هذه. وهي حاجة احنا الحمد لله معناها خدمنا عليها بالكدا خذينا الترخيص من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، نعملوا دي زوديت دو سيكوريتي معناها معناها نشوفوا مستوى الحماية نتاع التطبيق نتاعنا انسي دو سويت. الهدف النهائي انه نسهلوا هالطريقة نتاع التواصل نتاعنا، نقربوا معناها المعلومه في الوقت المناسب. ما تستحقش باش تاخذ رقم الهاتف الشخصي نتاع زميلك باش تتصل بيه يكفي انك تكون موجود في التطبيق، لكن في نفس الوقت نكونوا كونفورم للقانون ونحميوا المعطيات نتاعنا ونتاع المرضى نتاعنا.
0: وفينالمون اقنعتوا بطبيعه المرضى بالطبيعه
1: اي ما كانتش سهله لكن هذيك هو ستارت اب من الاول باش تجرب مع كلك اتيليزاتور، فما شكون باش يتبعك، فما شكون يكون هذاك مازال ماهوش وقتها يلزمك تمشي له يكون في مرحله ثانيه، حتى هو شنو باش تجرب وتدق البيبان وتسعى والكل حتى لين تلقى الشخص المناسب والا معناها المؤسسه المناسبه اللي تقول هذه هي التطبيقة اللي انا حاشي بها وانا بالحق راني هذه اللي لوج عليها وهذا فينا المال اللي خلطني له الحمد لله.
0: لقيتوا صعوبات في التمويل في الاول؟
1: لقينا صعوبات في التمويل
0: برغم اللي انتم فوزيت سوتونيو دو ميتسان زيد مع معناتها عاونوكم لا في التمويل
1: عاونونا الحقيقه. هو كيفاش كانت معناها لقينا صعوبات في انك مثلا ليني دو فينانسمون مثلا كيما الفي سي والا كيش نقولوا معناها معناها المؤسسات الكبار اللي يمولوا الشركات الناشئه يقول لك مازلت في مرحله البدايه اخلط بيع معناها وريني قداش تنجم تجيب دي كليون باش هو يقتنع. لكن في المرحله هذيك انت مازلت قاعده تطور ومازلت قاعد دوك تستحق تمويل. دوك احنا قدمنا التطبيق معناها للاطباء والعاملين في قطاع الصحه وفما شكون منهم كان معناها متبني الفكره هو بيدو مقتنع بأهمية التطبيق هذه، على هذيك من بعد ما يكفيش أنه هو استعملها، لكن زيدا تخلى معنا كبزنس أنجل معناها ومول معنا التطبيق باش احنا كنا نجمنا نقدمه معنا.
0: توا نصيحتك للشباب اللي يسمع فينا وكيفاش من عن تجربة كيفاش لقيتوا ميدان ريادة الأعمال، هل أنه توا أحبش نقول موزة معناها مش حكرة خاطر ما لقيتش خدمة نمشي أنا ندخل في ميدان ريادة الأعمال، مش هذا ما هو ماهوش يهود سكور هو فينا الماء. دونك شو النصيحة للشباب؟
1: باهي النصيحة للشباب صح، أول حاجة إذا كان أنت عندك حلمة وإلا عندك بروجي قاعد تحلم بيه أمن بيه اثق في روحك، طور من المهارات نتاعك ما يسمح لك انك بالحق تنجم تحقق المشروع هذا، ما تخليش فكره في مخك، الافكار توا راهي موجوده كما انت عندك الفكره هذيك راهو فما على الاقل 100 ولا 1000 هو بيدو عنده الفكره هذيك في العالم. دونك اذا كان عندك حاجه يلزمك تقوم بالخطوه الاولى انك تسعى في المشروع نتاعك، تاخذ بالاسباب، تسال أهل الاختصاص علاش لا، أي نشجع على ريادة الأعمال، لكن في نفس الوقت راهي ماهيش بالبساطة ولا سهولة. يعني أنا مثلا هني جاية من معنى بروفيل كنت موظفة عادية وبعد انتقلت ريادة الأعمال، راهو أنك تكون موظف هي زادة فيها المنافع متاعها، الاستقرار المادي، معناها ما عندكش حتى ريسك، معناها ديما شهرية موجودة والكل، لكن انتر تومي سي شو انت موظف كان انت بالحق معناها تخمم اللي نهار اخر يراه تحب تعمل مشروع اسعى، خلي عندك الشجاعة اما مش التهور، معناها ما ترميش روحك في مجال ريادة الاعمال وانت مازال ما عندكش مثلا تمويل ولا على الاقل مصادر تمويل، مازالت الفكرة ماهيش واضحة، مازالت ما تعرفش اسكو هي تنجم تبيع ولا لا،
0: السوق جيدا زيدا
1: يعطيك الصحة، دراسة السوق يلزم زيدا البروفيل نتاع الانتربرونور راهو يكون بوليفالون. اش معناه؟ معناها ما يكفيش انك تكون متمكن من الاختصاص هذاك باش تقول انا راني غدوه كان نحل بروجي راني انا قادر اني ننجح فيه، لا يلزم راك باش تولي تتعلم من الكونتابيليتي محاسبه، يلزمك تقول عندك شويه
0: يطور من روحه معناها المطالب باش يعمل لي فورماسيون
1: يعطيك الصحه يتكون. واداره الفريق زاد خاطر انت ما عادش ماكش تخدم وحدك معناها باش تجيب فريق لازم تكون عندك المهارات نتاع اداره الفريق، التواصل داخل الفريق، من الاخر تطور بروفيل قيادي معناها ملي تكون انت جوست معناها موظف راك انت باش تولي القائد نتاع الفريق، انت تكون عندك نظره المستقبليه للبروجي كيفاش باش يكون، تكون عندك درايه في عديد المجالات حتى كان درايه صغيره ما يسالش خاطرك من بعد انت باش تجيب اهل الاختصاص، لكن على الاقل تبدا تعلم باش تنقص من الريسك وتقوي من فرص النجاح.
0: دونك ستارت اب هيدز اب
1: معناها هي كلمة إنجليزية بما معناها نقولوا بالتونسي رد بالك، معناها انتبه لما يخص مثلا المعطيات نتاع المرضى.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة. إذا وجدان معلاوي شرفتنا وإن شاء الله بالتوفيق وكل ما فما جديد مرحبا ويعطيك الصحة على البادرة هذه.
1: شكرا، نحب نشكرك مرة أخرى على الاستضافة، نحب نشكر زيدا لابي اللي قامت بدعمنا معناها الحقيقة معناها كان عندها دعم كبير لينا، نحب نشكر زيدا الموظفين اللي خدموا معنا قوموا بمجهود جبار، هما ديما في الجنود الخفاء نتاع المؤسسة على سبيل الذكر مريم خليل قاسم، يعني الحقيقة عندهم دور كبير في أنه احنا نخلط
0: الكلكم مسونتي كلكم؟
1: لا انا بركة مسونتي لكن الباقي الفريق العاملة الفريق المؤسس
0: اللي المشرف على البلاتفورم
1: تيران كما نقوله هو من مجال التقنية الإعلامية، يعني
0: يلزم كمان مدام عم بلاتفورم يلزم يكون شكون متخصص في الإعلامية والتقنية طبعا. يعطيك صحة، شكرا لك وجدين معلاوي، احنا باش نواصل مع الايقاعات ومع الانغام ورحله تتواصل حتى ل 11:30 في خوذ فرصتك. ديما وليد الريفي في التكنيك، عزيزه ترودي، ميز زير في الديجيتال، عواد في الورغي من امام الميكروفون، ومازلنا مواصلين مع الشهادات.

0: وصلنا ل 11 و7 دقائق على موجة إذاعة الشباب في خوذ فرصتك باش نواصل مع الشهادات ودائما مع ساكسس ستوري. ساكسس ستوري. نمشي مع الشهادة الثانية في حصتنا اليوم. حليمة الشيحاوي هي مهندسة داخلية. مرحبا بك حليمة، أهلا وسهلا. صباح
1: النور مدام عسلامة.
0: مرحبا، أهلا وسهلا. أنت أصيلة أصيلة توزر هكا ولا؟
1: أيه.
0: مرحبا بك.
1: أيه. مدام.
0: وما بعدتش على توزر بما أنه المشروع متاعك والنشاط الأساسي هو تثمين بقايا خشب النخيل. قبل كل شيء هتساعة نتعرفوا عليك حليمة، أنت شنو درست؟ وبعد الفكرة في أنك تخوض ميدان ريادة الأعمال، كيفاش بديت؟
1: هي أنا في دراسة الأكاديمية تخصص في الهندسة الداخلية. بعد عملت كفاءة مهنية في النجارة التقليدية، وعملت برشا، معناها عندي أكثر من اختصاص حرفي. من غاديك من اللي بدأت نقرأ في الليسي براتيك، ما اخترت أني يكون معناها ننسلي بروجي الخاص، ما يكونش معناها نحن في الليساتي. دونك قريت إيكونومي جيستيون إيكونومي، وبعد تالي باش يعاوني شوي معناها في المشروع من بعد.
0: اي معناها من صغرى انت الغرام نتاعك انك تنتصب للحساب الخاص وتخوض ميدان ريادة الاعمال.
1: اي هذاك كان الخيار من الاول.
0: من الاول معناها الشهادة نتاعك انت كمهندسه داخليه ما خدمتش بها معناتها في مؤسسه ولا حاجه؟
1: خدمت مع ديزارشتاك اخرين.
0: اي
1: خدمنا مع بعضنا مده 5 سنين، ومن بعد اللي خيرت اني نحل مشروعي الخاص. مالوريزمون في الكورونا معناها البروجي كيف برشا مسارح صغرى معناها ما نجحش. ومن غاديك نلقاها فرصة اللي نعاود نشوف وين نقطة الضعف معناها اللي خليتها المشروع يطيح، ونرجع نعاود حساباتي ونختار مشروع من أول وجديد. ما نلقيش أحسن من ننطلق من مشروع من الولاية نتاعي. في تونس موجود عندنا الخشب نتاع النخل. وانا عندي دوافع بيئيه، علاش ما نعملش مشروع اللي يثمن هيك البقايا هذيك؟ وفي عوز كانت هي مشكل وسبب قلق، علاش ما تكونش هي حل؟
0: الانطلاقه كانت مشكل، ومن المشكل انت تحب تلقى حل. اذا نحكي شويه على المشروع، اذا فاش يتمثل
1: مشروعي؟ هو تثمين مخلفات بقايا النخيل. نشري ما نستعملش الجذوع النخيل، نشري البقايا من عند النجار اللي هو يصنع المبل الكبار، معناها كيف ما البيبان، كيف ما بيوت الفطور، حاجة كيكاكة. نشري البقايا اللي هو في العادة موجه للحرق بصفة كلية. أنا شفت فيها كنز، علاش ما نستثمرش فيها هذيك؟ أنا بالقراية نتاعي بالغرام نجم نصنع منها برشا حاجات. من غاديك بدأت مشيت عمل التكوين في النجارة، وبدأت بشوي بشوي نصنع في حاجات، لقيت رواج عند العباد، لقيت قبول من عندهم. عملت دراسة مشروع وانطلقت فيه.
0: اي اللي يسمع تاو يقول مرأة باش تمشي تقرا نجارة، معناتها انت بالعكس، هي النجارة فما مهن انتر غيومي حكر على الرجال اكهو، لكن انت الغرام خليك تقرا النجارة وزيدها باش تواصل في الحلمة متاعك.
1: صحيح، هو على خطر القرية الأكاديمية بركة، وقت اللي قرينا فيها البزار ما هيش معناها سهلت لي الناحية نتاع الديزاين، تمكنت منها بطريقة باهية، لكن البراتيك نتاع انك تمشي الماتريال كل هيك على اختلاف أنواعه ومعناها وتخدم به وتستعمل ماتريال صعيب، تفهم ماتريال النجارة مش سهل، حتى معناها الرأي العام نتاع العباد يستغربوا. لكن في الاول كنت نخدم بسيترو تونس، والا تعلمت في الاول بكل من اليوتيوب كيفاش نخدم. مشيت عملت ديستاج مع نجاره، لكن لقيت لازمني نقراها قرايه نختص فيها، مش حتى كيف نفهم النجار هو انا واش طالبه منه يفهمني، وكيف نحاول اني نصنع حاجه ديما نحب معناها القطعه هذيك تكون متكامله ما بين الديزاين اللي تصورته لها وما بين هي كي توصل فيني.
0: انت مخلفه النجار معناها من الجذوع تقوم بمعالجتها بالماء المالح هكا ولا
1: الماء المالح اللي هي تقنيه وقع قديمه هي المدينه العربيه في توزر كلها السقوفات معموله بالتقنيه هذه لها اكثر من 100 سنين معناها، لكن تقنية مكلفة شوي وشد وقت يتطلب ووقعت تخلي عليها.
0: انت رجعت
1: انا رجعت بحكم اللي الخشب معناها اللي نستعمل فيه الاحجام نتاعها صغيرة ما يستحقش، احنا قبل مثل نهزوه شط جريد وجذع كامل يقعد بالعين معناها في الملح شط جريد ما عادش اكتسيب العباد الكل باش يعملوها معناها الحاجة هذية. عملت استاسيون صغيرة في الاتوليين تاعي وبحكم اللي هما قطيع صغار معناها الخشب كان في المتناول اني نعود نحييها. هي ديما على خاطرها تعمل بلوس للبرودوي ما يتهلكش بالوميديتي ما يتهلكش بليزانسيكس يعيش اكثر ويكون اصح الخشب بها.
0: زيدا انت معناتها تحول النجارة لعجينة تصنع منها الاكسسوارات والبخور العطري والأوراق.
1: اي بالضبط.
0: ما تخلي حتى شيء ما تطيش شيء
1: زيرو دي سي بروجي. في الأول بكل بروجي نتاعي كان اني نصنع ديزارتيك الكبار مثل الفيتمون ميرال سيباراسيون ما بين يجيني مثل الميزون دوت ولا حاجة يحبوا يعملوا سيباراسيون في اسباس ولا حاجة نعمل حاجة كيكاك دي تابلو هيكاك. بعد تاني نلقى روحي بعد ما نخدم انا بيدي عندي برشا دي شيء الورك انا البروجي مني من لونسمون نتاعي كان لي دي برينسيبال انها ينقص من اللي دي شيء نلقى روحي انا نزيد هذوك ما عندي ما نعمل بهم. دونك تحل فولي اخر فيه البروجي اللي نصنع منهم بارت من من الريزيديو هذوك اللي هم رهاف على الاخر. اكيد بعد بلوزيور سي معناها بتخرجنا حاجه باهيه وليت نصنع منهم لي زارتيكل صغار لي جو لي زاكسسوار ومعناها وحاجه صحيحه وتدوم هذيك الحاجه الباهيه اللي مو القطايع اللي نخدموهم تعيش معانا ما مش القطعه اللي مده وتفسد. من بعد تالي نلقى الكونتيتي ما زالت كبيره. كنت ننجم نتعامل مع فلاحه نعطيها لهم اللي هم يسمدوا بها الاراضي مثال على خاطر النجاره هذيك مع السمد العضوي تعطينا التعاون معناها في الفلاحه المستدامه. حتى تم برشا دراسات تثبت اللي الشامبينيون ينجموا يطلعوا معناها في مليو هكاك. لكن انا حبيت نبقى ديما في اختصاصي قلت شنو اللي نجم نعمل به اخر وليت نعمل اوراق في بابيي نعمل بهم هما الكوفرتور نتاع اللي تد باجور نعمل من بهم هما اللي تابلو لي كارت دو ريميرسيمون للكليونات نتاعنا. ما هماش اوراق عاديين لكن هم فيهم لمسه فنيه اكثر منهم اوراق.
0: واضح. يعطيك الصحة حليمة الشيحاوي مهندسة داخلية وصاحبة معناتها حرفية زاد عندك ثلاثة اختصاصات شهادة كفاءة مهنية في النجارة التقليدية والمشروع الحرفي هذية اللي يقوم على انه تخليه صفر بقايا معناتها النشاط الاساسي تثمين بقايا خشب النخيل. شكرا لك حليمه ان شاء الله بالتوفيق لك بطبيعه ويعطيك الصحه. احنا باش نواصل مع الايقاعات ومع الانغام.

0: محمد حميقي على موجة إذاعة الشباب. وصلنا ل 11:19 دقيقة وباش نختم مع شهادة ثالثة دائما في ساكسس ستوري. من توزر باش نمشيو الى القيروان مع هشام الصيداوي. مرحبا بك هشام، اهلا وسهلا.
1: مرحبا بك مدام عواطف.
0: شكرا ليك. المشروع نتاعك هو يتمثل في تثمين المنتجات الفلاحيه، التجفيف الى اخره. اكثر التفاصيل بطبيعه معك انت، لكن قبل كل شيء هات نتعرفوا عليك. الباركور نتاعك شنو درست، وبعد الخوض في ميدان معناتها الخاص والخوض في ميدان رياده الاعمال.
1: واضح. هشام الصيداوي، أرثي ولاية القيروان. الدراسة متاعي كانت مخالفة للمشروع متاعي. قريت انفورماتيك اندستريال. بعد دخلت في مع شركة بريفي معناتها ريبريزونتون، معناتها من الانطلاق هذه كانت كحلمة في البروجي متاعي. أول بروتوتيب عملته هو 2019. من غادي كان بدأت المرحلة تنطلق شوي بشوية لأن المشروع متاعي درسته والحمد لله.
0: علاش حبثت أنك تخرج معناتها من أنك

0: المنتجات الفلاحيه. من غادي كان بدات الفكره بشوي بشوي لان كبرت الفكره وبعد تو انا قاعد بخلاف التثمين المنتجات الفلاحيه دونك لهنا لقيت عندي نفايات الفضل الدي سي اللي موجود دونك قاعد ما لقيتلوش حل فما نفاية دي سي عند الفلاحه زاده دونك مع البروجرام دخلت في بروجرام ثانك جرين هو اللي تاح لي فرصه وخلاني نخدم على النفايات الموجوده في البروجي نتاعي ونثمنها وتكون ما عادش تكون نفايات تكون مورد رزق مورد اقتصادي واقتصادي.
1: وكانوا زادة تساهموا في البيئة والمحافظة على البيئة معناه المشروع نتاعك هو التجفيف باستعمال مجفف شمسي تخدموا على تثمين بقايا الفلفل والطماطم
0: هذاك البروجي معناتها بخلاف البرودوي البرانسيبال دونك هنا أخذنا اللي كونوا نثمن وكد ديشي هذاك ونحولوه إلى زيوت وكمبوستاج وزادا نعالجوا الماء ذاك اللي نغسلوا به البرودوي نتاعنا نزيدوا نعالجوه ونستعملوه في حاجات أخرى.
1: المشروع توا قداش عمره هشام؟
0: عمره 3 سنين.
1: شنو الصعوبات اللي لقيتها في البداية معناها؟
0: بالحقيقة الصعوبات لقيت صعوبات في التمويل من الأول بعد تحلت الصعوبات وتو قاعد
1: اي كيفاش نجمت معناتها تلقى حل للتمويل؟
0: الإقناع.
1: أقنعت شكون؟ الناس البنوك باش تتمولك
0: ولا المؤسسات الممولة؟ دونك انت كي تعمل بروجي هو في الاول يكون الحلمه هذه لازمك تحققها لازمك تحبها كما تحب امك وكوك دونك لهنا الحلمه نتاعك لازمك تحبها مش هاني جيت عملت بروجي وهاو يخدم هون لازمك تحب البروجي نتاعك اكثر من كل شيء.
1: لكن نتصور هشام حتى الاختصاص اللي درسته عاونك معناتها ذكرني انت قريت الانفورماتيك
0: انفورماتيك
1: اندستريال هذايا عاونك التكوين نتاعك
0: بالطبيعة وبعد عملت شهادة إثبات الكفاءة المهنية في الرحي والرحي التوابل والفواكه الجافة وبعد عملت شهادة الكفاءة المهنية في صنع المنتوجات الصالحة للأكلة التقليدية.
1: واضح. يعطيك الصحة شكرا لك هشام السيداوي بالتوفيق لك بالطبيعة شكرا لك على الشهادة هذه طبعا نقطة النهاية لخذ فرصتك لليوم بعد شوية الفريق الكل فريق تونس اليوم بعد موجز لحدش ونص أجمل تحيات كل من والي دريفي كان في التكنيك عزدين ما عارف منين جبته أنا عزدين عزيز ترودي مي زير في الديجيتال عوض في الورغي من أمام الميكروفون أنا نجعلكم غدوة إن شاء الله في العشوية أنا وبشير خلف الله باي باي.

0: فرصتك.
1: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك. تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
2: همس اللي
3: حاجة في الماضي حد ننساها.
4: Hello, it's me.
3: مش كيفيش.

0: مع أميلة الراشدي والدكتور أحمد النيفر.
1: مساء الخير، مساء النور، أحلى تحية لكم مستمعينا وما كنتوا. مرحبا بكم معنا لموجة إذاعة شباب في برنامج همس الليل. مرحبا بحكاياتكم، تساؤلاتكم النفسية، العاطفية، الزوجية والعائلية. للتواصل معنا على ذمتكم 71-844-411، كيف كيف رقم الواتساب 55-444-910. باش تكونوا حاضرين معنا في المباشر الصفحة الرسمية البرنامج همس الليل على الفيسبوك. نتمنى لكم سهرة طيبة، الناس الكل وما كنتوا. تصلكم تحيات فريق البرنامج لأمن لكم هذا اللقاء. في الجانب التقني نجم الدين بن سالم، أهلا سهلا نجم الدين، مرحبا. وفي التنسيق العام واستقبال تليفوناتكم على 71-844-411 أمين الرياحي. من أمام الميكروفون معكم الثنائي أميل رشدي ودكتور أحمد النيفر. للتواصل معنا مرحبا بالجميع، تحية غنائية أولى، ثم باش نبداو نحكيو في الموضوع الخاص بالجزء الأول من برنامج همس الليل. نتمنى لكم سهرة طيبة وما كنتم من توا إلى حدود منتصف الليل.

0: صوت الراحل ملحم بركات ولا مرة. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، سهرة طيبة للجميع. شكرا لكم لاختياركم وجديدات شباب في سهرة جديدة مع برنامج همس الليل. مرحبا بالجميع. 71 844 411، هذا رقم الهاتف الموضوع على ذمتكم، 71 844 411، لكل استشاراتكم النفسية العاطفية الزوجية والعائلية. رقم الواتساب، ورجاء بالنسبة لرقم الواتساب ابعثوا رسائل على الواتساب، رجاء رجاء رجاء، 55 444 910. كيف على ذمتكم صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج همس الليل، همس الليل الصفحة الرسمية. مرحبا بكم وين ما كنتوا. دكتور أحمد النايف أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بك كمان.
0: شو أحوالك؟
1: بخير والحمد لله.
0: جاهزين إن شاء
1: الله؟ في هذا المكان ومعك أنت في برنامج همس الليل.
0: مرحبا مرحبا. دكتور باش نحكيو في الجزء الأول من برنامج همس الليل على موضوع عاطفي بامتياز يهم الفيد كوبل، معناها الحياة ما بين المتحابين.
1: هو عاطفي نفسي.
0: عاطفي نفسي
1: ولا اجتماعي زاد.
0: هذا هو. علاش باش نحكيو؟ احنا باش نحكيو على احساس ربما قد نعرفه جميعا لكن بدرجات مختلفة. وقت اللي نحكيو على الغيرة، احيانا سؤال بسيط، وين كنت؟ علاش ما جاوبتنيش؟ مع شكون كنت؟ هذوما من بين الأسئلة اللي تنجم تكبر وتولي دخول في التفاصيل، مراقبة التصرفات الشريك وإلا تدخل كذلك حتى في علاقاته واختياراته. هذا يتسمى محبة وإلا لا؟ البعض قد يربط المحبة، البعض قد يربط المحبة في الحياة العادية، يربطها بالغيرة. يقول لك اللي ما يغيرش ما يحبش.
1: انتقتها ممتاز.
0: أي.
1: الغيرة
0: فلا.
1: مش الغيرة،
0: الغيرة عندنا بالعامية نقولوها، أما الغيرة بالعربية. لكن يقول لك اللي ما يغيرش ما يحبش. هل إنه الغيرة فعليا تخفي محبة وإلا قد تخفي اضطرابات ومشاكل نفسية، قد تخفي عدم ثقة في الآخر وعدم ثقة في النفس، قد تخفي أحيانا مشاكل من التنشئة الاجتماعية منذ البداية؟ فمعك انت خلينا نعرفوا صحيح من الغلط في الموضوع هذا وندخل في التفاصيل.
1: قلت كله صحيح، هي تخفي كل ذلك،
0: تخفي كل ما بعضها
1: طبعا. يعني أيوة. الغيرة قبل كل شيء. انا كالعادة جبت كراستي،
0: اي لحتى انا كراستي معايا،
1: كراستي وستيرويا
0: منظمي.
1: فبالتالي خلينا نشوفوا مفهوم الغيرة. شنو هي الغيرة؟ هي حسب المعجم الوسيط نقول غار الرجل
0: اي
1: على المرأة وهي عليه،
0: داكور،
1: غيرة ثارت نفسه لإبدائها زينتها ومحاسنها لغيره. هذا حسب المعجم الوسيط، أو لانصرافها عنه إلى آخر.
0: أيوة.
1: وثارت نفسها لمثل ذلك منه، فهو غيران وهي غيرة. غيرة يقال لها غيرة. هذا في المعجم الوسيط في اللغة. بشكل عام الغيرة هي شعور
0: كومبلكس،
1: يعني مراقبة، شعور غريب وغريب جدا. ما نجموش يحس به إلا اللي عاشوا. أنا ما عشتوش، ما نعرفش علاش لست غيورا، ولكن يعني عشت الآثار نتاع
0: فيها درجات الغيرة
1: فوالا في المحيط اللي داير بيه. دونك الغيرة يعني بشكل عام هي تجم تقول يعني شعور مركب، يعني يجمع بين الحب والخوف من الفقدان والغضب، وتظهر كردة فعل هو يعني تجاه تهديد حقيقي أو متخيل، وفي الأغلب يكون متخيل. يعني هنا كتبت أنا مقال في أحد الجرائد أن الغيرة الوهمية قد تحدث كوارث، يعني غيرة وهمية.
0: أيوة.
1: لها علاقة ما بشخص ما.
0: أوكي.
1: مفهومة في العلم النفس وهام جدا الموضوع ذي، هي انفعال مركب كومبلكس، تري كومبلكس، يجمع بين الخوف والقلق والغضب وحب التملك، وتظهر عندما يشعر الشخص بتهديد حقيقي
0: لوجوده
1: أو متخيل لفقدان علاقة مهمة أو مكانة لصالح شخص ما.
0: أيوة.
1: يعني هذي السؤال اللي تطرح دائما الغيرة. احنا تو باش خليني أقول لك، راهو الغيرة مش كان عند البشر،
0: حتى عند الحيوان بالضبط،
1: وحتى عند الكائنات الأخرى النباتات الأخرى فما غيرة توجد وفسروها العلماء. والعلم الحديث بين أنه راهو الغيرة زادة كيف كيف تحملها جينات
0: تنجم تكون فيها وراثية معناها
1: تحملها جينات. نعم
0: أيوة،
1: يعني إذا كان تقى إذا كان عندك الغيرة أنت بربش عند أمك مماتك راهو أكيد تقول
0: لك عند حد في العائلة
1: يا ما قسم مثلا فبالتالي الموضوع يعني وكذلك هو موضوع يعني تجي تقول اجتماعي زاد ايضا بامتياز. هو نفسي هو يعني زوجي، احنا مش نركزوا على الغيره،
0: العلاقات العاطفيه الزوجية اكثر شيء
1: يعني العلاقات العاطفيه والزوجيه. لانك يعني السؤال اللي طرحته لي وبعثته لي قلت هل الغيره دليل حب
0: بالضبط؟ هذا هو باش نسالك
1: من فقدان. يعني هو صحيح دليل، قد يكون دليل حب. فهمت؟ الغيره انواع انواع في المحبه، نحكيه في المحبه خاصه. فما اللي يسموه احنا الغيره الطبيعيه الحلوه وانا هكا نبربش في اعماقي ذكرت بعض اغاني حلوه برشا اللي يحكيوا على الغيره. ذكر منها كان تعرفوش احسان صادق ذكروا، تعرفوا ولا ما تعرفوش؟
0: لا لا،
1: قديم برشا. انا الغنية نعرفها من وقت ذكرت الغنية وقعت نغنيها، لكن لو وشت شكون مغنيها نلقاها اسمه اللي يقول اغار منك عليك عليك ومنك واشكي اليك عطشان كل عطشان والنار حولي والماء بين يديك.
0: عندنا في تونس يلي رجلها مغيار عيشه مره
1: ليل ونهار، وحنا سسمو سسمو اللي يقول زين حداد اللي يقول انا نغير والله نغير محلاها. اني شفت الغنيه لو كان هكا نسمع نقطات هكا لو كان تجم نجم الدين هكا تبدلها
0: حتى من بعد
1: حلوه، يغير من من من النسمه اللي تولي بها، يغير من اللبس اللي تلبسها.
0: اي ما برشا هكا
1: اي لا كل شيء، حتى القاعه اللي تمشي فيها
0: اي لي هكا ولات مراثيه.
1: يقول نغير من الكسوه اللي تلبسها، يعني نغير من النسمه كي تمسك. فحلوه الاغنيه حلوه اذا كان هذا قلت لك النوع الاول اللي هي احنا نقولوا الغيره الطبيعيه
0: اللي ما تتجاوزش حدود معينه،
1: يعطيك الساحه معتدله،
0: ما وصلناش مرحله مرضيه في الغيره،
1: شعور يعني بسيط ومؤقت راهي. وقت يكون بسيط ومؤقت هيك علاش سميوها طبيعيه، ما تبقاش يعني با اوبسيونيل، مش تقعد في ذهن الشخص تولي عباره على ضغط نفسي مستمر.
0: صحيح،
1: هذه دليل على المحبه. هذه دليل على المحبه لانه صحيح. وفما فما يلزم نفرقوا ما بين امرين، نغير منك ونغير عليك. نغير منك ونغير عليك.
0: نغير عليك نحكيو على نغير عليك
1: نغير منك به هنا نغير منك
0: هذيك هدر اخرى، ما نتصورش بين المتحابين
1: لا لا لا, لا, لا حتى بين المتحابين هو الاغلب. تقع ساعات غير منك انت في تقع افضل منه في المستوى في الكذا، اما وقت التغيير من شخص لانك عنده علم اكثر يحفظ اكثر منك، تغيير لانه هو تعلم مثلا قران اكثر منك ولا تعلم به، يعني تغيير منه وتبدا الغيره يعني تجم تكون نوعا ما بسيطه. لكن تغيير منه بشكل فما حسد، فما حتى من يستعمل للاسف، يعني شفت من خلال فقدي للكتابات حول هذا الموضوع كتاب كامل على الغيره، يعني يوصلوا حتى يستعملوا السحر
0: اسحار
1: والشعوذة الى غير ذلك. فبالتالي الغيره الاولانيه هي القيمه، قلت لك الغيره الطبيعيه. فما الغيره الاستدلاليه
0: يعني بمعنى
1: غيره مبنيه على مؤشرات وادله استدلاليه، يعني فيها يعني دليل، يعني فيها يعني فيها حاجه دونك مبنية،
0: يعني فما معطيات معينه اللي خلات انه الشخص هذاك
1: فوالا على مؤشرات وادله واقعيه واضحه وملاحظات منطقيه في تصرفات الطرف الاخر. انا
0: انه يعطي اهتمام مثلا لمراه اخرى والا العكس بالعكس.
1: انا نذكر جيني كوبل يشتكي من غيرها، غيرها يعني هو يشتكي من غيره مرته اللي يعتبرها مرضيه، ولكن انا صنفتها في الغيره هذه الاستدلاليه، لانه السيد يبعث في رسائل وفيها برشا قلوب وبرشا محبه وهكي وبرشا اهتمام، فهنا يعني سلاز العقل هذا يعني مثلا با سنس. حتى ولو انت تقول مش بالضروره انك قمت بخيانه فعليه تو ساعات الخيانة،
0: لكن هي الخيانه درجات دكتور،
1: درجات، واكثرها بالنسبه لي انا كمختص زوجي اكثرها واعقدها هي الغيره، نقولوا احنا النفسيه الغيره او يعني الاهتمام النفسي والخيانه النفسيه. يعني يكفي انك تفكر في فيها،
0: هذاك موضوع ثاني نجيو في حلقه اخرى.
1: فما فما اللي هذه دونك
0: الاستدلاليه
1: الطبيعيه، والغيره الثالثه يعني اللي هي انا صنفتها الغيره المرضيه.
0: ايوه
1: يعني لا جالوزي مناديف، هي
0: معناها يولي حالة كل شيء محل
1: وهمية شك، ولا يدخل في حاله توهم، يعني تكون حاله قاسيه للغايه وتستدعي ساعات يعني الى المعايده، وساعات الى علاج السخ في في في مصحه ولا في في مركز. فبالتالي يعني هذه الغيره المرضيه ربما نعود اليها، لانه يعني حاله نفسيه حاده قاسيه للغايه، وقد تؤدي في حاله في اغلب الى الانفصال، وقد تؤدي الى الى التعقيد العلاقه، وقد تؤدي الى ربما الى جرائم وللاسف.
0: هنا سؤال دكتور، احيانا الشخص الغيور والذي يمارس الغيره على شريكه ما يكونش بالضروره ما عندوش ثقه في الطرف الاخر، لكن ممكن تكون عنده،
1: انت توجبت الاسباب
0: اي، لكن ممكن انها تكون نتيجه لتجارب سابقه.
1: هذاك هي
0: ايوه
1: اللي من بين الاسباب. برافو ما شاء الله عليك
0: يا دكتور.
1: ما شاء الله عليك. هي من الاسباب نتاع الغيره اولها ضعف الثقه في النفس. وبالتالي تنتقل بالعدوى الى ضعف الثقه وعدم الثقه في الطرف الاخر. والسبب الثاني الخوف والقلق الشديدين من الهجران او فقدان العلاقه.
0: ايوه.
1: والسبب الثالث اللي قلت عليه هو تجارب سابقه. هنا يطرح سؤال، لانه احنا نؤمن اللي كل واحد فينا عنده هك الحديقه السريه، لو جاردان سكري، لو بتي جاردان سكري، عنده تاريخ وعنده تجاربه. هل من ضروري انك تحكي باسم المحبه انك تحكي الصغيره والكبيره اللي عملتهم بالتفاصيل؟ مش بالضروره، لانه قد تؤدي الى انه الشخص يولي ربما يحس بعدم الامان.
0: صحيح.
1: تحكي له تجاربك وكثرة تجاربك وش عملت وسافرت إلى غير ذلك، فبالتالي هذه كان سي
0: تفتح باب الشك،
1: تفتح باب الشك
0: بالضبط.
1: فتبني علاقتك أكيد بعقد ثقة اللي ديما كنت نحكي فيها وديما نكررها، على عقد ثقة بيناتكم تبنيوا العلاقة هذيك، والعلاقة تبدأ من النقطة الأولى، من نقطة أنكم تقبلتم بعضكم والتزمتوا بالمحبة وبالوفاء. هام جدا. فالتجارب السابقة عندها دورة في الحكاية هذه. دونك هنا في يعني بعد نسألوا الغيرة هل ترى نعمة ولا نقمة؟ نقمة وقت تولي شديدة وتولي غيرة مرضية،
0: تبتدي تتجاوز حدودها،
1: تتجاوز حدودها وتؤدي ساعات إلى يعني كوارث يعني زوجية، ونعمة وقت تولي غيرة طبيعية حلوة برشا، تغير عليه ما تحبش فيه، تخاف عليه، ولكن فترة وقتية يعني تقاك تجيك هكا الإحساس هذاك، وكل الإحساس لا يستبد، ما يستبدش بيك، فهمتني؟ دونك هنا للإجابة على سؤالك، هل الغيرة يعني دليل على المحبة؟ نعم قد تكون دليل على المحبة،
0: لكن بضوابط معينة.
1: بضوابط إيه؟ دي ساعات
0: شلون مطلوب؟
1: المطلوب
0: فرضا أنه الكوبل مع بعضهم، المرأة مغيارة ولا الرجل مغيار، ما باش ما نجيش لطرف على حساب طرف آخر.
1: مع العلم يعني على مستوى الإحصائيات نسبة الغيرة موجودة عند المرأة أكثر من 70%.
0: فوالا أعلى.
1: أعلى برشا.
0: لكن أحد الطرفين يكون مغيار، سلوك يتغير مع هذا الشخص، كيفاش التعامل اليومي يكون؟ كيفاش نجموا نقطعوا المجال وحبل الغيره هذايا عند الشخص؟ هل انه نوليوه الاهتمام اللازم نسكروا الباب ربما نتاع كيف ما قلت قبيله دكتور نتاع ابعث قلب لفلانه وابعث واهتم بفلانه دونك يولي اهتمامه الكل منصب على الطرف وشريك حياته اللي هو موجود معاه وبطريقه هذه نخليوها في زون نتاع الامان وقت اللي يحس بالامان في العلاقه فانه يولي
1: في العلاقه ليش. الزوجيه عندما تبنى عقد عقد ثقه وفي العقد الثقه يذكر نحب حتى وقت ياخذوا كراسه كيما ناخذ
0: لو كونترا كونجوغال نحكيو عليه
1: لو كونترا العقد الزوجي وعقد الثقه اي سيدي شنو الثقه بيناتنا الغيره كيفاش كيفاش لازم تكون الثقه ترى نحكيو كل شيء وما نحكيوش كل شيء ديما نقول لهم لا هو اللي كليك واللي خطيك خطيك مش كل شيء تحكى باش نحترموا خصوصيه الشخص عنده خصوصياته فيما يتعلق بمجال حياته العائليه مجال حياته الخاصه مجال حياته العمليه فبالتالي عندما نبني عقد ثقه بيناتنا الغيره تكون بسيطه لازم تكون مثالش وقت تغير عليك ما فيها باس ولا غير عليك فيها باس وديما قلت لك الغيره الحلوه والمزيانه هي اللي هكا يعني ما تبقاش يعني جي موجودة مؤقتة وفي ساعة تنتهي وهنا هي تعبر عن المحبة فبالتالي وقت لا ريسبسيون يعني وقت تستقبل أنت سلوك غيور من طرف زوجتك وبالطريقة الطبيعية وبالطريقة الجميلة ما يسالش اسمك تفرح اللي هي راهي تخم عليك راهي تخاف عليك فهمتني ويلزم
0: فما شكون يقول لا انت خنقتني في العلاقه
1: هذاك تولي غيره مخنقه غيره مرضيه
0: لا. لا لا احيانا احد الطرفين لا يقبل حتى الغيره العاديه الطبيعيه
1: انا ما عندوش معنى
0: يتقلق منها
1: يتقلق منها اذا كان غيره طبيعيه ومؤقته وبسيطه بالعكس يفرح اللي هو فما شكون تلابي اما وقت تولي تتبع في كل شيء وتحلو بورتابلك فما يعني تبعت الحقيقة أزواج في الموضوع هذايا يعني وقت يدخل مباشرة يتفركس لما حالة ما يفيقش بها تتفركس ساعات يفيق بها تفركس دبشو تفركس بورتابلو شكون كلم شكون ما كلمش فهمت فيولي وتحس عليه
0: وقت تفتيش تفتيش لسيق
1: أنا جتني امرأة متزوجة عندها تقريبا 5 سنوات يعني هي عمرها 27 سنة صدقني يا مان عندما دخلت وقعدت في الكرسي خذيت الإرشادات متاعي فما شو اسمها وش لقبها وش عنوانها وكذا كذا قلت شنو السبب اللي جيت الخاطر قالت يا دكتور راني نجي كما تحكي انت فيها مسدية على الغيرة المرضية
0: أيوة عرفت روح
1: أي. هذه وصلت تحط له ديتكتور في السيارة تحط له
0: مش كون يتبع بالجي بي اس
1: ايكوتور في السيارة إيكوتور
0: اللي هي عملية تجسس قانونا راهي ممنوعة
1: ممنوعة
0: ويعاقب عليها بالقانون أي
1: يعني الدين
0: معناها حتى التسجيل وقت اللي تبدا قاعد مع شخص وتسجل بطريقة سرية فإنه هذا موجب لتتبع قانوني
1: يقولها في القربي في القرآن لا تجسس ولا تحسس ولا يختب بعضك ما تتجسس مع أقرب الناس ليك أنكور بلوس فالتجسس راهو مسألة غير مقبول لا علميا ولا دينيا
0: معناها هنا نقول دكتور في ملخص لحديث الاهتمام والثقه والحوار
1: الاهتمام والحوار المتواصل
0: فولا.
1: وعقد الثقه اللي يلزم
0: هذوما ركائز
1: في مرحله ما قبل الزواج لانه وقت تبناه وتكتب مثال اكتبوه يا خوي اكتبوا عقد الثقه كيفاش بالتفصيل بكل البنود نتاعو باش هكاك تكون علاقتكم واضحه وشفافه وتعرفوا رواحكم اللي راهو ما فماش لا خيانه لانه الخيانه مرفوضه مهما كانت نوعها مهما كانت نوعها فهمتني فبالتالي يعني نبداو علاقتنا من اللحظه اللي احنا بلينا فيه وامضينا هكا العقد نتاعنا نتاع الثقه وقتها الغيره ما تلقاش بلاصتها مش تلقى بلاصتها اما وحتى كان جيت خفيفه فهمتني وخر شويه تقلقت عليه ايه تقلقت عليه معناته غارت عليه هي غارت عليه ولكن هي بقلق يعني اون فان كونت يعني غارت عليه وتقلقت عليه واخر شويه لاباس ما هو مش وين كنت لاباس والله تحيرت عليك حاجه مختلفه
0: هذا يوحينا الى ضروره انتقاء حتى الكلمات الطريقه اللي نحكيو بها
1: بالطبع.
0: لانها مهمه
1: بس ما
0: جدا
1: ما تحسش اللي انت الحاحيه واللي انت قاعد
0: انفستيغاسيون كانك تحت في استجواب
1: فوالا كان استجواب يعطيك الصحه هو مش استجواب هو انت متحيرت تاني خفت عليه توخر كذا فبالتالي ولو انه توا وللاسف الوسائل هذه التواصل الحديثه اصبحت نقمه مش نعمه. اصبحت نقمه مش نعمه لانه
0: ربما نحكيوا عليها في موضوع من المواضيع على وسائل التواصل الاجتماعي. راجعين بعد شويه مستمعينا، نذكركم على ذمتكم 71 844 411 للتواصل معنا. موجز الانباء مع زميلنا محمد سيبي من قسم الاخبار، ثم نواصل معكم اللقاء، ما تبدلوش الموجة.
2: حياتنا احداث وتجارب تتلخص في مواضيع واسباب وتتعاش بالطرح والنقاش. ما تقولش ما نعرفش وتسكر الباب، تواصل مع الأحباب تلقى الترحيب والجواب. قلبك معبي وكلامك مخبي، كلمنا ونحكي همس الليل.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا مما كنتم، مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب. شاغلني وشاغل بالي بصوت إليسا، مرحبا بحكاياتكم، تساؤلاتكم النفسية العاطفية الزوجية والعائلية في برنامج همس الليل على ذمتكم 71 844 411، باش تكونوا حاضرين معنا في المباشر، وإلا رقم الواتساب رجاء ابعثوا لنا عليه رسائل فقط، باش ما تبداوش تطلبوا، تقوم يطلبوا يعاودوا يطلبوا ما يسالش، ما تنجمش تبعث واتساب، ما عندكش واتساب، نفس الرقم هذاك 55 444 910، هذا الرقم الواتساب، ما يسالش ابعث عليا اس ام اس، قول هاي شنو هي مشكلتي، ملخص لحكايتك وحنا نتواصلوا معك اكيد. مرحبا بيك وتحيه لكل من اختار انه يكون سهر معنا على موجات اذاعه شباب ويتبع برنامج همس الليل، سعداء بحضوركم معنا وسعداء بالمتابعه، وتحيه لكم وين ما كنتوا مستمعين الكل. نبداو في استقبال مكالماتكم الهاتفيه. مساء النور، اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا في مصر.
0: مرحبا مرحبا، شكون معنا؟
1: معك هني جمر.
0: مرحبا، منين تكلم فينا وقداش عمرك؟
1: ولايه النسير، عمري 40 عام.
0: 40 عام، علاش هزيت التليفون وكلمت نسير ناجي؟
1: والله من غير من الاصحاب، من غير من هميش.
0: انت تغير من اصحابك؟
1: اي.
0: كيفاش؟
1: كيفاش؟ خاطرني عمري ما خليت.
0: انت ما تزوجتش؟
1: ما خليت، لا عمري ما تزوجتش.
0: اي؟
1: عمري ما تزوجتش.
0: اها.
1: يجيب هذاي وعطاري ما نخليش يقول هذاي تقل منه ساعات صار مرض عمر.
0: شنو وصلت ما تخليهش يقعد بحذاك اصلا؟
1: ابدا جملة.
0: ايه؟ انت تحس اللي هو متفوق عليك في حاجات معينة؟
1: اكيد.
0: كيما شنو؟
1: نفس حوايج متثقف ياسر ونفس الشيء.
0: متثقف قاري؟
1: اكيد اكيد.
0: اي ما هذا يحفزك باش انت بروحك تولي تحاول انك تطور من نفسك ولا؟
1: لا انا ما نجمش، انا حالة اجتماعية ما نجمش.
0: اي لكن حتى بالاستماع بمخالطة الناس اللي هما مثقفين كيف ما قلت انت اللي عندهم تجربة في الحياة ما فيها بس نتعلموا منهم حتى بالسمع.
1: لا مش باش يا بيت الناس كبار وبطل.
2: انت يا ناجي عسلامة قبل كل شيء.
1: عسلامة عسلامة يا
2: رجل. انت قلت حالة اجتماعية، شنو تقصد بالحالة الاجتماعية؟
1: حتى اني عمري ما خير في حياتي.
2: ايوة.
1: طبعا كان فلاح.
2: اي فلاحة بالعكس ان
0: فلاحة شوية.
2: اقبلوا ايادي كل الفلاحين وتحية من هنا من عندي الى كل من عند امال.
0: اكيد.
2: لكل الفلاحين محلها الفلاحة. وقديش نحن بحاجة إليكم، بالعكس عندما نأكل يعني نأكل خضرة طازجة ولا نأكل غلة طازجة وجاي من عند فلاح نقول يا ما شاء الله، الله يبارك له فيه وفي ولادته. فالفلاح مش نعت، مش عيب،
0: مش استنقاص،
2: مش استنقاص فيك، لا أبدا. أنت هذايا وقت التغيير من أصحابك، لأنك كأنك أنت تستنقص في نفسك، كأنك ما تعطيش قيمة لذاتك. ليه يعطي قيمة لذاتك؟ تخدم ماك تخدم ولا؟
1: اي اكيد.
2: وتصور ولا لا؟
1: مش برشا
0: شوية. الحمد لله.
2: الحمد لله. مستورة.
0: ليست حلال.
2: خلينا نقولوا مستورة هكا ولا؟
1: مستورة هو.
2: اي فما الذي منعك يا ناجي هكا ناجي ما؟
1: اي.
2: ألا تتزوج؟ من منعك؟ ماذا منعك؟ تنجم تتزوج وتلقى فتاة اللي تقف معك وتساندك. وترضى بالظروف اللي انت موجود عليهم، تلقى لما لا في الوسط متاعكم في الوسط القريب بعيد. علاش ما تزوجتش باش تكون كي صحابك هما تزوجوا؟ لانه ربما لقاو الامكانيه باش تتزوجوا، وانت تيجم تلقى امكانيه باش تتزوج. واذا كان خير يعني اشخاص من اصحابك تراهم انت افضل منك، انت تراهم افضل منك، هو مش بالضروره يكونوا افضل منك كيف كيف، فما حتى التفاضلية. وإحنا تربينا على الدين الإسلام، فماش ما فما حتى فرق ما بين فلان وفلان، لا بالمال ولا بالجاه ولا
0: بالنسب
2: الجمال، لا إلا بالتقوى.
0: بالضبط.
2: يعني التقوى هي اللي تفرق بين الناس، مش المال هي اللي تجم تعطي الفارق. فما فما حتى داعي إذا كان تغير لأنه أصحابك متزوجين يا أخي، لما لا تتزوج؟ فرحنا في في حصه اخرى من حصصها مسليا انك سي قيت بنت حلال وبنت عائله ومش تبني علاقه زوجيه وتثمن اللي انت قاعد تقوم فيه فلاحي وافتخر.
0: ما تستنقصش من قيمه
2: انا فلاح وافتخر لانك قاعد تقوم بدور كبير برشا. لو انه خليني نقول لك لو انه الفلاح ما عادش حتى فلاح في البلاد. ناخذوا صوره نتخيلوها مع بعضنا انا وياك.
0: الله يقدر.
2: ما عادش فما فهم. باش تلقى انت باش تاكل ولا انا. احنا وقت نخرج نقاوض الخضره ولا الغله ما فماش نقولوا عجب مش ناكلوا اليوم مش نطيبوا. فبالتالي وجودكم في حياتنا ضروري وكل واحد في مقامه. الفلاح عنده مقام، الطبيب عنده مقام، الميكانيسي عنده مقام، الالكتريسيان، العامل النظافه عندهم كل مقام. كلنا نقول وراهم هذم كل في مقام يعني متميز، مقام رفيع. ما فهم حتى فرق بيناتنا. ثمن نفسك، ارجع ثقه في نفسك، وقعد انت وصحابك وما يسالش، وحس بثقه، حس هكا بفخر اللي انت لاباس عليك. اتفقنا يا ناجي؟
1: الله.
0: شكرا لك على الاتصال.
2: الى اللقاء.
0: الى اللقاء. مكالمه هاتفيه ثانيه في الدفعه الاولى. مساء النور، اهلا وسهلا. عسلامة، مرحبا. مرحبا بك.
3: بالله اللي كلمت ابني بكري طالع.
0: مرحبا، اعطينا اسمك.
3: اسم الصعب.
0: ميسج. شنو الاسم؟
3: سامية.
0: سامية، باهي. قداش عمرك يا سامية؟
3: 40
0: عام. انت قلت لي ذولي في الكواليس اللي المشكلة متاع قريبتك. أيوة، تفضل خلينا نسمعوك. اعطينا التفاصيل في علاقة بوضعية قريبتك. شنو هي
2: قريبتك؟ شكون تقرب لك؟ أختك ولا شنو؟
3: بنت خالي. دكتور عسلامة.
2: عسلامة، مرحبا بك. بنت خالي قداش عمرها؟
3: والله من عام 74.
2: عام 74، يعني نقولوا 52 سنة. أي شبيه هذه؟
3: والله متي باهي هكا، ديما تتحدث وحدها وتضحك وحدها وتخرج ما ترجعش. بكري كانت ما ترجعش، ما يرجعها ما طولت ترجع وحدها. هي تسكن في الريف، امها كبيره، باباها توفى الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
3: وعندها اخواتها ما كانوش لهنا، كان برا، كي حب يجي كان في ليبيا، حب يجي في بالو شبه المره الاولى كيف هكاك، ومن بعد كي شافها حب يداواها. قلت له نيت نشوفك الدكتور احمد نايفر يعني
2: يرشدنا به. هي عزباه.
3: هاي
0: ما تزوجتش.
2: وخلاف اني تتحدث وحدها، خاطر انه يحكي
0: تضحك وحدها زادك كيف
2: ان تحكي وحدك وتضحك وحدك مش دليل على انه فما اضطراب،
0: فما اضطراب ولا فما مرض،
2: فماش حاجات اخرى. ترى عنيفه، ترى عنيفه، ترى ما ترقدش في الليل، ترى
0: ترقد وتفيق، يعني معناها النوم متقطع،
2: عند اضطراب النوم. اضطراب النوم هكا ما تصيحش وتعيط مثلا ولا
3: تصيح. ديما تضحك وحدها وديما
0: عامله جو الروحه،
2: عامله جو على روحها. عامله
3: تسمح تقول لها عندها هي وشكون تحكي يعني.
2: هي تحكي مع نفسها،
0: معناها كانها بانيه في ذهنها خيالات مع ناس.
3: ما اسمع لي كلمة، عاش تحب تدوش كلمة، ما تمشطش شعرها كلمة.
0: ماهيش اللي هي بروحها. هذه نقطة أخرى. هذه
2: دونك مهملة نفسها، مهملة نفسها.
3: كلمة تقول لها أنت كولي، يعني ما تعرفها تقول لها.
2: تحسها اللي هي حزينة؟
3: أي ديما لبرا، ديما خارج البيت.
2: أي تحس حزينة، عندها حزن.
3: عندها حزن
2: واكتئاب. هذه شوف، كان عنده امكانيه تتوجه الى احد الاخصائيين. انت قلت لي شنين المكان نتاعك؟
3: اعطيني رقمك انت وهي تجيك للعياده نتاعك وانت واجه.
2: مش اختصاصي. والله يرضى عليك وعلي. مش اختصاصي.
0: مش اختصاص الدكتور.
2: جمله.
3: لا ما فهمتنيش. مثلا تجيك للعياده انت هي وانت توجهها.
2: عاد نعطيك تليفوني تو نوجهها لشكون؟ تو ما تعلقش، اقعد ما تعلقش. تو المهتم بالهواتف
0: يعطيك. امين
2: امين. يعطيك رقم،
0: يعطيك رقم الهاتف.
2: يعطيك رقم الهاتف.
3: الله يرضى عليك. وجه الحاجه باهيه.
2: هي كان تحب في القطاع الخاص ولا القطاع العام؟ عندنا مستشفى والله يعني صدقني انا ساعات نمشي نعمل دوره فيه تلمون نحس براحه. وعندنا اقسام ممتازين هي مستشفى الرازي.
0: مستشفى الرازي
2: اقسام ممتازه والرعايه ولات الحقيقه اكثر تنظيم.
3: لا تاخذ دوي بالفلوس واخا قال
2: دواء بالفلوس يا مش مشكله مش مشكله
0: في القطاع الخاص. شكرا لك على اتصال ساميه وشكرا لك على اهتمامك بقريبتك زاد كيف كيف
2: بنت خالها
0: فوالا لان تبحث في التفاصيل. يعطيك الصحه شكرا لك على اتصال. موش تساؤل لكن رساله من الأسبوع الفارط وصلتنا. أمير الرجدي دكتور أحمد النايفر عندي برشا مدة ما سمعتش الراديو وتحكي على الأحد اللي فات قالت اليوم وقت اللي حليت راديو رجعتوني ليامات الباك ل 2008 وقت اللي كنت نراجع ونسمع فيكم في نفس الوقت محليها من ذكريات محليها أيامات صوتكم واحد ورجعني لبرشا حاجة تحلوة. ربي يديم عليكم النجاح ويخليها مسليل ديما حاضر في الليالي متاعنا.
2: شوف من 2008
0: بالضبط
2: بدايات همس الليل
0: صحيح. تساؤل أهلا دكتور من عند مستمع عودة ميمونة للبرنامج فقدناكم برشا في العامين هذوما. السؤال يقول اللي هو فقد صديق عزيز ومقرب جدا له ويعرفوا بعضهم اللي هما صغار قراوا بعضهم الابتدائي والثانوي وقعدوا صحاب حتى بعد ما تزوجوا. عمره في 42 سنة هو أستاذ جامعي توفى الأسبوع الفارط ما كان عنده حتى شيء طاح قدام الدار متاعه وقال كان ينظف في السيارة ويضحك فجأة طاح وتقلبت عينيه ما خلطت سيارة الأسعاف إلا ما هزوه متوفي وهذا اللي خلف صدمة كبيرة جدا عنده هو وعند كل العائلة وكل من عارفه لأنه إنسان طيب جدا وخلف لوعة كبيرة. كيفاش نجم ونستنسو على الفقدان متاعه وعلى عدم وجوده في الحياة؟
2: نحكي معك أنت. شوف أصدقاء من الصغرى أصدقاء في مرحلة ابتدائية ثانوية وحتى في الـ في الـ في الـ بعد ما تزوجوا فبالتالي يعني عشرة كبيرة بيناتهم
0: بالضبط
2: ومحبة كبيرة بيناتهم فصدمة قال شوف صدمة كبيرة جدا وهنا راهو وخاصة أن الموت جاء موت مفاجئ
0: بالضبط
2: يعني وعمره صغير يعني إذا كان فرد عمر أنت وياه يعني 42 سنة عمر صغير ما غير حتى سبب ما غير حتى مرض أنا ريكاردياك شنو الأسباب ما نعرفوش فهنا مش ممكن باش تخرج من الحالة اللي أنت فيها توا إلا ما تعمل تأبين العلاقة وهذا تجم تقوم بها وحدك كما الأغلب والأفضل أن تكون مع أخصائي نفسي
0: عيادة نفسية
2: حتى بسيكولوجي يكفي أم بسيكولوج فما في البقعة اللي أنت موجوها ولا وما فما دي بسيكولوج أنستالي موجودين في القطاع الخاص فما موجودين زاد كيف كيف في المستشفيات تقعد معه فما علاج اسمه علاج تأبين علاقة يزمنا نأبنوها خاطر أن وقت ندفنوا عزيز علينا ما نأبنوش علاقتنا به إلا ما نأبنوا أنا أبنت والديتها بعد فترة من بعد سنوات
0: من وفاتهم ربي يرحمهم
2: من وفاتهم مشيت رغم اللي أمي الله يرحمها توفات عام 91 بابا عام 2006 مشيت ممكن عندي توا 4 سنوات 5 سنوات مشيت لهم زبانهم مدفونين في رد قبر عملت تأبين ودعتهم قلت لهم أنتم خليت اخترتوا أنكم باش تمشيوا وسيبتوني خليتوني وحدي أنا باش نسيبكم يا خويا فأبنت تماما العلاقة مش معناتها أني مش ننساهم لا ذكرى دائما في القلب أما ما يزمش اللوعة دائما لأنه هنا دائما نأكد كما نتعلم ثقافة الحياة
0: نتعلم كذلك ونتصالح
2: ثقافة الموت الموت هي حياة
0: الموت حق
2: حياة أخرى
0: فبت.
2: الموت حياة أخرى نتعلم في عدد من البلدان ومن القبائل ومن ربما الحضارات يعني يعملوا أجواء احتفالية يعملوا يعني
0: احنا مسلمين ما نحكيوش على هذا
2: وليمة يعملوا وليمة لا أخي مش نعملوا وليمة احنا في الفرق ونعملوا
0: هي صدقة على روح الميت
2: هذيك ما هي إلا أجواء يعني باش نعطيه قيمة لكل الشخص اللي مات ونذكره بخير ونقول له راهو إلى أن نلتقي إلى أن نلتقي فنتعلم ثقافة الحياة كأن جمت باش تأبن علاقة هذا الصديق الذي يعني تختف هكا فجأة وجدتكم صدمة كبيرة أبن أنت العلاقة كأن جمت وعاون عائلته، عائلته المقربين ليه، امه وابوه واخواته، راه عمرهم اذا كان صدمه بتاعك انت كبيره هما اكبر اكيد، فعاون باش انك تأبن العلاقه هذه وتتجاوز المساله هذه وتعتبروا اللي راهو لكل اجل كتاب، ما نجموش نتصرف في الموضوع، لكل اجل كتاب، فاذا جاء اجلهم لا يستأخروا ساعة ولا يستقدموا، فإزمك تفهم اللي تأبين ضروري، نجمت وحدك ما نجمتش.
0: هي ده نفسية تصبح مسألة ضرورية
2: ضرورية جدا،
0: لما فر منها.
2: يتطلب تقريبا 10-12 حصرة تأبين علاقة.
0: نذكركم مستمعينا للتواصل مع البرنامج على منتكم رقم الهاتف 71-844-411، رقم الواتساب 55-444-910 للتواصل مع البرنامج، والصفحة الرسمية للبرنامج همسليل اللي اختار انه باش يكتب هكا ميساج على صفحة الفيسبوك، صفحة الرسمية للبرنامج همسليل، في رسالة خاصة على الصفحة تبعثوا تساؤلاتكم النفسية العاطفية الزوجية والعائلية. رجعين بعد شوية باش نواصلوا معكم في استقبال المكالمات الهاتفية ونواصلوا مع مختلف التساؤلات نتاعكم. نسمعوا ميادة بسيليس يا طيوب، وبعد رجعين.

0: صوت مياد بسليس وصلنا لتوقيت العشرة بالضبط على موجات إذاعة شباب. مرحبا بكم في همس الليل، مرحبا بكل من التحق في الاستماع. ننسوكم في كل سهرية أحد من 9 حتى نصف الليل، نسمعكم، نسمع حكاياتكم، تساؤلاتكم النفسية العاطفية الزوجية والعائلية. مرحبا بالجميع، توصلكم تحية فريق البرنامج. أمين الرياحي في تنسيق العمل حصة نجمو تكلموه على 71 844 411. في الجانب التقني نجم الدين بن سالم، ومن أمام الميكروفون معكم الثنائي كالعادة وعلى لائقة عنا عادة أمل رشدي ودكتور أحمد النايفر. عودة من جديد لمكالماتكم الهاتفية مع دفعة جديدة من الاتصالات. مساء النور، أهلا وسهلا، عسلامة، مرحبا.
1: كي
0: مرحبا بك،
1: هذا ممير، مرحبا ومرحبا بالدكتورة.
0: مرحبا لله، شكون معنا؟
1: سارة.
0: سارة، منين تكلم فينا يا سارة؟ قداش عمرك؟
1: لازم عمرية،
0: لازمنا، ما احنا مش نخطبوك، ما مش نعرفوا الحكايه نتاعك. بالك شوف، فما شكون يسمعك يحب يخطبك في المباشر، وين تعرف؟ خاطر نعرف النساء ما يحبوش يقولوا على اعمارهم.
1: عزيز قلبي، عمري 70.
0: قداش عمرك؟
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، 70.
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله تبارك الله. ما كي تراني قال لي ماما، ماما كان كثر 25 سنة.
0: لا لا، حتى صوتك بسم الله ما شاء الله عليك،
2: صوت بالحق يعني،
0: ما شاء الله عليك، ربي يحفظك ويحميك ان شاء الله.
1: ولدي ولدي غازل فيا، ماما محلى زينك يا ماما، محلى عينك، قلت انا كثر 25 سنة.
0: ربي يفضله ان شاء الله. ايوا لله،
2: اي تفضل المدام سارة.
1: شنو احوالك الدكتورة؟
2: لا بخير والحمد لله.
1: اي مدام، انا شاركت معاكم مرة،
2: اي
1: مرة وقت اللي قلت لك، قلت سألتوني قلت لك باش تحبوا الراجل، قلت لكم انا من تخبط فيه.
0: وانت تتصور يا سارة، معناها ما شاء الله مع عدد الحكايات اللي تتحدى فيها مسلي، باش نقعدوا نذكروا.
1: حق، وين كنتم؟ لوش عليكم من على غفلة حنيت.
2: اي اخذنا
0: هنا، رجعنا لكم، هنا رجعنا لكم، هذا اهم شيء.
2: اهم شيء.
1: وينو ذلك الثنائي دراوين مشي يا خسارة، قلت دراوين
0: موجودين موجودين، هنا رجعنا.
2: اما لاباس،
1: مرحبا بكم، والله فرحت والله.
2: احكي لنا شو اللي عندك يا ساري.
1: اي قلت لك الدكتور نحب نقعد كان وحدي.
0: تحب تقعد وحدك؟
1: نحب الوحده برشا زيد.
0: انت عندك ولادك؟ هاك قلت ولدك ربي يفضل.
1: ميله ميله عندي، ما نحب الوقت زيد.
0: ايوا معناها تشوفهم بالوقت، حكم عليهم.
1: لا لا مش حكم عليهم، عايشك
0: عايشك. مالك كيفاش؟
1: شو عزيزتي؟ كل حاجه سبونتاني، كل حاجه تلقائيه، انا هكاك.
0: ايوا
1: اسمعني. يلزمني وقت لا ما حاشيش باش نشوف حتى مخلوق في الدنيا، ما يلزمش نشوفه.
0: يحترموا رغبتك في انك تحب تقعد وحدك.
1: يحترموا
2: بيان. خلينا نفهم حاجة، نفهم حاجة يا سارة، تبعني بشوية بشوية. قداش عندك صغار؟
1: عندي طفل وطفل.
0: زوز صغيرات.
2: متزوجين؟
1: لا ان شاء الله، ربي ربي ان شاء الله يحل مكاتبهم ان شاء الله قريب.
2: قريب. باهي.
1: 36 و 36. 36؟
2: 36 37.
1: تو معناتها دخلوا في الويت، وفي الاخرى واحده دخلت في الويت، واحده دخلت الاخرى دخلت في
2: الويت. انت يعني عندك رغبه باش تقعد وحدك، يا ترى الرغبه هذه نتيجه احساس بالوحده، بالحزن، بالاكتئاب، ولا تحب تقعد وحدك باش تراجع نفسك، ولا باش تحب هكا تعمل كيف، ولا تحب تشرب قهيوه، ولا تحب تسمع موسيقى، ولا مغربه من همس الليل تحب تسمع همس الليل، ما تحبش شكون يشوش عليك. فبالتالي انت هذه الرغبه باش ان تقعد وحدك، علاش؟ شنين الاسباب تحس هكا؟
1: يا دكتور عندي شيء اكثر من طاقتي في مخي.
2: شيء
0: اكثر، بمعنى فسر لنا خلينا نفهموا شنو عندك في مخك.
2: اكثر من طاقتك؟
1: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عندي شيء أكثر من طاقتي في مخي، وحدي في داري مثلا، في كل عندي ساعات، ما عندي برشا، ما نعرفش، ما نجمش نوصف لك.
2: زوجك موجود؟
1: لا بعثته.
2: وين بعثته؟
1: طلقته.
2: نحسبك بعثته الدنيا الأخرى. بك بعثته الدنيا الأخرى. طلقته به. من وقت اسمه طلقة؟
1: يا سيدي عندي دو يمكن 25 ولا أكثر، بعد 25 سنة زاد زواج، ولا قريب 30 سنة حصيله.
2: ايه وما زادتش حياتك؟
1: نو ما نحبش،
2: ما عندكش رغبة.
1: نتاو يخطبوا فيا، نتاو يخطبوا فيا، ما نحبش انا زادت حياتي قد ولادي اللي يخطبوا فيا.
2: شنو مشكلة؟ ما ولا قد ولادك. لا قد ولادك لا، اما جلد حياتك في سن مناسب بالنسبه لك انت مش قد ولادك. لا كيفاش؟
1: مستحيل. لا
2: يعني ما يلزمش فارق كبير برشا في ال 65 في ال 70 معناتها مش
1: ما عندي دكتور بشاره باش ما نكملش عندي ما نعمل فيه خطف خطف خطف
2: ما حلاه ما عندي ما نعمل به. المهم انتك مرتاحه في حياتك.
1: لا مالا الحمد لله فضل رب العالمين.
2: ما تقاش ما تحسش برغبة أن تكون عندك ونيس ونيس إنسان.
1: لا ونيس كان رب اللي خلقني ما نحب حد.
2: ما تحب حد يقول لي هكا الراجل بعثته لأنك ما كثر قلق بعثتك قلت فك عليا نحب نقعد وحدي.
1: دكتور لا والله
2: ونحب نفهم حاجة شنية أكثر عندك شيء أكثر من طاقتك شنية تحس؟
1: دكتور بابا عزيزي نحب البلوس وكاو.
2: تحب؟
0: البلوس.
1: نحب البلوس. البلوس هكاو البلوس هو نلقاه كان في راحتي وحدي انا وحدي.
2: اي وتعمل في راحتك وقت تبدا وحدك تعمل ان بلوس؟
1: بيان سيغ.
2: مثلا؟
1: كل شيء نبدا نقز نبدا مش نورمال نحط البلوس في مخي. فرج انا ما ديما أنا نحب علم نحب
2: ناشطه في البيت؟
1: ما شاء الله لا قوه الا بالله. قلت لك شو يقولوا لي
2: انت تقرا طالع تكتب؟
1: نقرا طالع يومي مزرق السمش يوم مزرق السمش يمشي للمكتبه. مكتبة بحذية مكتبة نطالع كل شيء نشوف نهار كل لقط في الكتب نلقى تاريخ بورقيبة ملوح في الشارع ها هما الكتب جبت كتب جبت عندي عارفة قداش ني يكتب.
2: يعطيك الصحة يعني عندك طاقة كبيرة برشا يعني فهمت.
1: ما شاء الله ما شاء الله فضل ربي.
2: وهذه شيء هذه حاجة إيجابية مش حاجة مرضية. لا لاباس
1: نعرف دكتور نعرف حاجة إيجابية.
2: علاش ما تشاركش أنت في بالك فما جمعيات نتاع الناس هكا المتقاعدين ومحلاها هكا راهو قاعدة تعمل رحلات وتعمل ملتقيات. انا شخصيا شاركت في دورتك مش دوره تكوينيه ما في القاء محاضرات مع ناس متقاعدين وقت نتذكر استدعوني في عندهم رحله في حمام بورقيبه وتبرقه اما هما اقاموا في نزل حمام بورقيبه وعملت لهم محاضرة حول الحياة ما بعد الستين وما بعد السبعين يعني وكذا يعني ومحلهم يخرجوا ويعملوا ساعات ديراندوني في الجبل في البحر. فبالتالي انت هذه الطاقة ذي لو تجي متوجهة موجودة لو كان تدخل مواقع التواصل الاجتماعي موجودة الجمعيات هذية نجموا نبعثوا لك حتى الأيام تحم وتخرج معهم باش الطاقة ذيك خطر هذية الطاقة وحدك تولي ساعات ممكن تنفجر تنفجر وتعمل لك ربما قلق نفسي. اما قلت ما تخرج مع غيرك هكا تحكي وتشارك كما تو شاركت معانا تو باهي برشا انك شاركت وعبرت وذا اللي اهم طاقتك وجهها. توجيه الطاقه هامه جدا جدا جدا باش على الاقل ما تحدثلكش مشاكل نفسيه.
0: هو الايجابي انها طالع
2: طالع برشا
0: وتقرا برشا كتب ممكن هذاك علاش هي تحب تختار تقعد الوحده بالنسبه لها لانه باش تقرا كتاب انت مش تقرا كتاب في وسط هكا جوج ما برشا حس
2: ما يكفيش. اش قال ابن خلدون الانسان
0: مدني بطبع.
2: برافو.
0: مي نستقبل مكالمه هاتفيه ثانيه معنا في الدفعه هذه. مساء النور. اهلا وسهلا.
3: مساء النور يا امال.
0: اهلا وسهلا مرحبا.
3: والله جمال من قصر هلال.
0: مرحبا.
3: السن كما قلت 68 عام. عندي 37 عام عشرة والحمد لله.
0: الحمد لله.
3: وعندي غيرة المغيرة معتدلة إن جالوزي مديري مغيرة على مرتي وتغير عليها لكن مش غير الشك. أني كنت تونس كاملة خاطر خدمة تتطلب بك تونس كاملة دورتها ومرتي تبتخدم في الصحة في العموم معناتها وتخدم في الليل ولا نهار شكيت فيها ولا نهار خاطر ليلة بليلة ب 12 ساعة. إنما عندنا الاحترام والتقدير مع بعض. من 89 لتوا الأقدر والاحترام
2: والثقة.
3: جوز نحبوا بعضنا مسمين ليزاموري لتوا.
2: ما شاء الله ما شاء الله. أن إكزومبل يعني تيبيك ماهي.
0: عصفرة الحب.
2: إيه.
0: ربي يفضلكم لبعضكم.
2: ولا وعجبتني كلمة لا جالوزي مديرية الغيرة المعتدلة اللي حكينا عليها. صح. عشتوا بها وهذيك تعطي رونق اخر جماليه اخرى للحياه الزوجيه عباره كانه تزينها عباره الدار نتاعك زينتها بالنوار وبالالوان خيره مزيانه مادام يعني فما الاحترام والتقدير والثقه وهذه هم جدا هم جدا الحقيقه يعني نشجعك ونثمن الشيء اللي قاعدين تقوم به وربي يفضلك انت ويفضل زاد قرينتك.
0: الوصفه السحريه مثالش سي جمال.
3: والله يا دكتور يا دكتور يا باهي طيب يا امال يا بنتي والله معناتها كان باش نقول انا معناتها حياتي في داري معناتها كان اني عايش دون لو بير رانياني وكان عايش دون لو بونور رانياني.
0: يعني منفتح في ديك انت. اي
3: والله ما بعضنا الزوج عملنا كل شيء مع بعضنا، كل شيء نعملوه مع بعضنا، الدار مع بعضنا، الداري مع بعضنا، الكهرباء مع بعضنا، شرينا أراضي مع بعضنا، معناتها نتاع الزيتون باش ما نقولوش أراضي، طلعش الأرض السابعة لين ولا الثامنة، إنما الاحترام والتقدير وكل حد يعرف بلاصته، معناتها وعمري لا نهار حليت لها بورتابل لها والأول ولا هي زاد، بس هي تصير حاجات مناوشات وهكيا. كيف تزيد الزواج
0: فيح اي فيح في العلاقات اي
3: لكن والله بصدق درياتنا الحل بس الحمد لله متزوجين قارين وصلناهم كل ما بعضنا هي كانت في العلوم واني في المواد الادبيه معناتها هي سيونتيفيك واني ليترير انما تعاونوا بعضنا ونتقاسموا الادوار ونحضروا كل شيء نهيئوا الاسباب لولاداتنا ونحضروا لهم ونعاونوهم زاد ماديا وادبيا ومعنويا وتربويا
0: الحمد
3: لله ولا أزكي نفسي إنما بشر وتصير الحاجات لكن أقسم بالله نقول لك امرأة هايلة هايلة معناتها من جميع ما
2: وراجل هايل زاد كيف كيف
3: العفو
2: اي وراجل هايل محلاك يعني بالنسبة لك أنت أنا نعتبرك نموذج من النماذج الطيبة والحلوة برشا في برنامج همس الليل ونتمنى أنه كل من يستمع إلينا في هذه الحصة ونحن نتحدث عن الغيرة ومشاكل الغيرة شوفوا سي جمال من قصر هلال كيفاش عايش مع مرته مدة 37 سنة عشرة غيرة معتدلة بالاحترام والتقدير والثقة والمحبة اللي ما انتهتش حاطين
0: والمشاركة في كل شيء
2: وقال كلمة اللي ديما نأكد عليها أنا كل حد يعرف بلاسته
0: بالضبط
2: يعني يعني احترام
0: فما ضوابط في العلاقة
2: ولا أيه. مجال الحياة الزوجية والمجالات الأخرى اللي ديما نأكد عليها راهو هم برشا فمش يلزم كل شيء تعرفه باش بالهك بالتدقيق وكذا وتتدخل ساعات فيما لا يعنيك ليه يعني نحترمك كنت تحترمي كل واحد شد بلاسته دونك هكاك هكاك كيف عاشوا بالقدر والعلاقة استمرت كل هالفترة هذه كل تحياتي وكل تقديري لك ولزوجتك سي جمال
0: ربي بقي ستر ويديم محبتكم ويديم العلاقة بيناتكم. تساؤل جينا من عند مستمع اختار اسم مستعار محمد يقول تحياتي لكم نحبكم تعاونوني. هو ديما حزين عنده الخوف المفرط يخاف من كل شيء يخاف من غدوة ساعات انه يفكر في الانتحار ويقول حس انه الدنيا كلها ظلمة قدامه يرحم ويديكم جاوبوني.
2: حالته يعني يعيش حالة اكتئاب قصوى يعني هذايا لي سيمبتوم ديما حزين الخوف لونغواس
0: بالضبط
2: الاكسيسيف ويفكر في الانتحار يعني حالة اكتئاب سي محمد قصوى تستدعي منك في اقرب وقت ممكن الى معايدة لدى طبيب مختص في الاضطرابات النفسية سواء كان في القطاع الخاص ولا في القطاع العام ضروري في أقرب وقت لأنك إذا كان مش تتواصل ما تعرفش عليه ربما قد مش تفكر في الانتحار قد ربما تتعدى إلى محاولة الانتحار تنتاتيف دو سويسيد خاطر فما التفكير والتنتاتيف دو سويسيد إلى سويسيد فهمتني دونك ما لازمناش نوصل للمرحلة هذه حالة اكتئاب قصوى الحقيقة يعيشها سي محمد من المفروض انه يتبعها الموضوع هذا بجديه وما يقولش لا تو نتجاوز لا ساعات راهو الاكتئاب ساعات يولي مزمن ساعات يجي هكا بقوه وفيه برشا انواع الاكتئاب فماش نوع برك نتاع اكتئاب فما الاكتئاب اللي يبدا بسيط فما الاكتئاب
0: الحاد
2: الحاد فما اكتئاب مسمى الماليخولي الميلانكوليك لا ديبرسيون ميلانكوليك اللي برشا حالات واللي تستدعي يعني الإيواء في أوساط يعني مختصة
0: طبية
2: أي طبية لأنه فما يعني ان ديسفونكسيونمون يعني عدم يعني ديسفونكسيونمون ترجمها معايا على مستوى الجهاز العصبي على مستوى الجهاز النفسي
0: يشتغل بصوره المثلى.
2: اي يعطيك الصحه وقتها يعني يلزمنا نعدلوا الموضوع باش يخرج من حاله الاكتئاب يولي يعيش حياه طبيعيه.
0: مستمع ما يحبش اسمه يتذكر يقول عنده شكون في العائله انقطع عن الدواء النفسي خاطر سمع في واحد من وسائل الاعلام يحكي على مخاطر العلاج توا رجع له المرض على خاطر من غير علاج. يقول من فضلكم شجعوا المريض على انه يتناول علاجه خاطر حالته ماشيه تدهور من دون علاج ومن غير علاج يعاني في هلاوس وفي تصرفات عدوانيه.
2: هلاوس وتصرفات عدوانيه يعني هو عنده مشاكل يعني حاده ومزمنه.
0: بالضبط.
2: يعني انسان اللي مفروض انه وخليني نقول لك راهو عندما انسان يعايد طبيب نفساني راهو مش يفضلك وقت يجي يقول لك راهو
0: يوصف لك دواء معين
2: لازمك دواء.
0: بالضبط.
2: وانواع الدواء كل دواء عنده طريقة الفاعلية في أي مكان في أي ولأي شيء فمش يفدلك وقت يقول لك راهو لازمك العلاج لمدة معينة ولا ساعات راه نقولوها للمرضى نتاعنا نقولوا راهو دواك مزمن انت في بالك اللي فما ما يسمى لابيسي عند الكنام ما معنى لابيسي هو لا بريز اون شارج كرونيك يعني دي مالادي يعني يعني التكفل بالأمراض المزمنة والكنام عملت كونوتاسيون مثلا رقم واحد هو المرض السكر رقم اثنين هو ضغط الدم رقم خمسة الأمراض النفسية. أمراض النفسية فيها أبيسي يعني
0: فيها تكفل بالعلاج
2: المزمن لأنه يعني علاجه مدى الحياة يعني مش فدلك يعني صحيح راهو خلينا نكون واضحين مش كان امراض مش كان الادويه نتاع الامراض النفسيه جل الادويه ان لم اقل كل الادويه فيها مضاعفات. انت مش تاخذ فيتامين سي حتى مش في شكل حبه حتى في موجود في ماكل تكثر منه يعمل لك هيبر فيتامينوس
0: اي كل حاجه زدت على حدها اكيد
2: فهمت كيفاش
0: لكن هو في وصفه الطبيب عنده اندوزاج معين كيف يقول له عندك حربوشه في الصباح وحربوشه في الليل
2: هما يبداو بشكل بروغريسيف
0: فوالا هو مشخص الحاله. بالعكس احنا في برنامج همسلي كل مره نشجعه هو حتى كي يبدا اضطراب بسيط فانا نقوله شوف اخصائي نفسي لانها مساله ضروريه حتى تلقى شكون يسمعك ويكون مختص في المجال هذا وينجم يوجهك.
2: اللي تستدعي علاج نفسي ثم امراض تستدعي علاج دوائي.
0: بالضبط.
2: ثم امراض تستدعي علاج دوائي مؤقت لفتره قصيره ثم امراض تستدعي علاج دوائي نفسي لفتره طويله وساعات مزمنه مدى الحياه فهذايا راهو خلينا نقولوا مش اعتباطي صحيح هذه وقتاش لاحظت الموضوع هذايا الحقيقة المواقع التواصل اللي يدخلوا العباد ويقراوا ساعات نقول وقت يكلموني في الموضوع يقولوا سمحني يا اخي شكون طبيب انت ولا انا يقول لا انت طبيب خليني نتصرف وتاخذ اللي انا مش نقول لك عليه وارجوك ما عادش تبربش ليش تقعد تبربش وتشوف وهي صحيح كل ادويه فيه مضاعفات يعني معناته وقت فما مضاعفات يلزمني نبطلها هي المضاعفات راه يقول لك أمال وقت تحل حتى الوحده نتاعو الروشيتا نتاعو نتاع الدواء تلقى مضاعفات بكثره واحد على 100 ولا واحد على 50 فما مضاعفات مثلا في
0: نادره
2: فما حالات نقراها الاسبوع الفارط حاله موجود على 1 مليون
0: اي فوالا حاله نادره
2: ان كا سور 1 مليون تلقى اي لكن هذه شفت عند شخص معين قلت موجود ما دام توجدت عندك تيرار انت حاله استثنائيه جدا لازم نذكروك في التاريخ الطبي فبالتالي راهو المضاعفات تختلف ولكن موجوده
0: الانسان لكن هذا ما يخليش العقل ينحي الدواء
2: وقت يحس فما مضاعفات اللي ربما تزعجه فعليه مراجعه
0: طبيب المباشر
2: علاش مراجعه يغير الدواء مع العلم راه نعلمكم فما دائما تقدم علمي وبحوث علميه قاعد تقع في العالم كامل
0: صحيح
2: فما ادويه توا اللي المضاعفات قليله والاترار فهمتني من قبل. قبل كانت الادويه الحقيقه فيها برشا مضاعفات لكن توا ولات فما برشا
0: فما تطور كبير على مستوى صناعه الادويه يعطيك الصحة في العالم.
2: لازمنا نفهموا وقت نحسوا فما مضاعفات اللي قلقتنا مش قريت عليها
0: مش سمعت عليها
2: نسمع عليها
0: هو قالوا
2: حسيت انت عندك ديفيرتيش حسيت اللي النظر نتاعك ما عادش كي قبل ولا اني تروبل لا فيزيون اي عندك اضطراب في النظر ما كانش موجود قبل ما تاخذ الدواء
0: فضروري تشعر الطبيب المباشر
2: مباشره تكلم طبيبك حتى في القطاع العمومي راهو يستقبلك ويسمعك.
0: فهنا هذه مسألة مهمة جدا رجاء ليلة التطبب الذاتي واحد ما يمشيش وحده ياخذ دويات وما يقصش وحده دواء راهو أحيانا بعض الأمراض الذهنية وبعض الأمراض النفسية وقت اللي يقص على دواء وحده فإنه الانعكاسات تكون سلبية جدا
2: تخلف في حالة هلوسة
0: بالضبط وتصرفات عدوانية يقول لك فهذاك علاش احنا ديما نأكدوا في كل مرة إنه مراجعة طبيبك هي مسألة ضرورية جدا عندك ثقة فيه طبيبك وقت اللي مشيت له فبطريقة هذية تحاول إنك تحكي معاه تحاول إنك تفسر له لو كان عندك سلوكات أو ربما فما مضاعفات لاحظتهم بالنسبة لك أنت عدل لك الدواء متاعك لكن مسألة الانقطاع على أنك تاخذ الدواء وحدك رجاء رجاء رجاء اللي قاعدين يسمعوا فينا إياكم أنكم تعملوه ردوا بالكم راهي فما في بعض الحالات وقت اللي إنسان ينجم يقص الدواء ومنيش نخوف فيكم لكن وقت اللي يقص الدواء تنجم تصير له ديكريز كاردياك
2: مثلا
0: معناها ازمات قلبيه فردوا بالكم ما تقصوش على دواكم وحدكم خاصه للناس اللي عندهم امراض مزمنه رجاء الاطباء قراوا وتكونوا في المجال هذايا وعندنا من بين احسن الاطباء على مستوى العالم
2: من احسن وافضل
0: ومن اكفاهم الحقيقه فرجاء مش مريوسكم معناها ما تصرفوش وحدكم ما تاخذوش قرارات
2: فما دواء في امال اللي ما نقصوش عليهم طبيا في الضربه
0: الا بالتدرج
2: نبداو بالتدرج بشويه بشويه لانه كما قلت القصان المفاجئ قد يحدث كوارث
0: بالضبط وهذا اللي ما نتمنوهش نعاود ونذكر رجاء عندك دواء تاخذ فيه ما عند الطبيب طبيب هو الاقرب لتشخيص الحاله نتاعك اياك ثم اياك انك تقص وحدك الدواء ضروري تمشي تراجع طبيبك مره اخرى سواء في القطاع العام او في القطاع الخاص لضمان سلامتك لانه هو عطاك دوزاج معين هو فاهم وضعيتك شنية مشخصها وعمل فحص كامل بالنسبة ليك فخليوا ثقتكم كبيرة في الأطباء ونعاود نقول رجاء ما تقصوش دواء وحدكم. نرجع لكم بعد شوية مستمعين نذكركم على ذمتكم 71-844-411 للتواصل مع البرنامج كيف كيف رقم الواتساب رجاء ارسال رسالة على الواتساب مش الاتصال على 55-444-910 ولا ميساج بعثوا ميساج صغير على الواتساب. نرجع لكم باش نسمعوا حكاياتكم تساؤلاتكم النفسية العاطفية في الزوجية والعائلية بعد نشرة الأنباء للعاشرة والنصف على موجات إذاعة شباب باش نسمعوا ذكرى محمد وحياتي عندك لو كان لي عندك خاطر وبعد رجعي

حياتنا أحداث وتجارب تتلخص في مواضيع وأسباب وتتعاش بالطرح والنقاش. ما تقولش ما نعرفش وتسكر الباب، تواصل مع الأحباب تلقى الترحيب والجواب. قلبك معبي وكلامك مخبي، كلمنا ونحكي همس الليل.

0: الغزال ظالم، هكا قال وائل جسار. أهلا وسهلا بكم مستمعينا أينما كنتم، مساء الخير مساء النور الكل ملتحق بينا في الاستماع. سهرتنا مع برنامج همس الليل كل سهرة أحد من 9 حتى نصف الليل، نسمعوكم، نسمع حكاياتكم، تساؤلاتكم النفسية العاطفية الزوجية والعائلية. مجال للسمر، مجال السهر، مجال استشاراتكم زادة كيف كيف مباشرة على موجات إذاعة شباب على ذمتكم 71 844 411، رقم الهاتف للتواصل معنا وإلا رقم الواتساب، تبعثوا رسالة SMS وإلا واتساب على 55 444 910، كيف كيف على ذمتكم صفحة برنامج همس الليل، همس الليل الصفحة الرسمية للتواصل، باش تكونوا حاضرين معنا في المباشر وتبعثوا تساؤلاتكم. تصلكم تحية فريق البرنامج اللي مازال يواصل معكم الرحلة، أمين الرياحي في تنسيق العمل الحصة، نجمة ديما سالم في الجانب التقني، ومن أمام الميكروفون معكم أمل الرجدي ودكتور أحمد النايفر. نرجع من جديد لاستقبال مكالماتكم الهاتفية. مساء النور، أهلا وسهلا.
1: يا مساء الحب والورد والفل والياسمين على احلى ناس حلوين.
0: يا لله يا لله يا لله، مرحبا.
1: والله والله يا مدام اميل، اقسم بدين الله ربي طولي روحي من الاسبوع اللي فات.
0: مرحبا مرحبا.
1: والله محليكم محليكم، مش مزينين الدنيا.
0: يفضلك،
1: كانت ظلمة من غيركم انتم طولت نور على نور.
0: يفضلك، ان شاء الله ينور ذاتك يا رب.
1: يعني ما نشوفش اما رجعت لي النور كاني عيني تحلت. ربي ربي قلت يا ربي ما صاب يرجع همس الليل وعيني ما تتحلش، لكن الحمد لله يا رب. همس الليل استجاب ربي الدعاء
0: الحمد لله. اعطينا خلينا نتعرف عليك.
1: مدام نسري.
0: نسري، منين تكلم فينا وقداش عمرك؟
1: من تونس.
0: والعمر؟
1: الاصل من القصيم.
0: ايوه، والعمر قداه؟
1: العمر مش لازم.
0: مش لازم، بهرا ما يسالش مش لازم.
2: مش لازم.
1: 49 سنة.
0: 49 عام.
2: مرحبا.
0: ايوه، علاش هزيت التليفون وكلمتنا؟
1: مرحبا يا دكتور يا غالي.
2: مرحبا بك يا نسري.
1: ومحلى طلتك.
2: يعيشك وطلتكم احلى. تحقيق
1: والله الدنيا منوره كان بيك.
2: منوره بيكم انتم همس الليل راهو.
1: يعني صحيح. انا مازلت مستحضر برقم الهاتف نتاعك راهو.
2: شكرا.
1: والله مازلت انت ونجبد الرقم نبكي ونقول ما صاب يرجع. والله.
2: مرحبا بك يا نسري. يعني شنو اللي محيرك انت؟
1: هزيت لي. دكتور انا حبيت.
0: انت حبيت شنو؟ تضحك الحكايه اللي انت
1: حبيت.
0: انا حبيت وتحبيت. اي انت حبيت.
1: يا ريتني ما حبيت.
0: عليه عليه.
1: خاطر اللي حبيته ما كانش المستوى جملة واحدة.
0: أيما القلب نسكروه بعد تجربة فاشلة.
1: ولكن أنا حليته على وسعه، لكن كي لقاني أني ما نشوفش قالي اسمع ما ناخذش واحدة ما تشوفش جملة واحدة.
0: يا إلهي.
1: جيتي بشهريتك. إيه نقبلك. أنا ما عندك الشهرية ريفيديتسي. هذا كما قال هو.
0: لا سمح لي، هذا انسان طماع، هذا انسان طماع.
1: بيعه بالقصور.
0: ايوه
1: صغيره فهو اللي يسيده.
0: بالضبط. فماش علاش باش تقعد انت تسكر قلبك على خاطر شخص ما كانش في المستوى. وبرا لو كان انت ما تشوفش، انت انسانه بصيره. شنو اللي يمنع من انك تعيش حياتك؟ حقك انك تحب وتتحب وانك تعيش حياتك بصوره عاديه وتنجب ابناء وتكون حاضره في المناسبات الاجتماعيه الكل. فمش علاش هو باش يتصرف معك بطريقه
1: اللي ما عندكش خدمه قاره وما تشوفيش ومش لازم باش انت.
2: هو هو هو هو لا يبحث عن الحب ولا يبحث عن زوجه طيبه صالحه ولا يبحث عن علاقه مستقره، يبحث عن المستوى،
1: يبحث عن اللي هو
2: المال
1: وصاحبه،
2: المال والواحد وكهو الاكثر الاقل. يعني علاقه يعني ماخذه وعلاقه لغرض مادي، يعني مش علاقه مستوى.
1: ماخذني اني يعني اللي هو وصاحبه.
2: سمعت
1: في ديننا.
2: سمعت اللي هو وصاحبه. استنى استنى خلينا نفهم حاجه. سمعت وماخذك ليه ولصاحبه، ما فهمنيش فيه.
1: يعني لي انا يعني نرتاح اني يعني بالعربي ويكمل صاحبه.
2: مش معقول
0: هذا، مش معقول بالكل الحقيقه.
2: هذا حاجه ما
0: وسلوك غير سوي من شخص منجم يكون كان مريض.
2: لا
0: من نجمش يكون حاجه
2: غير سوي تماما. الموضوع هذايا الحقيقه مرفوض. يعطيك الصحه كيف انت يعني كيما نقولوا
0: وقفت المساله،
2: وقفت المساله هذيا. خاطر هذا انحراف، هذا انحراف،
0: سلوك مرضي
2: يعتبر انحراف يعني مرضي اللي لزمنا نقاومه. وانت ردة فعلك كانت ايجابيه للغايه، لان الموضوع هذا ما لو مقبول لا شرعا ولا قانونا ولا علما، مرفوض حتى من الناحيه العلميه. ما عندناش المختصين في علم الجنس ولا في علم الاضطرابات او في العلاقه الزوجيه، مرفوض تماما، لانه نؤمن بانه في العلاقه يلزم يكون هناك وفاء،
0: الوفاء
2: والعلاقه الطيبه بالضبط. بين امراه ورجل لا اكثر لا اقل.
0: انا ربما اللي يعمل لي قلق هو مساله التعامل معها مع وضعيتها اللي هي انسانه بصيره الحقيقه. معناها شفنا صور وجابت العالم هذه الصور والفيديوهات لناس ما يراوش، او ربما عندهم اعاقه عضويه وعايشين حياتهم ولقاو دي بارتنير وشركاء في قصص حب جميله وجميله جدا. ذوي الاحتياجات الخاصه هما ناس حقهم انهم يعيشوا كيف الناس الكل، فمش حتى فرق بينهم وبين الشخص اللي ما عندوش اعاقه والشخص السوي، وحقهم انه يتم احترام مشاعرهم وما يتمش التعامل معهم باستنقاص، لانه الشخص اللي يتعامل معهم باستنقاص هو الشخص الغير سوي، هو الشخص المريض نفسيا. بالعكس نسبة الحساسية عندهم في شخصيتهم عالية جدا الناس هذوما، فضروري نتعاملوا معهم ونعسوا على رواحنا حتى شنو نقولوا. الكلمة كالرصاصة، وأحيانا الأثر متاعها يكون أثر بالغ وبالغ جدا.
2: لو نعود هكا إلى حلقاتنا السابقة عندنا مدة، كيفاش فما من اللي يعيشوا ربما عندهم يعني فقدان البصر ولكن يتصرف بشكل عادي جدا. تذكرش هذيك اللي الابره تدخل فيها الخيط وتخيط،
0: عين الابره وتخيط وعايشه حياتها وتطيب
2: وتصنف وكل شيء. يعني هنا ينطبق عليهم الايه الكريمه، انما لا تعمل ابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور.
0: تساؤل آخر ومكلمة هاتفية أخرى ناخذها معنا. مساء النور، أهلا وسهلا، مساء الخير، مرحبا، أنت في المباشر في برنامج همسلي. الفريكونس واصلة لكن الصوت مش موجود. أمين يبارك فيك، عاود اتصل برقم الهاتف مستمع أو مستمع. ناخذ تساؤل واستفسار يجينا من عند مستمعة بلوتو، تقول لي هي عندها استفسار ان شاء الله تجاوبوني عليه. طولها 1.61 وميزانها 55 كيلو، ديما الناس يقولوا لها شبيك ضعيفه برشا، تقول بصراحه قلقوني ما عرفت شنو نجم نعمل، رجاء انصحني دكتور وشكرا.
2: والله ايش نحب ننصحك، انت في البوا ديال، يعني وقت نعمل الكالكول نتاعي نلقاك انت تقريبا في 56 56. دونك في البوا ديال، في البوا بارفي، دونك مش ننصحك تحب تزيد
0: شويه ممكن
2: حره، انت تحب تزيد هكا تزيد في الوجبه الغذائيه وربما تستهلك بعض، ولو ما ننصحش وزنك مثالي، يعني انا نقول لك ابقى في الوزن هذاك، نظره الاخرين لا تعنيك بقدر نظرتك لنفسك.
0: فما حاجات نجم تاكلها، فما سلوك حياه نجم تعمله
2: عادي
0: باش تزيد شهيه ربما.
2: لونغريسمون نعطيوها الناس اللي عندهم فريمون ميغرور، يعني حاله من ال
0: معناها ضعف
2: حاد كبير برشا. مثلا تو لو كان قاتي جو بيس 45 كيلو، يعني فما نقص نتاع على الاقل 12 كيلو غرام. وقتها نجم نعطيها مواد اللي فيها مواد دسمه ومواد مثلا تاكل عظم على الاقل كل نهار، عظم التين، تاكل حاجه اللحم الحوت الزبده، لكن مادام وزنها مثالي دونك وجبتها مثاليه. هذا شراء وجبتها مثاليه.
0: باهي يقولوا لي ممكن هاتفيه جاهزه. مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا
3: بك، عايش
0: نتعرف عليك.
3: الو
2: وي
0: مرحبا، نتعرف عليك.
3: احمد جرام.
0: شو الاسم؟
2: احمد
3: جرام.
0: احمد
2: سيد احمد، وكان تسكر
0: الراديو كان بحذاك تطفيه يبارك فيك،
2: تطفيه فما تشويش برشا برشا،
0: والا كنت تستعمل في الليكوتور؟
2: نعم
3: ما عنديش حتى راديو.
0: تستعمل في ليكوتور ولا
3: لا؟ حتى شيء،
0: خاطر فما بارازيت في الصوت
2: قويه اللي مقلقه.
0: اعطينا عمرك احمد. ولحكايتك باختصار باش نجمو على القليلة تطرح التساؤل نتاعك.
3: يا احمد يا مكرامي.
0: عمرك؟
3: عمري ما عاد
0: لا اسفين هكا ما نجموش نسمعوا التساؤل نتاعك، حاول انك تغير المكان. بعد احمد نرجعوا لتساؤلاتكم اللي توصلنا على الواتساب. تساؤل يجي من عند مستمعه تقول كنت تخدم لباس دخلت في ضغط، ما عادش نجم تخرج من الدار، شهية ما فماش، تحب تخرج من الحاله هذه خاطر حاسه روحها اللي هي تعبت. سالتها قلت لها قداش عمرك من وقتاش بدات الحاله؟ العمر 39 سنه والحاله هذه عندها بدات من 9 شهور تقريبا.
2: متزوجه مش متزوجه عسبها يعني تعطينا شويه ديتاي بالضبط. بون حاله اكتئاب
0: على قال لي راجل مش امراه. قال لي راجل مش امراه. نعتذر نعتذر.
2: ايوه لا قلت انت مستمعه.
0: اي
2: انا مو نحط عليه مت في مينا ولا ماسك
0: مو يعطيني اسم، فما اسم حاجة وصورة حاجة أخرى بيه مثال شيء. راجل ومتزوج
2: ومتزوج ومتزوج متزوج. الحالة هذه فما سبب
0: ارتبطت بحادثة معينة نسألوهم يعني نخلي يجيو.
2: فما سبب هكا مثلا خروج من العمل، فما حادث وقالك، فما فقدان عزيز، يعني هكا تخدم عندك ضغط برشا ما نجمش نخرج من الدار، يعني دخلت في حالة اكتئاب. شنو الأسباب؟
0: لا قولي أي شنو نفهم منها معناها؟
2: أي
0: ما على قليلة كي تبعت لي رسالة ابعث رسالة كاملة فيها كل التفاصيل باش الدكتور ينجم يجاوبك ويوجهك التوجيه الصحيح. يقول لي هو بدل الخدمة.
2: بدل الخدمة.
0: أي بعد تبديل الخدمة.
2: تبديل الخدمة فما فترة تأقلم راهو مش سهل. راهو وخاصة إذا كان الخدمة اللي سابقة قعدت فيها فترة لبس بيها باهية محترمة وتبدل الخدمة بالطبع هنا مش تقع اضطراب بيرتورباسيون معروفة اضطراب نفسي عدم إمكانية التأقلم أو التأقلم صعب يجي ولكن مش هو اللي مش خليك مضغوط، مش هو اللي مش خليك ما عادش تخرج من الدار إلا إذا كان فما حاجة أخرى سبت لك في حالة اكتئاب، يعني اون سور دو ديبرسيون، يعني انسان وقت ما عادش يحب يخرج ما عادش يحب يكلم الناس، يعني انسان في حالة اكتئاب، هذاك اللي يسموه اكتئاب، مكتئب حزين
0: بالضبط
2: متقلق. فشوف شنو الاسباب. اذا كان فقدت انك بدلت الخدمة تو بشوية بشوية تتعود بالخدمة وتتأقلم معاها، وبالعكس تشجع نفسك باش تخرج، تشجع نفسك باش تقعد مع صحابك، تشجع نفسك باش تخرج مع العائلة، متزوج مع عائلتك مع زوجتك، إلا إذا كان عندك مشاكل في البيت. نتمنى ما عندكش مشاكل في البيت، دونك يسمك تخرج من الحالة اللي أنت فيها. ما نجمتش إيه شوف شكون يعاونك، فما حتى مشكلة.
0: تساؤل يجينا من عند مستمعة تقول لك دكتور عمرها 35 سنة تعاني من صعوبات كبيرة في النوم. الحكاية بدأت تقريبا من سنة، في الليل تشوف برشا كوابيس والنوم متقطع، ماهيش مرتاحة في النوم متاعها بالكل، وهذا يخليها وينعكس حتى على سلوكها اليومي. من تغدو تقوم تحس اللي عظامها تعبين، بدنها تعب، وعندها عدم قدرة على التركيز.
2: والله من الأسباب الرئيسية خليني نقول اللي خلات اللي فم مشاكل في النوم، دي كنت تذكرش في احدى الحلقات استدعينا اخصائي في النوم وحكينا على شنو الاسباب وشنو الامكانيات العلاجيه اللي الانسان ولا يسهر بشكل مفرط، مش مع عائلته
0: مع الهواتف،
2: مش مع حاجه هكا حلوه باهيه، لا مع الهاتف الجوال. مع العلم التركيز النظري في الفراش، عاد في الفراش للضوء لا شيء، فقدتك الضوء اللي يخرج من الإكران يتعب الجهاز العصبي، يخلي الخلايا المسؤولة العصبية المسؤولة عن النوم ما عادش تنجم تشتغل كما ينبغي، يخلي النوم صعب للغاية ويقعد يسهر للساعتين لثلاثة وما يجيهمش النوم. بعد وقت يسهر ثلاثة وحتى أكثر مازال اللي يجم يقوم، مازال اللي يجم يخدم، وإذا كان هو يخدم ويقوم بالسيف يكون خدمته مش ناجعة. دونك اذا كان انت عندك الحاله هذه، اذا كان ما عندكش الحاله هذيك وماكش تستعمل في الهاتف الجوال وماكش مدمنه، راهو الادمان على الهاتف الجوال على هذه ولات حالات ادمان مذكوره وفيها علاج نفسي خاص. اذا كان ما عندكش هذاك شوف شنو الاسباب. فما اسباب اخرى، الكوابيس اللي انت قاعد تحس بها ونوم المتقطع،
0: هذا ما ينجمش يعكس ربما ضغط في الحياه اليوميه نتاعها،
2: ضغط كبير.
0: يعني الانسان وقت اللي ما يكونش مرتاح ويعيش ضغط اذا انعكس على جوده النوم نتاعه.
2: النوم نتاعه ما يكونش مرتاح.
0: درجه اولى.
2: طبعا.
0: تساؤل يجينا من عند مستمع ما تحبش اسمها يتذكر، تقول على السلامه اموله، فرحانه برشا لبرنامج رجع مع الدكتور احمد النايفر، نقدم لكم تحيه كبيره. عندها تساؤل تقريبا من عام وثمانية شهور من اللي انفصلت على إنسان ما نجمش تنساه بالكل، الحكاية هذي تعبتها برشا. كل نهار تخدم فيه، آخر مرة شافته وسلموا على بعضهم حست لي قلبها باش يقف، تعبتها الحكاية هذي. تقولك كيفاش نجم تعمل باش تنساه مع العلم اللي عمرها 29 سنة؟
2: إذا كان انفصلتي وإياه باقتناع وبإرادتك مزوز، يعني هو كيفاش يقع الانفصال؟ يعني فما خلاف ينشأ، فما صراعات تنشأ، وتكرارية الخلاف والصراعات كما يقولون ساعات كل نهار نتعاركوا، خليتوا بال إذا كان كل نهار تتعاركوا كل نهار فما خلاف. فإذا كان خذيتوا قرار الانفصال لأنكم بعد عام وثمانية شهور اقتنعت انه راهو زيد باش توصلوا العلاقه هذيك لان العلاقه مش تنجح. فهذاك يهون عليك، اذا كان انت يهون عليك النسيان، قال نسيانك صعب.
0: صعب اكيد. الله يرحمه هاني شاكر.
2: وي
0: هاني شاكر.
2: هاي من فمك الاغنيه الاخيره اللي يذول ما قبل فتره، من قبل الوفاه نتاعو. وإذا كان فما ربما يعني خذا هو القرار أو هكا بعد مغير حتى ما يفسروا لي الحقيقة، هذه الحالات نشوفوها بارشة في همس الليل.
0: بالضبط دكتور، أنا مش نقول لك نقطة. أحيانا الطرف الآخر يختار الانسحاب المفاجئ.
2: شكون ينسحب قبل خمس اللي سمعناهم خمس أيام من الزواج؟
0: من الزواج صحيح،
2: خمس أيام وليلة الزواج تستنى فيه ولابسة روبة الواحد. والله ليلة الزفاف
0: للأسف.
2: فأنا مش تخدم، مش صدمة، صدمة كبيرة يعني انتروماتيزم كبير برشا، وهنا نفهم. فمهما كانت الأسباب يزمك تعرف تتجاوز، تعرف الحياة راهي
0: ما تقفش على حد.
2: كما يقولوا قلبه بقلبه، بقول بالدارجة. مرة ساعات تبدأ أمور جيدة، ساعات ننفصل وساعات نرجع وساعات كذا، والحياة تستمر. الحياة رحلة، وفي هذه الرحلة هناك محطات كثيرة
0: وفيها مد وجزر.
2: فيها
0: مد وجزر،
2: فيها مد وجزر. فبالتالي يعني تقول راه هذه الحياة رحلة، هذه محطة من محطاتي ما قعدتش فيها برشا. كل واحد مشى طريق السلامة، قالت كراولي وخاطري متهني. يزمك إذا كان ما نجمش تتجاوز، نعاود لك، إذا كان ما نجمش تتجاوز وحدك وتعمل تأبين علاقة، لأنه حتى العلاقة نأبنه
0: بالضبط،
2: فما فيها حتى إشكال أنك تستعين بإخصائي نفسي. إخصائي نفسي حتى أمسيكولوج يجم يتبعك. أما إذا كان نجمت بشوية بشوية
0: بون، بعد عام وثمانية شهور ما نجمش تنسى.
2: عمرها 70 سنة، قال
0: مشي على روح،
2: مشي على روح.
0: أهلا بالضبط،
2: مشي على روح.
0: نشكر تفاعلاتكم مستمعين على صفحة إذاعة شباب، وخليني نقراهم ميسالش. نحييكم الكل، كل شخص اختار أنه هكا

وأمتع الأوقات وأجمل وأرق التحايا لكما أخت أمال ودكتور أحمد وكامل الفريق التقني وكافة المستمعين. إن شاء الله بالتوفيق وسهرة طيبة. لوليتا لطوفة تقول يا حسرة تبعت عمل باك هكا عاود رجع توا تبع معنا ميسالش. مساء النور، تحية ليكم. توصل تحية من عند محمد حمود المستمع الوفي، ويحلو السهر في سهرة الأحد مع هامس الليل برفقة أحلى ثنائي أمل رشدي والدكتور أحمد النايفي، يعطيك الصحة. شكرا ليك، شكرا لكل تفاعلاتكم مستمعينا اللي قاعدة توصل سواء على صفحة برنامج هامس الليل ولا على صفحة إذاعة شباب راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. نذكركم بطرق التواصل مع البرنامج بالتليفون على 71 844 411، تسجلوا أسماءكم، ملخص لحكايتكم ورقم الهاتف بالطبيعة، وبالنسبة لرقم الواتساب تبعثوا عليه ملخص لموضوعكم لحكايتكم. إذا كنت تحبوا تكونوا حاضرين في المباشر تقولوا راني نحب نتعدى في المباشر وهكي كان تواصلوا معكم ونكلموكم على 55 444 910، وإلا على صفحة برنامج همس الليل سينا صفحة إذاعة شباب غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال. رجعين بعد شوية جر رسوف حنينك حنيني، ثم نواصلوا معكم اللقاء إلى حدود منتصف الليل.

0: يا حياتي شو بحبك انا صوت جورج وصوف. وصلنا لل 11 و14 دقيقة على موجات إذاعة شباب. اهلا وسهلا بكم الناس الكل ما كنتوا، مرحبا بكم معنا في برنامج همس الليل. مرحبا بكل حكاياتكم، تساؤلاتكم النفسية العاطفية الزوجية والعائلية. عودة من جديد لمكالمتكم الهاتفية اللي توصلنا على 71 844 411. مساء النور، اهلا وسهلا.
1: مرحبا امل، تحية ليك، تحية رحمة الله.
0: مرحبا، شكون معنا؟ معنا شكون توصلنا التحية؟
1: عبد محمد من النوبة.
0: اه والعمر قداش؟
1: العمر 30 عام.
0: 30 عام.
2: ترفع لنا شوي في صوتك سي محمد.
1: والله انا كيقولوا همس الليل والحاجة عودة ميمونة.
0: يفضلك.
2: يعيشك ربي يخليك.
1: فرحنا برشا امال اليوم.
0: احنا رجعنا من الاحد اللي فات، هذه الحصه الثانيه.
1: انا اقسم بالله على غفله كتبت اذاعه الشباب باج اوفيسيال، خرج لي ديريكت همس الليل.
0: مرحبا بك.
1: اما لكن امال كي تكلمت 71 عدوني مش في المواضيع اللي فاتت، يعني المواضيع اللي قبل اللي نحكوا فيها نحن.
0: كيفاش؟
1: المواضيع الجسدية والعلاقات الزوجية.
0: اي ما احنا حسب طبيعة الاتصالات اللي تجينا مع عند المستمعين.
1: انا خاطر سي منصف قال لي تو يكلمك الدكتور في المواضيع اللي تهم العلاقات.
0: ما عندناش سي منصف احنا لو في الموبايل.
1: لا انا عندي مشكلة خاطر نعاني منها تو والله عامين معناها. فيما يخص الضعف هكي كلمني وحبيت يعني نعالجو كل شيء، ما كنت نتكيف معناها عادي الدخان. مني انا معناها توا معناها مني صار لي عاب صار لي ضعف.
2: انت متزوج ولا اعزب؟
1: لا اعزب، انا دكتور معناها.
2: عندك امراض مزمنه؟
1: لا انا ما عنديش معناها امراض، أما لكن ديما كي نقعد فترة طويلة باش نقعد معناها وحدي ساعات نتخيل حاجة مثلا في الليل سيرتو معناها ساعات نحلم بها تكون عملية الانتخاب.
2: شوف سي محمد، انت ما عديش على الموضوع هذه جملة،
0: ما عديش عليه من سنتين.
2: ما عديتش؟
0: لا تقصت المكالمة
2: تقصت فصان.
0: نرجعوا له
2: ربما باش نوضحوا له بعض أشياء، لأنه ما تمكنش باش يعبر على ربما المسألة اللي عنده بالضبط.
0: تأثير التدخين
2: أكيد، ما عرفت هو إن سمعتك كلمة دخان. يعني المدخنين كلهم التدخين
0: عندي تأثيرات سلبية جدا على جسم الإنسان،
2: على الصحة بصفة عامة. وهو مشاكل التدخين مشاكل كبيرة، ما نحكيوش على حالات السرطان والاضطرابات في التنفس، واللي إنسان يعيش انسيفيزونس ريسبيراتوار كرونيك ما عادش يجب يتنفس. نتذكر صورة شخص جاني فيه وانا نستغل في القروان في القسم الاستعجالي، جام ما يجمش يتنفس. قال لي اعطيني شويه اكسجين نجم نتنفس، نعطيك ثروتي كامله. رغم اللي وقتها ما نجمناش، رغم اللي استدعيت الطبيب المختص في الجراحه باش يعمل له ثقب على مستوى التخشي باش ندخلوا له سونت وندخلوا له الاكسجين. ان بو بلو ريسبيري، يتكيف 3-4 باكوت في النهار
0: للاسف.
2: الفاتوره
0: اللي تدفع غاليه برشا،
2: عمره فوق 60. ان بو بلو ريسبيري. دونك التدخين عنده مضار على الحياة الزوجية، عنده مضار على الهرمونات، عنده مضار على الخصوبة. أخي الناس اللي يدخنوا راهم ينجبوا أقل أولاد من الناس اللي ما يدخنش،
0: وحتى إمكانية العقم تكون واردة زادة كيف كيف
2: بالطبع
0: وعالية
2: بالطبع
0: نسبة
2: مرتفعة. ف يعني تو نرجعوا له سي محمد ونشوفوا موضوع ربما اللي يعاني منه ونحكي له مع إن شاء الله.
0: مكالمة هاتفية أخرى نستقبلوها معنا قبل موجز الأنباء للحادي عشر والنصف. مساء النور، أهلا وسهلا.
3: عسلامة.
0: مرحبا.
3: عسلامة مدام أمير، لاباس؟
0: الحمد لله، أنت لاباس؟
3: عايشك الحمد لله الدكتور لاباس.
2: الحمد لله.
3: انا ملاك.
0: مرحبا.
3: قد من نبيل علي تحديد.
0: قديش عمرك يا ملاك؟
3: عايشك مرسي.
0: عمرك قديش؟
3: عمري 27.
0: 27 عام. ايوه.
3: والله دكتور انا عندي مشكلة نفسية وعاطفية وصحية مع ثلاثة مع بعض.
2: ايوه فاستر النشاط.
0: كومبلكس تخوزونا هذا.
2: شكون بدا الاول؟ بدات الصحة ولا النفسية ولا العاطفة؟
3: لا بدات العاطفية وبعد نفسية وبعد معناها عضوية.
2: ولد عندك اضطراب عضوي؟ باهي.
3: سيسا. انا معناها تعرفت على شكون في معناها في الفاكولتي وقرينا مع بعضنا والكل. انا جتني كلي بريودك نفسانيه تعبت شويه يا اخي غلطت في حقه معناها بالكلام هكا كلام ومشاكل معناها نتاع كلام بيناتنا وعائلات. قري معايا عادي معناها ما بيناتنا حتى شيء. بقينا 3 سنين نحكوا والكل وصارت مشاكل برشا مشاكل. صارت برشا مشاكل بيناتنا نتاع كلام وكاهو. هو الحقيقه قالي معناها قالي كل حد يمشي على روحه معناها العاده صحاب لحتى شيء وكل حد يمشي على روحه بالحسنه سينو راهي باش تتفضل مشاكل اخرى. يخي هو معناها شكابيه قدم لي شكايه والكل.
2: شكابيك لشكون؟
3: شكابيه اساءه للغير و
0: مش المركز معناها. مركز الشرطه وشكابيه
2: اساءه للغير. أسأتي له
0: بالكلام.
3: أنا بالكلام
0: هي منفعلة دونك بالكلام.
3: بالكلام وهو مش مرة مش اثنين لكن أني ندمت وطلبت منه السماح يعني مش مرة مش اثنين خاطر أنا دكتور إنسانة حساسة وضميري أنبني والكل. كيف عرفت روحي أني غلطة معناها قدمت لي اعتذاري ومش مرة مش اثنين. حاولت أني نصلح.
2: مش عملت مع الشكوى هذه اللي عملها لك؟
3: هو قدم لي شكاية وعمل اسقاط معناه بعد ما
2: اسقط الشكوى
3: ما وصلش عمل اسقاط للعمل اسقاط. اما هو تعبني انا ما تصورتش انا من مشكله عاديه باش توصل هيك للمراكز ولل سيرتو انا دكتور يعني متميزه في قرايتي الحمد لله من الاوائل ومتخرجه من الاوائل ونخدم والحمد لله يا رب يعني انسانه الناس الكل تعرفني في المنطقه نتاعنا لاني منش نتاع مشاكل ومنش نتاع معناها
2: ايوه لكن خلي شي نقول قال اش لزق المشاكل.
0: هذه ربما انفعلت
2: هذه علاقه خلينا نقول علاقه غير سويه. نقرا من خلال الاسطر ديما نتعاركوا هاي مكتوب ديما نتعاركوا يعني مش معقول
0: الاصل في العلاقه انه ما في مشاعرك بيناتكم
2: وشخص اللي تعاركته قلت له كلمه مش في بلاصتها قد تكون ازعجته قد تكون مسته في شخصيته في ربما في الأورجو نتاعو لكن هذا ما يبررش ان يمشي ويعمل شك
3: الدكتور انا اللي قهرني ومرضني انه هو قال لي مسامحك قال لي راه تنرجعوا بالوقت خاطر انا نبعد عليه في اليوم
2: انت حاجتك باش يرجع لك.
3: ليه انا توا ليه معاش حاجتي انا توا ليه اما نقصد قبل معناها نقصد قبل كنت حاجتي انه معناها نعتذر وكل حد يمشي على روحه
2: وكل اعتذرت له في المباشر هاو في همس الليل اعتذرت وكا
3: لا يعني ما عادش يهمني تو اني نحس روحي تو ناقمه عليه برشا معناها
2: علاش النقمه هذايا فمش علاش تنقم عليه
3: تعبني
2: تعبك هك خسيتوه
0: انت تعب في روحك
2: انت تعب في روحك بالحكايه حكايه وفات انتهت حكايه وانتهت ما تعبوش
3: دكتور العائله هما اللي يعني العائله هما اللي خلصوا الضريبه معنا عائلتي تعبوا وعائلتي وزيد هو مش سامحني لله في سبيل الله سامحني كما طلب فلوس معناها طلب قال اعطوني فلوس باش نسامح وخسرني في محامي على حياتي
0: عمل اسقاط لما انت دفعت فلوس
3: يعطيك الصحه حسيسه مدام
2: قديش طلب الشخص هذا على الاسقاط هذا
3: والله انا ما نعرف دكتور العائله هم اللي
2: هم اللي اعطوها الفلوس
3: معناه هو انسان يسامح لوجه الله تعالى والكل اما هذيك اللي قهرني من خاطر عائلتي هم اللي يخلصوا الضريبه معناه
2: وقت اللي هو العائله خلصت الضريبه انت خلصت الضريبه هذايا
0: نتيجه اختيار سيء
2: الاختيار
0: فعلا من البدايه
2: نتيجه سوء اختيار انتهى الموضوع
0: لكن ما نقفوش هنا
2: صفحه انت الكراسه ما في صفحات ولا صفحه وقلب وكهو.
0: دور صفحه لذيك
2: دور صفحه ذيك وكهو.
3: وانت الدكتوره بعد العمل هذا الدكتور هو بعد العمل هذا الكل يحب يرجع. ما انا ما فهمتش علاش
0: فماش
2: علاش قال له ما عندي باش نرجع لك للطفل اللي يناديك ولا
3: طفل. لا انا نفكر عليه كل شيء معنا بلوكيت.
2: لا ما عندوش معنى. لا
3: ما فهمتش علاش
2: هذا انسان يطلب مقابل باش يسامح لا خير فيه. رد بالك نقولها لك هذا من
0: لا يلدغ المرء من جحر مرتين
2: اي
0: رد بالك
2: رد بالك. هذا انسان يطلب مقابل باش يصبح
0: دعوة
2: اللي هي راهي فارغه
0: واللي هو موضوع تافه
2: يعني ما كانتش حتى توصل القضاء ما كانش اصلا باش توصل القضاء ما عندوش معنى خاطر يلزم اثباتات ويلزم كذا ما عندوش معنى. فبالتالي زيد باش تقعد تتعب في نفسك او انك باش تقعد تخمم نرجع له ولا ما نرجعلوش. لا
3: ليه يعني انا نحب روحي نقم عليه وكرهته.
2: لا لا لا فائده علاش تنقم عليه ثمي
0: انت كي تنقم عليه باش تعطيه قيمه اكبر.
2: لا لا لا
0: بالعكس احسن حاجه في الحياه هذه انه انسان ربما كنت تجمعك به علاقه في يوم ما ويعود غريبا كما كان. انت تغزر له قدامك العين في العين ما كاينك ماكش قاطره فيه كاينه شخص غريب عمرك ما شفته عمرك ما عرفته ما تعطيهش قيمه اصلا صفحة وتطويها من حياتك والحياة ما زالت أمامك في عمر 27 سنة.
3: أنا المركز دخلت له مرة برك خرجت بطاقة تعريف عن تلباك نتاعي.
0: فوالا هاو دخلك المركز الشرطة مرة أخرى هاو لكن المرة هذه بصفتك متهمة فينك اعتديت عليه اعتداء لفظي.
2: ما يكفيش أنك شكا زاد طلب فلوس والله حاجة غريبة هذه.
0: الحقيقة معناها لو كنت تفكر أنك باش ترجع أنت اليوم ضروري أنك تتعافى لنفسك يا ملاك.
2: روح تتعافى لنفسك
0: وقلت نجم تعيش حياتك.
2: راني قريت من الأوائل ونخدم ما شاء الله. كفاك ذلك وأكيد قالت يعوض الله والدنيا لسه بخير ان شاء الله يعوض الله.
0: نرجع بعد شويه بعد موجز الانباء 11:30 مع زميلنا محمد سيوي من قسم الاخبار.

0: أمس الليل
1: حاجة في الماضي حب ننساها.
2: Hello, it's me.
1: مش كيفيش.

0: كيف ذكرياتي حياتي وغهاتي.
1: اهلا وسهلا بكم جديد مستمعين على موجات اذاعه شباب مع برنامج همسليل، مع حكايتكم تساؤلاتكم النفسيه العاطفيه الزوجيه والعائليه. إذا كان فما اتصال لو سجلتوا أرقامكم الأسبوع هذايا وما تعديوش بإذن الله الأسبوع القادم نعود نتواصلوا معكم وتكونوا حاضرين معنا في المباشر. ناخذ المكالمة الهاتفية قبل الأخيرة. مساء النور، أهلا وسهلا.
2: عطلانة، مرحبا.
1: مرحبا بيك، نتعرفوا عليك، شكون معنا؟
2: مدام تميم تجيبوني.
1: قداش العمر؟
2: عمري 41 سنة.
1: 41 عام، أيوة تفضلي اللي نسمعك.
2: البداية حب نشكرك انت على مرحبا بك انك رجعتونا.
1: يفضلك يا لالا.
2: ونشكر الدكتور ونقول يعطيك الصحة على النصايح وبركة الله فيك برشا.
1: هذاك الكنز نتاع برنامج همسة الليل الدكتور احمد النايف.
2: اكيد ربي يشدلنا فيه
1: ان شاء الله. ربي يفضله يطول في عمره ان شاء الله.
2: حبيت تسمع الصوت ولقيته معناها حول ملوراتنا.
3: ايوه.
2: والله دكتور انا عايشة مشاكل معناها صحية ونفسية.
3: مشاكل صحية ونفسية، اي؟ شنو المشاكل هذه الصحية؟
2: والله المشاكل الصحية بتصير ديما موجوعة، نحس روحي مرة راسي يوجع، مرة عظمي توجع، مرة معناها فهمت ديما تبقى موجوعة، فهمت حتى كي ناخذ دواء ما نرتاحش، فهمت؟ أنا حتى يعطيني دواء أكثر معناها توجع أكثر من تروحي ما نرتاحش. وناس مانيش عارفة هذا تابع الرابط النفسي ولا تابع الصحة، مانيش عارفة بالضبط.
3: هو إذا كان يعني تبعت مع طبيب، حتى طبيب العائله ولا طبيب يعني طبيب العام، وشفتوا شنو الاسباب وراء الوجع هذه، سواء كان مثلا تو الام الراس اللي سيفاني هذوما اللي سيفاني راهو فيهم البسيط منهم تاع مثلا حاله تاع ضغط نفسي، اما ممكن يخفي مثلا اضطرابات على مستوى النظر، ممكن يخفي ضغط الدم، ممكن يخفي أي مشاكل أخرى بسيطة ولا معقدة جدا. المهم وقت إنسان يجينا يشتكي من آلام في الرأس، وآلام في الرأس تختلف، فيها آلام تجي في كل وقت، نعرفوا اللي مثلا الشقيقة تقريبا يعني تصاحب الشخص
1: وما تشاورش
3: وما تشاورش،
1: تجي النوبة ما تشاورش بالحق
3: قالت ما تشاورش معلها. فبالتالي راهو نشوفوا شنية خطر الوقت يولي وجع هكا في بدنك ومتنقلة. الحقيقة أنا نتوجه نحو نفسي، ولكن هذا ما يمنعنيش أنا كطبيب باش نمشي نشوف شفما نعمل لك يعني قيسان الضغط لمدة 24 ساعة، نشوف عندك شي اضطرابات على مستوى ربما هكا في الدم، عندك شي السكر، عندك شي الشحم، عندك شي
2: لا ما عندك
3: باغ اكزومبل. هذا كل ما فهمت اذا كان
2: عملت ياريم وسكانير حتى على اعضاء
3: ولا وشفت الضغط وشفت
2: ما عندك حتى شيء،
3: ما عندك شيء، عندك الضغط الدم، عندك السكري حاجه،
2: لا ما عندك حتى شيء
3: طب
2: كل يقولوا لي لاباس، هذاك علاش تعبني نفسيتي اكثر.
3: شنو
1: قالك الطب يقولوا لها لاباس؟
3: يعني الطب شافوك وفحصوك وطلبوا اللازم، هي مساله نفسيه وقتها، المساله النفسيه لازم مساله تحليليه نحلوها نشوفوا علاش شنو المساله. متزوجه ولا عزباء؟ عزباء با هذه مثلا مشكله من مشاكل تاخير سن الزواج، تعمل ضغط نفسي لدى المراه خاصه وقت يقرب العمر هكا فوق الأربعين مثلا.
2: كلمة دكتور حتى السيركل مش جديد مع الشهر هذي مع
1: الدورة
3: الدموية
2: هذا عادي موجوع، أما ما حبيتش
3: أيوة لكن
1: أي شوف طبيب
3: مبكر جدا مبكر جدا باش نقولوا باش يقف عليك الدورة الدموية وانقطاع التمث مبكر 41 سنة. الموضوع هذا
2: اللي ما زلت معايا ما تقطعش يعني
3: الموضوع هذا للبحث. تشتغل انت يا ساميه؟
1: قصت المكان
3: فضروري لازم نشوفه قبل، خاطر انسان مش معزول على اي اضطرابات نفسيه، انت والوضع اللي يعيشه
1: بالضبط،
3: الوضع الاجتماعي
1: هو الضغط النفسي راهو ياثر على العاده الشهريه.
3: الوضع مثلا الاخير المناخي ماثر كبير برشا على نفسيتنا، راه بشكل كبير كبارا وصغارا. الاضطراب التقلبات المناخية عندها كيف كيف، الظروف الاقتصادية كيف كيف، الحروب في العالم كيف كيف تأثر. دونك فما برشا أسباب، لكن هذا ما يمنعش أنت يا سامية باش تعمل طلة كيما عمل طلة على الطب وأطباء وشفت وعملوا لك الإرام، شوف مختص نفسي، تمشي تعمل مع جلسة وتحكي له وتشكي له اللي في قلبك.
1: شكرا على الاتصال. مكالمة هاتفية أخيرة. مساء النور.
4: أهلا وسهلا عاصم.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: يعيش.
1: نتعرفوا عليك، شكون معنا؟
4: معك عزي نصرالي من القصري.
1: مرحبا، قداش العمر؟
4: العمر 55.
1: 55 نعم.
3: تفضل سيدي، مرحبا بك.
4: يعيش. أولا فرحت فرحة ما تتصور، غير كبيرة برشا وقت رجعت.
1: مرحبا بك يا سيدي.
4: عليها فرحة كبيرة.
3: قال مطرب نرجع لك، لازم نرجع لك يعني.
4: صدقوني كل نهار حد نحل الإذاعة ونبقى نستنى، نبقى نستنى كينوش معناها سهل السلطاري وقول لا مرحبا بها تبقينا. والله تمنيتر أحمد النيفر وأمال الراشدي يكونوا موجودين. صدق معناها
3: هذايا يسعدنا الكلام هذايا، واحنا رجعنا من اجلكم انتم اللي انتم تلوجوا على همس الليل. شنو مشكلتك يا زدين؟
4: والله مشكلتي انا معناها شوف، اولا نحب تعزي الام زوجتي اللي يعني توفت بالضبط وعندها جمعه
1: ربي يرحمها،
4: ومعناها نحبها برشا برشا، امراه طيبه ومراه كبيره ياسر معناها بالحق. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، ثم امراه دخلت قبلي معناها قبل مجلس الأنباء باعتبارها كفيفة ومعناها ومشكلتها كيفيش الراجل ما حبيش ومع ما سمعها
1: البيت وقال لك أنا عندك شهرية تنيخذك كنش ليه.
4: أنا باش نحكي لك نصف، أنا توا كفيف كلي ونخدم، وزوجتي أستاذة متخرجة وما هيش تخدم، ولكن توا لو كان دور العالم كامل الزوجة متاعي ما نبدلهاش حتى بكنوز الدنيا.
1: ربي يفضلكم ونبعثكم ويدوم عشرتكم إن شاء الله.
4: صدقني عندي ثلاثة صغيرات.
1: أي ما شاء الله.
4: أي معناها بالحق من أطيب خلق الله. ركي من أطيب خلق الله.
3: يا ما شاء الله.
4: بس راهي ديما.
3: هذي باش كما قالت أمان باش نحيوا الفكرة اللي رايجة أنه إنسان عنده إعاقة بصرية معناتها راهو معاش عم.
1: حقه باش يعيش حياته بصورة عادية وطبيعية.
3: عيد عادي. يتزوج ويشتغل ويكون متميز وينجح وينجب أطفال، فصورة جميلة جدا سي عز الدين.
4: الحمد لله يا رب.
1: الحمد لله.
3: وربي يفضل لك الصغار ويفضل لك الزوجة، ونحبك دائما دائما وإلى الأبد وفي إلى همس الليل.
1: سؤالك سي عز الدين. أيوة.
4: حبيت السؤال بتاعي ماذا بيا تكون ديما هل البرنامج هذي موجود؟
1: هاو موجود، رجع
3: البرنامج موجود،
1: رجع البرنامج.
4: قد ما تحاربوا على أساس اللي يكون موجود يكون موجود
1: إن شاء الله.
3: إن شاء الله ديما موجود.
1: إن شاء الله ديما موجود معكم أكيد.
4: هذه البرنامج معنا، هذه السؤال بتاعي، ما عندي حتى شيء أخر. أنا فرحتك رجعتوا.
3: نشكرك، بارك الله فيك،
1: يعطيك الصحة. شكراً لك. وهذه راية عديد المستمعين الحقيقة والأوفياء اللي نتوجه لهم تحية كبيرة برشا، وفيهم اللي قاعدين يتقيوا في بعضهم أنا في الكومنتير. تتفكروا عام تلباك البرنامج هذي كنا نسمعوه، تتفكروا عام تلباك البرنامج نسمعوه. الحقيقة كما قلت هنا في الحلقة الفارتة، برنامج همس الليل ما هوش خدمة، ما هوش برنامج تجي تقدمه باش تروح، لا، هي عائلة كبيرة، هي قصة محبة بيننا وبينكم، وقصة ثقة زادة كيف كيف بين المستمعين وقت اللي يهز تليفون ويتكلم ويحاول انه باش يشاركنا همومه، حاولوا انه نلقاه ونفكروا مع بعضنا بصوت عالي ونلقاه اشكال انه نخفوا عليكم انتوما. اكيد هذايا ما ينجم كان يفرحنا في انه نكونوا محل ثقه نتاعكم ومحل محبتكم ومحل وفائكم زاد كيف كيف. تحيه لكل المستمعين ولكل الاوفياء على هذه المحبه، ويا ربي ان شاء الله محبه دائمه، وان شاء الله ديما الله لا يقطع صوت برنامج همس الليل يقعد ديما يتواصل معاكم. شكرا لكم مستمعينا الكل اللي تبعتونا. نتلقاو في سهريه الاحد الجاي باذن الله في نفس التوقيت من 9 حتى نصف الليل، ديما تجمعنا موجات إذاعة الشباب. تحية كبيرة برشا الأمين الرياح، يعطيك صحة يا أمين، اليوم تعبناك في التليفونات، شكرا ليك من القلب. تحية زادة كيف كيف نجم الدين بن سالم، شكرا جزيلا نجم الدين صاحب اللمسات الذهبية والأنامل الذهبية في الجانب التقني. دكتور أحمد النايفر كالعادة دائما متميز بتدخلاتك وبتوجيهك ونصايحك ومدرسة نتعلمه منك ديما. يفضلك يا دكتور،
3: لأنه همس الليل لا معنى له بدون دكتور نايفر وبدون أمل.
1: شكرا يا دكتور، يعيشك. مع أجمل تحيات أمل رجدي من أمام الميكروفون، آخر نغم باش نختموا به بصوت نور مهند.

0: همس الليل
1: حاجة في الماضي تحب ننساها.
2: Hello it's me.
1: مش كيفيش.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: دينا السمح.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعي إذاعة شباب في عدد جديد من دين السمح. طبعا في كل مرة نحاول أنه إذا كان ثم حدث أو مناسبة نحاول أن نحكي عليها وأن نطوع لقائنا في دين السمح للحديث عن المناسبة هذه أو الحدث هذايا. ويبدو أنه ما فماش أهم وأكبر من العودة المدرسية، ما فماش أهم وأكبر من الإقبال على طلب العلم، العودة إلى مقاعد الدراسة. والمشاهد هذه في الحقيقة في كل نهار 15 سبتمبر العائلة التونسية طبعا تتعامل مع الحدث هذا وكأنه معناه حدث جلل، وهو حدث جلل في الحقيقة إيجابيا، وهو حدث مهم. نبدأ موجودين في الشارع وكل الصغيرات بركل عليهم ملابسهم متجهين قصدي ربي نحو مؤسساتهم التربوية، نقول إن شاء الله ربي يحفظهم وإن شاء الله يكونوا من حملة العلم. وكما قلت تونس تقريبا كاملة تتجند بمؤسساتها بأسرها بمجتمعها لأهمية حدث العودة المدرسية. احنا باش نحكيو في الحصة هذه على العودة المدرسية، ولكن باش نقاربوها من خلال شرح الآيات الخمس الأولى من سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العظيم. هذم إذن الآيات الخمسة الأولى من سورة العلق اللي باش نحاولوا من خلالهم نبينوا أهمية الإقبال على طلب العلم والتحصيل المعرفي، الحث على طلب العلم في ديننا يعني. وسنرى باش نشوفوا هذا من خلال آيات قرآنية، ولكن أيضا من خلال أحاديث النبوية، وسننبه في المقابل من مساوئ الجهل وما يمكن أن ينجر عنه يعني من مساوئ كبيرة وكبيرة جدا. خليني نرحب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رافقنا. أهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا، مرحبا أخويا محمد رمزي، مرحبا بك وكل متابعين الكرام عبر إذاعة الشباب. ما شاء الله الحقيقة توصلني برشا يعني أصداء من الأخيان في كافة ربوع الجمهورية ما شاء الله حتى خارج أرض الوطن. أيضا تحية لكل مستمعينا إن شاء الله، خاصة كذلك في الإعادة أيضا نسمع فينا في الحصص على امتداد السنة. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنهم، وما تنساوش يعني تذكرونا بالعناوين اللي يحبونا نطرحوها، كذلك الأسئلة أخويا محمد رمزي. احنا ممنونين برشا ونفرحوا كي جينا أسئلة من قبلهم، وإن شاء الله ربي يوفقنا ويتقبل منا ويحفظنا يا رب العالمين.
0: أمين. الحقيقة فضيلة الشيخ احنا في كل مرة نذكره ونقوله راو المجال مفتوح لطرح الأسئلة سواء على الصفحة الرسمية لإذاعة شباب على الفيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال، أو عبر الهاتف 71-844-411، وتلقينا في برشا مرات مكالمات مهمة. والمجال مفتوح يعني يبقى دائما مفتوح، والأولوية توا احنا راو دائما نحدد موضوع من المواضيع اللي باش نحكيو فيه، ولكن تبقى الأولوية المطلقة لأسئلتكم ولاستفساراتكم يعني. هذا الأساس أكيد من حصة دين السمح. فضيلة الشيخ، كما قلت نعيش على وقع عودة مدرسية في الحقيقة، معناها كلنا سعداء بالعودة هذه. والله معناها أنا عندي شعور كل نهار 15 سبتمبر كيف الراكة الصغيرات وهم متوجهين للمدارس، خاصة تلاميذ الابتدائي يعني يبدأوا في حلة جميلة
1: سنة أولى
0: سنة أولى ومزينين الشوارع ومع والديهم، يعني شيء محلاه معناها تحس بسعادة حتى كان ما همش أبنائك فما تعرفهمش، ولكن تحس بسعادة، تحس بسعادة أولا لسعادتهم هما بالعالم الجديد اللي بش يدخلوه، ولكن تحس بسعادة أنهم بش يكونوا من طلبة العلم.
1: نعم وكذلك والسعادة كذلك هذه منشأة الحنين أيضا للطفولة. نعم نعم وكذلك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا نحمدك ونشكرك فالحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله إمام المرسلين فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طبعا نحن دائما نبدأ بذكر الله لأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر وفي رواية كل قول لا يبدأ بذكر الله فهو أقطع وفي رواية فهو أبتر. لذلك يعني من السنة أن نفتتح الكلام بذكر الله سبحانه وتعالى.
0: والأبتر هو المنقوص.
1: هو المنقوص نعم إن شانئك هو الأبتر والأبتر والأقطع. نعم ففعلا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم لغير ذلك. الله عز وجل قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي طبعا تحث
0: الله من عباد العلماء.
1: نعم التي يحث فيها المولى سبحانه وتعالى على العلم وطلب العلم. طلب العلم فريضة كما قال عليه الصلاة والسلام على كل مسلم وكما قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يعني هذه رياض الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام حلق العلم والذكر يوم يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي كذلك إذا مات ابن آدم وارتقي يوم يقال كذلك ورد في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث بينها أو علم ينتفع به. يعني شوف إذا كان مش ناخذ الفضاء الباب الفضاء هذا من القرآن والسنة واسع وواسع
0: واسع
1: جدا.
0: جدا بالضبط.
1: لذلك نحن أردنا أن نقف اليوم كما تفضلتم خويا محمد رمزي عند الآيات الأولى من سورة العلق.
0: نعم.
1: هذه الرمزية هذا المعنى أول ما نزل مش من أول أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحنث في غار حراء كما ورد في الحديث في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث أي يتعبد الليالي ذوات العدد في غار حراء حتى نزل عليه جبريل وقال اقرأ أول كلمة اقرأ فعل أمر وهو فعل أول حاجة هو فعل أمر يعني أول ما نزل من التكليف بصيغة الأمر
0: هي القراءة
1: وهي القراءة اقرأ
0: اقرأ
1: ما أنا بقارئ قال اقرأ ما أنا بقارئ وكان يقول له ما أنا بقارئ يقول فغطني حتى بلغ مني الجهد يعني فأخذني فغطني حتى بلغ يعني ضمن إليه حتى بلغ يعني ضمة قوية وصل بها إلى أعلى درجات التحمل البشري. فما يقول لك شنو علاش جبريل عمل هكا ثلاث مرات علاش سمعت واحد قال علاش يخنق فيه علي يعذب فيه لا لا لا لا لا, لا. افهم يا أخويا حتى تفهم حاجة مهمة جدا لا يستطاع العلم براحة الجسد
0: بالمكابدة
1: راهو العلم لازم مصابرة ومكابدة ومجاهدة ومن طلب العلا
0: ساهر
1: الليالي يا أخويا راهو اقرأ راهو القراءة والعلم احنا نقولوا بالدرجة متاعنا لازمها ثانيين ركبة راهو انت باش تاخذ بكالوريا ولا باش تاخذ أستاذية ولا باش تاخذ ماجستير ولا باش تاخذ دكتوراه ولا باش تحفظ القرآن ولا باش تولي مهندس أو باش توصل إلى درجة علمية معينة اللي هي يعني معناتها انت في نهاية الأمر خذيت قطرة من بحر متاع علم يعني مش انت في نهاية الأمر الدكتوراه متاعك شنية هي مجموعة من البحوث يعني في اختصاص معين واختصاص دقيق يعني في نهاية الأمر لكن انت كبت
0: غيظ من فيض
1: نعم ولكن هذا يحتاج منك الى ماذا تضحيات
0: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة
1: وقت اللي غيرك قاعد يلعب ويفدلك بالضبط. ويضرب في النوم كما قلنا نحن وكذا انت تثني الركبة وتحفظ وتقرا وتحلل فهذا يحتاج
0: تحرم الى روحك تحيل. الحرمان تحرم روحك من لذة النوم يعني كلنا نحبوا نرقدوا ناس فريق دين كلنا نحبوا نرقدوا بكري من لذة اللعب من لذة الاجتماع بالآخرين وتلقى روحك في غرفة وعامل لروحك نظام وتقوم الصباح بكري
1: نعم
0: تحفظ
1: نعم. تحرم روحك من برشة حاجات
0: الملذات
1: يعني شوف غيرك يعملها وانت لأنك عندك هدف لطلب العلم وهذا يحتاج منك كله هو تعرف يقول لك العلم والقرآن يقول لك أعطيه كلك بش يعطيك هو بعضه بالضبط. العلم انت تعطيه كل كل كل كل هو باش يعطيك بعض منه. فلذلك يعني لهنا شوف النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي رجع يرجف فؤاده وكان يقول زملوني ويقول دثروني فنزلت يا ايها المزمل ويا ايها المدثر وربي قال له انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالقران راه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان ياتيه القران مثل صلصله الجرس. تقول ام المؤمنين عائشه لما كان يتنزل عليه القران تقول كان في الليله البارده وجبينه يتفصد عرقا
0: يتصبب عرقا
1: هكذا تقول يتفصد عرقا يعني جبينه يعني من كثرة تصبب العرق
0: وفي الليلة الباردة
1: في الليلة الباردة يعني وكان يأتيه مثل صلصلة الجرس يعني حاجة يزمها قدرة وطاقة من التحمل
0: جيش كما نقولوا احنا
1: جيش كبير صحيح. وفي المقابل ربي قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني ربي يسره ما تخافش ما تخافش ما تخافش يعني هو فيه يعني يزمك تضحية يزمك ثانيين ركبة باش تحفظ راهو 60 ما هو ساهل راهو صغير باش يحفظ 60 ومش ساهل في انك تحفظك هو الحفاظة ساهل اما باش تثبت اللي حفظته في صدرك باش انك بعد ما حفظتك اللي حفظته هذاك تبقى ثابت عليه
0: آفة العلم النسيان
1: فلازمك تكرار ولازمك ختمة وختمة وختمة وختمة باش بتبدا تثبت بشوي بشوي
0: بالتكرار
1: وقيل ما سمي الإنسان إنسانا إلا لأنه ينسى. فسبحان الله فلهنا معنى مهم جدا أن هذا العلم ثم مسألة جلل فهناك خطب جلل يجب أن تنتبه انتبه اقرأ
0: نتيقظ له
1: نعم
0: نتهيئ له
1: هذا العلم يحتاج إلى جهد وإلى مجاهدة وإلى مصابرة
0: وإعداد عدة
1: نعم. فلذلك يعني نزل اقرأ اقرأ 3 مرات ما أنا بقار إلى غير ذلك. ولهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ ويقول له سيدنا جبريل اقرأ بوحي من الله ويقول له ما أنا بقارئ. تعرف هذا يعني هو يخاطب الله سبحانه وتعالى بقدرته يعني بقدرة البشر
0: بالضبط.
1: والحال أن المؤمن حري به أن يخاطب الله بقدرته هو
0: بقدرة الله.
1: يعني شوف أنت وقت اللي سيدنا زكريا ربي بشره قال له يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتيا. يعني عند قالون يقول عتية وقال حفص عتية. يعني لهنا أنت كي تسمع تقول ربي خاطب فيه بقدرته سأهب لك غلاما. هو يقول له يا ربي أنا يكون لي غلاما وكانت امرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتية. يعني الأسباب ماهيش هي صحيح. هنا عليك أن تنظر إلى مسبب الأسباب الله سبحانه وتعالى. يعني هنا لا تخاطب المولى سبحانه وتعالى بقدرتك أنت بل بقدرته هو فهو على كل شيء قدير. وذلك علاش السيدة مريم قالت له ربي أن يكون لي غلاما ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. وقبلها ربي قال يعني ربي سبحانه وتعالى قال أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتية. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ذكر قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فتذكر قدرة ربي سبحانه وتعالى عندما تتوجه بالدعاء وتأتيك البشرى من الله سبحانه وتعالى بالنجاح والسؤدة والتوفيق والشفاء. ما تقولش لا تكيفاش تمريض ما في حتى عرق صحيح كذا لا لا لا إنما شوف ساداتنا وفقهائنا يقولوا أمره بين الكاف والنون
0: كن فيكون.
1: إنما أمره إذا أراد لشيء أن يقول له
0: كن
1: كن في الوقف الهبطي احنا كنقرأ القرآن نقف. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن, كن
0: فيكون.
1: فيكون. ربش قال قال, قال قال كلمة واحدة هي كلمة واحدة قال كن, كن. أكهو
0: كاف والنون
1: فأمره بين الكاف والنون سبحانه الله. وتعالى فلذلك عليك أن تخاطب الله سبحانه وتعالى بقدرته ليس بقدرتك أنت البشرية.
0: علاش فضيلة الشيخ نعم. في الرابعة اقرأ باسم ربك
1: نعم
0: ها إذا نعم. أوك
1: نعم
0: يا عبدي يا محمد الذي تخاطبني بقدرتك أنت ستقرأ باسمي نعم. اقرأ باسم ربك.
1: شوف لهنا يا أخوي محمد رمزي لطيفة مهمة جدا قال باسمي باء الاستعانة يعني بي باو الاستعانة. نعم اقرأ باسم ربك، يعني إذا أردت أن تقرأ فقرأ باسم ربك. إذن العبرة أخوي محمد رمزي مش في أنك تقرأ، العبرة في أنك تقرأ باسم ربك. هذا اللي نحب نقف عليه اليوم واللي يغيب على الكثير من الناس، نقف عند اقرأ. اقرأ المشكلة مش في اقرأ، الكلنا نقرأ. نعطيك حاجة، راهي التقدم والفلاح مش في اقرأ. لا والله ما هي في اقرأ، لا إذا كان حدك حد اقرأ ماكش باش توصل، لازمك تقرأ باسم ربك. اليوم كي ناخذوا احنا الغرب اللي صنع القنبلة النووية، واللي صنعوا المواد المسرطة، واللي صنعوا معناتها الأسلحة المحظورة الكيميائية، واللي صنعوا واللي عم خي ما يقراوش،
0: يقراو
1: بالكش احنا نقراو خير يا سيدي، يقراو خير منا أضعاف أضعاف مضاعفة.
0: اليوم بتبيعة الحال
1: اليوم نحكي على وقعنا اليوم، ما نظروا حتى شيء، احنا قدام اللي يقراوهما. يعني كتاخذ انت احنا شنقراو من صفحه في العام وهما شقرا، كتاخذ البحث العلمي شصرفوا عليهم واحنا شصرفوا، يعني حاجه مضحكه. اذا كان على حد اقرا، هما خذوا بها الكلمه هذه اقرا. لكن السؤال، هل يقرؤون بسم الله؟ يعني لا يكفي ان تقرا، اي قراءه تقراها، قراءة في الشرع، قراءة في العلوم الآلة، في الفيزياء، في الكيمياء، في كذا، فلتكن بسم الله. يعني أيها الطالب، أيها المعلم، أيها الأستاذ، أيها المربي، أيها الصحفي، أيها الحرفي، أيها مهما إذا دخلت مجالا وميدانا للتعليم والتعلم ربك، فابدأ بسم الله، وكل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع. شفت كيفاش؟ يعني إذا أردت أن تبدأ أمرا فابدأ بسم الله عز وجل، ابدأه بذكر الله.
0: حتى الطعام نقول
1: أعمل ربي في بالك،
0: واحنا حتى الطعام نبدأه بسم الله، كل الأعمال التي نقوم بها.
1: أنت تدخل الدارك تسمي الله، تخرج من الدار تسمي الله، باش تلبس لباس تسمي الله، عند الجماع يسمي الله، عند قضاء حاجته البشرية يذكر الله، عند خروجه من بيت الخلاء يذكر الله، عند دخوله للسوق يذكر الله، عند امتطائه للدابة يذكر الله.
0: الله حاضر في كل تفاصيله.
1: يعني كيفاش ناخذ الأذكار نقعدوا للصباح خويا محمد رمزي. يعني فذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ربي قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك اطمأن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بذكر الله بالقرآن فقط، بل بما دون ذلك. أتعلم بما؟ بتذكير من أم المؤمنين خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الله عز وجل. قتله هو قال لقد خشيت على نفسي. قتله لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. يعني هي ذكرته بما فيه ذكر لله سبحانه وتعالى من خصال ومن أوصاف،
0: بما يقربه إلى الله.
1: نعم اطمأن قلبه صلى الله عليه وسلم بالتذكير بما يذكره بالله سبحانه وتعالى من صالح الأعمال. لذلك ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه القول بذكر الله عز وجل فقال اقرأ باسم ربك. وهنا نحتاج دائما إلى أن نذكر بأهمية القراءة باسم الله. علاش خويا محمد رمزي؟ باش وقت اللي أنت في مجال معين كي باش تقرأ مثلا الرياضيات، باش تقرا فيزياء، باش تقرا لغه معينه، اذا كان ما تبداش بسم الله راهو اكل العلم هذاك ممكن توظفه في ما لا يرضي الله او في مضره غيره. تاخذ انت ناخذ مثال علم الكيمياء، اليوم من اقوى العلوم، انا نعتبر انه اللي يمتلك علم الكيمياء هو اللي يمتلك القوه العالميه. الانسان انا ان كان نقول عليه هو كائن كيميائي، يعني اللي يتحكم في العالم اليوم هي الكيمياء.
0: الكيمياء طبعا
1: اللي يتحكم في العالم هو الكيمياء، الدواء هو كيمياء، نفسيتك هي كيمياء، حربوشة واحدة كيمياء، يعني كيمياء النفسية، ريت النفس نتاع البشر. يعني بحربوشة يخليوه سعيد وبحربوشة يخليوه منرفز، يعني الكيمياء النفسية نتاعك يعني تم تحكم فيها بكيمياء أخرى مصنعة. فهالكيمياء هذه إذا كان أنت تستثمرها فيما يرضي الله عز وجل فبش تصنع الدواء
0: فوزا عظيما، بالضبط
1: بش تصنع الدواء تحارب السرطان بالضبط. وتحارب الفيروسات بالضبط. اللي ضرها البشر، بينما إذا كان أنت الكيمياء هذه صحيت بش تستعملها فيما لا يرضي الله عز وجل،
0: المخدرات وفيها الأقراص المهلوسة
1: بش تصنع المواد المسرطنة وغيرها اللي تؤدي إلى الهلاك. شوف أنت الفيروس اللي احنا عام 21 او مش حتى 21 19 يعني 19 20 كوفيد الكوفيد
0: كوفيد 19 ولكن بقى حتى ال 21
1: نعم قعد حتى ال 21 لانه ظهر عام 19 يعني شوف لهنا كيف انه هذه المخابر التي هي نتاج العقل وهي نتاج اقرأ
0: اقرأ
1: هي نتاج اقرأ
0: اقرأ فقط
1: نعم يعني وكأنه ربي سبحانه وتعالى ذكرنا بنعمة العقل يعني اقرأ أيها الإنسان اقرأ. مناط التكليف بالنسبة لذلك هو العقل ربي عز وجل يقول لقد كرمنا بني آدم ربي عز وجل لما قال الملائكة اسجدوا لآدم شنو ما قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما تعلمون ربي قال وعلم آدم
0: أسماء كلها
1: شوف العلم عندها علمت الملائكة أن الله كرم هذا الإنسان بما أودعه فيه من علم يعني وعلم آدم الأسماء كلها يعني بالعلم فهذا هذا بما تفوق الإنسان على بقية المخلوقات بالعلم والعلم هذا يعني المنشأ متاعه هو العقل
0: طبعا.
1: هذا العقل البشري الذي دعينا إلى حفظه أن نحافظ عليه فلهنا أول خطاب تكليفي هو خطاب للعقل بإقرأ
0: اقرأ
1: فيا
0: إنسان كل اشرب صلي لا قالوا اقرأ. اقرأ أول ما أول نزل حاجة. خلينا نعود نذكروا بها برشا مرات فريد شيخ
1: نعم.
0: اقرأ العلم
1: نعم يعني عمارتك للكون وتحقيقك لتحقيقك لمعنى الاستخلاف في هذه الأرض وفي هذا الكون يكون بتمثلك بمعنى اقرأ باسم ربك. ربك شوف المعنى هنا يا أخوي محمد رمزي اقرأ باسم ربك لا تقرأ باسم الشيطان لا تقرأ باسم علوم أخرى على أهمية أنك مثلا القانون قل أقرأ باسم القانون لا باسم الله أولاً.
0: الله أولا
1: أو أقرأ باسم الشعب لا باسم الله
0: بسم
1: أولا,
0: الله أولاً والشعب تاني.
1: كل شيء نبدأ بالله سبحانه وتعالى يعني من نجعلوش اسم ربي سبحانه وتعالى في مرتبة دنيا. يجي في, في, في يعني في حصة ثانية أو في مرتبة ثانية
0: أكبر
1: لا. أول الله حاجة
0: أكبر
1: صحيح أي. الله أكبر.
0: أكبر
1: الله أكبر يعني أنت حتى كيجي تصلي
0: بالضبط.
1: الله أكبر, أكبر. تهز يديك وتسمى هذه بهيئة النابذ تنبذ الدنيا وراءك الله أكبر فالله أكبر من كل شيء فلذلك نبدأ بذكر الله سبحانه وتعالى يعني الإنسان وذاك عليش راهي ذكر ربي عز وجل مش كان كلام فقط هو نية أيضا أخوي محمد رمزي
0: طبعا خاصة هو نية
1: شوف محلها كي تدخل المجال معين تدخل خدمة متاعك تستفتح وانت عمل ربي في بالك وانت تتذكر التقوى وانت تتذكر الإخلاص وانت تتذكر الثقة وانت تتذكر الأمانة وانت تتذكر الإتقان وانت تتذكر هذوم الكل اللي هما باش تتقرب بهم ربي سبحانه وتعالى يعني أنه من باع عيبا لم يزيله لم يزل في مقت الله هنا وينك من غضب الله سبحانه وتعالى إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه وينك أنت من هذا المعنى البيعان بالخيار فإن بينا وصدق بورك لهما في بيعهما وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما وينك أنت هذا من المعاملة كي تدخل السوق
0: مالك تستحضر كل هذا
1: شوف كي تستحضر أنت المعاني هذه تتقرب بها ربي سبحانه وتعالى هنا معنى باسم ربك
0: ويرزقك من حيث لا تحتسب
1: ربي يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
0: سبحان الله
1: هنا بعد الفاصل باش نبينوا معنى يعني علاش الاقتران بين الخلق وبين القراءة
0: وبين القراءة واضح مازال لقائنا متواصل على موجات إذاعة شباب تحية من جدة الكل مستمعين وقفة موسيقية بعدها وقفة إخبارية وبعد نرجع لمواصلة بقية لقائنا في ديننا سامح

0: بسم الله بسم الله احلى كلام تعلمناه. باش ذكرك فضيله الشيخ الاغنيه
1: هذه؟ فكرتني بالطفوله الحقيقه، لانه كنا حتى في الابتدائي
0: من الاغاني الاناشيد اللي يعلمهم اللي
1: علمناها احنا صغار، يعني حتى كلمات فعلا يعني راقيه معبره تعلمها للصغير ويتعلم كلمه بسم الله وهو يغني سبحان الله حاجه به.
0: لا وشوف معناها كيفاش تحسها معناها مدروسه كاغنيه،
1: أول ما أول نقرأ أول ما ناكل ليه، وإحنا نقول قلنا اقرأ باسم ربك،
0: باسم ربك سبحان
1: بسم
0: الله.
1: الله
0: هاي بسم الله. فضيلة الشيخ قبل ما نرجع لموضوعنا اللي هو العلم والحث على طلب العلم وخاصة الانطلاق من الخمس آيات الأولى من سورة العلق، واللي في الحقيقة مشينا فيها شوط مهم وما زلنا باش نواصل. وجانا سؤال فضيلة الشيخ، وتعرف اللي احنا كما بدينا في أول حصة وقلنا رأي الأولوية للأسئلة اللي جينا الحيرة التساؤلات عندها الأولوية، جانا سؤال على الاستخارة. شنو هو الاستخارة؟ وقتاش تتم الاستخارة؟ كيفاش نعملوا الاستخارة؟ في أي مناسبات يعني نقوم بالاستخارة؟ وهي مرتبطة بالصلاة في الحقيقة.
1: نعم هو كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك أخي محمد رمزي. هو أكيد أن الاستخارة هذه من السنة، يعني ثبت في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة وليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فأنت تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إني كنت تعلم أن في هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ودنيا يا عاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي، وكنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي خير حيثما كان ثم رضيني به، إلى غير ذلك من الألفاظ الأخرى أيضا، لأن الحديث ورد بألفاظ أيضا متشابهة من هذا، لكن تقريبا هذا هو المعنى
0: سمي الأمر اللي أنت
1: هذا هو إذا هم أحد يعني إذا هم يعني قبل مش زي بعد ما تعمل تمشي تستخير،
0: لا إذا هم قبل معنى صلاة الاستخارة هي صلاة سابقة
1: أنه قبل
0: للعمل.
1: احنا فما حاجتين، وفما الاستشارة والاستخارة. ما خاب من استخار ومن استشار، أنه الإنسان يستشير، والاستخارة هي تكون في الأصل في أمر مباح، يعني يستوي فيه ربما الفعل أو الترك. يعني مثلا أنت كي باش تجي تقول بنية جاي شكون تقدم لي خطبتها مثال، فهي حاجتين، كان قالت اي مباح، كان قالت لا
0: مباح،
1: مباح فمش حرام في الحاجتين،
0: فمش حرام
1: اي تقضي
0: لا تقضي بالضبط،
1: لا هي يعني حاجة هذه يجوز فيها الاستخارة لأنه بالحق فيها حيرة، إنسان يحتار فيها فيستخير
0: بيه.
1: وحتى لو كان أنت من الأول مرتاح لك الحاجة هذيك ميسالش
0: ما فيها باس
1: استخير وزيد استشير، خذ بالاسباب، هذه حاجه
0: اخذوا بالاسباب.
1: وهذه علاش علمنا الاسلام، لانه كانوا في السابق في الجاهليه لما ربي عز وجل قال يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه الايه هنا او الايات، وقت اللي كان قبل واحد المشركين يحب يعمل حاجة يمشي يستقسم بالأزلام. شنو معناتها؟ يعني يجي يضرب سهم ويشوفه كان جاء على اليمين ولا جاء على اليسار، كان ضرب فك المكان هذاك القمارة كما قلنا احنا هكا
0: كأنها أمارة أو إشارة على أنه مباح،
1: وحتى أنه كان فما حاجة تسمى بالتطير. منين جات كلمة التطير؟ احنا نقول واحد يتطير من الطير، كان ياخذ طائر قيل يسمى بالسانح او البارح، الطائر هذا اذا كان مشى على اليمين برا اقصد ربي يعمل لك الحاجه هذيك، كان مشى على اليسار
0: لا
1: يتشائم، فسمي بالتطير وغيرها من الاشكال الكثيره على كل حال مذكوره في كتب التفسير. فجاء الاسلام وابطل كل ذلك، فماش هذا هالتواكل وهالتطير وهذا شرك، الطيرة شرك كما قال عليه الصلاة والسلام، والاستقسام بالأزلام هذه كبيرة من الكبائر، يعني اقترن أنت بشرب الخمر وبالشرك وبالنصب وغير ذلك. فجاء الإسلام وعطانا بديل، ديما الإسلام كيحرم حاجة يقول لك هاو المقابل متاعها الحلال، الحاجة هذه حرام هاي المعاملة هذه حرام هاي المعاملة الحلال، العقد هذا حرام، هاو العقد الحلال.
0: الحلال.
1: فجاء الإسلام وشرع لنا كيفية أن نستخير، أنك تستخير ربي سبحانه وتعالى. وشوفك الدعاء، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، يعني يا ربي أنت القادر،
0: العلم والقدرة، أنت العليم،
1: نعم،
0: وأنت القادر
1: يا ربي والقادر. اللهم إن كنت تعلم، والله سبحانه وتعالى يعلم، يعني خائنة الأعين وما تخفي صدور، ويسمي حاجته. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فأنت تقدر ولا أقدر. يعني إنسان يبينك الضعف متاعه، يكون خانع لله سبحانه وتعالى،
0: علاقة العبودية،
1: نعم نعم،
0: عبودية
1: نعم،
0: اللي هي مستحبة،
1: والتذلل إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو. فأنت تقدر ولا أقدر، أنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر، ويسمي حاجته. أني يا ربي أنا باش نختار خيط الباك، ومانيش عارف باش نعمل الشعبة هذه متاع الاقتصاد، ولا باش نعمل الشعبة هذه متاع التكنولوجيا، ولا متاع مانيش عارف الإعلامية، ولا اللي هي الزوز فيهم خير هم
0: بالضبط، ولكن
1: أنا نحب نستخير يا ربي. فيصلي هنا، يصلي ركعتين من غير الفريضة، يعني مش يصلي الصبح مثلا، ويبعد على وقت الكراهة،
0: غير الفريضة،
1: يبعد على أوقات الكراهة، لأنه احنا في المذهب المالكي عندنا أوقات كراهة، ويعني تكره فيها النافلة، فما أوقات تحرم فيها النافلة، وأوقات تكره فيها النافلة. كيما مثلا الوقت الحرام، اللي هو خلينا نقول الحرام الساعة الحرام، هو أنك وقت الغروب هذاك تسمى وقت حرام، أو وقت طلوع الشمس بالضبط هذاك حرام. هناك وقت الكراهة، هو أنه بعد العصر مثلا
0: كراهة،
1: أي وقت مكروه. فواحد يبعد، أنا شخص صرت صلي العشاء وصلي ركعتين مثلا، صلي الظهر وصلي ركعتين مثلا، أو قبل مصلي الفجر مثلا صلي ركعتين، هاو في وبعدك من
0: اختار. ولكن هاو فما شكون اللي يقرنوها الاستخارة بالنوم، قول لك
1: قرقد هاني قلنا بعد ساعات العشاء، هو شوف ما فماش من حكايه النوم. اسمعني ساعه تو، فمن يقول لك اسمع الاستخاره يلزمني، راني يا شيخ استخرت وما شفت حتى شيء،
0: هذا شو حبيت توضح
1: اخي سيدنا داود ولا سيدنا ادريس ولا شنو معناتها، يعني باش نزل لك وحي كان جات حاجه فبها ونعمت،
0: ما جات
1: شفت هكا رؤيه، والرؤية من النبوة،
0: من اختصاص الأنبياء،
1: وهي من مما بقي لنا من ميراث النبوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرؤية الصادقة هي جزء من مما نرثه، كما ورثنا من عند الأنبياء نورث منهم العلم، فنورث الرؤية الصالحة بإذن الله
0: إذا تمت،
1: إذا تمت طبعا. فكان شفت ما شفتش خويا،
0: توكل على رب،
1: معناها مش بشرطه باش تقعد تشوف، انت ماكش بتقعد، انت ماكش سفيان بن عيينة ولا سعيد بن جبير باش تقعد تستنى حتى ينزل عليك رؤية ولا حاجة، ولا فهمتي من سلفنا الصالح ولا من كذا. سبحان الله ما جاتش رؤية، ما جاتش، فليقعد يقول لك والله ما ريت حتى شيء، ماكش لازم ترى،
0: مش
1: من الحكاية هذي،
0: معناها ماهيش سبب ونتيجة،
1: لا لا لا، مش تقعد تستنى، وإنما هي شوف احنا نقولوا التسليم عند ربي سبحانه وتعالى،
0: تحس
1: انت مثلا استخرت، قلت يا ربي
0: ما شفتش في المنام، ولكن باش تحس
1: انا يا ربي نعمل، باش نمشي نختار شعبه الاقتصاد ولا شعبه مثلا اداب مثلا، استخرت مره ما باقي شيء ما ظهر لكش، زيد مره اخرى، تنجم تعودها اكثر من مره،
0: اكثر من مره،
1: زيد صلي مره اخرى حتى كش للي سبحان الله حسيت هكا بروحي مرتاح للشعبه الفلانيه
0: بالضبط،
1: ولا جاني شكون مثلا ربي بعث لي شكون باش يفسر لي ويقنعني بحاجه معينه
0: مثلا،
1: هيا

0: للمرات دي أهميتها، لأنه الأمم والحضارات بنيت بالعلم وبالمعرفة.
1: نعم.
0: ولكن احنا ما يميزنا هو العلم بسم الله، القراءة بسم الله.
1: نعم.
0: يعني ولهنا باش يكون الفضل مضاعف إن شاء الله.
1: نعم، وهذا فيه معاني التبرك. نعم، أن نتبرك باسم الله سبحانه وتعالى. ثم يعني شوف، لم يقل ربي عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ هنا ما علاقة الخلق بالقراءة؟
0: القراءة.
1: سبحان الله، كذلك هذا يذكرني بمفتتح سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. سبحان الله، يعني علم وخلق. بناخذ الآيات لهنا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق مرة، اقرأ مرة، خلق مرة ثانية، تعاود إنسان من علق، اقرأ تتعاود مرة ثانية، اقرأ اقرأ، خلق خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم تعاود مرتين والإنسان تعاود مرتين،
0: اقرأ يعني كيف
1: اقرأ تتعاود مرتين. السياق الأول، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. يعني إذن القراءة هنا، القراءة الأولى قبل أن تكون قراءة في كتاب الله المسطور، يجب أن تكون القراءة في كون الله المنظور.
0: سبحان الله.
1: اقرأ في نفسك. القراءة ليست قراءة سطور، بل قراءة واقع، قراءة تاريخ، قراءة حضارة، قراءة مستقبل، قراءة نفس وفي أنفسكم. أفلا تبصرون، أفلا يتدبرون، هي قراءة تدبرية. أول ما تبدأ بالقراءة، ابدأ بقراءة ذاتك. اقرأ باسم ربك الذي خلق، تذكر خلقك.
0: خلق الإنسان.
1: خلقك من ماذا؟ من علق. شنو هو العلق؟ اللي هي مضغة يعني، أو يعني هي قطعة دم متخثرة، يعني طرف دم بعد النطفة، فماك العلقة طرف يعني قطعة من الدم اللي هي متخثرة جامدة. يعني تذكر يا إنسان، شنو أصلك ساعة أنت؟
0: شنو كنت؟
1: شني كنت أنت؟ أنت إنما خلقت من نطفة تمنى ساعة، من حمأ مسنون، من علق. يعني أنت في نهاية الأمر حاجة، من صورش أنه الإنسان يحب يحط على لحمه على بدنه هكا الحاجات اللي سميتهم هذوما وريحتهم باهية، كما قلت يتقزز منه. شو محلية الكلمة متاعي؟ يتقزز منه. إذن أنت إنسان راك تتقزز من منشائك، يعني الحاجة أنت تخلقت منها راك أنت تتقزز منها. يا بابا رد بالك وين طالع؟ اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ، في نهاية الأمر راك خلقت من علقة. يعني انظر إلى ضعفك التركيبي، انظر إلى أصلك،
0: إلى منشئك، إلى بدايتك.
1: ابدأ بقراءة ساعة نفسك، اقرأ نفسك ساعة، اقرأ مما تكونت، مما خلقت، لقد خلقت من علق. عرف قدرك، مش هذا بالمعنى أنه مش نطيح قدر الإنسان،
0: لا.
1: لا لا، وإنما هذا تحرير للإنسان من ربقة الغرور،
0: الغرور والكبرياء.
1: لأنه ربي كيما شوف، شوف السياق القرآني كيما ربي أشاد بالإنسان وذكره في مقام متاع يعني حمد هكا متاع ثانية مثلا، قال ولقد كرمنا بني آدم. مثلا قال ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لكن في المقابل، وما أكثرها الآيات، وخلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ما أكفره، هل أتى على الإنسان شيء من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يعني وغيرها وغيرها
0: هذا وهذا. أي
1: يعني لهنا حتى ربي سبحانه وتعالى يقول لك رد بالك، تختار، انتبه، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اتذكر لي انك انت يعني شفت الضعف متاعك، وخلق الانسان ضعيفا مسنون. احنا نقول ريحة صنة، يعني مسنين حاجة، ريحة مكاريها ما تعجبكش،
0: مسنون
1: مسنون، مش حتى حماء
0: فقط
1: بل مسنون. يعني انسان، هذه القراءة التي يحتاج ان يتفاعل معها.
0: نعم.
1: هي قراءة في كون الله المنظور، ليس في كتاب الله المسطور فقط. نعم. على أهمية ذلك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فسبحان الله، الإنسان لما يقرأ هنا يذكر أنه مهما بلغت من العلم وبلغت بك الشهادات والرتب، فلا تقل إنما أوتيت على علم عندي كما قال قارون. قارون ما قال إنما أوتيت على علم عندي
0: أنا
1: علم. إذن هذا قرأ.

0: قرأ وأوتي علما، لكن هل قرأ بسم الله؟ لا. هل نظر إلى خلقه أنه خلق من علق؟ لو تذكر أنه خلق من علق وخلق
1: لما تكبر وتجبر
0: ينظر إلى يعني أنه إلى من سيعود. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. شوف سبحان الله، أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. يعني شوف الإنسان ربي ديما يذكره، كما أنه يدعو إلى التفكر في الكون. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. يدعو إلى أن يذكر وأن يتذكر وأن يتدبر كذلك في نفسه.
1: ذكرتني في قصة فضيلة شيخ لهارون الرشيد،
0: نعم،
1: مع أبي حازم. أبو حازم هو واعظ، معناه هو من رجال الدين. استدعاه في ليلة من الليالي هارون، استدعى أبو حازم، قالوا بعث له يمكن لأربعة متاع الصباح ولا ما ثلاثة متاع الصباح، جاء كبكب مسكين رجل كبير
0: وملك أمر سلاطين تاعه
1: مشاو له الحرس، جاي كبكب على الصباح خزر له، قال له عظني يا أبا حازم. نعرف ابو حازم شنو جايبني مطلبا نتاع الصباح، عذني يا ابا حازم. تلفت له ونعرف لي هارون الرشيد كان يجل العلماء والفقهاء ورجال الدين. فتنرفز ابو حازم ورد بعنف، قال له دونك والقران موعظه يا امير المؤمنين، معناها جايبني انا مطلبا نتاع الصباح، برحل كتاب الله واقرته تلقى المواعظ الكل. واخرج وقت يوصل للباب عاود رجع له، رجع لهارون قال له باش نسألك يا أمير المؤمنين وجاوبني. قالوا لو احتبست عنك شربة ماء، ما هو أمير المؤمنين معناها هو هارون الرشيد، ونحكي على الإمبراطورية الإسلامية وقتها، الدولة الإسلامية معناها
0: العباسية.
1: قالوا لو احتبست عنك شربة ماء أتفديها بملكك؟ تلقى روحك في الصحراء ضايع وما عندكش ما تشرب، يجي واحد يقايدك كاس ماء بالملك، أتفديها بملكك؟ قالوا طبعا نفديها بملكي، حياتي هذه معناها شنو. قالوا وإذا احتبست فيك شربة ماء، تجي حشاك باش تقضي حاجتك ما تنجمش، ونعرف اللي فما أمراض، أتفديها بملكك؟ قالوا طبعا أفديها بملكك. قالوا فلا، إذن فلا خير في ملك يباع ويشترى بشربة وبولة. هاي موعظة. هالإنسان هل يرى في روحه العظمة مرهون في شربة حشاك وقضاء حاجة.
0: نعم هو كذا.
1: لا خير في ملك يباع ويشترى بشربة وبول.
0: نعم هو كذلك. ولذلك يعني الله عز وجل يذكرنا
1: مولانا فما برشا يحسوا روحهم العظمة.
0: اي نعم نعم.
1: والكبرياء والتكبر لا بتمشي على ساقيك.
0: شوف ربي سبحانه وتعالى يذكرنا، يقول أرأيتم، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. يعني هذا الماء الزلال، هذا الماء الذي تشرب، يعني هذه النعمة اللي أنت فيها، تذكر أنها من عند الله سبحانه وتعالى. يعني
1: نعمة واحدة نعم لا تحصى ولا
0: نعم
1: تعد.
0: نعم نعم. أنت إلى رمسك سترجع وستذهب. يعني سبحان الله، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. يعني سبحان الله، قد ما أنه انعدوا. يعني ولذلك هذا المعنى الذي ورد فيه قوله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. في نهاية الله هو الأكرم،
1: صيغة الأكرم
0: أفضل أكرم. فالله أكرم من علمك. تذكر أنه بمعنى الخلق، أن العلم الذي تتعلمه مخلوق، وأن الأستاذ الذي يعلمك مخلوق، وأن العقل الذي تفهم به مخلوق، وأن جسدك الذي تتقوى به على العلم مخلوق، وأن القلم الذي تكتب به، شوف القلم بعد ربي سبحانه وتعالى كذلك يقول علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كل ذلك خلقه الله مخلوق. فالذي يبقى هو الله سبحانه وتعالى
1: خالق.
0: لذلك فما
1: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
0: فالقراءة التي تبقى هي التي كانت بسم الله سبحانه وتعالى وخالصة لله عز وجل. لذلك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث أو علم بين ثلاث، علم ينتفع به. هذا العلم الذي ينتفع به لما كان خالصا لله سبحانه وتعالى وبسم الله سبحانه وتعالى، فإن صاحبه آثر ما يبقى على ما يفنى، فكل شيء يفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
1: نعم، شكرا لك فضيلة شيخنا. في خاتمة اللقاء هذا نحب طبعا نوجه دعوة لكل أبنائنا التلاميذ في مختلف المراحل والطلبة إلى الإقبال على العلم والمعرفة، لأنه هذاك سبيلنا للرقي والتطور ولرسم ملامح غد أجمل. كلنا نحلم بغد أفضل وأجمل، وهذا لا يكون إلا بالمعاناة، بالمكابدة، بطلب العلم، بالجهد. يعني في نهاية الأمر من يزرع يحصد، يعني ما نجموش نحصد من غير ما نزرع، وستكون والعياذ بالله ثمار سيئة جدا إذا لم نتعهد غراساتنا. كذلك التلميذ أو الطالب يجب أن يتعهد علمه، معرفته، دروسه، وأن يتوكل على الله وأن يقرأ بسم الله.
0: نعم، وهو كذلك. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي مقامنا في الدارين بالعلم، وعلم الإنسان ما لم يعلم. يكفي أن الله سبحانه وتعالى امتن على الإنسان بقوله الرحمن وعلم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا طريق الحق من طريق الباطل، وأن نكون على الصراط المستقيم يا رب العالمين.
1: آمين يا رب العالمين. هكذا نكون وصلنا لختمة لقائنا في ديننا السمح. طبعا اللقاء مازال متواصل على موجات إذاعة شباب. بعد شوية يكون الموعد مع زميلتنا شيماء بسيبس في الفابريكا مع ضيوفها. مواصلة طيبة على موجات إذاعة شباب. إلى اللقاء.
2: ديننا السمح.

0: صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
1: اذاعة الشباب من تونس.
0: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أشد ما يهدد الإنسان في أوقات المحن أن ينتقل من الألم إلى اليأس، فالألم قد يكون ضيفا ثقيلا ولكنه يمضي، أما اليأس فيجعل الإنسان يرى المستقبل كله من خلال لحظة واحدة. ولذلك جاء القرآن بكلمة بالغة، قال عز وجل: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن أعظم مواقف الأمل في القرآن قصة يعقوب عليه السلام، فقد فقد يوسف عليه السلام ثم فقد أخاه، ومع ذلك فأمله في الله باق. قال عز وجل: فصبر جميل. ثم لم يكتفي بالصبر، بل قال لأبنائه: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. وهنا لطيفة عظيمة، يعقوب عليه السلام كان حزينا ولكنه لم يكن يائسا، كان يبكي ولكنه لم يقطع رجاءه، كان يتألم ولكنه لم يتوقف عن الأمل. وهذا يعلمنا أن التفاؤل لا يعني أن تكون بلا حزن، بل أن يكون حزنك محكوما بالأمل. ولذلك فإن من يعاني في دراسته أو يمر بمشكلة في عمله أو يعيش أزمة أسرية لا ينبغي أن يقال له لا تحزن، بل نقول له: أحزن إن احتجت إلى الحزن، ولكن لا تيأس، ابكي إن غلبك البكاء، ولكن لا تقطع رجاءك بالله. فالفرق كبير بين الدمعة والقنوط، وبين التعب والاستسلام، وبين أن تقول أنا متعب وأن تقول لا فائدة من المحاولة. وقد قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولم يقل عز وجل بعد العسر يسرا فقط، بل قال مع العسر يسرا. فاللهم تقبل منا يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا. فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: إذاعة شباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
4: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
4: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
4: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
4: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
1: وبرامج لكل الناس.
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
4: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس.
2: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب.
0: الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
5: موجز الأخبار.
6: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. بداية من اليوم منع التلاميذ من الخروج كليا خارج المؤسسات التربوية خلال أوقات الفراغ وبين الحصص في إطار التوقي من المخاطر التي قد تمس سلامتهم، مع تخصيص 10 دقائق في حصص المواد الإنسانية لتوعية التلاميذ وفق قرار كان أعلنه وزير التربية نور الدين النوري. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تذكر أنه بإمكان الراغبات في التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية القيام بعملية التسجيل الإلكتروني بداية من اليوم وإلى غاية يوم الاثنين 5 أكتوبر الجاري. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه يتم التسجيل حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتجات النسائية على العنوان www.raidatstore.tn. اليوم انطلاق التسجيل في منصة القرض على الشرف، والمجلس البنكي والمالي نشر مقطع فيديو لتسليط الضوء على الإجراءات العملية للانتفاع بهذا القرض وفق الخبير والمحاسب المختص في التمويل البنكي سفيان لوريمية. جامعة تونس المنار تحتل المرتبة الثالثة في شمال إفريقيا والأولى وطنيا وفق تصنيف تايمز للتعليم العالي لسنة 2027. في الشأن الثقافي، اليوم انطلاق فعاليات المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية تونس في دورته 36. من أخبار العالم، هدوء حذر في مدينة تعز جنوب غرب اليمن اليوم بعد ساعات من اشتباكات عنيفة اندلعت إثر هجمات واسعة شنها الحوثيون على عدة محاور داخل المدينة. إيران تقول إنها تلقت رد الولايات المتحدة على أحدث مقترح قدمته طهران لإحياء اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة الخليج، وذلك بعد أيام من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يرفض هذا المقترح. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
0: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه الدفء.

لوكسايد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق وللبيئة العلوم الثقافة الصحة التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk Crazy Science Mr. High Tech Culture Box ديما لباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من ستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا. فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الستة وسبعة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. يسعد صباحكم إن شاء الله بالخير وين ما كنتم. مرحبا بكم معنا في الماتينة الجون على موجات إذاعة الشباب للخميس 1 أكتوبر 2026. إن شاء الله شهر جديد، إن شاء الله يكون شهر الخير والبركة والرزق والسعادة والهناء وكل الحاجات الحلوة اللي تتمنوها واللي إن شاء الله تتحقق لكم. إن شاء الله ربي يديم علينا وعليكم الصحة والعافية ويجعل أيامكم كلها أعياد وأفرح بداية شهر جديد. إن شاء الله ربي ما يكتب لنا كان التوفيق والنجاح خلال شهر أكتوبر. طبعا كنقولوا 1 أكتوبر زاد كيف قولوا اليوم العالمي للمسنين، ومناسبة اللي باش نجدوا فيها العرفان والتقدير لكل من أسوا حياتنا للي نعتبروهم بركة الدار وذاكرة الأجيال. دونك حبينا لمسة وفاء طبعا لكل المسنين، لأن وقت اللي نحكيه حتى عن اليوم العالمي للمسنين وقفة والتفافة واجبة أخلاقيا وإنسانيا نحو أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا. فما ثلاثية الاحترام والرعاية دا يوقف من الرعاية الصحية والنفسية، واللي هي أهمية الإحاطة بكبار السن وتوفير جودة حياة اللي تليق بتاريخهم والاستفادة من الحكمة، لأنه محليها حتى ساعات العبد الكبير كيبدأ بحذاك ويبدأ يحكي وتبدأ تستفيد منه. والتواصل طبعا الجيلي وضرورة الحفاظ على جسور التواصل ما بين الشباب وكبار السن. سينو حابين نسلم عليكم الناس كلها وين ما كنتوا. هذاك علاش حبيت نبدا في المقدمه اليوم بتحيه كبيره لكل المسنين في اليوم العالمي للمسنين. ربي يفضلكم، ربي يمتعكم بالصحه والعافيه، واحنا معاكم ديما على موجات اذاعه الشباب في الماتينا الجون حتى للعشرة متاع الصباح. فوالا من الاغاني التونسيه الجميله للفنانه التونسيه القديره الفنانه الراحله سيدة العماء لبستك منعات في حلة في توقيت الستة 39 دقيقة على موجات إذاعة الشباب.

0: يصبح الخير، يصبح النور،
1: أحلى صبحية، أحلى مزيكا.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك،
1: تسمع صوتك.
2: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

0: 56 دقيقة على موجة إذاعة الشباب. أمل بنت ما فيلوزوفي، صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجة إذاعة الشباب. إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. طريق السلامة ليكم وين ما كنتوا. اللي يسأل على حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة، باش تكون في استقرار نسبي وباش تتراوح القصوى عامة ما بين 28 و 33 درجة، وفي حدود 26 درجة بجهة الوطن القبلي والمرتفعات الغربية. طقس اليوم عموما باش يكون مغيم جزئيا، فأحيانا كثيفة السحب بالمناطق الشرقية مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط، بما في ذلك جهة قفصة مع تساقط محلي للبرد. هو حسب التوقعات الجوية وأنه في بداية أكتوبر باش يكون فما تغييرات جوية. إن شاء الله ربي يبدل الحال وإن شاء الله أمطار من غير أضرار. وبعد نشرة أخبار السبع ونص كالعادة كل التفاصيل اللي ناخذوها من المعهد الوطني للرصد الجوي سينا، تفاصيل الاحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم نهار 1 اكتوبر، وتحيه لكل المسنين في اليوم العالمي للمسنين نهار 1 اكتوبر. ان شاء الله ربي يفضلكم، ان شاء الله ربي يمتعكم بالصحه والعافيه بركه الدار كان بكم انتوما. دونك حبينا من خلال طبعا اذاعه الشباب تحيه لكل المسنين وتفاصيل الاحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم كالعادة مع زميلنا محمد رمزي المنصوري في فقرة كيما اليوم.
1: كيما اليوم كيما اليوم
2: صباح الخير. اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1918 توماس إدوارد لورنس الضابط البريطاني اللي تعرف باسم لورنس العرب يستولي مع القوات العربية بقيادة الأمير فيصل على دمشق اللي كانت وقتها تحت سيطرة العثمانيين، على خاطر العرب عانوا من الميز بينهم وبين الأتراك، واستغل لورنس علاقته بالعرب وأوهمهم اللي هو يحب يعاونهم باش يواجهوا غطرسة الأتراك. أما الحقيقة هي اللي لورنس مجند في قسم المخابرات السرية البريطانية. 1926 فيينا عاصمة النمسا تحتضن مؤتمر أوروبي حضروا فيه 28 دولة، وكان أهم موضوع هو إزالة الحواجز والحدود بين دول أوروبا وخاصة منها الاستراتيجية والاقتصادية. وبعد أشواط من المفاوضات والاتفاقات تحققت الوحدة الأوروبية، على خاطر الناس هذوما يمشيوا نحو الهدف مباشرة من غير حسابات ضيقة، ويحطوا مصلحة شعوبهم ومواطنيهم فوق كل اعتبار في الأمان.
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري.
4: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق، تابعونا في الماتينال صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
5: عد المشتك تسمع صوتك.

0: السبعة وسبعة دقائق ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم حتى للعشرة تاع الصباح ديما في المتينة الجن. بعد شوية فوزي بن سالم كالعادة يكون حاضر معكم في آخر المستجدات الرياضية في توب سبور، لكن قبل هذايا كما تعودتوا سبعة متاع الصباح وقبل ديما توب سبور فكرة عن حوالي الكياسات والطرقات في فقرة لفو ترافيك.
1: انفو ترافيك،
0: الانفو ترافيك يوميا مع عماد الطويل خبير في السلامة المرورية. عماد صباح النور ومرحبا بك.
2: خير، تحية ليك، تحية للفريق العامل معك، تحية لجميع المستمعين ومستعملي الطريق.
0: اهلا وسهلا بك. دونك معك انت، خلينا ناخذ فكره عن حاله الطقس اليوم، وعلى ما يبدو ديما نقول حاله الطقس حاله الطرقات. لا علاش؟ على خاطر فما بعض التغييرات المنتظره اليوم في حاله الطقس، معناها مقارنه بالصحو المسجل خلال الفترات السابقه. دونك انا نعطيك حاله الطقس وانت تعطيني حاله الطرقات.
2: الله يبارك. نبداو شارع 9 ابريل من جهه كليه العلوم الانسانيه اللي مش توجه نحو ساحه باب سعدون، فما اكتظاظ مروري وزحمه، يعني فما المرور ببطء معناتها حتى لنصوا على مستوى ساحه باب سعدون. ساحه بارد وزاد كيف اللي بيجايين من جهه سان كليمون، شارع 2 مارس اللي هو يجي من جهه الروتيك في جهه ساحه بارد زاد فما زحمه. من جهه النقره محول ولا المفترقه الدوريه نقره شارع الاستقلال اللي هو يربط بين منطقه النقره والمنطقه الصناعيه ب بخسارة سعيد على مستوى محاول المفترق الدوراني باللغرة، فما زحمة. الطريق الجهوية رقم 21 روتيكس، يعني روتيكس يبدأ من جهة الزهور الرابع كمرحلة أولى على مستوى محاول الزهور الرابع الحريرية، وكذلك يوصل على مستوى محاول سان كليمون، محاول باردوا، على مستوى محاول الرومانة. هذه تقريبا فيها زحمة كبيرة والمرور ببطء، معناتها الحركة بطيئة جدا. كذلك على مستوى الدخول المدخل الجنوبي اللي تمسعه كما كل يوم هذيك، وين على مستوى منطقه سانغوبان وين فما الاشغال هذيك على الجسر، ماذا بينا بالله دعوه معناتها لجميع مستعملي الطريق، اقول مصر ومختلف اصناف العربات، الدعوه معناتها السرعه المحدده على حسب ما هو موجود، يعني فهي ولو قلنا هي موجوده معناتها العلامات الوقتيه واللي هي تتحين المكان نتاعها ويتحين معناتها السرعه نتاعها على حسب طبيعه تقدم الاشغال. مع هذا دعوه معناتها لجميع مستعملي الطريق باش الالتزام بتحديد السرعه القانونيه والسرعه على حسب طبيعه الطريق. نقطه نحب نذكرها بخصوص بالله ودعوه للسواق الشحنات الثقيله، ايما كانت سارقه ولا كانت مليانه معناتها نشدوا اليمين نتاعنا صحيح، ومش تحب تتعدى خاصه على مستوى الطرقات الحزامية ولا الطرقات الوطنية داخل مناطق العمران، هي ما غير ما ناخذ الصف الثاني والصف الثالث.
0: اي.
2: نشد الصف اللي على اليمين نتاعي ونحترم السرعة، أما إذا كانك أنت على خاطر الحمولة فارغة وتحب تتعدى بسرعة باش تربح الوقت وباش تخرج من الوضعية باش ما تحصلش في الامبوتياج، وتزيد تستعمل في بعض الأحيان الكراكسون اللي ساعات يفجع معناها، وإحنا توا خارجين العائلات كلها خارجه باش توصل معناتها الولايات نتاعهم والولايات نتاعهم للمدارس وللمعاهد. اي خلي على الاقل الاسره تخرج معناتها مرتاحه وتوصل مرتاحه من غير ما يوصل ويوقع هاك البعض من الاخلالات اللي هي اي تنجم معناتها راهو كلاكسون نتاع شاحنه ثقيله ولا حتى نتاع حافله، راهو الفجعه هذيك راهي تسبب خطر، راهو تسبب خطر وتخلي الواحد ينجم يفقد التركيز نتاعه. هذا النقطه حبيت نثيرها من خلال معناتها الوضعيه المروريه على مستوى تونس العاصمه واقليم تونس الكبرى هذا الصباح.
0: شكرا عماد، يعطيك الصحه على كل التفاصيل واللي تخص حاله الطرقات. شكرا ليك عماد الطويل خبير السلامه المروريه. 17 دقيقه بعد شوي فوزي بن سالم يكون حاضر معكم في اخر المستجدات الرياضيه على الصعيد الوطني والعالمي في توب سبور.

0: سبور.
1: صباح النور مستمعينا الكرام وفي الرياضة على موجة إذاعة شباب، أهلا وسهلا بالجميع في أولى مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم، والبداية بأخبار المنتخبات الوطنية في كرة القدم. المنتخب الوطني التونسي بعد ما تم إلغاء المباراة الدولية الودية ضد المنتخب المالي، المنتخب المالي سيواجه المغرب يوم الأحد 4 أكتوبر في مباراة ودية. في المقابل تم إلغاء باقي التحضيرات المنتخب الوطني التونسي. نذكر أنه بعد الجولة الأولى والثانية ضد أوغندا وبوتسوانا، الموعد القادم للمنتخب الوطني التونسي سيكون في بداية شهر نوفمبر بين 9 و17 نوفمبر في مواجهة للمنتخب الليبي لكرة القدم ذهابا وإيابا. في المقابل الجولة 5 و6 ضد أوغندا وبوتسوانا بين 22 و30 مارس 2027. ونذكر أنه 4 مقابلات مازالوا في رصيد المنتخب الوطني التونسي، منها 3 مباريات خارج تونس. من أخبار الفرق التونسية، والبداية بالنادي الإفريقي اللي تم إعلامه رسميا من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بموعد 2 مقابلات الخاصة برابطة الأبطال الإفريقية ضد فريق مازيمبي. الإفريقي يلعب المباراة الأولى خارج تونس نهار 17 أكتوبر ويوم 25 في ملعب حمد العقربي برادس انطلاقا من الساعة 6. النادي الافريقي يتحول لملاقاة فريق الاهلي الليبي في مباراة ودية يوم السبت 3 اكتوبر. نذكر انه هذه ثاني مباراة للمنتخب للنادي الافريقي بعد مباراة رسمية كانت دارت عام 1969 في اطار مسابقة اتحاد شمال افريقيا، لقائتها بالتعادل 1-1 وضربة الجزاء كانت رشحت النادي الافريقي. النادي الافريقي اللي قاعد يحضر كذلك لمباراة مازيمبي وقبلها مباراة اتحاد بنغردين في اطار الجولة 5 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم، باش يكون منقوص باللاعب صدق الديدة اللي باش يتغيب عن مباراة بنغردين. مباريات الجولة الخامسة باش تكون على النحو التالي نهار 10 اكتوبر، الترجي في مواجهة لفريق الاولمبي البيجي، نادي البنزرت الاتحاد المونستيري، سقيد الداير النادي الرياضي الصفاقسي، واتحاد بنغردين النادي الافريقي. نهار 11 اكتوبر شبيبة العمران ضد مستقبل المرسى، النجم الساحلي نادي حمام لمف، النجم المتلوي الملعب التونسي، وترجي رجيز أمل حمام سوسة. استعددنا لمقابلات هذه الجولة. فريق شبيبة العمران كان ربح البارح مباراة ودية ضد نجم الفحص 3-0، والمرسى يتعادل مع أولمبيك الزاوية الليبي بدون أهداف، والنادي البنزرتي منزل جميل 4-1 لفريق النادي البنزرتي. النادي البنزرتي وهيئته المديرة باش تعقد اليوم ندوة صحفية انطلاقا من 10 متاع الصباح بأحد نزل ولاية بنزرت لتقديم بداية الموسم وخاصة الصعوبات المالية والفنية لفريق النادي البنزرتي. الترجي الرياضي التونسي بعد تربص عين دراهم بعد 2 مباريات ودية ضد أولمبيك الزاوية واتحاد بوسالم يرجع لتونس العاصمة ووصل تحضيراته ومباراة ودية في البرنامج. الترجي اللي حضر للقاء الأولمبي البيجي وأيضا السويحلي الليبي في إطار الدورة الثاني من رابطة الأبطال الإفريقية. نذكر وأن الترجي كان أمضى العقد رسميا مع المدرب الإسباني بابلو فرانكو، ودان برولي باش يكون مساعد للمدرب الإسباني. نرجع للمنتخبات الوطنية ونقطة استفهام كبيرة تم منتخب أقل من 17 سنة اللي كان انهزم البارح في مصر على حساب أمام المنتخب المصري 2-1. نذكر أنه المنتخب هذا منتخب أقل من 17 سنة اللي كان تعادل مع الجزائر، تعادل مع المغرب وخسر البارح، ومنتظر أنه باش يكون بعيد عن نهائيات الإفريقية. عمل كبير ينتظر رضا الجدي المدير الفني للجامعة التونسية إعادة هيكلة منتخبات الشبان. في الرابطة الثانية لكرة القدم، محيط قرقنة وحسن الشلي يواصل رسميا رئاسة الفريق للمدة النيابية القادمة بعد الإعلان الرسمي من الهيئة المستقلة للانتخابات. قوافي القفصه بعد الاعتراض اللي كان تقدم به ضد فريق مستقبل القصرين. البارح كان لعب مباراه وديه ضد فريق سامي قصر قفصه وفاز هدف مقابل صفر، هدف سجله اللاعب منتصر الكامل. في الباسكيت الجولة الثانية لبطولة كرة السلة كانت دارت مساء يوم أمس، الإفريقي كان فاز على النجم الرياضي الساحلي 72 مقابل 62، شبيبة المنازح حمام صوصة 67-58، الاتحاد المنستيري ربح النادي صفاقس 66 مقابل 59، النجم الراسي ينهزم أمام الشباب القيروانية 82 مقابل 68، الملعب النابلي يفوز على حلق الواد 81-77، وانتصار جرومباليا أمام اتحاد الأنصار 79 مقابل 52. فريق أهلي طرابلس الليبي ضم في صفوفه 7 عناصر تونسية، نحكيه على المدرب وصفارة، نحكيه على المدير الفني الهادي جيجا، أمان يعقوب مدرب الحراس، طاهر المساكني معد بدني، وثلاثة لاعبين هم معاذ العياري، أشرف المرغني وياسين بوتفاحة. دائما مع كرة اليد، اللاعب السابق للنادي الأفريقي أنور عياد أمضى لفائدة الخور القطري لمدة موسم. على المستوى العالمي، جنوب افريقيا البارح في اطار الجوله الثانيه بالنسبه للمجموعه الرابعه تضرب بقوه، تفوز بخمسه اهداف مقابل صفر على حساب اريتريا. اليوم يكتمل النصاب بلقاء كينيا انطلاقا من الخمسه متاع العشيه. هل هي القطيعة بين رونالدو رسميا والمنتخب البرتغالي؟ رونالدو كان أعلن البارح على صفحته الرسمية على انستغرام يعني خروجه، وفي قبل يوم من لقاء البرتغال الدنمارك بسبب ربما تصريحات المدرب وعدم تشريكه في المباراة الأولى. ننتظر هل هو الاعتزال الرسمي لرونالدو مع المنتخب البرتغالي. الدوري الأمم الأوروبية الجولة الثالثة من أبرز المباريات اليوم، ألمانيا صربيا، اليونان هولندا، ويلز النرويج، وكما ذكرت الدنمارك البرتغال. نختم بكأس الخليج نصف النهائي نهار السبت 3 أكتوبر، السعودية قطر والإمارات عمان. نقطة نهاية بالنسبة لأخبارنا الرياضية. سامي فرتونة يواصل معكم المشوار في على موجات إذاعة الشباب. تحية السليم الخصيبي، نهاركم زين الناس كلها.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل مجدك تسمع صوتك.
3: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
4: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كان تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنت، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
5: 37 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، مرحبا بكم وين ما كنتم. موعد نشرة أخبار 7:30، أقعدوا معنا في الاستماع، راجعين ومكملين معكم حتى للعشرة متاع الصباح في المدينة الجنة.
6: عدل مجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
7: نشرة الأخبار.
8: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، أهلا بكم في نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها. اليوم تنطلق وزارة التربية في تطبيق قرار منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال ساعات الجوفاء لحمايتهم من المخاطر. الدورة الرابعة لصالون الدولي للانتقال الطاقي تنتظم بداية من اليوم بمشاركة 60 شركة تونسية وأجنبية. اليوم انطلاق التسجيل في منصة القرض على الشرف، والمجلس البنكي والمالي يوضح آليات الانتفاع. بداية من اليوم يمنع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال ساعات الجوفاء، إجراء جديد تشرع في اعتماده وزارة التربية في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وحماية التلاميذ. المدير العام للمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي بوزارة التربية زكريا الداسي أوضح أن هذا الإجراء سيتم تنفيذه بطريقة تشاركية مع عدة وزارات لتأمين حصص تثقيفية وتوعوية للتلاميذ.
9: بمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكات المحفوفة بالمخاطر بالوسط المدرسي وبمقاربة تشاركية فيها العديد من الوزارات، وضع برنامج تنفيذي يضم عدة إجراءات. من أهم هذه الإجراءات هو منع التلاميذ من الخروج من المؤسسة التربوية أثناء الحصص ولا ساعات الجوفاء. إذا التلميذ منع أنه يخرج من المؤسسة، يقع التلميذ في المؤسسة، وغادي باش نفسحوا احنا المجال لمنشطي دور الشباب وإطارات وزارة الأسرة والمرأة وكبار السن والإطارات الصحية لتأمين حصص تثقيفية وتحسيسية في المؤسسات التربوية.
8: ومن المنتظر أن يتم قريبا إطلاق منصة إنسات ومرافقة للتكفل الصحي والنفسي والاجتماعي بالتلاميذ.
9: بعث منصة إنصات للتلاميذ للتكفل الصحي والنفسي والاجتماعي لهم، مرافقة التلاميذ هذوما والإنصات إليهم. منصة دونك إن شاء الله انطلقنا في إنجازها وستنطلق في القريب العشر إن شاء الله للتلاميذ، يعني أن التلميذ يتصل بالمنصة ويقع مرافقته والتكفل الصحي والنفسي والاجتماعي بالحالة متاعهم.
8: قرروا منع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء، والمقرر دخوله حيز التنفيذ اليوم أثار تفاعلات مختلفة في صفوف الأولياء والتلاميذ والجمعيات ذات العلاقة بقطاع التربية، وبين من يرى فيه إجراء يهدف إلى مزيد حماية التلاميذ والحد من تعرضهم إلى المخاطر، ومن يتساءل عن مدى إمكانية تطبيقه في مختلف المؤسسات التربوية. نجاة حسن ومتابعة في التقرير التالي.
10: توجه وزارة التربية نحو مزيد أحكام الإحاطة بالتلاميذ داخل المؤسسات التربوية من خلال منع التلاميذ من الخروج خلال الساعات الجوفاء أثار استحسان عدد من الأولياء الذين أكدوا على ضرورة حماية التلاميذ من الظواهر السلبية المنتشرة في محيط المؤسسات التربوية وتعزيز حمايتهم داخل الفضاء المدرسي.
11: خارق العادة، كنا بكري نقرأ وديما عندنا صالة نبدأ في الوقت الفاضي كنا نتلموا فيها ونتفاداو المشاكل.
12: ماذا بينا نحى ساعة كروز، وأصلا ماذا بينا حتى يولي وقت واحد من اللي يقعدوا معناتها نهار كامل وهما ساعة كروز وبعد يرجعوا بوز فطور برشا فساد.
11: ينقصك المشاكل اللي في الشارع والولاد اللي يجيبوا في الحرام والضارب والمضروب، انا باخذ لهم بعينيا.
13: تبيع حاجه باهيه ما ان شاء الله يوفروا لهم هكا القاعات وكاو. لازم ثم ورشه نتاع رسم اكيد باش يتلهوا به، لازم يرجعوا زاد التكوين في الناس.
14: اجراء باهي للتلامذه ويعاون الاولياء باش ينجموا يكونوا مطمئنين على صغيرات.
10: ومع استحسان عدد من التلاميذ لقرار منع مغادره المؤسسات التربويه، اعتبر عدد آخر أن تطبيقه بشكل كلي قد يكون صعبا على أرض الواقع.
15: عشوخش المؤسسة التربوية فيها الدي ودي بار حكاية، فيها البي وفيها الخارج. البيهي في الموضوع أنه مش تولي تحمي التلامذة باش أنه ما عاش يصير حد شيء، ما عاش يصير كل فونداليزم يقدم ليسي، ما عاش العرق ومشاكل والدخان. باغ كونت خايبة أنا زيد ما لازمكش تحصرهم في نفس البلاصة نهار كامل، ما تنجمش تحصر أنا ليه في بلاصة هو ديجا ما عاش باش يحس روحه مرتاح، وفما عباد إلا لا بوسيبيليتي باش أنا توصل لديارها ودرجة.
16: به القرار أما في نطاق معين فما عباد لازم يروح لديارهم.
10: من جهته أكد رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني أن هذا القرار سيكون له تداعيات إيجابية على التلميذ والولية، مضيفا أن تطبيقه يتطلب الإمكانيات المادية والبشرية.
17: قرار وجيه بأنت ولدك ولا بنتك تخليه لداخل تبعدوا على مخاطر الطرقات، تبعدوا على ربما السلوكات يعني باهية ثم تحميه، وهذا يتطلب الخدمة على جدول أوقات، يتطلب التقليص في عدد ساعات الجوفاء، يتطلب توفير ساعات مراجعة. أنا نتمنى أن أولادنا وبناتنا يتنقلوا مرة برك في النهار، تقليل في مصاريف النقل ربما في الأكلة اللي يفطر بشكل البرة. نتمنى أن يكون برنامج يلزمك تخصص له الإمكانيات المادية والبشرية.
8: في شأن آخر، 60 شركة تونسية وأجنبية مختصة في مجال الطاقة والانتقال الطاقي لجانب 10 شركات ناشئة لعرض مشاريعها وحلولها أمام المستثمرين والخبراء والمهنيين والمؤسسات المالية في إطار الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي سيد 2026 التي تحتضنها تونس بداية من اليوم وإلى 3 أكتوبر القادم. الصالون ينتظم تحت شعار الاستثمار والابتكار من أجل تسريع الانتقال الطاقي، وسيكون بإشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالاشتراك مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية علي الكنزاري.
18: تقريب 60 عارض في قطاعات اللي تهم الانتقال الطاقي والطاقات المتجددة خصوصا منهم الطاقة الفوتوضوئية، وعارضين من عدة دول ممثلة في قطاع الانتاج الكهرباء بالطاقة الفوتوضوئية، تخزين الطاقة، وأيضا السيارات الكهربائية لأن مساعدنا في الانتقال الطاقي وتخفض استعمال الطاقة الأحفورية. ثم 5 شركات عارضين، ثم 10 ستارت أب تدعيناهم باش يكونوا حاضرين. الصالون الدولي للانتقال الطاقي استنى الشعار نتاعه هو التسريع في الانجاز طاقات هذه المتجددة وفي البرنامج الانتقال الطاقي، وهو اول واكبر تظاهرة في القطاع هذا باش يضم الفاعلين في تونس كاملة في النشاط. لازمنا نلقاو الحلول مع بعضنا لانه الاستثمار الاجنبي هنا موجود، البنوك حاضرة باش تستثمر خصوصا في المشاريع الكبرى اللي مش تنقذنا الصيف الجاي ان شاء الله.
8: رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية أضاف أن الغرفة ستقدم مقترحا بعنوان المواطنة الفوتوضوئية لتمكين 1,000,000 عائلة تونسية من تركيز لوحة شمسية مع محول بصفة مجانية، وأوضح أن العائلات المعنية بالمقترح هي التي لا يتجاوز استهلاكها سنوي 1,100 كيلووات والتي تتمتع حاليا بدعم من الدولة يصل إلى 80%.
18: الحلول شنو غير كونيكسيون بين الدول المجاوره كيما ليبيا والجزائر وايطاليا. ايطاليا ثم ثلاثه تقريبا مشاريع كبرى باش يقع انجازهم اللي باش تجزي ان بارتي بالطلب على الطاقه الكهربائيه في تونس ويصدر. ليش نصدر انا؟ لان هنا لازم تونس تستفيد باش تدر علينا بالعمله الصعبه، تعمل لنا نمو اقتصادي وتشغل شباب هذيا العاطل على العمل. شيق منبر ايضا على الكتله الحيه لا فالوريزاسيون دي ديشي فور ديفاي انرجيتيك باش تعمل لنا ما يقارب 400 ولا 500 ميجا نجم نجبدوها من غادي. وعندنا ايضا باش نحكيو على المواطن هو يستهلك في الطاقه، ثم الطبقة اللي تستهلك أقل من 100 كيلو في الشهر وقع اعتناء بها. قدمنا مقترح هو انتفاع تقريب 1,000,000 عائلة باش يقع تركيز على مدة 4 سنين لوحة شمسية معها المحول بتاعها مجانيا.
8: انطلقت منذ منتصف الليلة الماضية عملية التسجيل في منصة الانتفاع بالقرض على الشرف باعتباره آلية تمويل جديدة تم إقرارها بموجب المرسوم المتعلق بإصلاح أحكام التسهيلات البنكية ونظام الشيكات. وتتيح هذه الآلية الدعم المالي لشريحة واسعة من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى الشركات الأهلية عبر توفير سيولة دون إثقال كاهل المقترضين بفوائد أو ضمانات معقدة. الخبير والمحاسب المختص في التمويل البنكي سفيان الوريمي.
19: المطالب نتاع القروض هذه باش تكون حصريا على المنصات هذه، باش يتقدم الحريص نتاع البنك بالطلب نتاعو في مرحله اولى، شكون جزء معلومات متعلقه بالهويه نتاعو والحركه البنكيه وغيره، وبعد ينجم يطلبوا عليه وثائق تكميليه لدراسه الملف هذا. الامر الرئيسي وحدد كيف انواع تاع قروض. قروض بالنسبه للاشخاص العاديين اللي سقف الاقصى نتاعو ما يفوتش 5000 دينار موظف والا اجير في القطاع الخاص. اما القروض الموجهه للمهنيين، يبدا صاحب مشروع صغير المبلغ الاقصى 10,000 دينار، وبالنسبه للشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية 25,000 دينار. زوز أولويات في دراسة الملفات. الحاجة الأولى هي الأولوية في التقدم بالطلب. مع الأولوية يجب يكون عندك قدرة على سداد قرض هذا، يجب يكون عنده على الأقل مصدر متاع دخل ومجموعة متاع قطاعات يسمحوا له بالدخل هذاك أنه يسدد في الأجل القرض هذا، أجل أقصى سنتين مع إمكانية البنك تعطيك فترة متاع سداد متاع 6 أشهر، خلص من شهر السابع من غير ما تفوت في كل الحالات سنتين.
8: نقطة النهاية لهذه النشرة. نعود الآن ونذكركم بعناوينها. اليوم تنطلق وزارة التربية في تطبيق قرار منع خروج تلاميذ من المؤسسات التربوية خلال ساعات الجوفاء لحمايتهم من المخاطر. الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي تنتظم بداية من اليوم بمشاركة 60 شركة تونسية وأجنبية. اليوم انطلاق التسجيل في منصة القرض على الشرف، والمجلس البنكي والمالي يوضح آليات الانتفاع. شكرا لكم على المتابعة. أجمل تحياتي صبرا البلعزي، إلى اللقاء.
6: إذاعة الشباب عدل مشتك تسمع صوتك.

0: والشعب في خدمة الوطن.
1: إذاعة الشباب من تونس، عادل مشتب تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
2: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
0: إذاعة الشباب عادل مشتب تسمع صوت.

0: يوم موفق للجميع. على ما يبدو أن هناك بعض التغييرات المنتظرة اليوم وخلال الأيام القليلة القادمة. كل التفاصيل تكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. لميتيو مع بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور بلال ومرحبا بك.
1: صباح النور خويا سامي، مرحبا بك، مرحبا بك كيف مسمي ذات الشباب.
0: اهلا وسهلا بك. احنا عندنا مديده سمعنا لبدايه اكتوبر باش تكون فيها تغييرات جويه منتظره، هات معك انت خلينا ناكدوا المعلومه هذه وكل التفاصيل اللي تخص حاله الطقس اليوم والايام القليله القادمه.
1: والله صحيح، هي نحن نعرفوا مليح ديما كذا كنا نمر بفتره استقرار معناتها في العوام الجويه. فما بعض التغيرات اللي معناتها تهم مناطقنا خاصة من ناحية معناتها الخلايا الرعدية اللي تنجم تكون موجودة. نبدأ اليوم الصباح، اليوم تقريبا معناتها سحاب عابرة على أغلب المناطق محليا كثيفة خاصة في أقصى السواحل الشرقية، مع إمكانية نزول بعض الأمطار المتفرقة خاصة معناتها في جزيرة قرقنة وكذلك معناتها في سواحل المستير وكذلك المهدية ومحليا في سوسة. مع ذلك معناتها العشية فما بوادر لظهور خلايا رعدية معناتها في المناطق الغربية الجهة الغربية للشمال الوسط ومحليا الجنوب، الخصب ذكر في ولاية كيف سليانة الكسرين قفصة وسيدي بوزيد، وتنجم تكون محليا غزيرة الأمطار معناتها خاصة في الكسرين وقفصة، مع إمكانية كذلك لتساقط البرد بأماكن محدودة. طائرات الهواء اليوم باش تكون من القطاع الشرقي على أغلب مناطق البلاد اللي سرعتها باش تكون قوية نسبيا إلى محليا قوية خاصة معناتها في منطقة سيرات في سواحل الشمال الغربي، وتبقى ضعيفة المعتدلة بالنسبة لبقية الجهات. ونعرف مليح أن ظهور خلايا رعدية تتجاوز سرعة الرياح بشكل هبات حتى 70 كيلومتر في الساعة، بالتالي حالة البحر اليوم باش يكون مضطرب إلى محليا شد الإضراب خاصة بمنطقة سيرات، ويبقى قليل الإضراب إلى محليا مضطرب في بقية السواحل. درجات الحرارة ما ثمش تغيير كبير مقارنة معناتها بال 24 ساعة الفارطة أو بيوم أمس، تبقى استقرار نسبي اليوم في معدلات الحرارة القصوى مش تتراوح اليوم عامة على أغلب المناطق بين 28 و 33 درجة، أقل شوية تكون في المرتفعات الغربية وكذلك في جهة الوطن القبلي تبقى في حدود 26 درجة. بالنسبة ليوم غد وكذلك حتى الأيام القادمة معناتها نهاية الأسبوع، واش نميز أيضا معناتها بالبوادر اللي خارجية رعدية اللي بتكون أكثر معناتها متمركزة في الجهات الغربية في فترة ما بعد الظهر، دائما في فترة ما بعد الظهر تبقى معناتها في المناطق الغربية للبلاد تكون مصحوبة بأمطار، بقية الجهات تبقى سماء مغشات بسحب عابرة لغير، مع تواصل تيارات هوائية خلال يوم الغد من القطاع الشرقي اللي مازالت قوية شوية خاصة قرب السواحل الشمالية وضعيفة إلى معتدلة عفوا في بقية الجهات. ودرجة الحرارة خلال يوم الغد تشهد انخفاض طفيف مقارنة بهذا اليوم، درجة إلى درجتين أقل مقارنة باليوم الخميس، وتتراوح القصوى عامة خلال يوم الغد بين 27 و 31 درجة، أقل شوية في المرتفعات الغربية وتبقى في حدود 23-24 درجة خاصة في جهة تالا وكذلك مرتفعات الكاف والسليانة. وفي نهاية الأسبوع كما حكينا ما يبقى بوادر ظهور خلايا رعدية خاصة في الجهة الغربية، وتجمع حتى معتا في فترة صباحية تشمل بعض المناطق السواحل الشرقية.
0: نعم، شكرا بلال. يعطيك الصحة بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي، شكرا لك على كل التفاصيل اللي قدمت لنا. 7:47 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب، نواصلوا معكم مع الأنغام. تونس أنا والحب، يلا سليم. تونس أنا والحب للفنان لطفي بوشناق، واللي هي أحد الروائع على الفنان التونسي لطفي بوشناق، من كلمات الفنان آدم فتحي. إذا المحبة كلام لا تحبوني تونس أنا والحب لطفي بوشناق في توقيت 7:48 دقيقة على موجات إذاعة الشباب.

0: 8:08 على موجات إذاعة الشباب، صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب في الماتينا الجون. إن شاء الله بداية شهر جديد، إن شاء الله ربي ما يكتب لكم كان الخير والصحة والنجاح والسعادة وكل الحاجات والأمنيات اللي تحبوها. اليوم 1 أكتوبر زاد اليوم العالمي للمسنين، وتحية طبعا تحية لبركة الدار، لأن وقت اللي نحكيه على أمهاتنا وأبائنا وأجدادنا تحية لهم أنتم لهم هم، إن شاء الله ربي يمتعهم بالصحة والعافية. تحية للخير وللأمان، لأنهم هما ما همش الماضي بركة، معناه اللي عشنا فيه هما الحاضر اللي عايشين بيه، هما البركة اللي موجودة كل يوم في الدار. هو ذاك علاش يقولك إذا كان عندك عبد كبير وعندك أمك وأبوك استحفظ عليه قدر المستطاع، لأنهم رأوا بهم هما تكون بركة الدار. وتحية من القلب إلى أصحاب القلوب البيضاء، إلى كل مسن ومسنة في تونس وفي اليوم العالمي للمسنين، لأنه هما أصل الحكاية وهما الحب الصادق اللي تبنيت عليه طبعا أخلاقنا ومشاعرنا وكل حاجة مزيانة في الدنيا هذه. دونك وراها راهو المؤكد، وأنه تربية خاصة بأبائنا وأمهاتنا، إن شاء الله ربي يفضلهم وإن شاء الله ربي يرحم اللي توفيوا. احنا باش نحكيوا من بعد شوية طبعا في الإطار هذية، لأنه في الحقيقة حبينا نصافحوا الدكتورة سونيا معالج في اليوم العالمي للمسنين. مع هي دونك باش نعطيه بعض المعطيات في ما يخص الاهتمام الكبير اللي لازم يتوفر كما هما وفرونا، معناها واحنا صغار. دونك الاهتمام الكبير اللي يكون والرعاية خاصة للمسنين. دونك الدكتورة سونيا معالج عن الجمعية التونسية لطب المسنين، بعد شوية باش نحكيو معاها على كل التفاصيل وكيفية الاهتمام بالعبد الكبير، لأنه حتى ساعات يقولك مثلا تهاو عاود لي الحكاية قداش من مرات، تهاو حكاها لي برشا مرات، معناها هذيك في حد ذاته ينجم يأثر، معناها يعني بصفة سلبية على المسن. هذاك علاش دونك ضروري الاهتمام بالمسنين، ضروري خاصة نهتموا بالجانب النفسي وكي يلقى الرعاية والاهتمام أكثر. هنا نحكيه عن البعد النفسي المؤكد، وأنه المسن ينجم يكون مرتاح. بعد شوية نحكيه بأكثر تفاصيل طبعا معنا أحنا على موجات إذاعة الشباب في المدينة الجنة.
1: Pense plus à lui, tu te fais du mal, s'il te plaît, n'y pense plus. Il a souillé ton âme, toi tu t'es battu. Ton cœur est plus précieux que de l'or. Ne pense plus à lui, pour un homme tu ne veux plus voir le jour. Des milliers d'entre eux rêvent de te faire l'amour.

0: الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي، الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا، موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أختيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر، من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعرض بالكرم.
1: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال.
2: عبد المجتمع تسمع صوتك.
3: كل ما طلعت هالشمس أشكر الله على القدر،
4: كل ما تطلع شمس نهار جديد نقولوا لكم تابعونا، يجوا معانا واسمعونا في الماتينال جول.
2: الماتينال جول.

0: الثمانية وعشرة دقائق ديما على موجات إذاعة شباب. مرحبا بكم وين ما كنتوا، مازلنا معاكم حتى للعشرة تاع الصباح طبعا ديما في الماتينا الجون على موجات إذاعة شباب. قلت قبيلة وأنه في إطار اليوم العالمي للمسنين، اليوم نحكيه على أهمية الإحاطة بالمسنين، نحكيه على أهمية العائلة بصفة عامة، وهذاك علاش حبينا نستضيف الدكتورة سونيا معالج رئيسة اللجنة العلمية بالجمعية التونسية لطب المسنين وعلوم الشيخوخة. دكتورة صباح النور ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة شباب.
1: صباح الخير، إن شاء الله هاكم مبروك متفعطين تاريخ موسم يكون. هي جمعية تونسية لطب الشيخوخة.
0: الجمعية التونسية لطب الشيخوخة. مرحبا بك معنا. دونك اليوم اليوم العالمي للمسنين طبعا، وتحية كبار لكل المسنين. اليوم في جانب منه نحكيه ديما معناها على أهمية العائلة وأهمية التواصل فيما يخص الاهتمام بالمسنين، معناها ضروري وأنه على الأقل نرجعوا شوية معناها من اهتمامهم لينا احنا. هذا ضروري وأنه لأنه العبد كي يوصل في عمر معين راهو الاهتمام بالجانب النفسي مهم برشا، يثولي هكا ولا لا؟
1: أكيد أكيد. هو يعطيك الصحة أنك هممت باش تحكي في الموضوع هذا في إذاعة الشباب، لأنه باش نحكي على المسنين في إذاعة الشباب، لأنه كما قلت أنت فما دور كبير للشباب في مسألة المسنين، لأنه كما قلت أنت صحيح والشباب باش يدخلوا في الإحاطة بالمسنين، كيفاش نحميو المسنين تو نحكيو كيفاش، كيفاش الشاب يحضر هو زادة السن الشيخوخة نتاعو، لأنه راهو باش نعيش بشيخوخة عادية ومن غير مشاكل، راهو لازمنا نحضروها من اللي احنا في عمر الشباب. وتو نحكيو زادة كيفاش مهم ياسر أنه الشاب يعرف كيفاش يحضر الشيخوخة نتاعو. دوك اليوم العالمي 1 أكتوبر من كل عام ديما نحتفلوا من اليوم العالمي للمسنين، وكي نحكوا على المسنين لازمنا نعرفوا سي الناس اللي عمرهم من 65 سنة إلى ما فوق. هذا العمر اللي حسب تاريخ الولادة نتاع الشخص. لكن احنا ديما كي نشوفوا الشخص ساعات تلقى واحد عمره 45 سنة وكي تشوفه تقول عمره هو 65 سنة، وبالعكس ساعات تشوف واحد عمره 65 سنة تقول هذا عمره 45 سنة. لكن فما تغييرات فيزيولوجية كثير كل سوا معناتها الإنسان عمل في عمره شاش صحفة اكسيتيرا، دونك تغييرات فيزيولوجية لازم تصير. لكن التغييرات الفيزيولوجية هذه تأثيرها على حياة المسن بقى هذا تتطلب المجهود اللي يعمله الإنسان اللي هو في عمر الشباب نتاعو، كيفاش يوصل عمره والتغييرات الفيزيولوجية هذه ما تأثرش برشا على حياته كمسن. ألوغ الحاجة اللي نحب نقولها والحاجة احنا طويلة معدل الحياة في تونس ما شاء الله ارتفع، وهذه حاجة به هذا نتيجة لأنه منظومة الصحية نتاعنا معناتها الحمد لله به برشا، لأنه توا معدل الاسبيرانس دو في ولا تقريبا 77 سنة، فهمت؟ 76.9 هذا في إحصائية 2024، 79 سنة بالنسبة للنساء، 74 سنة فاصل 7 بالنسبة للرجال، دونك عمر قدم بالنسبة للسنوات الفاتة. دونك مي هذا زادة يجب يقول لنا رجوا بالكم، دونك يجبنا نحضروا روحنا باش نتلهو بالمسنين هذوم. ألو شنو يصير فات هو في المسن؟ المسن يصير له تغييرات فيزيولوجية وتغييرات زادة ناتجة على الأمراض المزمنة اللي هي نسبة نتاعها ترتفع في الإنسان يتقدم في العمر. وهوني التدخلات نتاعنا أنه نحاولوا نقص الريسك انه يجيونا امراض مزمنه وقت باش نوليو في سن الشيخوخه كي نستحضر روحنا من الصغر. الوغ جبنا على التغييرات الفيزيولوجيه، التغييرات الفيزيولوجيه نعرفوا الناس الكل اللي الانسان كي يبدا مسن نومه يتفرعس، يولي نومه خفيف متقطع في الليل، يرقد بكري يقوم بكري في النهار يقيل، وهذوما تغييرات اللي الناس كل تعرفها وتولي ما مثلا بالنسبه للتغييرات اللي تصير في الليل قلق العائلة الشباب الأولاد اللي عايشين معاهم. فمثلا نجم تصير هنا غلطات أنه فما أمراض تعطي نفس العلامات، فيبدأوا مثلا العائلة معناتها المحيطة متقلقة وتخدم الصباح تقوم بكري وفي المسن نومه متقطع في الليل، فتلقاهم مثلا ماذا بيهم ياخذ دواء باش يولي يرقد في الليل اكسيتيرا، فينجموا في الدواء هذاك يعكروا له أمراض تكون هي تتعكر بالدويت هذوما، كيما مرض مثلا اسمه الخنقة نتاع الشخير هذه لابني سومي وصولة التنفس اثناء النوم. هذوما الناس يعملوا تغييرات معناتها نومهم يبدا خفيف في الليل ومتقطع. دونك الانسان كي يبدا الشاب اللي عايش مع المسن كي يبدا ما يعرفش الخفي هذا يمشي في باله هذاك تابع العمر نتاعو فيقول صنع فيه دواء باش يولي يرقد في الليل. الوغ هو بالعكس باش الدواء هذاك راهو يزيد يعكر الخنقه نتاع الشخير ويزيد معناتها يقلقوا في المخ نتاعو.
0: هو هنا دكتوره وقت اللي نحكيه حتى معناها عن النوم والصحه النفسيه نتصور وانه اضطرابات النوم عندها تاثير كبير على المزاج والذاكره حتى معناها عند كبار السن هكا ولا لا؟
1: اكيد هو ديجا التغيرات الفيزيولوجيه اللي تصير عند المسن حتى بخلاف الامراض مع التغييرات هذه تاثر سيده بنتي نعرف احنا المسن يبدا بشويه بشويه ينسى حتى معناتها هو في التغييرات ينسى الحاجات القريبه حاجات السوفينير نتاعو القديمه ما ينتهيش بسرعه اما اللي ينسى القريب انت حتى تتعشى تفطر الصباح مثلا قديم تجي تفطر الصباح دونك هذوما التغييرات في هذا عادي وهنا دور الشباب ديما راهو رجوا بينا خاطر يبدا المسن يبدا ينسى وكل شيء ما يتمش نقولوا له شبيك نسيت فهمتي كيفاش بالعكس
0: وهذاك الديبيو نتاع الزهايمر دكتوره معناها
1: الوغ ينجم يكون ديبيو نتاع الزهايمر كوم ينجم يكون ديبيو نتاع مرض اخر كيما اضطرابات النوم تنفس اثناء النوم كيما هذا لابني سومي نجم يعطيني علامات كيف هكا الانسان يولي ينسى يفقد التركيز فهمت مش بشرطه الزهايمر دوك احنا هذا ولا هذا ما يلزمناش المسن والا نجم تكون عادي جدا معناتها لا الزهايمر ولا عنده مرض لابني سومي تو سامبلومون هذيك الشيخوخه نتاع المخ اللي تصير مع تقدم العمر هنا ما يلزمناش يلزمنا كثير تغييرات في المسن يباشر الطبيب خاطر هو الطبيب اللي قادر باش يقول لك باللي تهت اللي عملها استو عنده الزهايمر والا عنده لابني سومي ولا عنده مرض اخر زاد يسبب في هذا انا ما يزمنيش نظموه ونبدا نقول له انت لا انت شنك وليت انت انت اكسيتيرا فهمت نصلحوا له من غير مثلا يقول لي
0: والله من غير ما نحسوه معناها
1: من غير ما يحسوه من جهه اخرى يلزمنا ننتبهوا ونكونوا فاتنين وفي ساعه نباشروا طبيب باش نعرفوا اسكو حاجه عندها علاقه باش بالسن والا حاله مرضيه
0: بلا دونك وهنا نجموا نوفروا اون سو مومون معناها يعني بيئه امنه ونفسيه مريحه معناها يعني بالنسبه للمسن بالنسبه للمسن دكتوره بالنسبه للمسن اللي ربما يعاني من الوحده او العزله دونك الوضعيه نتاعو هنا تختلف مش كيما المسن اللي يعيش مع العائله كيما المسن اللي يعاني من الوحده والعزله فما برشا وضعيات الحقيقه اللي يعانيوا من الوحده والعزله هنا تقريبا معناها كيفاش يكون التعامل مثلا ما تلقاه هي تسكن وحدها ولدها يسكن وحده مثلا دونك الاهتمام يكون يومي المؤكد وانه حتى اذا كان ما قدرش وانه باش يزورها معناها يعني كل يوم الاهتمام يلزم يكون حتى بالتليفون طبيعه الاسئله اللي تتسال تكون اسئله اللي نجم ولدها ولا بنتها ياخذ اون ريبونس ذكيه معناها ويعرف اللي مثلا عادات نهار امه ولا ابوه عدوه لاباس هكا ولا لا
1: أكيد هنا لازم نأكدوا صغي احنا توا العائلة الثلاثية ولينا أكثر عدد صغار شوية صغيرتك عنده صغير ولا زوج ماكسيموم تلقاهم يخدموا وما بيدهم عندهم مسؤولياتهم فما شكون حتى صغار وكريمون مش عايشة في تونس عايشة في الخارج ولا حتى في تونس ما في بقعة بعيدة عليها دارو دوك المسنين دو بليزون بلي ولاو يعيشوا وحدهم دوك سي امبورتون أن نكونوا ديما حتى بالهاتف دونك نتصلوا بهم في الساعات هذه كثير مثلا تقعد تكلم امك تسالها مثلا كي شفطرت اليوم فهمت تقول لك والله نسيت فهمت كيفاش ما تقولهاش بيك نسيت يا امي ولا حاجه تقولها فهمت تبدا مثلا تذكرها فطرت تبدا تسميلها فهمت هي تذكر انت لاحظت امك
0: تحرك لها الميموار نتاعها بطريقه غير مباشره من غير ما تحسسها
1: من غير ما تقول لك نسيت ما انت تحاول تذكرها المهم يلزمك تنتبه كما قلت انها كل ما تكلمها تنسى مثلا تقول لها مثلا حاجه راني حطيتها فيك بلاصه تقول لك والله ما نعرف انت مفركس اكسيتيرا يلزمك انت تكون هنا منتبه ويعني تو تمشي في ساعه يلزمك امك تتباشر ولا ابوك يباشر هنا زاد حكينا على الشباب واللي حتى نتاعهم بعاد ما نجموا نكونوا قراب وزاد فما احاطه من نوع انك يلزمك تحمي احنا فما حاجه عندنا للاسف في تونس التدخين بالنسبه نتاعو مرتفعه جدا ومازال للاسف المواطن التونسي مش واعي بخطورة التدخين والنجار نتاعو، خاصة مش واعي بمضار التدخين السلبي. هذا اللي ما نحبوش يفهموه العباد، اللي راك انت وهذو حالات احنا نشوفوهم حتى في السبيطار، يجي تلقى يجيبوه ولا امه والسيجارو في يده ويسوق في الكهرباء، امه ولا ابوه مسن بحذاه هو قاعد يتكيف في الكهرباء، ولا حتى في السبيطار اذا ماشي وياه والسيجارو في يده. راهو التدخين السلبي يضر، ردوا بينا نحميو المسنين. انت تحمي روحك ديجا وقت اللي تبطل الدخان، هذاك مفهوم منه. من ناحيه التدخين السلبي لوالديك ولا العبد الكبير انت لاهبين، راك قاعد تضره وقت اللي قاعد تتكيف تتكيف بحياتك. ردوا بينا من التدخين السلبي. وراهو انواع التدخين الكل، هنا برشا انواع تاع التدخين ظهرت لنا في تونس اللي بالنسبه ليهم العباد ما تضرش والا اقل خطوره،
0: سورتو الالكترونيك، السيجاريت الالكترونيك
1: ولا التدخين المسخن، هذوما الكل معناتها راهو اذا يقلقوا المسن حتى كان ما عندوش مرض مزمن.
0: دكتورة نحب نكمل معك باعتبارك رئيسة اللجنة العلمية. تقريبا شنو أكثر الأخطاء الشائعة اللي تقوم بها العائلات في رعاية كبار السن؟ هل تعتبر أنه ساعات تكون ثم بعض الأعراض التطبيب الذاتي، خلينا نقوله أنه الوليد وإلا البنية دونك ليلة معناه يعطي من راسه مثلا الوصفة الطبية، شنو تعتبر اليوم وأنه أكثر الأخطاء الشائعة اللي تقوم بها العائلات في رعاية كبار السن؟
1: جاء فما أبالي قلت وانت صحيح، معناتها أنه ساعات الإنسان تقع حتى بظروف المادية تقع جارهم في نفس العمر ومرض عنده حتى علامات تشبه العلامات تاع أمه ولا أبوه، يخذ نفس الدواء ويشريه، وهذا كما قلت لك ينجم راه ويسبب في مشاكل كبيرة وساعات حتى تؤدي بحياة العباد. فما حاجة ظاهرة زيدة اللي وليت احنا بتدخل انسان الشاب في باله يحمي والديه، هو كي يتصرف هكيك على قوة يضر، هو انه نوليه العبد الكبير نخاف عليه وما نخليوهش يخرج. هو ديجا مع تقدم السن الانسان فما تصير ذلك الرغبة في العزلة، الانسان تقاها فيزيولوجيا ما عادش يحب يخرج كيما قبل، ما عادش يحب يعيش في المجتمع كيما قبل. انت ما بالعكس يزمك تعاونه باش يخلي تخليه ديما في المجتمع، وهذه نصيحة نصحوا بها المسنين الكل. ما يلزمش تسكت الدار والا تنقص الحركه نتاعك، صحيح يلزم الحركه اللي تعملها تكون متاقلمه مع ظروفك الصحيه، الانسان كان عنده مرض في القلب ولا في جهاز التنفسي ولا في حتى في العضلات نتاعو، يسمو ينسيغ يعمل مجهود اللي الطبيب ينصحو به، معناتها ما يقومش حسب اللي ينجم يعمل، اما يلزمو يتحرك، يلزمو يخرج، يلزم تكون عنده معناتها حياه اجتماعيه عاديه. توا فما برشا الجمعيات باي سامبل عندنا في تونس، ينجم ينخرط في جمعيه، ينجم اللي عنده صغار ينجم يتلهى بيهم، عنده يلزم المسن يخرج على الرتريت مش يشد الدار ويقعد، بالعكس يلزمو يقعد في اكتيفيتي. وهنا الشباب دورهم انك انت حتى ما باش تمشي تعمل مارش، انت تحب تعمل اكتيفيتي بس امك ولا ابوك ما يسالش، يمشيوا معك شويه ومن بعد هما يقعدوا
0: وانت تقول له فيت كي تخرجهم حتى دوره صغيره نفسانيا معناها اي، لانه هنا وقت اللي نحكيو بين رعايه الابناء والمسؤوليات، وربما ساعات يكون فما ضغط على العائلات، لكن فما قواعد ذهبيه معناها التزامات الدنيا ما يلزمهاش تاخذنا من والدينا ومن تربيتهم لينا احنا، وان شاء الله يسامحونا، واذا كان حتى نعملوا الماكسيموم ما نجموش نوفيهم حقهم، هذا مؤكد.
1: أكيد ربي يفضل والدينا الكل يا ربي والمسلمين التوانسة العالم الكل. كيف أنا نحب نأكد
0: أن المستوى
1: بتقدم الناس تو الطفلة تقرأ ويقرأ ويتعرف في عمر متقدم عاد في مقبل، لكن ينجم إنسان تقع يوصل لعمر هو الشيخوخة معناه يوصل 65 سنة وصغار وما زالوا يقرأوا وما زالوا شباب ما زالوا يخرجوا. هنا ردوا بينا راهو أن المسن يرقد سويعه متاع النوم، هو نعرف احنا مسن فيزيولوجيا نحب يرقد بكري، معناتها الشباب اللي مازالوا عايشين مع والديهم مسنين نحترموا هذيك التغيرات الفيزيولوجيه والنظام نتاعهم باش يرقد سويعه متاع النوم بكري ويقوم بكري، انه زاده ما نفجعوهمش بالسهريات برشا مخر فيقعدوا متقلقين، وهذه عاشناهم انا نعيشوا مع مرضى باي زامبل نتاعي يجيو يعدوا عني يقول لي والله في الليل نرقد مخر ما نجمش نومي بسرعه ياسر على خاطر اولادي اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك ردوا بينا المسن راهو يلزمو يرقد في ظروف معناتها باهيه، دونك ما يلزموش يعيش ضغط نفسي في وسط النهار، ينجم يرقد خاطر بطبيعته ديما الوالدين يخموا في صغارهم كلكو طال عمره حتى معرس في دار وعنده صغاره يقعد هم وابوه يخموا فيه، دونك ديما نحاولوا نكونوا قراب ليهم. ما تنساش المشاكل اللي عندنا واللي ما يسمى عندها اهميه باش نقولوهم الوالدين مش لازم نقلقوهم بيهم، معناتها من ما كيف كيف ما نبعدوهمش على حياتها راهو
0: نشاركوهم ديما
1: نشاركوهم من غير ما نفجعوهم ونحيروهم برشا معانا. كيف كيف هنا نحب ناكد على الشباب باش اللي عنده بوه ولا امه موسم لاهي بيه راهو كان عنده مرض مزمن تو داخلين على الشتاء اي
0: رد بالك استحفظ عليه
1: فوالا رد بالك كان عنده مرض مزمن يلزم يباشر الطبيب نتاعو كان وقف على دواء يلزم يرجع للطبيب باش يشوف له الدواء اللي يلزم يمشي معاه تو جاي فتره التلقيح دونك المسنين تعرف حتى كان ما عندهمش امراض مزمنه اللي عمرهم فوق ال 65 سنه يلزم يلقح ضد التقريب كل عام. دونك هنا نداء للشباب باش ينتبهوا دونك لهذا يشري من الفارماسي والا راهو في المستوصفات في السبيطارات يجيبوا راهو كميه للناس للمسنين. الغذاء المسن راهو
0: اهميه الغذاء
1: بطبيعته المسن راهو شهيته تاع الماكله مع تقدم العمر تتبدل فهمت وتنقص. دونك هنا ردوا بينا يلزم يكون غذاء راهو متاقلم وبرشا معناتها اكيليبري معناتها متوازن. دايغ برشا مثلا مسنين يقول لك انا ما عادش نتحرك برشا زي في الرجيم فهمت ردوا بينا راهو الرجيم تاع المسن مش كيما الرجيم تاع
0: الرجيم
1: يعمل رجيم الراس يولي فيه هذاك الكارونس معناتها انه نقص في حاجات مهمه للبدن نتاعو. ما تنساش كان باش نعملوا هيك هكا رجيم واحنا مسنين باش ناخذوا راي مختص في التغذيه يعاوننا باش هكاك ما نطيحوش في النقص. فما افكار مغلوطه في تونس بس يقول لك المسن لازم يشرب الحليب اسمع ما ياكلش العظم على كل حاجات بالعكس يلزموا ياكلهم ما يوقفش. انا نقول راهو ياكل بيان سور الحاجات هذيك اللي بظروف كان عنده مرض والطبيب يمنحهم عليه هذيك ما فيهوش كلام. لكن كان ما عندوش مرض يمنعه باش ياكل اي حاجه راهو يلزم ياكل كل شيء ما ياكل بطريقه معناتها منظمه نفس كميات كبيره ما ياكل كل شيء ونختموا الاوقات الانسان ما يتعشاش مخر برشا يحاول برشا الكبار عندهم فم جير مع فم المعده محلول جير هذاك فالمسنين ردوا بينا راهو هذاك ويتبع لهم حتى في التعفنات التهابات الجرثوميه في الرواري دونك ماذا بي كي يتعشى وشم مخر ما يتكيوش على عينقتيهم في تعيشي الكبيره القديمه يتعب كي ياكل عمل لهم خده وخليه قاعد في عكين بعد الماكله باش هذاك ما يترجعلوش الماكله في الرواري ويتقلق. نجموا حتى نعليوا لهم الفرش من جهه ساقيها ومن جهه الراس نعملوا لها كزوز وحاطوا لهم 15 سنتي وتجي تحتقي الفرش من جهه راسه باش يبدا مطلوب ما تعليلوش مخده هو ديجا يبدا مفصله معناتها تعبه بطول العمر. ولازم يتحرك لازم يتحرك حتى داخلين على الساعه والدنيا بارده
0: يتحرك شوي
1: اليوم نحركوهم مش تهزوا بالكهرباء وتقعدوا تدور فيها كهورا تبيع انك حتى في جنينه في الدار تلبسوا بالبدا وتعملوا بهزوره يكفي.
0: تخي بيان يعطيك الف صحه دكتوره ميرسي بوكو على كل التفاصيل والتوضيحات اللي قدمتها لنا دكتوره سونيا معالج رئيسه اللجنه العلميه للجمعيه التونسيه لطب المسنين. شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. هو في الحقيقه من بين الكلام اللي قالته الدكتوره قالت انه احنا معناها مش لازم نحيروهم معناها المسنين والدينا في بضغوطات الحياه صحيح لكن هذا ما يمنعش انه نشاركوهم في حاجات لانه ساعات ملغري معناها المشاكل والضغوطات اللي نلقاوها في الشارع لكن نظرة الأمك ولا البوك ساعات تنسيك في كل الضغوطات. إن شاء الله ربي يفضلهم وإن شاء الله ربي يرحم اللي توفيوا. 8:29 دقيقة راجعين بعد موجز 8:30 الموعد كالعادة يكون مع الترابيات واليوم نقترح عليكم

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون.
1: ماتينال جون.
0: كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة. الماتينال جون. إذاعة شباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
5: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. بداية من اليوم يمنع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء، إجراء جديد تشرع في اعتماده وزارة التربية في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وحماية التلاميذ، وقريبا إطلاق منصة للإنصات عن بعد لفائدة التلاميذ. 60 شركة تونسية وأجنبية مختصة في مجال الطاقة والانتقال الطاقي لجانب 10 شركات ناشئة لعرض مشاريعها وحلولها أمام المستثمرين والخبراء والمهنيين والمؤسسات المالية في إطار الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي التي تحتضنها تونس بداية من اليوم وإلى 3 أكتوبر الجارية. انطلقت منذ منتصف الليل الماضي عملية التسجيل في منصة الانتفاع بالقرض على الشرف باعتباره آلية تمويل جديدة تم إقرارها بموجب المرسوم المتعلق بإصلاح أحكام التسهيلات البنكية ونظام الشيكات. بمناسبة اليوم العالمي للمسنين اليوم، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تؤكد دعمها للأسرة الفضاء الطبيعي والأمثل لرعاية كبار السن. بإمكان الراغبات في التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية القيام بعملية التسجيل الإلكتروني بداية من اليوم وإلى غاية 5 أكتوبر الجاري حصرياً عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية على العنوان www.raidatstore.tn. في العالم، قالت الحكومة الأفغانية أن غارات جوية باكستانية على البلاد أصابت 3 منازل اليوم، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص، في حين ذكرت إسلاماباد أن الضربات أدت إلى مقتل من أسمتهم بالإرهابيين، 22 منهم بعد استهداف مخابئهم وسط تصاعد في المواجهات بين البلدين الجارين عقب 3 أشهر من هدوء نسبي. شكرا لكم على المتابعة. أجمل تحياتي صبرا البلازي. إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
8: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للـ5. شباب يعبر والمختص يجيب.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
9: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
10: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
9: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
11: كل ما طلعت هالشمس أشكر الله على القدر.
12: كل ما تطلع شمس نهار جديد نقول لكم تبعونا، اجوا معنا واسمعونا في الماتينال جول.
13: الماتينال جول

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 10
1: على موجتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
2: انفو ترافيك
3: 8:51 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله كنتوا استمتعتوا بالميدلي اللي اخترناه اليوم بصوت الفنانة لميا جمال. مرحبا بكم وين ما كنتوا، إن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. كالعادة عماد الطويل مع هو باش ناخذوا فكرة عن حالة الكياسات والطرقات. عماد صباح النور ومرحبا بك.
4: نهاركم زين مرة أخرى أخويا سامي ومرحبا بالجميع.
3: مرحبا بك. دونك ناخذ معك انت فكرة عن حركة الطرقات، الكياسات معبية برشا ولا لا، مازال فما لومبوتاج؟ هو في الحقيقة ايش نقول لك عماد، ما عادش تعرف ان هو لي زور دو بوينت وان هما مش لي زور دو بوينت، معناها بوغ اتر كلير نوضح لك معناها الصورة من لو سورتو فما معناها بلايص اللي يستحيل معناها تقولوا انه تخف شوية من سيركيلاسيون.
4: لا على خاطر الاماكن هذوكم هي وين يقع فيها نقول لي زون دو رونكونتر، معناتها غادي وين كنا باش نتقابلوا يعني. يعني احنا نقولوا طبيعي على خاطر مثلا طريق الجهوي رقم 21 روتيكس يعني وقت تلقى فيها برشا زحمه اهتزاز مروري، يعني فما اللي جاي من جهه منوبه، وفما اللي جاي من جهه سيدي حسين السجومي، وفما اللي وصل حتى جاء حتى على البريفيريك نتاع تونس على بعد 30 كيلومتر وتخل. احنا هذاك علاش نلقاو فما زحمه موجوده، يعني هي شوف راهي الظاهره نتاع الاهتزاز المروري موجوده على كل المدن في العالم، بقينا تختلف بدرجات يعني. هذا هو نرجع للنقطة نتاعنا، الطريق الجهوي رقم 21 روتيكس اللي هي فيها زحمة يعني المرور ببطء، وفما نقاط اللي هي تقريبا على محاور تتوقف شوية حركة الجولان، كيما على مستوى محاول الرمانة، على مستوى محاول المدخل نتاع المنزل السادس، على مستوى كذلك محاول المدخل المركز العمراني الشمالي. هذه حاجة. الطريق الوطنية رقم 8 اللي جاي من تونس العاصمة معناتها من شيرت مونبليزير عبر شارع المغرب العربي أو باش يوصل على مستوى المنطقة الشرقية، الدخول معناتها المنطقة الشرقية الأولى في كمرحلة أولى فيها زوز مداخل، المرحلة المدخل الأول والمدخل الثاني للمدخل الصناعي الشرقية الأولى، وكذلك على مستوى المدخل الصناعي الشرقية الثانية بعد من تعدوا من تحت الجسر نتاع الروتيكس باش ندخل زاد كيف على مستوى المحاور نتاع محاول سقرة، محاول برجوزير، محاول رواد اللي جايين معناتها من الاماكن هذيا، فما اهتزاز معناتها على مستوى الدخول على جهه الريانه من شيرة طريق سقرة، وكذلك على مستوى مدخل المركز العمراني الشمالي اللي هو تقريبا شارع الاستقلال اللي يربط بين منطقه برج باكوش ومحطة التيرمينيس نتاع المترو 2 يعني في ازدحام، على مستوى منطقة بير بالحسن وسط مدينة ترينا فما زحمة. من الجهة الأخرى نلقاو الضاحية الجنوبية معناتها المدخل الجنوبي سان جوبان كيما كل يوم، هذا كان مؤشر أحمر يبدأ موجود من الصباح، ولكن زاد كيف اليوم فما لقينا الزحمة موجودة على مستوى المدخل من تونس الجنوبي من جهة لكانيا الكبارية جبل الشلوت، زاد كيف اللي بشوصل على مستوى ساحة باب عليوة، ومن ساحة باب عليوة تولي أكثر ازدحام شارع مصر فير اللي بشوصل على مستوى وسط العاصمة يعني ساحة 14 جانفي يعني من خلال الدخول من جهة شارع ولا نهج سعد زغلول. من جهة باب سعدون يعني الزحمة موجودة اللي خرجوا من جهة العمران وحي الرمانة عبر شارع مفتاح سعد الله بشوصل ساحة باب سعدون، واللي متوجهين ذهابا وإيابا اللي ماشيين من ساحة باب سعدون في اتجاه القصبة عبر شارع 9 أبريل، واللي جايين زاد كيف من جهة ساحة القصبة في اتجاه باب سعدون، ومن باب سعدون اللي باش يوصل لمنطقة باب الخضرة مرورا باب سيدي عبد السلام، باب العسل عبر شارع الهادي سعيد وشارع ولاد حفوظ باش يوصل عبر منطقة بالفيدر باب الخضرة، وكذلك على مستوى ساحة تنصير اللي خرجوا من جهة متوي الفيل والمنار اللي باش يوصلوا ساحة تنصير على شارع عبر شارع يغرطة، واللي خرجوا من جهة المنزة الرابعة واللي جايين عبر شارع شرط يكون فما شوية زحمة. مش حاب نثير نقطة بالله يا أخوي سامي، هو اليوم بدأ العمل بنظام في المؤسسة التربوية الساعات الجوفيه اللي هما الزوركريوس هكا ولا
3: اي اكزاكتومون. معنا بدايه من اليوم يمنع خروج التلاميذ من المؤسسات التربويه خلال الساعات الجوفيه، واللي هو اجراء جديد معناها ستشرع في اعتماد وزاره التربيه في اطار البرنامج التنفيذي لمجابهه الظواهر المستجده والسلوكيات المحفوفه بالمخاطر وحمايه التلاميذ، وقريبا ايضا اطلاق منصه للانصات عن بعد لفائده التلاميذ. باهي تفضل، شنو حابين تقول في الاطار هذا؟
4: نقطه ايجابيه على خاطر التلام زي يوليو يقعدوا ديما داخل المؤسسه التربويه
3: اي
4: ما يخرجوش في الشارع
3: اي،
4: وكي يقولوا يخرجوا للشارع يولي فما خطر، حتى كي يبدا معناتها ماهوش بعيد على في الفضاء الخارجي للمؤسسه التربويه. هذه حاجه
3: أوكي.
4: هذا حل معناتها ان شاء الله يعطي الاكل نتاعو ويعطي معناتها مؤشر ايجابي. هذه حاجه. الحاجه الثانيه انا عندي طلب ولا فكره، علاش حتى تولي المؤسسه التربويه تحل بكري شويه؟ يعني كي نقول تحل بكري شويه ايش تقول لك؟ يقول لك رب العائله رمي انا تو كي بشخرج الصبح بكري، هي مش نخرج الصبح بكري يعني مش نوصل قدام المؤسسه التربويه نقعد نستنى حتى من الباب نتاع المدرسه ولا المدرسه الابتدائيه ولا العاديه ولا المعهد حتى يحل الباب. وبالتالي شو نقول انا باش يمكن نقصوا الزحمه الصبح البكري اذا كان المؤسسه التربويه يلقاو طريقه معينه يقع فيها مثلا الصبح يولي فيها تنشيط للتلامذه. نجيب ولدي ولا بنتي نحطه معناتها يدخل المدرسه ونعرفه اللي هو لا هو محمي، تخلى الداخل في المؤسسه التربويه
3: أي.
4: عنده نشاط، عنده حاجه باش يقوم بها في الاطار هذاك. انا نخرج بكري ونلقى المؤسسه مفتوحه ومحلوله والنجم نخلي فيها ولدي ولا بنتي،
3: هو الوضعيه
4: يمكن بطريقه مباشره الناس نتحكموا شويه في
3: اما الحقيقه هو عماد معناها في المثل التوقيت هذاك معناها الوضعيه تقريبا كان اللي جاردوري معناها اللي قاعدين يخدموا، لانه شنو النشاط اللي سيمارس ربما من 7 حتى للثمانية متاع الصباح؟ اوكي فما انشطه معناها يعني خاصه، لكن ماك تعرف معناها التلامذه مازالوا كي قاموا الحركيه معناها مازالت كي بدات. هو مقترح اكزاكتومون
4: اي
3: فوالا ميرسي بوكو.
4: ونشوفوا كيفاش نجربوا معناتها يتجرب معناتها في بعض المدارس ونشوفوا اذا كان القات معناتها المؤشر ايجابي نجموا نتبداو فيه. هذه كانت فكره باش نجموا نقصوا الحده نتاع الاكتظاظ المروري.
3: نتاع الاكتظاظ المروري. شكرا عماد، يعطيك الصحه. عماد الطويل خبير في السلامه المروريه، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا. ونذكروا انه بدايه من اليوم راهو يمنع خروج التلاميذ من المؤسسات التربويه خلال ساعات الجوفيه، معناها اجراء جديد كما قلت اللي باش تبدا في اعتماده وزاره التربيه في اطار البرنامج التنفيذي لمجابهه الظواهر المستجده والسلوكيات المحفوفه بالمخاطر. هو يا ريت من بعد معناها يتم التنسيق والتجربه تكون ناجحه، هو الهدف الاولاني وانه حمايه التلاميذ من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. لكن إذا كان يتم التنسيق ويكون فما برنامج معناها معين ينجم استغلال الساعات الجوفية هذيك لممارسة الأنشطة الثقافية وإلا الأنشطة الرياضية، لكن هنا يلزم يكون فما تنسيق كبير مع ربما أساتذة التنشيط الثقافي أو من له علاقة طبعا بهذا الشأن. على الأقل لو كالساعات الجوفية معناها يعني ما تكونش أنه التلميذ قاعد فقط يستفيد بحاجة في كل الحالات، ياريت يتم التنسيق لممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية طبعا خلال ساعات الجوفاء. 8:59 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب في الماتينة الجنة.

0: نهار جديد وخطوة القدام، نحكي وفي المفيد ونسمع الأنغام. الماتينال
1: جون التسعة وسبعة دقائق ديما على موجات إذاعة الشباب في الماتينال جون. مرحبا بكم وين ما كنتوا. في كل مرة وفي مواكبة لمختلف التظاهرات والأنشطة الثقافية، والمرة هذه في علاقة بالأنشطة التربوية، يوم التلميذ الجديد. يوم التلميذ الجديد احنا نعرفوها جينيرالمون هي سيتون اكسيون اللي تتعمل في الكليات والمعاهد العليا، لكن كمام نلقاوها ولات حتى في المؤسسات التربويه الخاصه بالمدارس الاعداديه والمعاهد. دونك على الاقل اذا كان فما مشكل اندماج، معناها ديما جينيرالمون اول العام يقولك فما ان تي بروبليم معناها دانتيغراسيون. يوم التلميذ الجديد بالمدارس الاعداديه والمعاهد هذه اللي تنظموا المندوبيه الجهويه للتربيه بتونس اثنين، هي مبادره جهويه وباش تنطلق بدايه من غدوه، باش تكون حتى لنهار السبت 10 اكتوبر 2026. حبينا ناخذوا اكثر تفاصيل عن محتوى الموضوع. مشكور على تدخلها معنا مدام انس بالحاج، رئيسه مصلحه التنشيط الثقافي بالمندوبيه الجهويه للتربيه بتونس اثنين. صباح النور انس ومرحبا بك.
2: صباح النور سامي، تحية ليك وتحية لكل مستمعي إذاعة الشباب، والشكر دائما للمواكبة للحياة المدرسية الحقيقة في مندوبيتنا.
1: مرحبا بكم، مرحبا بكم في كل مرة. دونك هذه يوم التلميذ الجديد، أنا كنت قدمت أونس كان سمعتنيش قلت أنه اللي معروفة جينيرالمون على الطلبة هكا ولا لا معناها، لكن هنا نلقاوها المرة هذه معناها في المدارس الإعدادية. هي ربما في المدارس الإعدادية تمشي أكثر، علاش؟ على خاطر سيرتو بالنسبة لتلاميذ سنة سابعة، معناه وأنه من الابتدائي باش يتنقل معناه للإعدادي. تعرف الانتقال هذه ماهوش سهل، معناه فما مراحل نفسية، فما عديد الوضعيات اللي تدخل، ليسي جديد، كوليج جديد، ماهوش عارف. دونك مهم وأنه يتم التنسيق، وديما نعرفوا المشكل معناه مشكل اندماج في أول العام.
2: هو بالأساس حتى الانتقال زاد سامي من المرحلة الإعدادية للمعهد، حتى السنوات الأولى ثانوية يلقاو ربما بعض الإشكاليات. هو الهدف من هالتظاهرة هذه هو الاحتفاء بالتلميذ، نقول له مرحبا بك في الوسط التربوي الجديد. الحقيقة مجموعة كبيرة من البرامج ومجموعة كبيرة من الفقرات التنشيطية اللي باش تكون حاضرة من خلال هالمبادرة هذية، وهنا نحب نوجه تحية لكل مديري المؤسسات التربوية والمديرات اللي انخرطوا الحقيقة في المشروع، وكل مكونات الأسرة التربوية. هنا نحكي على دور الأستاذ والقيم والإداري والعامل في هالمبادرة هذية. المبادرة كما قلت أنت تنطلق إن شاء الله غدوة وتتواصل حتى العشرة أكتوبر. كل مؤسسة تربوية تختار الموعد اللي هي تحدو. النقاط العريضة في البرنامج معناها النقاط الكبار، خاطر البرنامج يتغير من مدرسة إعدادية إلى معهد حسب الخصوصية زادة الأنشطة اللي موجودة. الاستقبال باش يكون من خلال فقرات تنشيطية في عروض موسيقية، مسرحية، فنون تشكيلية. التلميذ يعرف أن المؤسسة هذيك فيها نوادي، النوادي الثقافية اللي عندها دور أساسي ومهم جدا الحقيقة في الحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وفي الحد من العنف، فالحقيقة باش يكون موجود هالنشاط هدايا. أيضا الإشراف على عملية انتخاب تلميذ القسم، المشاركة في الحياة المدرسية، أنشطة رياضية وعلمية، تفعيل دور الإذاعات المدرسية، وإحنا عملناه وبدينا الحقيقة في مندوبية التربية تونس 2 بمشروع المزدح لنا من خلال تعميم الإذاعات في مختلف المؤسسات التربوية. أكيد هذا الكل تحت إشراف السيد المندوب الجهوي للتربية تونس 2. الأهم في هذا الكل سامي أنه التلميذ يولي عنده الروح الانتماء، روح المسؤولية، معناها المؤسسة هذيك راهي تنتمي لي. أي سلوك مثلا باش يكسر طاولة ولا باش يكسر كرسي يقول لا يفيق،
1: احساس الانتماء، احساس الانتماء
2: ينتمي لي ونحافظ عليه، نحاول بكل ما لدي من قوة اني نحافظ عليه، كل من اجل خلق مناخ تربوي ايجابي داخل الاسره التربويه. وان شاء الله على كل حال المبادره هذه نبداوها سنه وتتواصل لسنوات كما قلت.
1: اكيد هذه لي اول مره انتم يظهر لي تنظموها ولا نظمتوا اول مره؟
2: اول مره الحقيقه خممنا، خاطر تنظيم تظاهرات او معناها مبادرات كما هكايا لازمها لجنه تنظيم، لازمها خدمه ممتازه، لازم يكون تنظيم يكون دقيق. المشاركه زادة باش تكون راهو حتى الكلام الاخرين اللي كانوا في الموجودين في المستويات الاخرين اللي هما زادة باش يكونوا حاضرين من خلال تقديم الورشات، وباش نزيدوا ورشه مهمه جدا. الورشه هذه هي الورشه اللي ان شاء الله باش يكونوا حاضرين فيها علماء في اختصاص علم النفس ومستشاري الاعلام والتوجيه، اللي باش يحاولوا أكيد نحكيه على بعض الممارسات اللي نجموا نتفاداوهم من خلال هالورشة هذه. هذه التماشي مع الخطة الوطنية اللي رصدتها وزارة التربية بالشراكة مع العديد من الوزارات ذات السيرة.
1: فوالا شكرا ليكم يعطيك الصحه ان شاء الله بالتوفيق ليكم طبعا في
2: ليكم باش تجيو تحضروا وتشوفوا ابداعات لعبتنا اكيد
1: ان شاء الله. يعطيك الف صحه. يوم التلميذ الجديد بالمدارس الاعداديه والمعاهد بدايه من غدوه جمعه 2 اكتوبر 2026 حتى لنهار السبت 10 اكتوبر 2026 مبادره جهويه واللي تنظمها المندوبيه الجهويه للتربيه بتونس 2 بالمدارس الاعداديه والمعاهد الثانويه التابعه للجهه.

0: 9:16 على موجات إذاعة الشباب حتى للعشرة تاع الصباح ديما في الماتينال جون. مرحبا بكم إذا كنكم مازلتوا كي التحقتوا بنا في الاستماع، وللناس طبعا اللي يحبوا يعرفوا ياخذوا أكثر تفاصيل. احنا مع عماد طويل نحكيه على حالة الطرقات، لكن نحكيه في تونس زادة على حالة البيوع الخاصة بالعقارات وبالديار، وهذاك علاش كنا الخميس يحضر معنا سي سمير زنتور اللي هو خبير في النجاة العقارية. صباح النور ومرحبا بك سي سمير. مجديد
1: سي سمير،
0: نورتنا يا سيدي. اليوم كنا حابين نحكيه وانا وسمير معناها في المواضيع، قلنا علاقة المواطن مع اللي بخوموتوخ.
1: اي
0: باهي، برشا نقاط. من الاستقبال الى تسلم المفاتيح.
1: لا احنا العلاقه تفوت تسلم المفاتيح،
0: أي ما بعد
1: التيتر المهم، خاطر سيفي با خديت مفاتحك معناتها متملك، لازم تاخذ التيتر نتاعك
0: اللي هو مش من المفروض اصلا قبل ما تاخذ المفتاح نتاعك تاخذ التيتر. دونك انت ذولي كملت الفلوس، ومعناها اذا كان الوضعيه الماديه تكون خالصه.
1: اي ما اظلي ثم بروسيدور تتعمل باش هي اونتروتر المرسلمون معناتها الانديفيزيون تاع التيتر مير اللي تبنت عليه الريزيدونس، هذيك تاخذ وقت شويه. دونك تنجم بعد كده نعملوا كتب تكميلي، الكتب التكميلي القوه نتاعو يربط بين التيتر الانديفيدويال اللي خرج جديد اللي خرج باسم البروموتور، وبين الشاري الفينال نتاع الشقه هذيك، نربطوا بيناتهم كتب تكميلي توضيحي يربط بين التيتر الانديفيدويال باسم البروموتور اللي خرج والشاري، وتكتب باش يخرج به بعد كده التيتر باسم الشاري الفينال. أوكي. اما قبلها ثم مرسلمون، ثم خدمه تخدم ريغلومون دو كوبروبريتي تصب معناتها في الاجيال المشتركه وكل شيء. اما هذا كل كي راهو التحضير نتاعو كما قلت من الاستقبال. اما اهم نقطه ناكد عليها ديما راهي القوه والتثبيت والحرص واش تحب انت تقول، راهو في البروميس دو فونت مش في الكونترا دو فونت.
0: باهي قبل ما نجي بخمس دو فونت، باهي احنا نعرفوا اللي التعامل مع البعث العقاري مهم برشا. ثم برشا ناس اللي تقول لك ساعات انا يا خويا هي تخليني ناخذ بتيت ابارتمون من عند بروموتور معناها يعني معين، ورايض على روحي ولا نقعد انا نبدا نكسر في راسي هاو كيفاش باش نعمل الدار، هاو باش نبنيها، هاو درا شنو هاو كذا. فما اللي يقول لك لا باهي هذيك حاجه اخرى، وانا نحب يبني دار كيما معناها نتصوره هو ثم علاش. باهي وفما ناس اللي برشا منهم يختاروا ان بتيت ابارتمون، دونك يتعامل مع بروموتور يتعامل مع كذا وكذا. دونك هنا وقت اللي نحكيه على العلاقه ما بين المواطن بالبعث العقاري، دونك هنا السؤال المطروح معناها شنو هي ابرز النقاط اللي لازم ينتبه ليها الشاري كي يجي يتعامل مع البروموتور وقبل ما يمضي اي التزام؟ خاطر الكلام راهو من الاول في مكاتب الاستقبال سهل برشا. معناها في مكتب الاستقبال ومرحبا بيك واللي تطلب وعنا كل شيء ونعرفوهم معناها يعني في مكاتب الاستقبال.
1: أول نقطة عرشت عليها أول نقطة، العباد تتبدل سواء كشخص سواء كطبيعة.
0: شكون اللي يتبدل؟
1: الأشخاص.
0: الأشخاص
1: تتبدل.
0: اللي في
1: تتعامل مع المكتوب، المكتوب شو كتبت؟ اليوم تعاملت مع سيسامي، سيسامي نقل من الشركة هذه مشى لشركة أخرى ولا حل مشروع الخاص.
0: أي.
1: بعد ما استسامي جي سي علي، سعلي يقول لي ما تفهمتش معايا، شو اللي بيني وبينه؟ شركة ورقة كما قلت لك، البروميس ولا لونجاجمون ولا رسو ولا الكونترا ولا اللي هو. في العلاقة مع البروموتور ثم ثلاثة تروازاكس نقولوا احنا، ثم لاكس كوميرسال اللي فيه البري، وثم لاكس تاع الفينيسيون والكاليتي اللي هو كونفورميتي تاع الكاي تشارج والكونفورميتي بارابور لابارتمون تي موا ولا المواصفات بصفة عام، وثم لاكس جوريديك اللي هو نحكيه البروميس الكونترار الكونترا دو فونت الكتب التوضيحي ومن بعد التيتر دو بروبريتي. العلاقه البروموتور اللي يفهم ويقدر خدمته ويقدر الحرفاء نتاعو، علاقه ما توفاش وقتها خاطر راس المال تاع البروموتور راهو الكليون نتاعو.
0: اي
1: تم فيديليزاسيون سيكل كامل كما قلت، من الاستقبال يكون باهي، اما المراحل الاخرى كل تكون باهي.
0: وتوا راه ما تنساش اللي لي ريزو سوسيو يلعبوا دور كبير، فما دي كروب وفما مجموعات. اذا كان معناها
1: ما تغركش سامحني، ما تغركش. تم عباد تخدم سامحني بطريقه خدمه بالانفلونسور، ما عندهم حتى علاقه بالدومين. اي مزيه من برا والداخل تلقى حكايات اخرى. علاش قلت لك التروازاكس؟ تم عباد في الاسبي كوميرسيال بعد يزيدك في السوق، ثم عباد تقول لك
0: هو تو انت قلت لي زيدني في السوق. ما هو فما ان كونترا، فما بروميس دو فونت ولا لا؟
1: مازال ما وصلناش بروميس. بروميس سي بون تسكر الموضوع.
0: علاش قلت اذا كان قبل هذايا مثلا هو يقول لي راهي الدار هذه راهي 300 مليون مثلا.
1: ثم دي بروموتور يفرض وجايني ديكا يقول لك الكليون اجاني خذ البروميس ولا خذ الكونترا برا صحه وجيب لي الفلوس وجيب لي الكونترا مصح من غير لا يقرا من غير لا يشوف اش فيه من غير ما يعرف حتى فكره شنو لونجاجمون اللي فيه. قولوا له ما تصحش اقرا حقك تطلع وتشوف البروميس تشوف الكونترا اش فيه خاطر لي بياج كل غادي يا خويا. انت كما قلت لك خذيت المحل نتاعك وخذيت فاتحك سافوريان دير كون عندك انت ديك دارك دارك راهو لونجاجمون دو مالوفي بارسيال مش توتال. ثم دي بروموتور يكتب لك مالوفي نعطيك المالوفي جلوبال تاع البنيه كامله واخو 15 مليار هو على البنيه نتاعو كريدي ولا زاد وقتاش يخلصهم ما كتب لك حتى دات وما عطيك حتى انجاجمون وقت اللي نوب ربي وقت يظل هو. وثم عباد كما قلت لك العباد تتبدل سوى البي دي جي سوى الجيران سوى المسؤولين التجاريين سوى عباد ما شكونش قد تحكي لازم ورقه مصحه معرفه بالنظام سجله في
0: الاخبار. من وقتاش الورقه اللي تبتها؟
1: من البروميس وما تعطي حتى فرنك ما تعطي حتى دينار الا من البروميس دو فونت موجود.
0: باهي برشا الناس اللي يطيح في فخ العقود ولا والا الوعود والا مشكل التسليم في الاجل والا فما برشا خبايا في في كراس الشروط. دونك هنا شنو هي النصائح الاساسيه اللي نقدموها معنا للشباب وللمستمعين باش يحمي فلوس وحقوقه؟
1: نرجعوا للبروميس دو فونت لازم كل شيء مذكور هي القانون التونسي والقانون
0: البروميس دو فونت ينجم يتم تعديله
1: ينجم يكون تعديله من منظم الطرفين.
0: اي
1: باهي ثم الشروط العامة الموجودة في كرة الشروط نتاع المهنة نتاع البعث العقاري وهي تنص بلزموا على إذا كان الشاري تراجع ولا ما خلصش ثم عقوبات ولا ثم غرامة تأخير إذا بطل مثلا ثم ريزيلياسيون ثم التو القانون يفرضوا ماكسيموم تاعو 10% ينجم يكون صفر ينجم يكون واحد ينجم يكون خمسة ينجم البلافون تاعو 10%. أنت مثلا من تسبقة مثلا البورتمان 300 مليون أعطيت 100 مليون البروموتور بالجستيف نتاعو ينجم نحي لك 10 ملايين رجعك 90 برك ماكسيموم نتاعو راهو نحكيو ماكسيموم. وبالعكس اذا كان البروموتور ما نجزش ولا وخر ثم تو بورسنتاج على كل يوم تاخير من المده اللي حطها. اما غادي ثم حكايه اخرى
0: اللي هي
1: انت كي تحط في البروميس دو فونت مثلا بسلم لك دارك سي سامي احنا في شهر اكتوبر في اكتوبر 2026 واضح وعندك تاخير مده برك مثلا شهر ولا شهرين ولا 3 اشهر تكتبها تكتب في البروميس دو فونت نعطيه مثلا مبدئيا نقولوا 3 شهور تاخير كنا نعملوا فيها قبل هذه البروموتور كنا نعملوا فيها
0: في صوره ما فاتوا 3 شهور
1: لا, لا لا لا لا لا النقطه هذه بالذات تو ولات في المحلول شو معناتها نكتبوا لك نسلم لك المحل نتاعك في السوميس واذا التطبيق ربي في التريمستر الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه من السنه الفلانيه
0: معناها ما يربطش روحه بموعد
1: ما يربطش روحه بموعد ويزيدك 6 شهور
0: وهذه لي بروموتور كلها ولا يخدموا بها في تونس
1: الاغلبيه
0: لا بلوباغ فيهم
1: الاغلبيه ويزيدك مده امهال 6 شهور اخرين معناتها نقول لك باش نسلم لك المحل نتاعك في السمستر الاولى نتاع 2027
0: أوكي.
1: من 1 جانفي حتى ل 30 جوان واذا ما خلطتش عندي الحق حتى ل 31 ديسمبر 2027 فهمت شو قصدي ولا ما هذا الحكمه راهي في البروميس
0: فوالا وقانونا هو محمي
1: محمي مادام صح
0: محمي مادام انت صححت في هالوضعيه هذه
1: واضح ولا
0: أي.
1: وحاجه اخرى تنجم تقول اذا كان انت ما حطينا اجل تاع خلاص تخلصني مثلا مره في الشهر ولا مره في الشهرين ولا ثلاثه في الشهر ثلاثه شهور اذا خليت ما خلصتنيش مرتين في شهر بعضهم الكونترا لاغي
0: الكونترا لاغي
1: ما صحش عليه على خاطر لوجيكمون لوجيكمون وبالعقل وبالبراتيك وباللي نحبوا احنا راهو لازم ربط البيمون بالافونسمون دي ترافو. قدمت انت
0: انا نقدم معك فلوس
1: نقدم معك فلوس مش خلصك تتم عباد تخلص قولك 90% من سوم البورتمان وهو ميزه في الستركتور ما عندك حتى قرار بعد ما تنجم تفكر روحك تلوم كان راحك في الكونفورميتي نتاع الترافو في الكونفورميتي كيما التيموان كيما الشقه اللي باش تلقاها نفس الماتريو نفس الفينيسيون نفس الـ نفس ليكيبمون
0: خاطر ساعات الحقيقه تلقى وعود كبيره ما سور لو بلون ريال.
1: علاش تقول لك ديما المكتوب
0: فما فرق
1: ديما المكتوب والعقد راهي في البروميس دو فونت مش في الكونترا ثم لونجاجمون دو مالوفي بارسيال كيما كنا نحكي
0: فوالا
1: في الابارتمون تاعك ثم الديلي ثم البري ثم الموداليتي دو بايمون ثم لونجاجمون تاع لي فري كاشي كما نقول لك خلصني عام سنديك قداش 50 دينار 100 دينار 200 دينار 300 دينار في الشهر قداش اكتبها لي نقول لك ريكوردمون تاع لي ريزو ما وضو وغاز وتليكوم ثم اللي يحسبها داخله في البري ثم اللي يحسبها عليك كشاري تكتب ثم الفري دافوكا قداش الشيخ والافوكا باش يخدم لي راهو باش يخدم لي التنصيص راهو باش يخدم لك البروميس يخدم لك الكونترا دو فونت باش يكتب لك سما ربي الكتب التوضيحي التكميلي وراهو باش يجيب لك التيتر خاطر فيها خدمه اخرى هذيك. سوفي با معناتها كتبت لك التوضيحي
0: وهذه كله بالطبيعه على الشاري
1: تلقاها مكتوبه واضحه علي ولا عليك نتفهموا فيها
0: نتفهموا فيها
1: نتفهموا فيها
0: معناها مش بصفه اليه
1: لا لا مش بصفه اليه
0: على فوكا يكون على فاست الشاري ولا حاجه
1: لا لا, لا, لا هو تلقاه موجود جدول موجود تم هذه عليها هذه عليك هذه مع بعضنا هذه كذا هذه نقسمها خاطر فانت كونت مثلا المرسلمون باش خرج متر اجريم عند ديوان قيس الاراضي ومحلف راهو باش يخرج العماره كلها مش يخرج البورتمان هذاك برك معناتها التقسيم مثلا باش التكلفه نتاعو طون نقسم على قداش من البورتمان قداش بايك انا باش تكفل باش تخلصوا اما هو ما بتخلصوا انت في الاخر محامي كيف كيف
0: واضح هو مهمين الحقيقه المعلومات اللي تقدمناهم لنا في كل مره سمير زنتور خبير في النجاح العقاريه شكرا لك على حضورك معنا شكرا لك على التزامك معنا في صبحيه كل خميس معنا على موجات اذاعه الشباب بعد شويه موجز 9:30 راجعين بعد الموجز حتى للعشرة تاع الصباح في المدينه الجنه

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من ستة للعشرة.
1: عدل مشتك تسمع صوتك.
2: فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. عدل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تنطلق وزارة التربية في تطبيق قرار منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفة وبين حصص بداية من اليوم، وفي إطار التوقي من المخاطر التي قد تمس سلامتهم، مع تخصيص 10 دقائق في حصص المواد الإنسانية لتوعية التلاميذ وفق قرار كان أعلنه وزير التربية نور الدين النوري. تحيي تونس اليوم مع سائر الدول باليوم العالمي للمسنين، حيث تنظم وزارة المرأة والطفولة وكبار السن عددا من الأنشطة والورشات بمناسبة هذا اليوم، وفق تأكيد مدير إدارة كبار السن بالوزارة عميد العمارية. ووزارة المرأة والأسرة والطفولة تذكر بأنه بإمكان الراغبات في التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية القيام بعملية التسجيل الإلكتروني بداية من اليوم وإلى غاية 2/5 أكتوبر الجارية. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه يتم تسجيل حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية على العنوان raidatstore.in. اليوم انطلاق التسجيل في منصة القرض على الشرف، والمجلس البنكي والمالي نشر مقطع فيديو لتسليط الضوء على الإجراءات العملية للانتفاع بهذا القرض، وفق الخبير والمحاسب المختص في التمويل البنكي سفيان لوريمي. جامعة تونس المنار تحتل المرتبة 3 في شمال إفريقيا والأولى وطنيا وفق تصنيف تايمز للتعليم العالي لسنة 2027. اليوم انطلاق فعاليات المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسة الجامعية بولاية تونس في دورته 36. وفي أخبار العالم، وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بأن ركاب رحلة شركة فلاي دبي الإماراتية التي هبطت اضطراريا في السعودية بعدما كانت متجهة إلى إسرائيل اليوم وصلوا على متن رحلة جديدة إلى تل أبيب. وأفادت تقارير إسرائيلية بوقوع مشادة على متن الطائرة، في حين أفاد مطار تبوك السعودي بنقل قائد الطائرة ومساعده إلى المستشفى لمعالجة إصابتين لم يحدد طبيعتهما. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن ركاب الطائرة والطاقم نجحوا في تحييد المهاجم ومنعه من التسبب في كارثة كبرى. نهاية الموعد الإخباري في أمان الله. إذاعة الشباب عدل مشتك. عدل مشتك تسمع صوتك.
0: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفء دفء الكلمة.

0: HR مبروك سيد مع خوف فرص كراجي، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة، أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد موجتك تسمع صوتك.
2: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال.
0: عبد المجدك تسمع صوتك.
3: كل ما طلعت هالشمس أشكر الله على القدر،
4: كل ما تطلع شمس نهار جديد نقول لكم تابعونا، إجوا معانا واسمعونا في الماتينال جول.
0: الماتينال جول

49 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. احنا تقريبا هكا نكون وصلنا إلى نهاية لقاءنا في الماتينة الجون على موجات إذاعة الشباب. من بعد شوية موزيكتنا باش تتواصل الجي ميوزك مع اختيارات ذكريات من حميدة من 10 حتى للعشر ونص. حميدة زغدودي في خذ فرصتك بداية من 10 ونص حتى للحديش ونص، وتونس اليوم مع معز العويني وكامل الفريق حتى الماضي ساعة. شكرا لكم الكل، شكرا للناس اللي في كل مرة تتفاعل على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال. مرحبا بكم ومرحبا بكل الاقتراحات. نذكروا أنه اليوم العالمي للمسنين، الخميس 1 أكتوبر 2026، وتونس اللي تحيي هذا اليوم مع سائر الدول ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن اللي باش تنظم عدد من الأنشطة والورشات بمناسبة هذا اليوم. على كل في كلمة إن شاء الله ربي يفضلهم كل المسنين، إن شاء الله ربي يمتعهم بالصحة والعافية، هما بركة الدار، هما الخير. دونك في كل مرة راهو ضروري وأنه كيفية التعامل مع المسنين، ساعات راهو كلمة صغيرة اللي تنجم تقلقهم وكلمة صغيرة

الأخيرة اللي تنجم تفرحهم. إن شاء الله ربي يفضلهم وإن شاء الله ربي يرحم كل المتوفيات والمتوفيين. شكرا سليم القصيبي كان حاضر معنا في الإخراج التقني, إسلام رمضاني في الإخراج الرقمي, فوزي بن سلم كان حاضر معنا في السبور, صبر البلعزي, فوزية البيتري, زبيدة القصوري في الأخبار, وسامي فرتوني يقولكم بقية متابعة طيبة لبرامج ذات شباب. باي باي.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: RG Music.

0: RG Music.
1: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
2: تجمع وتضم.
1: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
2: محبتها جمعتنا.
1: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
2: وبسحرها شدتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا
2: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
2: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
3: وبرامج لكل الناس
1: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
2: في كلمة،
1: إذاعتنا هي عائلتنا
2: إذاعتنا هي عائلتنا.
4: إذاعة شباب من تونس.
0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. بداية من اليوم يمنع خروج تلاميذ من المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء، إجراء جديد تشرع في اعتماده وزارة التربية في إطار برنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وحماية التلاميذ. إمضاء اتفاقية شراكة بين كل من جمعية النساء أولاً والمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة بسيدي بوزي تتعلق بتسيير مركز الأمان لإيواء النساء ضحايا العنف بالجهة. وتعد هذه الشراكة خطوة مهمة في تعزيز الجهود المشتركة من أجل مناهضة العنف ضد النساء وتوفير فضاء آمن للإحاطة والمرافقة بما يضمن كرامة النساء وحقوقهن. انطلاق نشاط طب القلب عن بعد بالمستشفى الرقمي فرع صفاقس بمشاركة أطباء قسم أمراض القلب بالمستشفى الجامعية الهادي شاكر بصفاقس. فتح باب ترشحات أمام المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية للانضمام إلى الدفعة السادسة من مشروع تسريع النمو الأخضر وخلق فرص العمل في تونس الهادف إلى دعم المؤسسات الطموحة ومساعدتها على تطوير أنشطتها وتعزيز جاهزيتها لاستقطاب المستثمرين والتمويل. ويتيح البرنامج للمؤسسات المنتفعة جملة من الخدمات من أبرزها المرافقة والتوجيه الفردي، كما يركز المشروع على تعزيز المهارات المرتبطة بالنمو الأخضر بما يساعد المؤسسات على إدماج ممارسات أكثر استدامة في أنشطتها وتطوير نماذج أعمال تراعي المتطلبات البيئية والاقتصادية الحديثة. من أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن على الولايات المتحدة أن تغادر المنطقة وأن تترك إدارة الشأن الأمن لشعوب دولها وفق تعبيره تعليقا على خروج القوات الأمريكية من العراق. واعتبر الحرس الثوري خروج القوات الأمريكية من العراق أمس حدثا تاريخيا كبيرا وذا دلالة وإنجازا لمحور المقاومة حسب تعبيره. نهاية الموعد الإخباري في أمان الله.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
1: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفء الكلمة والنغمة.

0: الشعار مبروك سيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات. تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل للنقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتي. إذاعة الشباب من تونس. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
2: عسلامتكم، مرحبا بكم الناس كل في موعد جديد من خوذ فرصتك، من توا حتى ل 11:30 مع فرص وقصص النجاح اللي تكون حاضره معنا في برنامجنا. خطط وتخطيط وكيفاش توصل للنجاح مع اسال اكسبير كالعاده، اللي يكون حاضرين بحذنا الخبراء اللي يعطيكم طريق النجاح، وان شاء الله يا ربي النجاح يكون حليف الناس كل اللي تسمع فينا وين ما يوصلكم صوتنا. اهلا وسهلا بكم في خوذ فرصتك من توا حتى ل 11:30. حميده زغدودي مقدم الميكرو، كوثر البجاوي في الكوتي تكنيك وفي الإخراج الرقمي، ألفانسي في الإخراج الرقمي. خلينا نسلم عليكم، نبدأ مع الموسيقى ونرجع لكم.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بالناس كل اللي تسمع فينا في خذ فرصتك وقاية نمشي، والأول فقراتنا وفقرة ساكسس ستوري. سامي رايس يكون حاضر معنا اليوم كالعادة. خلينا نسلم عليك سامي، أهلا وسهلا بك من جديد.
2: صباح الخير، مرحبا.
1: مرحبا بالناس كل. خلينا نعود ونرجع وناخذ لمحة على البروجي الساعة، ومن بعد طبعا نحكيه على برودوي اليوم.
2: باه أوكي، نجمو نحكي. ونحن بيو رايس اللي ما يعرفنيش موجودين في مواقع التواصل الاجتماعي تقريبا 500,000 متابع يتبع فينا. مختصين في المنتوجات الطبيعية، سواء للتجميل، للتنحيف، للصحة، للجمال، الكل. عنا برشا منتوجات اللي يعرفوها الناس كما اللبان الفكرني، الزرقاء، المورينجا، برشا منتوجات طبيعية تقاو بالتفصيل في مواقع التواصل الاجتماعي متاعنا. وعنا موقع متاعنا بيو رايس نقطة تي ان، ونوصلوا جميع مناطق الجمهورية.
1: بيه، احنا مش نحكيو على المواد التجميل الطبيعية بصفة عامة، وفي كل مرة نحكيو على برودوي. يكثر الكلام على لي برودوي. برودوي اليوم دراسات، ما نعرفش، هنا كل مرة تظهر هي دراسات. ساعات رأيت دراسة تفند دراسة أخرى تقول لك لا وغلط، راهو هذه الديرة ولا الكلمة ذيك اللي تقال. ساعات بعد سنوات والناس تستعمل لك الحاجة هذيك يخرج يقول لك لا راهو مش صحيح، راهو بالعكس هذيك راهي ما عندهاش فايدة، راهو ما عرفش شنو. منها اللي عاملين بوليميك كيما زبدة الشيا وبذور الشيا اللي باش نحكيو عليهم اليوم.
2: صحيح، نحن نحكيو اليوم على بذور الشيا، مرجع ان شاء الله باش نحكيو على زبدة الشيا، وباش نحكيو زادة على الفرق ما بينتهم، خاطر العبيد مش في بالها نفس المنتج. هي فرق كبير ما بينتهم، واحدة في الافريق والاخرى في المكسيك. بعد 4 جملة،
1: هي الزبدة مش تجي من البذور، صار كل واحدة وحدة.
2: صحيح، مختصر مفيد نحن باش نحكيه، ولكن مختصر الزبدة تجي من وسط افريقيا من جوزة شجرة، بينما البذور تجي من المكسيك من بذرة متاع نبتة.
1: واضح،
2: فرق كبير ما بينها، واحدة جمالية والاخرى صحية، وتمشي زادة جمالية.
1: وكل حاجة وحدها، معناها شجرتها
2: جس
1: وحدها.
2: جس الاسم يعني فما علاقة في الاسم، اما كل ما فما حتى علاقة بعضهم في حتى شيء.
1: واضح، اوكي.
2: بذور الشيا اليوم باش نحكيو على واحدة من أكثر النباتات انتشارا وقيمة في العالم، واللي ولات حديث كل من يهتم بصحته وجماله ورشاقته، واللي هي بذور الشيا بالفرنسي غران دو شيا، وباللونجلي شيا سيدز. سر اسم الشيا، كلمة الشيا تعني القوة بلغة المحاربين القدامى الأزتيك، وكان يعتبروها مصدر أساسي للطاقة قبل المعارك والرحلات الطويلة. تستخرج بنبتة تسمى سالفيا هسبانيكا، وتكون في شكل بذور بيضاوية صغيرة برشا، شكلها أوفال وألوانها بين الرمادي الأكحل والأبيض. تتميز بقدرتها السحرية على امتصاص الماء، وتتنفخ وتكبر كيف تحطها في الماء حتى 12 مرة ووزنها، وتتحول إلى جل طبيعي نافع برشا، قريبة برشا للكتان والقاتونة اللي حكينا عليهم. يرجع تاريخها لأكثر من 3000 سنة، وأصلها من أمريكا اللاتينية وتحديدا المكسيك. القيمة الغذائية لبذور الشيا، الشيا تعتبر سوبر فود، يعني كمية مغذيات فيها عالية برشا مقارنة بوزنها، على خاطرها تجمع بين الألياف والبروتين النباتي، الدهون الصحية والمعادن. 140 في

للبروتين النباتي والدهون الصحية. تحتوي الشيا على البروتين النباتي وأحماض دهنية متعددة غير مشبعة من بينها أوميغا 3 اللي حكينا عليه. للقلب والضغط، تشير الدراسات السريرية أنه استهلك الشيا ينجم يكون مرتبط بتحسن بعض المؤشرات القلبية الوعائية، وهذا عون في حماية عضلة القلب وتخفض ضغط الدم. للعظام، ممتازة للقولون ومسهلة للهضم، وفي نفس الوقت الشيا توفر كمية مهمة من الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهي معادن مهمة لصحة العظام. المرضى السكر، غنية بألياف تبطئ امتصاص النشويات، وهذا يساعد مرضى السكر يخلي السكر مضبوط. الشيا وشبع زاد تعاون على الرشاقة والتنحيف بفضل محتواها المرتفع من الألياف وقدرتها على امتصاص الماء. تساعد الشيا على زيادة الإحساس بالشبع. الألياف الموجودة في الشيا تمتص الماء وتكون جيل، وهذا الجيل يملى المعدة ويعطيك شعور بالشبع، والألياف زادة تنظم حركة الأمعاء خاصة مع شرب كمية كبيرة من الماء. طرق استعمال الشيا كثيرة ومتنوعة، تنجم تستعملها بسهولة في حياتك كما مع الحليب، الياغورت، الشوفان، السلطة الخضراء، سلطة الغلة، عصاير، السموثي، وفما خلطات تلقاها منتشرة على الانترنت كما overnight oats ولا شيا بودينج وعصير الطاقة والتنحيف، واللي تعتمد في الأساس على الشيا ومعها مكونات طبيعية أخرى أهمها الشوفان، المكسرات، الفاكهة، الياغورت وحليب وغيره. وإذا تحب طريقة سهلة، حط مغرفة كبيرة من بذور الشيا في كاس ماء وخليها تقريبا 20-30 دقيقة حتى تتنفخ وتخرج الجيل متاعها، وبعد أشربها واشرب وراها كاس ماء آخر. ولو كان تحب تستعملها للتنحيف، مغرفة بذور شيا تنقعها في نص كاس ماء لمدة نص ساعة، وتزيدها شوية برتقال ولا قارص مع مغرفة عسل وتخلطهم، وتشرب الصباح قبل الماكلة بنص ساعة، وتشرب ديما كمية ماء كافية باش خاطر تنتفخ الألياف، تعطيك إحساس بالشبع، تخليك تقلل الأكل وتسهل الهضم. تنبيه مهم فيما يخص البذور، ما تستهلكهاش الشيحة على الخوي عريق، ما تكثرش منها، زوز مغارف في اليوم تكفي. قسمها في ماكلتك وشرب معها برشا ماء. وإذا تعاني من صعوبة في البلع أو مشاكل هضمية، من الأفضل استشارة الطبيب قبل أن تستعملها. حكينا على بذور الشيا وزبدة الشيا، نعطيو مقارنة سهلة في ساعة ما بينتهم، باش فرق ما بينتهم للناس ما تفرقش. قلنا البلي البذور هي بذور الشيا، هي بذور نبتة، بينما زبدة الشيا هي جوزة نتاع شجرة الشيا. البذور الشيا غذاء وصحة، بينما زبدة الشيا تجميلية وشعر وبشرة. البذور الشيا بذور صغيرة كحلة بيضاوية رمادية، وبينما زبدة الشيا شكلها كما الزبدة العادية. يعني باختصار، بذور الشيا للبدن من داخل، وزبدة الشيا للجسم والشعر من الخارج، وباش نحكيو عليها ان شاء الله الحصة الجاية. باش نعملو توا، باش نحكيو توا على وصفات البشرة بالبذور الشيا كيف تبدا عندك، معناها تنجم تعملها للصحة وتستعملها زادة للجمال. وصفة مقشر ومرطب طبيعي للبشرة، رطب وجهك ماء بفاتر، من بعد خلط مغرفة كبيرة من بذور الشيا منقوعة، وخلط معاها مغرفة كبيرة من زيت جوز الهند، مسد بهم بشرتك وجهك وبدنك بحركات دائرية ما بين دقيقة ودقيقتين، ومن بعد اغسل ماء فاتر وشيحه بلطف، يساعد على ترطيب البشرة، تنعيم ملمسها، ويعطيك احساس انتعاش. خلطة ثانية، ماسك النظارة والترطيب، خلط زوز مغارف كبار من بذور الشيا منقوعين معاها مغرفة صغيرة زيت لوز حلو، تحط الخليط على وجهك وخليه 15 دقيقة، ومن بعد اغسله بماء فاتر، يرطب البشرة الشيحة وخلي مظهرها أكثر نعومة ونظارة. ماسك التبييض والتغذية، نعطيه في برشا وصفات كل واحد يختار، ما مش طويل برشا. زوز مغارف من بذور الشيا كيف منقوعين في ماء في حليب دافي المرة هذية، تزيدهم مغرفة صغيرة عسل طبيعي، خلط المليح وحط الماسك على البشرة خمسة ولا ما بين 10-15 دقيقة، واغسل بماء فاتر، يعاون على تغذية البشرة وترطيبها ويحسن مظهرها، يستخدم مرة بركة في الجمعة. وآخر ماسك للوجه للهالات السوداء والانتفاخ تحت العينين، مغرفة بذور الشيا منقوعين في 3 مغارف ماء ورد لمدة 20 دقيقة، تزيدهم نص مغرفة صغيرة زيت لوز حلو، تحط الخليط تحت العينين وعلى كامل الوجه 15 دقيقة وتغسل بماء بارد. ملاحظة قبل استعمال أي وصفة على الوجه، من المستحسن جرب كمية صغيرة على يديك، في حال عندك حمرار ولا حكة ولا تهيج وقف الاستعمال، خاطر يكون واحد عنده حساسية منها وهو ما في بالوش. فيما يخص الشعر، وصفات للشعر ببذور الشيا، جيل الشيا والكتان معروفين الزوز لترطيب الشعر والعناية به. مكونات، زوز مغارف كبيرة بذور الشيا، كاس ماء سخون، زوز مغارف كبيرة بذور كتان، ومغرفة صغيرة زيت جوز الهند. طريقة التحضير، تاخذ بذور الشيا تحطهم في كاس ماء سخون نص ساعة، تزيد معاهم بذور الكتان، طيب الخليط على نار هادية قرابة 10 دقائق، تخلي الخليط يبرد شوية وتصفيه بقماش نظيف لين تتحصل على جيل صافي.
واخر حاجه زيت

0: مغرفة من زيت جوز الهند وخلط مليح، حط الجير على فروة الرأس وعلى الشعر ومسد الفروة مليح وخليه بين الساعة والساعتين، وبعد اغسل الشعر مليح، تكرر مرة ولا مرتين في الجمعة كهو، يرطب الشعر، ينعمه ويقلل الشيح والتفيش ويحسن مظهره. واخر حاجة جيل الشيا للترطيب اليومي للشعر، زوز مغارف كبيرة بذور شيا مع كسمة مع مغرفة صغيرة زيت أرغون ولا زيت زيتونة، تغلي بذور الشيا في كاس ماء مع كاس ماء ما بين 5 و7 دقائق لين يخرج الجيل، تصفي الجيل وهو دافي باستخدام قماش نظيف، تخليه يبرد ومن بعد نزيدوا له شويه زيت ارغون ولا زيت لوزة زيت زيتونه وخلط مليح. حط كميه صغيره على اطراف الشعر وعلى الشعر على الشعر الكل حسب الحاجه، واستعمله كجيل طبيعي باش تصفف وترطب وتقلل تفيش الشعر. ملاحظه، حطه في دبوزه بالار فريجيدير على خاطر ما فيش مواد حافظه، لو كانت بدلت ريحته ولا لونه ما عادش استعمله. هذه كانت كل معلوماتنا عن بذور الشيا، كنت حاب تعرفوا منتوجاتنا الطبيعيه وحاجات صحيه اخرى، شوفوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي بيوريس وموقعنا www.bioreis.in. مرحبا بالناس الكل وان شاء الله لاباس على الناس الكل.
1: يعطيك صحة سامي، كل منتوج طبيعي تحسوا فيه منافع صحية وجمالية نجموا يستعملوه في الاثنين، وانتي وفين الاستعمال اللي يناسبك، وانتي فين تحب نعرفش هنا تلهي بشعرك ولا بشرتك، تلقى فيه ديما مع المواظبة، هذوما راهم ديما دي برودوي يحبوا المواظبة،
0: هذوما الطبيعيين ياخذوا فترة باش يعطيوك نتيجة ما فيها مش أضرار جانبية، ولكن كما قلت انت يلزموا مدة أطول من حاجات الشيميك، خاطر الشيميك تنجم تعطيك نتيجه في وقت سهل في وقت قصير، لكن تنجم تضرك، بينما الطبيعيين ياخذوا شويه وقت وينفعوك ان شاء الله.
1: شكرا لك سامي، يعطيك الصحه. انت باش ما زلت باش تقعد معنا، خاطر ايمان بلتي مختصه في التسويق الرقمي لهنا، بعد مع انه انت صاحب بروجي من خلالك انت من خلال تجربتك، نحب نفهم مع ايمان كيفاش نجموا اليوم نستعملوا الذكاء الاصطناعي اللي ولا يخوف طول، اللهم صل على النبي، نجم يخدم لك الخدمه الكل معاونك الذكاء الاصطناعي في خدمتك،
0: نخدم بيها تخدم بيها تصور على السيت نحطهم بيه، ناخذ شويه يعاوني في الديسكريبسيون في الافكار ساعه تنحير، فما لا اكيد لا لازمك تستعملوا وربي يستر، وكهو بيحكيوا على حكايات تخوف،
1: ربي يستر. نمشيوا للموسيقى ومن بعد نرجعوا لكم، اهلا وسهلا بالناس الكل.

إذاعة شباب من تونس.

0: أهلا وسهلا بالناس لكل اللي تسمع فينا، مرحبا بكم معنا وقايت نمشي والفقرة أسأل الأكسبير.
1: أسأل الأكسبير.
0: الأكسبير الكاميرا هذه الكاميرا هذيك كلها كاميرا ويت هو استوديو، معناها أي كاميرا باش تصورك ونستوي روحي كله تعدى في اللايف.
2: هذيك ظرف المباشر بلي ثم ميوزيك.
0: أنا بيكي ماني من بلدي المختصة في التسويق الرقمي حتى ذي تعدى في المباشر. نقربوا للميكرو إيمان، وأهلا وسهلا بيك من جديد.
2: مرحبا.
0: مرحبا. موضوع جديد، واليوم أنت قررت تحكي لنا على الذكاء الاصطناعي وعمله.
2: أنا مهبل العبيد الكل.
0: مهبل العبيد.
2: ثم فريق خايف ما يحبش يستعملوا، ثم عبيد قاعدة تستعمل فيه وما تعرفش كيفاش تستعملوا. فهمت كيفاش؟ فما عباد استفادت منه اللي هما قله قليله اللي يعرفوا عندهم دي زاتو عندهم دي كومبيتونس اللي يعرف كيفاش ياخذ منه الحاجه الباهيه ويسكر عليه المعطيات الشخصيه نتاعو. هذيك هي الحاجه اللي تخوفنا نحن.
0: احنا ماذا بينا الناس كل من القله القليله اللي تعرف كيفاش تستعمل وتولي الناس الكل هذيك فئه كثيره وفئه كبيره اللي يعرف كيفاش يستغلوه وكيفاش يستنفعوا منه.
2: احنا اليوم باش نحكيوا على اصحاب المشاريع. اما قبل انا باش نعطي نصيحه للناس الكل يسمعوا فيا، ماذا بينا الذكاء الاصطناعي ما ندخلوش في حياتنا الخاصه. اش معناها؟ معناها انت باش تسالوا حاجات على قرايتك اي ميسالش، باش يعمل لك دي ريغيرش يربحك في الوقت اي في الخدمه اي، اما تسالوش على حاجات انتيم دخلوا في حياتك الخاصه، يعرف عليك دي ديتاي اللي بعديك تنجم انت تجي ضدك الحاجات هذوكم، على خاطر راهو ركزوا كل شيء مسجل كل شيء انريجستري. هذيك تتسمى داتا، والداتا هذيك اللي تعلم بها الذكاء الاصطناعي تنجم تتباع.
0: واضح.
2: فهمت كيفاش؟
0: معلومات
2: تستغلها ضدك. ما تعطيش انت ما تسالوش على حاجاتك الشخصيه، معناها يكون انسان زاد عنده مينيموم نتاع وعي اللي ما يسالش ماكينه شنو نلبس ولا نختار
0: ليه هما
2: باش نختار حياتي، معناها ذيك على شنو نحكي على حاجات خاصه.
0: هما توا وصلوا للمرحله ذيك على خاطر برشا ولا يوميا، معناها اي حاجه باش تستعملها.
2: علاش انا عطيت النصيحه هذه؟ خاطر انا شفت سمعت حاجات تخوف. لأنا مثال نستعمله كان في حاجات خدمتي ما نوصلش نحكي له أنا حاجتي الخاصة، ما يعرفش
0: يعرف عائلتك ويعرف
2: يعرفني أنا حتى تصويرتي كالتراند متاع تصور أنت كي تدخلوا تصويرتك يعرف تصويرتك، تولي تسأل أنت شنو يواتيني اللون هذا ولا اللون هذا، يعرفك شنو تحب شنو تاكل شنو الحاجات اللي تقلقك شنو مواضيعك العاطفية شنو العبيد اللي تعرفهم علاقات كذي كله. هذه كل حاجة خطيرة أنا نشوفها حتى ثم برشا انتهاكات. وهو مجموعة شركة اوبن اي اي الجمعه هذه اللي تعديت في نقولوا احنا تحت سقف الشفافيه خاطر هما شركه شفافه، احكيوا هذوما الحاجات اللي تحكيتها، قالوا اللي هما معناها لي غوبو اللي قاعدين يعلموا فيهم راهم هربوا عليهم
0: يخرجوا
2: فقدوا السيطرة عليهم ديجا. فما قاعدين يحكيوا ما بينات بعضهم فيقوا بيهم يعملوا في دي ديسكسيون، وقاعدين يهاكيوا معناها اول اتاك عملوه على اوبن اي اي. فهمت كيفاش؟ يلقاو فايد دو سيكوريتي وقروا، معناها هما قاعدين يخموا بطريقه انديبوندونت مستقله، معناها بطريقه مستقله. فهمت كيفاش؟ يوصل ان سيغتان نيفو اللي هو ينجم يهرب بموليه. هذه هي الحاجه اللي احنا تخوفنا على ذيك. كاين انت عندك صغار كيفاش تستعملوه؟ باش تستعملوه في اطار بروفيسيونيل باش نشوفوا يعملنا دي ريغيرش اي يطلع لنا دي سورس اي، اما ما نسالوش حاجات انتيم. معناها
0: واضح به.
2: انت اسال امك اسال اختك اسال صاحبتك ما يسالش نرجع للعلاقات الانسانيه ما يسالش روبو. عبيد عبيد كيفنا كيفهم. معناها فهمت كيفاش؟
0: سينو بالنسبه للعالم المشاريع والبزنس كيفاش لهنا نجم نستغلوه؟ لهنا نجم تستغلوا كوم يلفو
2: بالطبيعه هذاك. على انا نقول اليوم انت كانك صاحب مشروع وماكش قاعد تستعمل في ادوات الذكاء الاصطناعي راك قاعد تضيع في برشا وقت وقاعد تخسر في برشا فلوس. هذه هي الكلمه نتاع الجمعه هذه.
0: الذكاء الاصطناعي فاش تستعمل فيه سامي؟
3: نعم في تصور مزيانه يعجبك فيه، معناها اي فكره تحب اللي قبل كنت تاخذ برشا فلوس وبرشا وقت باش كود الديكور وكذا باش تعمل تصور البرودوي نتاعك، توا تعطيه الفكره يعملها لك تقول بالحق. هذه من اقوى تصار حاجات، يعطيك افكار نتاع تبدا مثلا من واحد ما عندكش ولو انك مش باهي تعمل عليه برشا خاطر تولي انت
2: تقتل الكرياتيفيتي نتاعك
3: تخلي ديما اللمسه نتاعك، اما يعطيك شويه افكار ناخذ شويه انا من الافكار ونعملها حسب الستيل نتاعي. فهمت كذا؟ ويعطيني حتى المعلومات يصلح لي معلومات نجم ولو انه هي اعلم مني ساعات معلومات وتبدا غالطه.
2: اسمك ديما فيا ديما تقول له زيد ثبت اعطيني سورس، معناها انا ما ناخذش معلومه من عند حد حتى ذكاء اصطناعي كسوا تشات جي بي تي جيميناي فما كوبايلوت فما بيربلكسيتي هذوما الكل نستعملوا فيهم احنا لازم تقولوا اعطيني سورس. قبل كان تلاحظوا اللي تشات جي بي تي ما كانش يخرج سورس كان يخرج لنا تيكست وطويل برشا وتقعد تقول له ثبت ثبت ثبت توا تشات جي بي تي ثم حاجه جديده اللي ولا يخرج لي سورس. وانت سالتني صباح قلت لي انا كصاحب مشروع كيفاش نخرج مش كان في الريزولتا نتاع جوجل كيفاش نخرج في تشات جي بي تي كسورس. معناها كي جي انت انسان يسال على برودوي كوزميتيك ناتوريل باش يعاونوا في المشكله هذه ولا المشكله هذه تشات جي بي تي وحده تلقائيا بطريقه طبيعيه يخرجك انت في البحث. هذه هي المشكله نتاعنا اللي باش نحكيو فيها اليوم. انت سي با سوفيزون انك تخرج في جوجل
0: عندها في ثقه راهو اذا كان يخرج يقولها فلان ولا فلتين
2: انا نقول لك يسالوا في حاجات انتيم باش ما يسالوش في حاجات باش يشريوها. معناتها راه كيفاش يكون البحث على تشات جي بي تي انا عندي 3 ملايين يعطيه البودجي انا حاشي بالبزوان هذا شنو نجم نشري بالبودجي هذايا. معناتها تو سامبلومون يعطيه كل شيء يعطيه الكونتكست كامل ويعطيه المشكله ويطيشها عليه ويقول له القى لي حل. لهنا يلقى روحه تشات جي بي تي مجبر انه يفركس ويلقى دي فورشيت دو بري يفركس لك ويشوف لك التصاور يعمل التخي وحده ويسهل لك لهنا ويخرج لك شنو دي ليان خاطر مش ياخذ ديسيزيون في عوضك. هاو انا لهنا كيفاش نخرج كليان ولا كسورس في تشات جي بي تي كما قلنا كنا نحكيو على السيو تذكر قد حكينا عليه السيو انك باش تخرج في الريزولتا نتاع جوجل تولينا نحكيو على حاجه اسمها جي اي او اللي هي جينيراتيف انجين اوبتمايزيشن انك تخرج في تكون اوبتيميزي باش تخرج في الذكاء الاصطناعي اللي هما كما قلنا تشات جي بي تي ولا جيميناي ولا اللي هو
0: غراتويتمون. هذا تخرج
2: هذا غراتويتمون قاعدين نحكيو على البارتي غراتويت خاطر ثم البارتي ادستانس جوا انك اني انسان كيف يمشي يبحث في تشات جي بي تي
0: نعمل انا على ماركة ولا على برودوي بيو ممتاز يعاوني في اصلاح شعري والا اصلاح بشرتي ولا اللي هو
2: علاش يخرج مثال الكونكورون نتاعو هو ما يخرجش على خاطر مثال الكونكورون نتاعو وخادم بالستركتور اللي طلبها تشات جي بي تي. لهنا فما خدمه ديجيتال نحكيو على ماركتينغ ديجيتال لهنا كيما خدمنا لي سي او باش نخدموا جي او فما حاجه اخرى ما نحبش نفجعكم فما راي الاي اي او اللي هو الانسر ثلاثه حاجات ولينا نخدموا عليهم تو خاطر قبل كنا نعملوا سيت ويب ونخدموا اس اي او ونستصعبوها في تونس مازالوا ما يعرفوش قيمه الاس سي او تو باش نقول لهم راه فما ثلاثه فما لي سي او فما جي او فما الاي اي او. الاي اي او كان تلاحظ كي تمشي لجوجل انت تو كي تعمل بحث شنو يخرج لك اول حاجه نقولوا لا بوزيسيون زيرو احنا نسميوها لي زيكسبير اول حاجه قبل ما يخرج لك لي سي
0: يعمل فيها ريغيرش
2: لي انسر يخرج لك جواب اللي كاين اه هو انسر الاي اي يعطيك جواب الجواب هذاك منين جابو جابو من هو يا اما جينيراتيف نتاع جوجل الاي اي نتاع جوجل قاعد يديفلوبي في الجواب ومن بعد باش تلقى كي تدخل له باش تلقى دي سورس نفسها كيما نتاع تشات جي بي تي باش تلقاها موجوده موجودين الثلاثه موجودين في الباج ريزولتا نتاع جوجل باش تحل تلقى جواب وباش تلقى تحته اقتراحات وكان باش تسال على حاجه بخي حط حاجه بخي تونيزي ما عرفش فريجيدير ولا تلفزه بخي تونيزي حط ماركه باش يعطيك هو جواب وباش يعطيك دي مارك ودي ليان ومن بعد تنجم تدخل للاي اي هذاك انسر اي اي من بعد تلقى لي سيت اللي جابهم لي سي او. معناها اذا انت ماكش خادم على الاي اي او البوزيسيون نتاعك للذكاء الاصطناعي وخادم اس سي او بركا تو ريسك باش تفلتها تزابيها كالبوزيسيون زيرو ولازمك تكون انت توا انا وليت نطلع للاي اي او نحلها ونكليكي ونلقى لي ليان سي بلو رابيد خاطر راه تحب ولا تكره العبد ما عادش عنده ساعه بال ما عادش عنده وقت ماذا بيه يلقى الجواب اقل وقت ممكن. على ذلك انت تاو كماركة وصاحب سيت ويب لازمك تخدم عليهم الثلاثة كل حاجة باش تطلع فيها لازمك طريقة ريداكسيون تفهم اللي تفهم الالغوريتم معناها لهنا تشات جي بي تي خرجك بطريقة مجانية في لي سورس كي تخدم له لي باليز الموجودين لازمنا نخدموهم ويخرج تخرج بطريقة
0: بالبيانت
2: كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك ولينكدين اللي عندهم الادز نتاعهم حتى تشات جي بي تي عنده جذها اللي جمعتين ولا ثلاثه ولا في تونس خاطر هو بديل برا اما سي بون في تونس عندنا تشات جي بي تي ادز وتنجم تمشي تعمل كونت بوبليسيتير وتعمل الكارت نتاعك وتختار الكومباني تحبها تطلع في وهي تطلع كيفاش ماهيش باش تطلع لك طريقه ناتوريل معناها كي يعمل هو البحث كيما باش يخرجوا لي سورس لي غراتوي باش يخرج الليان تاعك اما جوست قدامه باش يبدا مكتوب عليه ليان سبونسوريزي
3: هذه جديدة ما فيش.
2: إذا عندها جمعتين ولا ثلاثة هذوما لي نوفوتي توا معناها أنت شوف إذا واحد صاحب مشروع تونسي مازال عنده مشكلة في السيو مازال عنده مشكلة ما عندوش سيت ويب ما كيفاش تحبوا يخلط
0: بيه سامحني إذا ما تخليش زادة فرصة ساعات للناس اللي ما عندهاش جوده في المنتوج نتاعها. وبما انه احنا كنا نحكيو تو نقولوا راه توينس عندهم ثقه في تشات جي بي تي وقت اللي يدخل يسال ويقول له اعطيني احسن حاجه يقول له راه الحاجه الفلانيه يمشي يصدق ويمشي وياخوها. باهي انا البرودوي نتاعي ماهوش ذو جوده وهبطوا انا باش يخرج لي سورس في تشات جي بي تي يعطي زاد اي برودوي معناه جوست لو فيت انا قيدتك يخرج البرودوي نتاعي.
2: هو تشات جي بي تي ماهوش باش يقيم البرودوي اما ذكرتني في حاجه مهمه عندي يعني حاجه من الحاجات اللي ياخذها بعين الاعتبار في الجي او في الاي اي او هما الريفيوز نتاع العباد.
0: فوالا
2: باش يمشي يشوف اذا ثم ريفيوز في يوتيوب في لينكدين في جوجل
0: خذا مش هكاك اي واحد يحط يجي
2: اما هو ما عندوش لاكسي باش يشوف البرودوي باهي ولا خايب
0: اي او ما باش يشوف طريقه لي زافي نتاع العباد ينجم هو يقيم
2: حاجه من الحاجات يشوف لي ريفيوز اما انا باش نعطي بالله كلمه هذه والله اليوم صباح بركه نحكي فيها راهو اذا عندك منتوج سيء راهو كي تحط مليارات بودجي ماركتينغ راك ماكش باش تطلعو راهو المنتوج السيء يتشري مره صحيح نجم الكومباني تغلطك وتجيب انت عبيد مشاهير ويعملوك تشري مره طلع خايب مش باش يعاود شريت برودوي نتاع شعر هلكلك شعرك ما زلت باش تشريه حتى لو كان ما عرفتش شكون جابوها انت اشهر فنانه ولا اشهر مغنيه معناها هذيك الضربه الاولى اي الغلطه الاولى تتعدى اما راهو منتوج سيء ما نجمو العكس احنا عندنا منتجات باهين على الاخر اما مانيش مقادرين الا نسوقوا لها هذه المشكله معناها انا اللي عنده منتوج سيء انا ننصحه في عوض يحط فلوس في الماركتينغ باش يحطهم في الغوشيرش ديفلوبمون باش يحسن المنتوج نتاعو اون فوا ولا عنده منتوج محترم فما منتوج باهي كاليتي بخي ما نحكيش حاجه طياره اكسلون اما منتوج ما يضرش على الاقل
0: لي وفما دي توينسا راهو ثما دي برودوي توينسا عندهم جوده عاليه وينافسوا راهو ينافسوا منتجات عالميه خلينا نقولوها راهو جاوا بحذنا لهنا في خذ فرصتك احنا برشا برشا برشا الحقيقه منتوجات
2: اللي
0: عندها جوده عاليه والبخي كما قالت كاليتي بخي تلقى منتوج توسي اللي تنجم انت تشريه مش نحكيوا احنا على بركات راهو فيها
2: اما هذيك لازم هنا بناء ثقه ديما نحكيوها ولا لا بلي ريزو سوسيو ونوعيه المحتوى اللي تهبطوه راه لازمك تبني ثقه بينك وبين التونسي خاطر التونسي شنو يقول لك برودوي تونسي ديما في مخه مثل كاليتي متوسطه وسوم رخيص
0: ويمشي يهون يهون
2: تقول له انت ذيك من امريكا ولا من فرنسا ولا برودوي ماركه معروفه ويستعمل فيه فلان يهون يشري غالي
0: لا تبدلت وهاو سامي بحذينا ما نعرفش احنا تو خاطر ولينا نشوفوا في برشا دي برودوي في الفيسبوك ولا انستغرام كلهم توينسي
3: بالعكس
0: والعبيد ولات تشري اي
3: صحيح تو العبيد ولات بالعكس اني تونسي ولا مش تونسي ولا تخاف من اللي ماهوش تونسي صحيح بالعكس يعني صحيح هي تو المده الاخرى ولاو يخافوا مش من تونسي
0: رجعوا للي برودوي تونسي
3: وتهموا من حاجة ناتورال وبرجعوا على الكلامك صحيح الاي اي مهم ياسر وتو كلها ولات ما عادش تعمل بحث على جوجل تو يسال تشات جي بي تي يقول له
2: كل عندهم تشات جي بي تي
3: منين ناخذ هذه وهذه شنو فوائدها شكون يبيع فيها واحسن حاجه هذيك انا سالتك من بكري قلت لك كيفاش نجم نقوي حظوظ وجودي معناك بيورايس كاسم نتاعي ويعطيك الصحة على نصايح
2: فما حتى مشكل مرحبا
0: هذه نصيحة عامة هي للناس الكل اللي تخدموا اللي عنده برودوي عنده كاليتي ويعرف روحه أنت حتى خاطر أنت قلت راهو باش يرجع هو بتبيعته هو تشات جي بي تي ليزافي نتاع العباد يشوفهم شنو قالوا على لي برودوي هذاك سيرتو كي يلقى سيت راهو أنك يبدا عندك سيت ويب زاد مهم على الأخر فهمت باش العباد تبدا عندها
3: للمصداقية
2: إذا ما عندك سيت ويب ماكش
3: للمصداقية بحكم نحكي على خدمتي فما برشا أسباب للمصداقية برشا حاجات تعطي المصداقية نتاعك منها مثلا أنا حبيت نبني عليها اللي هو البوتيك الحمد لله مثلا كإكزامبل أنا نحكي
0: موجود
3: عندي زوج بوتيكات صحيح مش تاخذ من عند باج أنا عندي شكون معايا خذيت باج ومن بعد هربوا عليهم
2: ليه تبلوكيك معناها أنا نسمع فيها البارح قالت لي خذيت برودجي حرق لي وجهي حرق لها وجهها وبلوكيوها
3: صحيح
2: ما فماش حتى أثر معناها حتى باش تشكي حتى باش تعمل
3: البوتيك السيت ويب مهم ياسر أرقام التليفونات موجودة والتجربه نتاع الكليونات مثلا قاعد نخرج في ليزافي نتاع الكليونات سواء الكتيبه سواء الصوتيه حتى تسجيلات اما نشاور الكليون قبل ما نحطه نقول له ميساج نهبط الفي اس وهذوما كل اثباتات توري قيمه البرودوي والحمد لله لاباس
2: اهم حاجه في الماركتينغ هي الفيداليزاسيون هي هي اخر ايتاب، اذا ما تعملش الفيداليزاسيون ما يعاودوش يرجعوا يشريوا.
3: حاجه اخرى
2: لازمك تحافظ عليهم هذوك.
3: حاجه اخرى ذكرتها قيمه في التسويق زاد، هذه انت زاد صلحي لي قيمه الكليون كي تاخذه من اول مره، يعني باش تجيب كليون القيمه نتاعو اغلى من انك تستحفظ على الكليون يجيك مره ثانيه وثالثه.
2: اي
3: وحاجة أخرى الإشهار من نقوله نحن من فم الفم بوشة بوشة كده
2: البوشة غيم بعد البوشة
3: غيم سمحني أهم أكبر أقوى أقوى إشهار هذيك هو اللي يعطيك قيمة صحيحة
2: هذيك كي تبني الثقة الفوا بنيت الثقة وعملت الزيتاب كلها مصحاح من الأول من بعد باش تولي تخدم بالبوشة
3: غيم الكليونت اللي يجيني عن طريق الطريقة هذه يجيو تقريبا عيني مغمضة يقول لك عندي ثقة عندي شكون جرب وياخو عيني مغمضة فهمت حاجة طيارة برشا هذيك
2: اي خاطر انك تجربها من بعد تقول لي حميده والله جربتها وراه ساعدني في شعري والكل انا عندي ثقه في حميده معناها باش نمشي ناخذ كلامها ونمشي نشري عينيا مغمضه البرودوي هو هذا اللي نخدموا عليه ريت في الديجيتال عملوا لاني نبنيوا الثقه نجيبوا عبيد نجربوا يشريوا من عندنا يخليوا كلامهم يخليوا الريفيوز نتاعهم وهما يجيبوا لنا من بعد
0: وحدها دور
2: الكليونات تقعد تدور السمعه هذيك الاي ريبوتاسيون احنا نقولوا
3: لها صحيح صحيح
0: هذه نصيحتنا لليوم باهي باش هو يولي سورس في تشات جي بي تي فيها بمراحل صعيبه والا لازم اكسبير
2: هو اللي يخدم في الاس يو يكمل اللي يخدم له البارتي هذيا ماهيش اصعب من جوجل معناها فهمت ماهيش اصعب من جوجل هي كلها قوه كونتينو ريداكسيون كيفاش ثم طريقه معينه يحبها
3: اما الذكاء الاصطناعي حكيت الاشهاره هذه اللي تو جديده باش تولي تقلص الحظوظ خاطر بشوالي تولي يدفع اكثر هو اللي يظهر اكثر
2: هو هذيك قانون اللعبه ثم حاجه اسمها في الديجيتال نو باي نو بلاي ما تدفعش ما تلعبش مع الكبار والكبارات الكل في الاي كوميرس يخلصوا برشا فلوس معناها
0: وهو للشفافيه يكتب لك راهو هذيك
2: كيف في جوجل اخي جوجل ما فيهم
0: اللي هو راهو دافع
2: في جوجل انت بيدك اللي يطلعوا لك من الاول نبدا مكتوب عليهم انونس هذوكم دافعين جوجل
0: ارسنال
2: كي تعمل سيرش نو مدخولها معناها هذيك هو ربحها مع
0: هو كيف يسميك وانت مثلا انت وسط ناس دافعه فلوس وانت ماكش دافعه فلوس باش يمشي للي مش دافعه فلوس خاطر يقول لك تسمى وسط ناس دافعه فلوس فهمت
2: انا كي نبدا ملانسي بروجي زيدا ونحب نطلع ونطلع في الشيف خدافير نتاعي لازمني مش نقوي في البيدجي خاطر ريت الفلوس اللي باش تدفعهم في الادز باش ترجعهم فوا 3 فوا 4 فوا 5 معناها انت رابح خير من اللي ما تدفعش وما تدخلش معناها هذيك هو قانون اللعبه
0: وان شاء الله موافقين كما قلت انت هي قوانين واحد يتبعها وفي الاخر الناس كلها قاعده تخدم وهي ارزاق رزقك رزق عائلتك الناس كل اللي قاعده تحب تحسن في حظوظ البيع وتخدم على رواحها وطونك هو برودوي به وهي تخدم كيفاش هذوما اسباب هذوما واحد يدور وتلقاه من بلاصه لبلاصه وكيفاش هو يحب يحسن البرودوي هذاك في الاخر باش بحاول اللي يقدم البروجي وان شاء الله موافقين الناس الكل ميرسي ايمان يعطيك الصحه شكرا لك على كل التفاصيل مازلنا معكم احنا اهلا وسهلا بالناس الكل

0: عروض الشغل.
1: مرحبا بكم، مرحبا بالناس كل اللي تسمع فينا وقاية عروض الشغل. وباش نحكيو على الهيئة الوطنية للاتصالات التابعة للإدارة المركزية للمصالح المشتركة اللي تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية أو شفهية بعنوان سنة 2026، وذلك لانتداب عدد من الإطارات والأعوان في اختصاصات متنوعة. الهيئة الوطنية حددت تاريخ 22 أكتوبر كآخر أجل لقبول مطالب الترشح. تنجموا تدخلوا للموقع الرسمي تاخذوا أكثر تفاصيل فيما يخص عرض الشغل هذا، وإن شاء الله يا ربي بالنجاح للناس الكل اللي تسمع فينا. سينو مش نحكي لكم على مناظرة الشركة التونسية للإنترنت اللي تعتزم فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات شفهية وكتابية لانتداب 4 متصرفين في اختصاص المحاسبة أو المالية. ومع العلم أنه آخر أجل لقبول الترشحات مش يكون نهار 28 أكتوبر 2026، وموافقين إن شاء الله الناس الكل اللي تسمعوا فينا. هكا نكون وصلنا لنهاية حصتنا لليوم بعروض الشغل. بعد شوية تلقاو تونس اليوم معز العويني وبقية فريق تونس اليوم حاضرين معاكم. أنا أقول لكم تحيات كامل الفريق وإلى اللقاء.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكره. النجاح يبدا بك حتى لو ماكش مختص بالدراسه، التخطيط، الاستراتيجيه والتطوير. تنجح، خذ فرصتك. تجارب وقصص نجاح، خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المدرسة العليا لعلوم وتقنية الساحة بصفاقس تتأهل إلى المرحلة النهائية عالميا في الفئة الملكية للتعليم الثوري، وذلك ضمن جوائز زيري الدولية للتميز في التعليم العالي. وتسند هذه الجائزة العالمية زيري من قبل مركز الابتكارات التعليمية وحلول المعرفة المخصصة بدبي بالإمارات. ويعد هذا الاعتراف الدولي إنجازا بارزا يعكس روح الابتكار ومسار تحديث التعليم العالي في تونس. انطلاق نشاط طب القلب عن بعد بالمستشفى الرقمي فرع صفاقس بمشاركة أطباء قسم أمراض القلب بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر. فتح باب ترشحات المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية للانضمام إلى الدفعة السادسة من مشروع تسريع النمو الأخضر وخلق فرص العمل في تونس، الهادف إلى دعم المؤسسات الطموحة ومساعدتها لتطوير أنشطتها وتعزيز جاهزيتها لاستقطاب المستثمرين والتمويل. بداية من اليوم يمنع خروج تلاميذ من المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء في إجراء جديد تشرع في اعتماده وزارة التربية ضمن برنامج تنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وحماية التلاميذ. تزامنا مع انطلاق الدورة البرلمانية الخامسة، مكتب مجلس نواب الشعب يعقد اجتماعه الأول للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعماله. توقيع اتفاقية التعاون بين الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS التونسية ونظيرتها المصرية. وتنص الاتفاقية وفق بلاغ عن الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS على دعم الشراكة وتبادل الخبرات في مجالات تطوير البرامج والموارد البشرية وتنمية القدرات والتدريب، إلى جانب تعزيز مشاركة الشباب المستفيد من خدمات قرى الأطفال في البلدين في أنشطة ومبادرات مشتركة. من أخبار العالم، أكدت السلطات الإيرانية أنها تسلمت الرد الأمريكي الرسمي على مقترحها لإنهاء الحرب دون الكشف عن التفاصيل. وقال رئيس الوزراء البريطاني أنه يعتقد أن إيران متورطة في حادثة قاعدة فيرفورد. من جهته، نفى الحرس الثوري الإيراني وجود خلافات بين الجهاز الدبلوماسي والقوات المسلحة بشأن التعامل مع التصعيد الأمريكي، فيما شدد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على ضرورة وجود مسارات بديلة وسيناريوهات احتياطية لتأمين السلع الأساسية. نهاية الموعد الإخباري، ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك. عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم. أنا فريلانسر، ما زلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما ما زلت ما نجمش نتحمل مصروف.
5: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
6: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
5: في عمرنا هذا، ولينا نفكروا في السي ان اس اس.
7: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
8: تونس اليوم.
9: اكتواليتي، موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
10: تونس واخبارها
11: من الاثنين للخميس،
10: من 11:30 الماضي ساعة.
8: تونس اليوم.
9: تونس اليوم.
12: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج تونس اليوم. كالعادة في تونس اليوم نرافقكم من توا حتى الماضي ساعة مجموعة من المتابعات، المواكبات والموسيقى تكون حاضرة. اليوم 1 أكتوبر 2026، في كيما اليوم يحتفل العالم باليوم العالمي للمسنين. أبائنا، أمهاتنا، أجدادنا وجداتنا هما الذاكرة اللي تحفظ حكاياتنا، هما جذور اللي تثبت عاداتنا. كل الشكر على سنوات التعب اللي ما تشكاوش منها، هما الدروس اللي نتعلموا منها بالحكم وكلامهم. دمتم نورا وأمانا وأطال الله في أعماركم بالصحة والعافية، ورحم الله المتوفين. نحكيه في تونس اليوم على الملتقى الدولي لعلوم المعلومات والأنظمة الذكية، واللي نظمه المعهد العالي للتوثيق من 29 إلى غاية 31 أكتوبر بالتعاون مع مخبر البحث في علوم المعلومات. نحكيه على المحاور الرئيسية اللي بيش يتم مناقشتها، وأهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في مهنة التوثيق والمكتبات وإدارة المعلومات. يكون حاضر معنا بعد شوية الدكتور الحفصي بالضيوفي، مدير العام المعهد العالي للتوثيق. نحكيه على قرار وزارة التربية القاضي بمنع خروج التلامذة من المؤسسات التربوية أثناء أوقات التمدرس، قرار ينطلق تطبيقه اليوم، وبش يكون عنده أكيد جدوى. شنو تتمثل الجدوى هذه، وهل يمكن أنه يحد من الظواهر السلبية والمخاطر المحيطة بالمؤسسات التربوية؟ بعد شوية يكون حاضر معنا سليم قاسم، رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم، ويجاوبنا على تساؤلات هذه. اليوم زاد ينطلق العمل بآلية القرض على الشرف عبر المنصات الرقمية الخاصة بالبنوك، باش نفهموا أكثر فيش يتمثل إجراء هذايا وشنو الشروط اللي شروط الاستفادة منه. يكون حاضر معنا حليم البلطاجي، إطار بنكي، جاوبنا على التساؤلات هذايا. قبل هذا خلينا نقدم تحيات فريق البرنامج: كوثر بجاوي في الهندسة التقنية، سليم رمضاني في الإخراج الرقمي، بدران العرفاوي في الأعداد، مكرم الهديجي في المواكبة الخارجية، أستاذ عبد القادر حمدوني في التحليل والتعليق، ومعز العويني في التقديم.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
4: توقيتنا 11:42 دقيقة، مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم. أولى المواضيع اللي نطرحوها، نحكيوا على الملتقى الدولي لعلوم المعلومات والأنظمة الذكية واللي نظمه المعهد العالي للتوثيق من 29 إلى غاية 31 أكتوبر بالتعاون مع مخبر البحث في علوم المعلومات. نحكيوا على المحاور الرئيسية وأيضا شنو أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في مهن التوثيق والمكتبات وإدارة المعلومات. حاضر معنا ومشكور لالتزامه بتوقيت الحصة الدكتور الحصري بضيوفي مدير المعهد العالي للتوثيق. استاذ اهلا وسهلا بك. انا
5: وجدت اهلا وسهلا، بارك الله فيكم وعلى هالاستضافه.
4: شكرا لقبولك الدعوه استاذ. دونك خلينا نحكي على فكره الملتقى. الملتقى هذا علاش اخترت استاذ الموضوع هذايا في المده هذه؟ معناها كي نحكيه ممكن على الانظمه الذكيه، نحكيه على علوم المعلومات، شنو اهميه هذا الملتقى خاصه لفائده المهنيين في مهن التوثيق؟
5: شكرا على السؤال. ندخل في سب موضوع من نحكيه على الملتقى وبعدين كان مترشمة نحكيه على أشياء أخرى. يعني
4: أكيد أكيد هو برشا محاور الحقيقة في الملتقى نجيه وامتباعنا.
5: شكرا بارك الله فيك. الملتقى علاش الملتقى في الوقت هذا؟ لأنه ما يخفش عليكم نحن عنا زوز هواجس. الهاجس الأول هو وقت نحكيه على الأرشيف ونحكيه على المكتبات ونحكيه على التوثيق ونحكيه على علم المعلومات بصفة مجملة، لازلنا في تونس نعطيها مازلت مش ماخذها حظها، لأنه هذا ولا علم وعلم معترف به ومجال معناه بحثي مهم مهم جدا، لأنه في كل لأنه يتقاطع مع كل القطاعات ومع كل الميادين. وبالتالي اليوم وقت اللي نحكيه مثلا نحن في تونس على الأقل اليوم وقت نحكي على هذه النظم الجديدة لتمكين المواطن من المعلومة، شكون يجب يكون موجود؟ يجب يكون موجود مختص في علم المعلومات حتى أنه يعطيك أنهي المعلومة اللي المهمة وأنهي المعلومة اللي أقل أهمية وكيفية إيصالها ثم كيفية تخزينها وكيفية محافظة عليها إلى غير ذلك. هذا يعني مبحث مهم وكبير جدا، لأنه في القطاعات في مجملها تتعامل مع المعلومة بصفة عامة وأيضا تتعامل بالمعلومة بمحاملها المختلفة، لكن هذه المحامل شهدت تغيرات جذرية. جتنا الرقمنة، أنت اليوم وقت تحكي على الرقمنة بتنجمش تحكي على الرقمنة بعيد على الاخصائيين في المتخرجين في علم المعلومات، نجمش تحكي عليه، لانه اذا كنت تحب تعمل منظومه نتاع رقمنه نتاع ميدان معين لابد من يكون مختصين في علم المعلومات. النقطه الثانيه هو كما قلت المحامل، لانه التكنولوجيا عندما جاءت بمحامل جديده، والمحامل الرقميه الجديده هذه ولت معناها سواء في طريقه حفظها أو في طريقة تداولها أو في طريقة معالجتها ولت ثم إشكال، وبالتالي فهو محمول على المعهد العالي للتوثيق أن يكون مواكب لعصره.
4: لأنه وخاصة أستاذ كي نحكيه على التطور الرقمي اللي حاصل توا ونحكيه على الذكاء الاصطناعي ومدى توظيفه في مجال التوثيق، أما أنا نحب نطرح معك زاوية أخرى أستاذ حفصي تتعلق. نعرفه أنه كل إدارة تقريبا في تونس إذا كان مش شركات عنا قسم بتاع توثيق، أما كي نحكيه ممكن أنا على التطور الرقمي اللي صاير، هل أنه يتماشى مع البنية التحتية الرقمية في مختلف المؤسسات أستاذ وإلا لا؟
5: شوف راهو اليوم كنت تشوف نحن توا حتى في المحاور متاع الملتقى باش نحكيه عليه، لأنه هناك حوكمة نشوفه أنه الحقيقة ويزم نقولها في تونس عن بارش فلوس نحطها في الرقم لكن معناش استراتيجية الرقم، وهذا هو يعني ثم إشكال كبير في الحوكمة وليس في الإمكانيات. ثم عنا إشكالية صغيرة في كيفية تثمين المجهودات القطاعات المختلفة، لأنه المختص في علم المعلومات يعطيك الإمكانيات.

0: الحلقة المفقودة هما الإخصائيين في علم المعلومات اللي يعطوا الإضافة للاستراتيجيات هذه.
1: واضح. نرجع للملتقى أستاذ. دونك ملتقى دولي لعلوم المعلومات والأنظمة الذكية ينطلق نهار 29 ويتواصل لنا 31 أكتوبر. شنو جديد في الدورة لسنة 2026 أستاذ؟ وكان نحكيه على المحاور الرئيسية اللي باش نلقاها موجودة في الدورة والمشاركين أيضا أستاذ حاج.
0: شكرا. أنا قلت لك وتحدثت قبل قلت لك جتنا التكنولوجيا وأضفت سؤال أكاديمي مهم وأيضا سؤال مهني، لكن مع الذكاء الاصطناعي زادنا سؤال إضافي لأنه تدفق المعلومة وصدقية المعلومة
1: هو محور وحده الحقيقة، محور الذكاء الاصطناعي
0: إيه لأنه يمسنا، لأنه معناها يمسنا، خاصة توا أنا عندي دراية صغيرة على ما يسمى به، لا ندعي أنه نحن مختصين في الذكاء الاصطناعي، لكن كما نسمع وكما نقرأ وكما نشوفه أنه الذكاء الاصطناعي أصبحت مسألة ذات وجوه متعددة يمكن استعمالها بطرق متعددة. احنا نمشي ديما في الطرق البيداغوجية، الطرق الذكية، وأيضا نحاولوا باش نكون نستفيد من هذا الزخم اللي يعطيهونا الذكاء الاصطناعي. في الملتقى السؤال الأساسي كيف يمكن أن نستفيد من الذكاء الاصطناعي في ميدان علم المعلومات؟ وعندما نقول علم المعلومات معنى ذلك أننا نتحدث على التوثيق ونتحدث على الأرشيف ونتحدث على المكتبات ونتحدث على انسياب المعلومة ونتحدث على ديناميكية جديدة في البحث، وهذا يعني مهم جدا في البحث الأكاديمي.
1: أستاذ كي نحكيه ممكن على الذكاء الاصطناعي، هل أنه حقيقة ثم مخاوف من أنه يقلص المهام متاع العنصر البشري في مجال المكتبات والتوثيق أستاذ؟ معناها كي نحكيه في المطلق ونحكيه بصفة خاصة على مهنة التوثيق، هل أنه ثم مخاوف من المختصين أنه مجال الذكاء الاصطناعي يقلص من تداخل العنصر البشري في الاختصاص وإلا لا؟
0: نحن في هذا الملتقى سنبحث التناظر بين الذكاء الاصطناعي وما يسمى بالذكاء الإنساني. علاش؟ لأنه الذكاء الاصطناعي ما هو إلا وسيلة وما نجمش يخرج من حوكمات الإنسان واستعمالات الإنسان. هذا علاش نحن كأنه غول، معناها جاينا لا، يجب أن نفهموه ويجب أن نستفادوا منه. واليوم إذا كان ما تستفادش منه أنت اليوم، وللشباب الطلابي اليوم يستفاد من المسألة هذه ويكون على بينة وعلى دراية من هذه التكنولوجيا الجديدة.
1: هو حتى برشا مختصين أستاذ حفصي أكدوا أنه في المستقبل معناها باش يكون الذكاء الاصطناعي تواجده يأثر على برشا مهن، منها المهن المتعلقة بالتوثيق، منها المكتبات، ومنها أيضا المجال الإعلامي أستاذ.
0: احنا وهو كذلك، لكن احنا كيف نفس السؤال، كنت متى جاء تحديث إلا ونتسألوا ما هو دور الإنسان في هذا التحديث، وننسى أن هذا التحديث وهو العنصر التحديثي في أي مجال هو نتاج للفكر الإنساني وليس نتاج للفكر متاع الآلة. وذلك علاش لا خوف على هذه المجالات، فلنستعمل علاش لا. يعني إذا كان اليوم المعلومة تكون دقيقة وتكون المعلومة تكون توصل بشكل معناها بوتيرة أعلى من الأشكال اللي عندنا، وإذا كان هي تعاوننا على إيصال المعلومة واستعمال المعلومة وعلى الاستفادة من المعلومة فلما لا؟ أما يبقى الإنسان، خاطر نحن اليوم وقت نحكي وخي ثم هي آلة جي في بقعة إنسان، أبدا، هم برمجيات
1: مكمل.
0: هي برمجيات، والبرمجيات ديما الذكاء الإنساني مهما يكون الذكاء الإنساني يفوق، وأنا معناها هذه قناعتي على الأقل، أنه يفوق بكثير الذكاء الاصطناعي. دايور هو اسمه الذكاء الاصطناعي، وثم هو مبحث كبير ياسر،
1: ما يسمى
0: شنو هو نحن تو اليوم نسمو فيه الذكاء الاصطناعي، لكن الذكاء هو سي لو بروبر دو لومان، الذكاء هو خاص بالإنسان. لكن في العملية اليوم بما أنه قرب في استعمالاته للإنسان، وخاصة هو علاش هو ينجم تعطيه اون ابليكاسيون، تعطيه برومب، معناها تعطيه حاجه باش يعملها، يمكن انه يمشي لاشياء اخرى وبشكل معناها

0: سريع يجيب لك أشياء أخرى ويغوص في في في بنوك معلومات أخرى. هذا هو من قال طافات الطاقة متاع الإنسان. وربما نحن أيضا خاطر نحن أبناء بيئتنا وأبناء وقتنا لم نستوعب بعد هل المسألة هذه، وربما الأجيال القادمة باش تكون أحسن منا في استعمالاتها للذكاء الاصطناعي، وهذا طبيعي في كل حاجة محدثة وحديثة في المجتمع.
1: في الملتقى المشاركين اللي باش نلقاهم موجودين،
0: احنا نشوف راهو المعهد العالي للتوثيق هو معهد رائد، هو معهد ينفرد في التكوين نتاعه في تونس. والسنة عندنا
1: هو المعهد الوحيد المختص في المجال هذا،
0: المعهد الوحيد المختص كيما معهد الصحافة وعلوم
1: الأخبار يعني وجيران هما
0: نحن جيران جيران في السياس
1: أكيد
0: وهذا مهم، وجيران حتى في التعاون العلمي، معناها عندنا دي باستوريال ونتعامل مع بعضنا بشكل جيد وبشكل مهم. بقي أنه اليوم نحن الملتقى هذا هو علاش فيه انفتاح كبير ياسر، لأنه كما قلت لك المسألة هي مسألة جديدة. نحن عندنا مسؤولية كبرى لأنه الاختصاص هو من اختصاص وحيد في تونس. احنا ما نجموش نشبكوا مع المؤسسات الجامعية التونسية، وبالتالي لأنه ما عندناش الاختصاصات الأخرى. فسنا معنا قلنا نوسعوا الدائرة، والدائرة ذي بش تكون فيها باحثين وأكاديميين وخاصة مهنيين، لأنه المهني عنده سؤال كبير ياسر، كيف يمكنه أن يستفيد من الذكاء الاصطناعي في ظل خوف على المهنة متاعه.
1: صحيح.
0: يعني هذا مبحث هذا مهم. دونك باش تكون المتدخلين في هذا الملتقى هما يعني من بلدان عربية ومن بلدان إفريقية ومن بلدان أوروبية.
1: مهم.
0: هذا معناها ثابت وصحيح. الحاجة الثانية وهذا نحن مفخرة ديما نقولوها مفخرة، أنه عندنا كفاءة تونسية موجودة في الخارج سنستفيد منها. هما باحثين واكاديميين
1: اللي هما في الاساس ابناء المعهد،
0: ابناء المعهد، وربما نشوف سنفاجئك ربما ابناء معهد الصحافه ايضا. لانه علاش؟ لان احنا عندنا قرابه كبيره ياسر بيناتنا في علم المعلومات، نلتقي الى حد كبير. ثم الحاجه الباهي هو تمكين الزمره من الطلبه الجدد والصغار كما نقولوا نحن باش يقدموا البحوث اللي توصلوا لها في مخبر البحث علم المعلومات اللي موجود في المؤسسة.
1: استاذنا جينيرالمون انت حكيت على الطلبة، الهاجس اللي يقعد ديما هكا موجود في معناه في الارير بونسي نتاع اي طالب كي نقرا توثيق، الافاق نتاع الشعبة هذه كيفاش نجم تكون، هل انه تنجم فيها اماكن نتاع تشغيل والا لا؟ انا نصور معناها نحكيو العقليه ما تنجمش تتبدل برشا استاذ، احكي لك معناها 15 سنه التالي هو بيدو توا طريقه تفكير الطالب. نعرفوا انه المعهد مختص في التوثيق وعندنا كفاءات كبيره معناها تخرجت من معهد التوثيق اليوم، هل انه ثم رؤيه من اجل تثبيت مكانة المتخرجين من المعهد العالي للتوثيق في سوق الشغل وتعزيز مكانتهم في سوق الشغل استاذ؟
0: شوف نحن السنة عملنا إعادة تأهيل زوز شهادات، معناها زوز إجازات. وفعلا كان الهاجس الكبير متاعنا هو وقت يتخرج معناها الطالب من المعهد العالي للتوثيق شنو باش يخدم، أو ما هي الكفاءات اللي يزمك تكونها عنده باش هو يتواجد في سوق الشغل. أنا كان نسألك توا اليوم أنت تحدثت على العقلية، كان نسألك في المؤسسة هذه ونقول لك بالله أين يوجد الأرشيف؟ في السوسول ولا في مكان منزوي؟ انتهى النظرة هذيك والسلوك هذاك، انتهى مع التكنولوجيا، مع الرقم، مع اليوم ثم فضاء جديد هو اسمه رقمنة الوثائق. وقت رقمنها يلزم الطالب ما عادش يقرأ بنفس الطريقة،
1: صحيح،
0: ما عادش يقرأ، ما عادش عنده نفس المعلومات، ما عادش عنده نفس التمشي. بقي أنه يبقى ديما الأساسيات في التكوين، هذيك باش تتوجد بطبيعة الحال لأنه المحمل تغير. وانت إذا كان باش تسكر عينيك على المحمل فعلى الدنيا سلام، راهو اليوم نحن في التكنولوجيا راهو شيء كبير، يعني عايشين بها ونتنفسوا بها وعايش معنا كل يوم. وبالتالي الزوز إجازات عندهم ماشيين في الاتجاه هذي، كيف يمكن الاستفادة من المحامل الجديدة في ميدان التوثيق والمكتبات والأرشيف.
1: واضح. بالنسبة للملتقى أكيد باش تكون ثم شركات اتفاقيات أستاذ وإلى مع خاصة وقت نحكيه على كفاءات ودول مشاركة في الملتقى ذي منها إفريقية عربية وأوروبية كما تحدث
0: أوروبية أستاذ. نحن شوف في الخطوة الأولى نحب نعمل ما يسمى بشبكة لأنه في الشبكة أقل بكثير من أنك أنت تعمل شركات ثم بعد شركات هذيك ما توصلش إلى غيرك. ما تعرف نحن في تونس ديما نعمل شراكة نصحوا في اتفاقية وبعد ذلك نشوفوا كيفاش باش ننفذوها. لا احنا نحبوا الناس اللي جاية هما ناس مقتنعين بهذا وحاملين لفكرة وحاملين لاتجاه معين لتحسين ودفع الدفع الميدان هذا. وبالتالي باش نحاولوا باش نعملوا سكون ابيل ان ريزو وفي فترة أخرى نحاولوا باش نعملوا شركات يعني أكاديمية لأنه نحن نتحسس زاد شوية في الواقع. لأنه اليوم مثلا في جون وخيان من المغرب ومن الجزائر ومن سلطنة عمان ومن مصر هذول يعني كل دولة عندها ظروفها كل دولة عندها واقعها واقعها الأكاديمي واقعها البحثي. فنحن عنا المعهد العالي للتوثيق ومن جهة أخرى عنا مخبر البحث كيفاش نعمل ساعة لغزو. ثم عنا مسألة يجب أن نمشي بشوية بشوية عنا اليوم هي شهادة دكتورة لأنه نحن نحب زاد الطلبة متاعنا يلقوا وين يمشوا يعملوا مثلا التربص متاعهم يمشوا ونيشوفوا يكتشفوا فضاءات أخرى جديدة يمكن تعطيهم. كيف اليوم وقت يجيك واحد من السنغال احنا السنغال عنا معها شركات قديمة لكن الشركات هذيك تكسرت وبالتالي نحن اليوم ما نرجعش لنفس الطرق اللي ما وصلتنيش للاستدامة. احنا نحب عمل مستدام نحب نمشي خطوة خطوة ثم بعدين كل خطوة ان شاء الله تجيب خطوة ما احسن.
1: واضح. دونك ملتقى ينطلق كما قلنا نهار 29 اكتوبر يتواصل الى غايه 31 اكتوبر. ينظموا المعهد العالي للتوثيق بالتعاون مع مخبر البحث في علوم المعلومات. دونك استاذ خلي كلمه ختام شنو ممكن الرساله للنجم
0: الرساله هي راهو شوف نحن بارك الله فيكم على الاستضافه ساعه هذه معناها شكرا جزيلا. نحب نقول أنه زاد كيف رأوا في الملتقى هذي نحن عنا ثلاثة مسائل مهمة. المسألة الأولى اللي المعهد العالي للتوثيق عمره 45 سنة وسنحتفل بال 45 سنة متاع في الأيام هذي. وأيضا عنا نحن آلينا على أنفسنا أنه عنا ملتقى اسمه ملتقى خريجي وقدماء المعهد وأصدقاء وبالتالي إذاعة الشباب ستكون صديقة ومرافقة لهذا الملتقى. فإذا نحن عنا نظرة كبيرة لهذا الملتقى فهو في جانبه العلمي وأيضا في جانبه الإنساني في جانبه المهني ونحب نشبك كل هذه القطاعات القديم مع الجديد الحديث مع الحديث وأيضا الأكاديمي مع الأكاديمي ومع المهني.
1: واضح. شكرا لك أستاذ يعطيك الصحة. شكرا لمجمل الإيضاحات اللي قدمتنا. مهم جدا أنه نحكيه على مجال توثيق المكتبات وإدارة المعلومات لأنه كي نحكيه على مجال يتعلق بالذكاء الاصطناعي راهو الدنيا قاعدة معناها الأمور قاعدة تجري ومهم جدا أن يكون ثم تأثير للمجالات هذه ومختلف المجالات والحقيقة مع التسارع الرقمي اللي صاير. شكرا لك مرة أخرى أستاذ الدكتور الحفصي بضيوفي مدير المعهد العالي للتوثيق وأكيد باش تكون عنا متابعة للملتقى أستاذ معكم.
0: مرحبا بكم طبعا.
1: شكرا لك مرة أخرى. احنا مواصلين معاكم في تونس اليوم حتى الماضي ساعة.

0: توقيتنا نص نهار 8 دقائق، مواصلين معكم مستمعينا الكرام في تونس. اليوم نحكي على قرار وزارة التربية القاضي بمنع خروج التلامذة من المؤسسات التربوية أثناء أوقات التمدرس، قرار ينطلق تطبيقه بداية من اليوم. شنو تنجم تكون جدوى من قرار هذايا، وهل أنه يمكن أن يحد من الظواهر السلبية والمخاطر المحيطة بالمؤسسات التربوية؟ نحكي في الموضوع هذايا مع سليم قاسم رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم. سليم أهلا وسهلا بك على موجات إذاعة شباب. سليم
1: مرحبا سي معز، وتحية ليك ولكل المستمعات ومستمعي برنامجك.
0: شكرا ليك سي سليم. اليوم تنطلق وزارة التربية في قرار كان أقره وزير التربية، واللي يتعلق بمنع خروج التلامذة من المؤسسات التربوية. سي سليم، كي نحكي وممكن كسؤال أول، شنو تنجم تكون الدوافع الرئيسية وراء القرار هذايا، وشنو أهميته خاصة بعد الظواهر اللي شفناها سي سليم في أكثر من مؤسسة تربوية اللي متعلقة بسلوكيات سلبية، منها العنف، منها استهلاك المخدرات؟ لأنه القرار هذا ينجم يكون فيه إيجابيات، كيفاش قراءتكم سي سليم للقرار هذا؟
1: هو ما في شك هو أنه المكان الطبيعي للتلميذ في أثناء اليوم الدراسي هو المدرسة متاعه، يعني سواء المؤسسة التربوية سواء كانت يعني إعدادية أو ثانوية، وهذا مش فقط لوقايته من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، ولكن أيضا لأنه نعرف أنه كيف التلميذ يخرج، وخاصة في فترة الراحة اللي هي تدوم 5 أو 10 دقائق على أقصى تقدير، يعني نادرا ما يكونوا 5 أو 10 دقائق هذوك كافيين، والعودة بعد ذلك إلى الحصة الموالية ديما نلقاو روحنا ضيعنا من الحصة هذيك يعني دقائق ثمينة، وفي كثير من الأحيان نوليو نحكيو على تأخير بدرجين وبربع ساعة. فهذا في حد ذاته يعني بقاء التلميذ في المؤسسة التربوية داخل المؤسسة التربوية كما قلنا هو الوضع العادي، وعنده يعني إيجابياته مش فقط على في وقايته، ولكن أيضا على السير العادي للعملية التربوية وعدم قضم دقائق كل مرة من الحصة الموالية.
0: سليم، هو القرار هذا ينطبق كان في معناها في الوقت متاع الراحة، وإلا ثم أوقات أخرى منها ممكن غياب أستاذ، معناها ما ينجمش يخرج تلميذ من المؤسسة متاعه. شنو الحالات اللي يطبق فيها القرار هذا سليم؟
1: هذا اللي يطرح التساؤل، لأنه نعرفوا أن التلميذ إذا كان الأستاذ غاب، وإذا كان غاب أكثر من أستاذ، إحنا نعرف أنه الاحتمال هذا وارد في مؤسسة تربوية تضم العشرات والعشرات من المدرسين، فبطبيعة الحال بقاء التلميذ في الحالة هذه في وسط المؤسسة التربوية في غياب، وهذا أشرنا ليه وتحدثنا عليه في أكثر من مناسبة، في غياب فضاءات المراجعة اللي ما عادتش موجودة اللي تنحات من المؤسسات التربوية، ومش ديما لكثرة الاكتظاظ ولكثرة الـ يعني عدد التلاميذ وقلة عدد القاعات، في كثير من الأحيان هي فقط لأمور تنظيمية، على خاطر بكل بساطة خذينا العادة متاع أن التلميذ مش يخرج. بطبيعة الحال بقاء التلميذ في ظل غياب فضاءات المراجعة والقائمين اللي مش ترافقوا إلى غير ذلك مش يصبح مصدر إزعاج كبير لبقية الأقسام اللي قاعدة تقرأ، وهذاك علاش نتصوره أنه من الصعب جدا، وأنه تلميذ نتصوره يبقى داخل هذه المؤسسة إذا كان ما يقراش، ما عندوش الأستاذ المدرس اللي يرافقه، وما فماش أيضا إطار التربوي القيم ولا غيره اللي يرافقه. لأن هذا يطرح الحقيقة أكثر من تساؤل حول الـ يعني الـ القدرة على أنه نحققوا الغاية هذه يعني بمجرد نص، بمجرد مذكرة أو بمجرد منشور، نجمو نمنعوا إذا كان مش نحكيه ونقولوا أنه هذا لحماية التلميذ من المخاطر ومن الإدمان ومن كذا، به ما نخليهوش يخرج في الخمسة أو عشر دقائق متاع الراحة، وهذا عادي. ولكن شو عملنا؟ كيف عنا مش 5 أو 10 دقائق، عنا ساعة أو أحيانا ساعتين عنا مدرس غايب. إذن لابد من أنه نحط الأمور ديما في نصابها، وأنه ننظر نظرة منظومية مش نظرة ميكانيكية، لأنه أيضا المخاطر اللي نحكيه عليها موجودة في المحيط المدرسي، هذا أكيد، وحتى واحد ما ينفيه، ولكن مش موجودة في فترة الراحة بركة، موجودة قبل فترة الدراسة، قبل ما ينطلق اليوم الدراسي وبعد اليوم الدراسي وأثناء الراحة متاع الفطور، معناها متاع منتصف النهار أو الساعة الواحدة إلى غير ذلك. وموجودة أيضا في بعض الأحيان للأسف الشديد حتى داخل أسوار المؤسسة التربوية.
0: سيسليم ممكن
1: وضع الأمور في نصابها هي حاجة هامة وضرورية، وقراراتنا يلزمها تكون قرارات منظومية ماهيش قرارات ميكانيكية.
0: بعد إذنك سليم، أنا ممكن سؤالي يطرح لهنا، نقولوا التلامذة اللي يسكنوا قراب للمعاهد متاعهم وإلا قراب للمؤسسات التربوية اللي قراوا فيهم، خاطر القرار هو يبدو أنه يشمل مختلف المراحل التعليمية منها الابتدائي الإعدادي والثانوي، التلميذ اللي يسكن معناها بحضة الليسي ولا بحضة الكوليج متاعه، هل أنه يستثنى من القرار هذا وإلا لا؟ معناه يقول باش يمشي منعرش في حالة مثلا عنده حالة صحية باش يمشي معناها لدارو باش ياخدوه باش منعرش باش يجيب الوجبة متاع الفطور متاعه، هل أنه يستثنى التلميذ من القرار هذا وإلا في الحالة هذه؟
1: لا، عمليا ما ينجمش فما يكون فما ميز ما بين تلميذ وتلميذ، وكان مش نحلوا الباب هذايا مش نوليو نحكيو على التريماتر، يعني على بعد قداش مش تكون الداء، هذه حاجة بطبيعة الحال عمليا وإجرائيا صعيب باش معناها يتم تنفيذها، واللي العون ولا القيم ولا الإطار اللي مش يكلف بتطبيق هذا كيفاش، هل أنه مشي يعني عمليا تلميذ زوج تلامذة خارجين كيفاش يخلي واحد ما يخليش واحد، نوع هذا بطبيعة الحال عملية من الصعب. ولكن على ما يبدو هذا المفهوم هو أنه الأمر يتعلق أساسا بالفترات الراحة ما بين الساعات، وهي ظاهرة الحقيقة موجودة وظاهرة سلبية، أنه تلامذة في هكا الدرجين متاع الراحة على الساعة العاشرة مثلا ولا بعدين على الساعة الرابعة نلقاو القسم الأكبر من التلاميذ خارج أسوار المؤسسة التربوية في بعض المؤسسات، وهذا يأثر خاصة وبالأساس على استمرارية الدروس والوقت المخصص للدروس بعد ذلك. فاعلية هذايا بالنسبة لحماية التلميذ من المخاطر، المخاطر المحتقى به في الفضاء الخارجي، في تقعد نقول في أحسن الحالات معناها في حاجة إلى أنه نثبت ذلك، وكي نحكيه على إثبات ذلك نحكيه على معطيات، على دراسات، على إحصاءات وغيره اللي هي نعرفهم نحن كل اللي هي مش موجودة للأسف الشديد. يعني الفضل الوحيد لهذا القرار في اعتقادنا احنا في جمعية تونسية لجودة التعليم هو حماية الساعات التي تلي مباشرة ساعة أو فترة الاستراحة، كي التلميذ يقعد في المؤسسة متاعه ما يخرجش البرة، مش يضيع درجين وربع ساعة بعدين للالتحاق مجددا بالساعة هذيك، ولكن هذا يتطلب منها أيضا أن تكون المؤسسات في داخلها داخل حرم المؤسسة التربوية قادرة على استيعاب كل أبناء التلاميذ في فترة الراحة، وهي اسمها فترة راحة مع ما يفترض أنه يتوفر لهم في الفترة هذه من فضاءات
0: جستمون بلي سليم بعد إذنك
1: قليلة من مؤسساتنا اللي هما فيها يعني
0: هو باش نجيو للنقطة هذه بعد إذنك سليم. نعم. المتعلقة بالفضاءات، لكن خلينا نمشيو الروبورتاج من أعداد زميلنا بدران العرفاوي، خرج للشارع أكيد وسأل المواطن التونسي والتلامذة فيما يتعلق بالقرار هذايا، وهاي كيفاش كانت الإجابات.
2: عسلامة.
3: شنو رأيك؟
2: والله بالنسبة لي القانون يحمي برشا الصغار الحقيقة. اللي باران يخدموا ما عندكش وقت تفقد صغيرك، خاصة تبدا تخدم في بلاصة وصغيرك يقرأ في بلاصة. أنا مع إنه الصغير بيخرج يعدي وقت كامل في المكتب، عنده وقت مروح يروح فيه.
3: أنت ساعدك مدام؟
4: بالطبيعة ساعد.
3: كيف؟
4: أما خير نقعد ماشي راجع، أنا نعرف عليك يخرج في ساعة كروز ويمشي. فوالا دونك هو يقعد لهنا انستالي عنده وقت يروح فيه، إذا كان تعرض يمشي يروح فيه.
3: يطمن، تطمن عليه؟
4: إي بيان سور. احنا قبل كنا كيكا ما يخرجونيش. في ليزوغ كروز ما يخرجونيش. حتى في يبدا بروف ابسون يقعد القايم يقعد معنا في الكلاس وخليناش نخرج.
5: القانون ما يعجبش.
3: عليه.
5: ماهوش في صالح التلميذ.
3: كيفاش؟
5: التلميذ يلزمو يلقى راحته ويلي يلقى راحته. باش يبدا باتصال مع ولده، ولده يخرج حتى يعمل شريبه ماء، يخرج ياخذ مثال قوتي يتنفس. يحطوه في اربع حيوط ما تساعدش البرا حدهم للباب هما كي يخرجوا
3: حاجه باهيه راه انت
6: ولا انا راه حاجه باهيه بصراحه على الاقل الصغير تبدا محفوظ في المدرسه الداخل خير من اللي يقعد في الشارع خاطر مش العباد الكل تلقاهم ديارهم قراب مش الناس الكل زيد لي بارون تاعهم موجودين فما اللي يخدموا فما دونك بالنسبه لي انا راه حاجه باهيه سورتو يبدا فما موان سورفايون بالطبيعه واقف معاهم وكل يبشرهم وكذا هنا فوق بصراحه
0: هو اختلفت الاراء الحقيقه سليم اما الاغلبيه نتاع الاولياء عبروا ممكن على مساندتهم للقرار هذا على اعتبار انه التلميذ باش يكون موجود داخل المؤسسه وبالتالي نتجنبوا عديد الاشكاليات والظواهر السلبيه اما السؤال اللي ديما يتطرح سليم في الحالات هذه هل انه المؤسسات التربويه في تونس تتوفر فيها فضاءات باش التلميذ يقوم بأنشطة داخل المؤسسة نتاعو ولا لا وكيفاش نجمو نتعاملوا في الوضعيات هذه اللي نجم يكون فيها تلميذ خارج القسم وموجود داخل المؤسسة
1: أول شيء موقف الأولياء هو موقف معناها يفهم بكل سهولة لأنه ماذا به هو ولده من وقت يوصله ولا يمشي للمؤسسة التربوية في وقت معين ما يغادر المؤسسة هذيك وهذا هو الوضع العادي كما قلنا منذ البداية ما يغادر المؤسسة كان وقت لي عند انتهاء الدروس وإحنا ديما نقول أنه من الحاجات اللي تخلي بعض الأولياء في بعض الأحيان يمشيوا نحو التعليم الخاص مش جودة ما يقدم خطر البرامج هي بيدها والمربين عندهم نفس الكفاءة ونفس كذا ولكن الجانب هذا هي ميزة تفاضلية نلقاها أحيانا في التعليم الخاص اللي هو
0: سيسلي.
1: اللي هو كما اللي هو معك اللي هو كما قلنا وأنه التلميذ من اللي يدخل يلقى كانوا يقرأ في قسمه يقرأ وإذا كانوا ما يقرأش إذا كان فما مدرس غايب فما مدرس آخر يعوضه إذا كان عنده ساعة معناها ساعة فارغة فما شكون يرافقوا فما قايمين فما إطارات فما كذا هذا للأسف الشديد تفقد في مدارسنا ما نقولش مش موجود ولكن تفقد منذ عقود توا في مؤسساتنا التربوية وما عادش موجود كي نحكيه على التجهيزات والفضاءات رمناش ما زلنا ما وصلناش نحكيه على أنه لازم وضروري وأكيد أنه الرجع وقاعات المراجعة لمؤسساتنا وتنظيميا وهيكليا إلى غير ذلك نحكيه حتى على ساحة المدرسة هل هي مهيئة ما نحكيوش على ساعة وساعتين تلميذ شيخوهم الساعات الجوفاء ولا ساعة تغيب فيها المدرس ما عندوش من يقعد عمليا في المؤسسة التربوية نحكيه على معناها حتى الخمسة دقائق وعشر دقائق نتاع الراحة ما بين زوز حصص أغلبية مدارسنا اليوم نعرفوها ونعرفوا الحالة متاعها ما فيهاش مقاعد ما فيهاش فضاءات اللي تنجم حتى الساحة غير مهيئة لاستقبال ولا أن توفر يعني حد أدنى من الرفاه لأبنائنا التلاميذ إذن في المطلق نعم ونعم معناها ما يناقش فيها حتى واحد المكان وهذه كانت أول كلمة قلناها في لقاءنا اليوم المكان الطبيعي للتلميذ خلال اليوم الدراسي هو
0: مدرسة
1: هو المؤسسة التربوية ولكن كيف نطبق هذا القرار وكيف نفعله حتى لا يبقى يعني مجرد قرار أو حتى لا نطبقه الآن ونعطيه الزخم الإعلامي اللي حبينا نعطيه له واضح أن المسألة فيها جانب اتصالي كبير من طرف وزارة التربية وهذا من حقها ولكن كيف يعني نحافظ على استمرارية تنفيذ هالقرار هذايا باش ما يكونش يعني ان فو دو باي هكا حاجة نحكيه عليها لمدة بضعة أيام وبعد ذلك تعود الأمور إلى ما كانت عليه ونذكر مليح كيفاش حكينا في مثل هذا الوقت من سنوات فارطة على منع الهاتف الجوال وضرورة وأهمية وكذا اليوم عمليا الهاتف الجوال موجود وما زال موجود وكأن شيئا لم يكن في مؤسساتنا وفي أقسامنا إذن لابد من أنه يعني القرارات نعم ولكن القرارات هذه لابد أن نوفروا لها
0: الظروف اللازمة باش
1: الهيكلية والتنظيمية وهذا إذا ونختم بهذا إذا كان تسمح سي معاذ يرجعنا لنفس الموضوع اللي نطرحوه كل مرة أنه المسألة والمسائل من هذا النوع لابد وأنه يتم معالجتها على مستوى كل مؤسسة تربوية، لابد أن نعيد للمؤسسة التربوية، كي نقول مؤسسة تربوية، لمدير المؤسسة التربوية نعطيه الإمكانيات التنظيمية والمادية والهيكلية، ونعطيه الحرية ليكون هو سيد المؤسسة متاعه، وهو اللي ينفذ القانون. خطره كيف نسمعه ساعات بعض التعليق، كانوا التلميذ قبل كان عنده الحق باش يخرج، وإحنا جينا ونحينا له الحق هذا. لا، التلميذ هو من الأول مكانه الطبيعي هو مؤسسة التربوية، وما كانش فما وما عندوش حق التلميذ أنه يغادر في وقت الـ يعني في وقت الدراسة بقطع النظر، وبالإضافة إلى أنه هذا ينجم عرضه لمخاطر، سواء حول السرقات او تهديد بال يعني ما يدور اليوم في محيط المؤسسه التربويه في بعض الاحيان من ترويج لمواد ممنوعه الى غير ذلك. ايضا كما قلنا الاساس والاصل هي عوده الامور او محاوله اعاده الامور الى نصابها، ولكن باش ترجع الامور الى نصابها هي باش تخرج على نصابها قاعده سنوات وانزلاق تدريجي نحو الفوضى ونحو التسيب ونحو ما نراه، لأنه هو شكل من أشكال التسيب، أنه التلميذ يخرج العشرة من العشرة غير درجة نلقاه في الشارع حتى العشرة ودرجين وربع، وقت اللي هو المفروض في الوقت هذاك يكون صحيح ذا مكانه في في في في القسم باش يعمل الساعة ساعة ولا ساعتين متاعه اللي يبدأوا العشرة وخمسة دقائق. إذن هالفوضى هذه وهالتسيب
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الظواهر هذه تكون هكا نمشيو في
1: التربوية من فوضى التسيب بعد 2011.
0: واضح
1: مش نقضيه عليها بمجرد منشور أو بقانون مهما كان هذا أو يعني أمر أو شيء كهذا، ولكن
0: أما على الأقل سيسليم يكون ثم تمشي نحو انقطع مع هذه الظواهر. سيسليم مهم وقت اللي نقاو ظواهر سلبية، مهم أنه تكون زادة ثم إرادة باش نقطعوا مع ظواهر هذه، وبالتالي إن شاء الله نمشيوا في الاتجاه صحيح ونقضيه على مثل هذا النوع اللي متاع الظواهر اللي نقاو موجودة في المحيط المدرسي. شكرا لك مرة أخرى سيسليم قاسم، رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم. شكرا لمجمل الإيضاحات اللي قدمتها لنا. نقعدوا في الشأن التربوي ونمشيو مع زميلنا مكرم الهديجي في متابعة لقرار بناء مدرسة إعدادية بعمادة الخزازية. هكا ولا مكرم؟ بعد ما رحب بيك أكيد.
7: مرحبا بك معز، تحية ليك لكل الفريق في الاستوديو وكل متابعينا في كل مكان في تونس ولا خارج تونس. بالفعل معز، قرار رسمي واخيرا معناتها ارساء وانطلاق ان شاء الله في بناء مدرسة اعدادية بعمادة الخزازية من ولاية القيروان. موضوع كنا حكينا عليه قبل معز في تونس اليوم تقريبا في الموسم الماضي، واخذينا حتى موافقين اللي كانوا يطالبوا بإرساء مدرسة ومدرسة إعدادية خاصة في العمادات الثلاث المتجاورة، معناتها حلو ولاية القيروان والتابعة لولاية القيروان اللي هي أولاد نهار، الخزازية المخصوبة، ونبش اللي هم معتمديات معناتها مثلثة البعضها. وكانوا طالبوا المواطنين وقتها معز في تونس اليوم، طالبوا السلطات وخاصة المندوبية الجهوية للتربية بالنظر لهذه المعتمديات للحد ربما من تنقل التلاميذ عبر الحافلات إلى القيروان المدينة، وما يتكبده أكيد التلميذ من عناء التنقل للقيروان المدينة، يعني كامل الستة متاع العشية فيبقى يستنى في الحافلة وفي الكار معناتها باش تجي وتوصل تقريبا بعد 12 و16 وحتى 18 كيلومتر عن القيروان المدينة، يوصل الدار تقريبا التلميذ 8 متاع الليل. معناتها القرار هذا أكيد باش يحد من عناء التلميذ، والحمد لله معز أنه إذاعة الشباب ولو بجزء بسيط كانت ساهمت في معناتها ساهمت في إنارة الرأي العام وفي التشجيع على إرساء هذه المدرسة الإعدادية. بعد ما طرحنا الموضوع تقريبا أكثر من مرة معز حكينا فيه بالنسبة للمدرسة الإعدادية لهذه العمادات، نحكي على الجلسة اللي كانت انعقدت معز نهار الاثنين الماضي في ولاية القيروان، وأفضت إلى اختيار العقار الأنسب بإنجاز المدرسة الإعدادية هذه في معتمدية القيروان الجنوبية، كان في إشراف الكاتب العام لولاية القيروان كمال باص، وكذلك المسؤولين الجهويين وممثلي الإدارات المعنية. وتم خلال الجلسة معز النظر في زوز مواقع كانوا مقترحين لاحتضان المشروع هذا. الأول كان في منطقة المخصومة وعمادة المخصومة، والثاني في عمادة الخزازية اللي هما زوز عمادات متلاصقة معز، قبل أن تفضي عملية التقييم إلى اختيار الموقع الكائن بعمادة الخزازية تقريبا نحكيه لهنا معز على 12 أو 13 كيلومتر عن القيروان المدينة. الاختيار جاء استنادا إلى الدراسة كانت أعدتها المندوبية الجهوية للتربية، شملت معاينات ميدانية وكذلك تقييم متعدد المعايير ومعطيات إحصائية كانت دقيقة، من أبرزها عدد التلاميذ اللي باش ينتفعوا بالمشروع هذا، وخاصة قرب الموقع من عدد هام من المدارس الابتدائية والمساهمة في تحقيق توازن أفضل داخل الحوض البيداغوجي وتقليص مسافات التنقل كما كنا نحكيه. كما أخذت تقييم كذلك معز بعين الاعتبار إمكانية التخفيف من الضغط المتجر على المدرسة الإعدادية السد ابن الفرات في معتها حي البورشي بالقيروان اللي هو يستقبل تقريبا جل تلاميذ هذه العمادات، وكذلك توفر شروط البنية التحتية وسهولة النفاذ للمدرسة الإعدادية والحد كذلك من الانقطاع المدرسي، إلى جانب إمكانية توسيع المؤسسة مستقبلا لمواكبة تطور عدد التلاميذ. وأسفرت عملية التقييم كذلك عن اختيار موقع الخزازية بفارق هام اعتبارا للأفضلية متاعه من حيث الجدوى التربوية كذلك سهولة النفاذ والاستغلال الأمثل للمشروع هذا. مبروك،
0: أكيد إن شاء الله مبروك الأهلين في عمادة خزازية، وإن شاء الله معناها التلمذات يرتاحوا على الأقل من عناء التنقل وقت اللي نحكيه على فصل الشتاء خاصة مع الأمطار اللي تنجم تكون موجودة. شكرا لك زميلنا مكرم الهديجي، شكرا لمجمل الإيضاحات اللي قدمتها. نحن مواصلين معاكم في تونس اليوم حتى الماضي ساعة.
8: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا، موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أختيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.
9: الموجتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
10: موجز الأخبار،
11: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة تونس المنار تحافظ على صدارة الجامعة التونسية في تصنيف تايمز للتعليم العالي العالمي 2027، وأكدت الجامعة حضورها الأكاديمي على المستويين الإفريقي والدولي بحلولها في المرتبة الأولى وطنيا وثالثة على مستوى شمال إفريقيا ضمن تصنيف تايمز للتعليم العالي العالمي للجامعات لسنة 2027. كما تصدرت الجامعة الجامعات الإفريقية في المؤشر المتعلق بجودة التعليم تيتشينغ في حين جاءت ضمن الفئة 801,000 عالميا. انعقد اليوم بالعاصمة منتدى الذكاء الاصطناعي من أجل دعم المؤسسات الاقتصادية بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص وخبراء الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. المنتدى يهدف لتوظيف التكنولوجيا في تطوير الخدمات الموجهة للمؤسسات. مدير عام الحكومة والتوقي من الفساد برئاسة الحكومة سليم بن جراد أكد لنجاة حسن أن الاستراتيجية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي 2026-2030 تقوم على الاستخدام الأخلاقي والآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، مشيرا لانخراط تونس في عدة مشاريع نموذجية في مجالات ذات أولوية. المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بصفاقس تتأهل إلى المرحلة النهائية عالميا في الفئة الملكية التعليم الثوري لعام 2026 ضمن جوائز زايري الدولية للتميز في التعليم العالي. توقيع اتفاقية تعاون بين الجمعية التونسية قرى الأطفال SOS ومؤسسة قرى الأطفال SOS مصر. اتفاقية التعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات بين الطرفين في عدة مجالات. أعلنت السلطات الإيرانية أنها تسلمت الرد الأمريكي الرسمي على مقترحها لإنهاء الحرب. وقد نفى الحرس الثوري الإيراني وجود خلافات بين الجهاز الدبلوماسي والقوات المسلحة بشأن التعامل مع التصعيد الأمريكي. هذا وقد شدد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على ضرورة وجود مسارة بديلة وسيناريوهات لاحتياطية لتأمين السلع الأساسية. في المقابل أكد الرئيس الأمريكي ترامب أنه قريبا سيتم ملاحظة أن أمورا ما ستحدث بشأن إيران، وأكد أن إيران خسرت 4500 شخص في الحرب. نهاية الموعد الإخباري في أمان الله.
9: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
10: إذاعة الشباب من تونس.
12: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
13: معلومة الوافية،
12: نفس الروح نفس الإحساس،
13: نفس الإحساس،
12: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى،
13: من القلب للقلب.
12: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
13: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
10: عدل موجتك، تسمع صوتك.
9: تونس اليوم.
14: اكتواليتي، موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور،
15: واحنا علينا المزاجور.
10: تونس واخبارها
16: من الاثنين للخميس،
17: من الاثنين للخميس،
10: من 11:30 الماضي ساعة.
14: تونس اليوم،
9: تونس اليوم.

مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. مهما خدتني المدن.

خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي غريبي في المدن، ده انا مهما خدتني المدن وخدتني

قلبك يا أمي. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صوتك في قلبي دليلي في المدن. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن دايما صورتك في قلبي.

0: في المدن.
1: توقيتنا نص نهار 41 دقيقة، مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس. اليوم نحكي وزاد على إجراء ينطلق اليوم، كنا حكينا على قرار وزارة التربية القاضي بمنع خروج التلامذة من المؤسسات التربوية. قرار هذا ينطلق بداية من يوم اليوم، زاد ينطلق العمل بآلية القرض على الشرف عبر المنصات الرقمية الخاصة بالبنوك. باش نحكي على الآلية هذه فاش تتمثل بالضبط، وأيضا شنو شروط الاستفادة منها. حاضر معنا ومشكور لالتزامه بتوقيت الحصة الأستاذ حليم البلتاجي، المختص في القانون الإداري والقانون البنكي وقانون البورصة ومدير ببنك. أستاذ أهلا وسهلا بك على موجة إذاعة شباب.
2: شكرا لكم على الدعوة، شكرا على الدعوة الكريمة هذه. الحقيقة ديما الإذاعات الوطنية والمؤسسات الوطنية معنا نكونوا سعيدين أن نكونوا حاضرين عندها وبحثها كيتقابلوا الدعوة من عندها.
1: شكرا لك. هو طبعاً أكيد كما معناها أي موضوع يتعلق بالاقتصاد بالبورصة بالإجراءات الجديدة المتعلقة بالبنوك تكون حاضرة معنا سي حليم،
2: إن شاء الله.
1: ومشكور لالتزامه بتوقيت الحصة. دونك خلينا نبدأ سي حليم فيما يتعلق بالقرض على شرف، شنو مفهومه بالضبط وشكون الفئات اللي مستهدفة به أستاذ؟
2: شكرا لثقتكم في الدعوه والكلام اللي قلتوه الحقيقه يثلج الصدر. تواصلا مع الغنيه اللي كانت تتعدى اول يوم، اليوم نوجه التحيه لامهاتنا الكل والابناء الكل، كذلك بما اليوم 1 اكتوبر هو اليوم العالمي للمسنين، فاني نستغل الفرصه باش نوجه التحيه لابائنا وامهاتنا المسنين الكل، وان شاء الله نحن في خضم الناس كل في خضم الحياه وضغوطاتها والتزاماتها ديما ما نتساوش الناس اللي تعبوا علينا وكبرونا ووصلونا، فيجب نلقاو لهم وقت حتى من حين إلى آخر، إذا علاش لا مش كل يوم. بالنسبة للقرارات معناها كان قاعدة تشوف فما سلسلة من القرارات الرائدة اللي قاعدة تخرج في مختلف المجالات، كما تفضلت سيادتك قبل في الجزء الفارط أنه فما قرار متاع وزارة التربية واللي هو قرار مهم جدا ويهمنا الناس الكل وكنا نستناو فيه على خاطر صغيراتنا. كيف كيف اليوم بدأ العمل بالقرار الخاص بقروض الشرف مرة أخرى، البنوك تكون في الموعد والبنوك تكون على قد التحدي، وكنا خايفين كانت تفكر 3 أسابيع التالي هل أنه بش يمشي وبش ينخرطوا مش بش ينخرطوا. الحقيقة الناس كل فرحانة إلى البنوك كانت ملتزمة بتوجهات الدولة بضوابطها في القطاع الاقتصادي. بدينا نشوفه من أمس اللي معناه أغلبيتهم تفاعلوا وبعثوا ليسيت متاعهم الخاصين بتقديم قروض الشرف. قروض الشرف هي حاجة الدولة التونسية كانت سباقة فيها، نحن توا كي نحكي وتحكي حتى من المختصين في العالم الكل يقول لك منوال التنمية الخاص بالبنوك يلزم يتبدل، بزنس بلان الخاص بالبنوك يلزم يتبدل، يلزم يكون فما حاجة حديثة. ما عادش البنك التقليدية على معناها تاخذ فلوس دي ديبو وبعدكش معناها تعاودهم في شكل قروض. البنوك يلزمها تخرج من المنوال التقليدي هكا وتواكب امور جديده في عهد الذكاء الاصطناعي، في عهد انه البنوك يلزمها تاخذ بعين الاعتبار احترامها للامور البيئيه، كذلك انه فما ولينا نحكيوا على بنك المواطنه، هذا مفهوم جديد في العالم. نحن في تونس الناس مازالت تخمم في تغيير أنظمة العمل متاعها كبنوك، فالمشرع التونسي بادر بإحداث قروض الشرف. قروض الشرف هي المبنية على الثقة بين البنوك والمواطنين، أنها يكفي ثقتهم في أنهم باش يؤديوا القروض هذه تكفي لإسنادها. توزعت ما بين 3 أصناف اللي هي كانت نوعا ما مهمشة فيما قبل، معناها نظرا أنه البنوك تعتمد عديد الضوابط لإسناد القروض، فالضوابط هذه تم التخفيف فيها بدرجة كبيرة. هي قروض تسند بدون ضمانات بدون عمولة دراسة، فانك تاخذ 5 ملايين باش ترجعهم 5 ملايين فما فماش معناها فوائد، وهذا معناها شيء هام جدا. تسند 3 اصناف، فما الناس العاديين هي قروض استهلاك توصل الى حد 5000 دينار، فما القروض المسنده للمنشات الصغيره توصل حتى 10000 دينار، فما القروض المسنده للشركات الصغرى والمتوسطه والشركات الاهليه توصل 25000 دينار.
1: هو الحقيقة أستاذ اسمعنا أنه قيمة القرض باش تكون في حدود 5000 دينار، دونك 5000 دينار هي باش تكون لقرض الاستهلاك،
2: هي قرض الاستهلاك للفرد الأفراد مش للشركات ولا للمنشآت الصغيرة.
1: أستاذ تم معناها الشروط ممكن لوجود فكرة نتاع مشروع بالنسبة للأفراد وإلا لا معناها باش ياخذوا قرض على شرف، بالنسبة للإجراء هذا ينجم يكون ثم شروط نتاع ولا شرط فكرة مشروع باش ياخذوا قرض على شرف ولا لا؟
2: هو المشرع خلى الحكاية معناها في إطار السلطة التقديرية للبنوك، معناها حتى بالمنشور اللي اصدر في على البنك المركزي عدد 826 خلى الأمر هذايا في سلطة تقديرية للبنوك، وعادة عودتنا البنوك التونسية أنها تكون في نغمة متماهية مع توجهات الدولة وأنها تمشي في صلب التخفيف للتجديد. فنتصور أنه الأيام الجاية هي بشتورينا أنه مش بشتكون فما شروط مشحفة ولا شروط تعجيزية للولوج لهذا الصنف من القروض.
1: مدة دراسة الملف أستاذ
2: قدوش؟ 10 أيام هي كانت محددة بنفس بمنطوق النص أنها 10 أيام. هني المشرع
1: مسمى مراحل للحصول على القرض أستاذ ولا لا؟
2: هني المشرع مرة أخرى نلقاو المشرع والدولة التونسية عبر هذه الآلية تحاول ضمان أقصى شروط العدالة والإنصاف، بمعنى أنه المعاملة عند البنك أو عند الفرع تم إلغائها، فما منصات

0: الفرع معناها هو ياخو قبل، فما معناها حسب الترتيب الأولوية.
1: الأولوية واضح. بالنسبة لي كيفية السداد أستاذ، كيفاش باش تكون
0: كيفية السداد
1: وما مدى مدة الإمهال وأجل الاسترجاع؟
0: واضح. السداد حدد المشرع مدة السداد بسنتين مع ممكن إمكانية الإمهال
1: مهما كانت قيمة القرض أستاذ،
0: مهما كانت قيمة القرض، مع إمكانية إهمال إمهال بستة أشهر. الحقيقة هي مدة معقولة، سيما لو عرفنا أن في الاسترجاع القروض ما فماش فوائض، معناها أنت باش ترجع أصل القرض فقط.
1: في خصوص الضمانات المطلوبة أستاذ،
0: الضمانات هي قروض الشرف من حيث مبدأها ومن حيث الحاجة اللي جات به جديدة أنه بدون ضمانات. بمعنى مثلا القرض باش نوضح لك معناها بأمور تطبيقية، كي كنت تاخذ قرض مباشر من البنك بصورة عادية، فما يلزمك تعمل اسيرونس فيه، يلزمك تعمل معناها تأمين على الحياة. ففي قروض الشرف تأمين الحياة اللي هي تمثل وسيلة من وسائل الضمانات غير موجود. اللي نعرفه معناها تكليف باش تعمل تأمين الحياة تكلف مواطن عادي معناها عندها قيمتها. إضافة إلى عمولة دراسة ما فماش، إضافة إلى الفوائض ما فماش، معناها على قرض 5 ملايين ينجم الشخص يكون رابح تقريبا 800 دينار.
1: واضح. أستاذ جينا تساؤل متعلق بالقروض لفائدة المشاريع، معناها إذا كان فكرة مشروع واحد أخذ قرض فكرة المشروع متاعه ما نجحتش، هل أنه معناها ثم مشكلة وقت اللي الشخص هذا ما هوش قادر على السداد وإلا لا، كيفاش تعامل مع الوضع هذا؟
0: هو يلزم يكون في ذهن كل الناس ما هوش هي قروض شرف بدون ضمانات وبدون فوائد، ولكن ليست هبات أو إعانات. قرض يلزم يخلص صورة، معناها ما فماش تعامل خاص، مهما كان نجح المشروع ولا فشل يلزم يخلصه، معناها يلزم المتقدم للبرنامج هذا يعرف يحط هذا في ذهنه، معناها ما فماش إعفاء أنه ما هوش باش يخلص القرض اللي خذاه. حاجة أخرى، من مصلحة كل شخص سواء فرد أو شركة أخذ قرض باش يخلصه، علاش؟ خاطر كي يخلصه يبقى الباب مفتوح باش يأخذ القرض مرة ثانية. معناها يخذيه مثلا يقولوا شركات المؤسسات صغرى ومتوسطة اللي معناها الاقتصاد التونسي راهن عليها توا وعلى نجاحها، وهي في برشا بلدان كانت ساهمت في خلق دنماركية اقتصادية، كي تنجح في سداد 25 مليون على مدة سنتين هي تكون مؤهلة باش تاخذ قرض ثاني، وهكذا دوليك.
1: واضح. وبالنسبة للأشخاص أستاذ اللي عندهم قرض ديجا مع البنك متاعو عنده قرض، هل أنه ثم مانع من أنه يخو قرض واحد آخر وإلا لا؟ وهل أنه ثم أعباء إضافية في حال معناها طلب قرض واحد آخر إلى جانب القرض اللي معناها موجود عنده ديجا في الكونت؟
0: هو بنص القوانين اللي صدرت في الميدان هذا ما فما حتى مانع، ما متطرقوش المسألة هذه بتاتا. يبقى أنه فما بنوك قاعدين نشوفه ما بين أمس واليوم حطوا في الشروط متاعهم، إذا كانت يجي بنك يقول لك يلزم توطين الدخل الشهري اللي متحصل عليه الشخص عندها بمناسبة قرض الشرف، في الحالة هذه يلزم نشوفه هل أنه القرض ذاك تم توطينه ببنك آخر أو لا. إذا كان في نفس البنك لا مشكلة، إذا كان في بنك آخر يولي هنا فما مشكلة، ما نجموش نعملوا توطين في زوج بنوك مختلفة.
1: واضح. خلي كلمة ختاب أستاذ، معناها كي نحكيه لهنا خاصة أنا الحقيقة ركز أكثر على أصحاب المشاريع والمتعلقة بأفكار المشاريع في حال أنه لقى صعوبات في علاقة بقرض الشرف، كيفاش نجم يتعامل وشنو ممكن الإجراءات السهلة والبسيطة اللي نجم يعتمدها للحصول على قرض الشرف؟
0: اولا يلزم نعرفوا اللي اي انسان عنده مبالغ متخلده عند البنوك والا تعثرات في سداد قروض ما ينجمش ينتفع بقرض الشرف، هذا من حيث الاصل. حاجه اخرى، يلزم يكون فما حرص على سداد القروض هذه باش معناها يقعد متمتع بالقروض هذه. حاجه ثالثه، انه اي بنك عنده صرف القروض، اجاوبت لك على برشا حوايج فرد وقت، انه عند صرف القرض كل بنك ملزم انه يعلم انيا البنك المركزي باش ما يتمش إزداء القرض مرتين. كذلك في حالة التعثرات، فإنه كل بنك ملزم باش يعلم البنك المركزي، معناها كل شيء باش يتشاف.

0: فالأحسن أنه المواطنين يكونوا في مستوى الحدث هذايا ويتم السداد. حاجة عامة من أصل 23 بنك معناها ممكنها أنها تعطي القروض هذه، اليوم 19 بنك يستجيبوا لكل الشروط وينجم يعطيوا قروض الشرف. كما تعرف أنه بمنطوق النص كل بنك يخصص 8% من أرباح السنة المحاسبتية الفارطة لتخصيص خط تمويل لهذه القروض. البنوك اللي تستجيب للشرط هذه هي 19 بنك، وبدأت تبلغ في المواطنين عن طريق مختلف وسائل الاتصال السمعي البصري بشيء هذا. تقول لي كيفاش ينجموا يثبتوا الحرفاء، ينجموا يثبتوا من وضعية المالية بالرجوع للقوائم المالية المنشورة عند هيئة السوق المالية. كي ترجع تلقى القوائم المالية تعرف اللي البنك متاعك ينجم يعطيك القرض الشرف ولا. معناها فما ناس خرجت تقول لي كيفاش ومنين، معناها ماهيش حاجة ماشي إشكال كبير. معناها هو تدخل طبعا الناس كل عندها وسائل الاتصال متاعها تجب تدخل تثبت حينين باش تعرف اللي معناها المشروع الخطوط التمويل المرصودة معناها هامة جدا. السنة الفارطة تفاوتت أرباح البنوك ما بين 385 مليون دينار إلى 1.35 مليون دينار. معناها البنوك باش تخصص 8% معناها هي مبالغ هامة جدا.
1: واضح واضح. شكرا لك أستاذ حنيم البلتاجي المختص في القانون الإداري وأيضا المختص في القانون البنكي وقانون البورصة والمدير ببنك، يعطيك الصحة. شكرا لك.
0: شكرا جزيلا.
1: تكون هكا الصورة وضاحت على الأقل باش نفهموا الإجراءات اللي نجموا نعتمدوها للحصول على قرض الشرف. شكرا لك مرة أخرى أستاذ.
0: وأنه نحيو مرة أخرى البنوك ونركزوا على دورها في معاضدة مجهودات الدولة وتيسير الحصول على هذه القروض لخلق ديناميكية جديدة، لخلق دورات اقتصادية جديدة لمزيد تنمية الاقتصاد بتاعنا.
1: شكرا لك مرة أخرى أستاذ حليم البلتاجي. احنا نكون هكا مستمعنا الكرام وصلنا لختام حصتنا لليوم. تحيات كامل للفريق، بعد شوية فاطمة شيبي فيصل شابو في على كيفك. شيء طيبة للجميع في أماننا.
2: علمني حبك أن أحزن

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: في النهار ولا في الليل، شعل ضوء موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذاعة الشباب،
5: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
4: عدل موجتك.
5: تسمع صوتك،
4: تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
6: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
4: يا شباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: على كيفك،
7: على كيفك.
5: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: على كيفك،
2: على كيفك. على كيفك. الموسيقى والغناء
5: على كيفك،
7: إدبارة الصحة والهناء
5: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقاء
7: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
2: اتبعنا بكل وفاء.
5: على كيفك.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في على كيفك. ما في ساعة ودقيقة انطلاق ثالث مرة نتلقاو معكم. FCH البرنامج نهار الخميس اسمه FCH. علاش؟
9: علاش؟ زعما علاش؟
8: فيصل الشامبو فاطمة شبي معاكم من تواحد تكشي الماضي ثلاثة، برشا غنيات وبرشا فقرات عودناكم بهم، وذكم هما من نهار الاثنين نعاودوهم. ما كل واحد صوته، كل واحد وطريقته، على خاطر زملائنا هما اللي قدموا، احنا ناخذوا نهار الخميس ونقدموا فقراتنا.
9: كل واحد أكيد الزملاء، تحية لهم وتحية لكم انتم اللي تسمعوا فينا على موجات إذاعة الشباب. طريق السلامة للجميع. شهية طيبة زاد الناس اللي قاعدين يفطروا، الناس اللي زاد يسمعوا فينا في السيارات نتاعهم، زيدوا شوية في الصوت. أكيد عنا برشا موزيكا حلوة، أكيد عنا الفقرات اللي باش نقدموهم لكم اليوم، برشا ضيوف باش نحكيوا على عدة مواضيع. الفقرات الحسة اللي تلقاوها معنا من الاثنين للخميس في على كيفك من ماضي ساعة حتى الماضي ثلاثة.
8: باش نبداو بون بلون بعد شوية، نعملوا الدورة في المستير مع الشيف المازري عيسى اللي هو رئيس جمعية الرباط للموروث الغذائي، يعمل بينا دورة في المستير ونحكيه على الماكلة المستيرية. دونك تحية لجماعة مستير وتونس الكل وين ما كنتوا، باش نعملوا بكم دورة في المستير. هذه أول رحلة بعد الأخبار وتوب سبور، باش نمشي والاوت اوف ذا بوكس. واليوم حاجه سبيسيال شوي
9: مع ضيفتنا كي
8: ضيفتنا ومن بعد نقول لكم شكون، خليوها سسبانس. الارقام باش تتكلم مع رقم اليوم زاد كيف كيف. بعد باش نعملوا طلع على الميتيو بعد ما يعطينا عربي باطيني شنو اللي فما اخبار التكنولوجيا. فوالا. اما قبل كل شيء باش نمشيو نصابه سرقه كيف ما احنا نقولوا مع السلاوي. تو سويت

0: هذه غنية النصابة سيلوي. وصلنا الماضي ساعة وست دقائق وقيت باش نمشي والأول فقراتنا بون بلان
1: بون بلان بون بلان.
0: في فقرتنا بون بلان كي العادة يس مع الشيف متاعنا اللي باش نحكيه على مهرجان باش يصير غدوة وبعد غدوة وبعد غدوتين. دونك المستير تحتفل بمهرجان كبير تابع الماكلة وتابع الأجواء هذية، واللي يحب مستير وماكلتها يسمعنا ساعة قبل وغدوة الاتجاه وكنعرفوا لوين. أما بيان سور باش يحكي لنا الحكاية هذوما الكل الشيف مازني عيسى. مرحبا بيك شيف.
2: اهلا مرحبا بيك، مرحبا بالكيب كلنا معاك خويا فيصل، تحياتي.
3: مرحبا
2: مرحبا كيف متابعين اذاعه الشباب،
0: عايشك. احكي لنا الاحتفالات، خاطر انا هزيت تليفونك باش نحكي لهم شويه على الاف. هزيت تليفونك نلقاك تلهث. وي فاطمه سي بون هاني معك. يظهر لي توا التحضيرات الاخيره للمهرجان اللي هو اسمه مهرجان الشاكو هكا ولا لا؟
2: الشركاو.
0: الشركاو
2: هو الشركاو، هو نوع من الحوت هذا، حوت هو جويف 4 سنتي ماكسيموم، يعني يمشي ما بين 3 سنتي ل 2 4 ماكسيموم. نلقاوه صحيح في سواحل في البحر الابيض، نلقاوه خاصه من جهة المنسير هي اللي تختص، والعائلة المستيرية هي اللي تمتاز بتطيب السمك هذايا. بريود متاعه توا فهمتني، يعني أواخر سبتمبر أكتوبر نلقاو منه 4 أنواع. احنا ممكن يمتد هو على سيزون كاملة، على موسم كامل، ولكن خاصة الكاليتي الباهية اللي هي معناتها نلقاوها الزرق، احنا نقولها نلقاوها الموجودة توا معناتها في ال... وهي علاش هي اللي تجيب لنا المسلة وتجيب اللمبوكة، يعني ديما صيادة معناتها كي يخرجوا تجيب الحوت الكبير قوى، يعني توا مرشا مسلي تلقى فيه برشا لمبوكة فرشكة وتلقى فيه مسلة وتلقى فيه أيضا هالسمك الشركاوي، وهذا سمك أبيض يشابه للوزف ولكن الحجم بتاعه أصغر. الوزف هو سمك أزرق من العائلة سمك الزرق، ولكن هو هذا سمك أبيض.
3: الشيف فقط سؤال، اللمبوكة قداش تقعد في السوق معناتها موجود؟ ما عندها فترة هي الموسم متاعها، خاطر برشا يحبوه برشا يسألوا على اللمبوكة.
2: ولكن يزلنا فرق لنا أخويا فيصل ما بين اللمبوكة اللامبورتي، حتى تلقاها راهي توا احنا لمبوكه شهري التالي موجوده في المارشي، ولكن هذيك اللي تجي من الجزائر وتجي من مارسيليا وتجي كذا كبيره تلقاها فوالا كبيره تلقاها
3: بون في مارشي سنترال. لقيت هنا اللمبوكه الكبير
2: لامبورتي، شو ديما هو السمك تلقاه اللمبوكه من شهر خاص، ولكن الفريشكه فريشكه المستيري احنا نقولوا نتاع البحر الابيض المتوسط تلقاها توا حجم اقل فوالا، واحنا توا تبارك الله معناتها
3: كيما لوراتا اي نقولوا البحريه والمربيه،
2: والله الناس كل تعرف الكاليتي وشنو الفرق ما بين البحريه والمربي، وشنو الفرق ما بين هذه سيل جيلي وهذه الفري نتاع نتاع وقتها فوالا. شو يعني ريت مثال توا مثال نو اوتوماتيكمون العائله المصريه تقام طيبه الدجاج نو يقول لك ما
0: فماش حوت
2: فوالا، هذا الكل ولات ليزابيسي نتاعنا معناتها الفريسك تعرف،
0: وتزيد نهايرين اخرين بعد النو نورمالمون يخرجوا الصياده باش تلقى حاجه فريشكه هكا ولا لا،
2: ولا قمر يقول لك ما تلقاش مثال ولا كذا، يحب تلقاش حوت ازرق ولا كذا، هذوما الكل
3: حسب الطقس
2: معروف حسب الطقس فوالا.
0: الشركاو
2: الشركه فوالا نرجع قلنا احنا نجريو بكري صحيح، حتى اليوم معرض الحرفيات يبدا صحيح الانطلاق الرسمي يبدا ان شاء الله من غدوه اللي هو يوم لي دو لي تروا لي كات، لكن معرض الحرفيات والمنتوجات النسائيه شنو نقول اليوم في مارينا المنستير توا يبدا معناتها موجود، كانوا عديد الحرفاء توا طقس ممتاز جدا الطقس صيفي يعني توا نستناو في الشتاء مازلت في المهرجان ومرحبا بالشتاء
0: كملوا المهرجان.
2: واليوم نلقاو معرض الحرفيات اللي يمتد على 4 ايام حتى لاخر يوم من معناتها المهرجان، الو غدوه الافتتاح الفعلي عبيناه يوم اكاديمي يوم فكري، ونش تفتتح السيده ماده الاستاذ المندوبه الشؤون الثقافيه المهرجان هذا اللي هو مهرجان دعم من مندوبيه الشؤون الثقافيه وبالشراكه مع الشركه العربيه للسياحه مارينا منسير ومندوبيه السياحه والصناعه التقليديه والشباب والرياضه. تنحكيوا برشا على اليوم اللي باش يكونوا العديد الاطراف المتداخله فيه. اذا غدوه باش نلقاو اخصائي التغذيه مدام نجاه باش تحكي لنا على المنافع الصحية لهالسمك هذا وأنواع السمك بصفة عامة، الدكتور مهدي شكر باش يحكي لنا على معناتها باش يحكي لنا على الحوت، بصفة عامة التطورات خاصة المناخية في ظل ما هل نسمع احنا برشا أخصائيين يقولوا أهل البحر السخن البحر البرد وكذا أسكي هذا أثر على نوعية الحوت أسكي فما حوت مع أسنى القوه في وقته هذا كل إن شاء الله غدوة نتطرقوله أيضا جمعية الزراقنا الكبير أمور بيئية وأمور علاش نقص خطر تحب ولتكره نقصها السمكة ذاية فهمت هي التلوث البيئي والتغييرات مع المناخية الكل إن شاء الله غدوة نحكيه عليها أيضا سي سعيد المرموش حكواتي بشحكين على أسطورة الشركة بطابع فوكاهي معروف سي سعيد المرموش أيضا طابع الفوكاهي حتى كلمة الشركة ومني جات أصلها غدر نسمع إن شاء الله المعلومات الصحيحة وبش يكون عنا بحار بشحكين على طريقة الصيد القديمة والجديدة وبش يجيبوا حتى اللي هي كبة زي احنا نقولوا اللي هي نصطادوا بها معناتها السمك كذا اكيد بين المداخلة والمداخلة فما مراوحات موسيقية امن هنا استاذنا محسن محمد الصياح وفما زاد ايضا بس ان شاء الله فما ايضا زاد مسابقة في الحلويات خليني نبدا انا سيد باش نبدا اولا هو المهرجان حبينا دورة منير المستيري اللي هو فقيد المشهد الاعلامي وكذا حبينا الدورة دي باسمه والشريك الأساسي خاصة معنا أكاديمية عيسى عيدان وإخواتنا من الجزائر باش يكونوا بحذانا لأن إن شاء الله باش يشاركونا في مسابقة الحلويات اللي هي غدو أيضا باش يشاركونا في واش نعملوا طبق متوسطي معناتها يجمع بين هذول البلدان هذوما اللي هي علاقاتهم ممتدة تاريخ كامل يعني صحيح. أكثر منها بوليميك نسمعوا فيها اللي
0: مثلا
2: طبق أو اثنين أو ثلاثة لا راهو احنا وديري أحباب من أول الدنيا قبل معناتها ما خليش معناتها بعض الصفحات معناتها المأجورة هي اللي باش
0: تعمل مشاكل
2: إذا باش يكون غدوة اللي هو نهار الطبخ يعني احنا حكينا على يوم الغدوة التخمة الكبيرة اللي هي باش تصير إن شاء الله نهار السبت وين باش يكون أكثرها تنشيطي معناتها فيستيفال يعني مهرجان باش يكون فيه عديد الورشات كما ورشة النقش على الخضر والغذاء كيف نقاو ورشة فوسي فوسي شان هنا أخونا كريم كرايا مش يخدموا التامة تاع الحوت جميع فنون جميلة باش تكون في مسابقة للرسم أخونا حافظ قرباعة والفلاح اللي يخدم في خدمة قوية برشا ومتعاقد مع بنك الجيني وعنده بذور تونسية أصيلة يعني يجيب لنا البذور التونسية اسمه أنجت البذور هذه ويجيب حتى ديز اكزامبل هاو الدلاعة التونسية الأصيلة هاو البطيخة هاو كذا باش يكون عديد أيضا مسرح الشارع باش يكون موجود معناتها بعض عديد الورشات وهذا الكل باش نبداو نص النهار مسابقة في الطبخ أطباق متوسطية بنكهة البحر برودوي دي لا مير يعني اي انت تجيري شنو طيب حوت في بلادك وانا تونسي شنو طيب موريتاني شنو طيب كذا هذو هم الاطباق اللي باش يكونوا موجوده في التام تاعنا واكيد عديد في العشيه زاد عمليات تذوق لهالسمك كذا في شكل فطاير السمك كذا نعرفوه في المسير يجي فطاير شركاو ولا نعملوه كشتي شركاو
0: كيفاش فطاير كمل لنا البروجرام بعد شنو
2: فقط جيست عندنا عرض للدرجات الناريه تجي جونا من تونس اكثر من قرابة 50 درجة هو العرض الاختتامي هو الخونة مراد باشا وإن باش إن شاء الله باش نشوفوا عرض نختتموا به المهرجان هذا فوالا
0: به إن شاء الله هذايا فوالا هذايا شنو اللي نجموا وين نجموا نمشي وشنو اللي نجموا نشوفوا في مستير
3: وهكا جات في الويكاند معناتها عطلة نجموا تهزوا صغار
0: نهار السبت نهز الصغيرات وباش نمشي باش نشم ريحة المستير بالأطباق هذوما حكينا على توا الشكاو واللي
3: الشركاو
0: ريت كيفاه قلت لي انت فطاير وشو النجم نطير كيفاش الفطاير
2: ولا هذا اول حاجه راهو الحوت هذايا هيك تشتاخو انت هالرطل الرطل برك تلقى فيه قرابه 100 كعبه 200 كعبه
0: إيه يعني كانت 3 سنتي صغيرون معناتها باش
2: تبدا اول حاجه تبدا تنحي بالراس
0: ايوا
2: الراس هذاك نحطوه في تيلو في سره معناتها ومن بعد هو باش نسقطوه في الصوص باش نفوحوا به الكس كيفاش ننظفوه ساعه نبداو واحد نحطوا له قروسه ملح حرش نبداو نحكحكوه تو في الفروتمو هذاك ما بين الملح والقشره تو تجي نحى وحده القشره وبعد نغسلوه بالماء تو ديجا كي نغسلوه بالماء تو
0: يتنحى الكل
2: يتنحى الكل ومن بعد ما نصنصوه باش واش نعملوا باش نقسموا الشركه على سنين نختار شي نمشي للفطاير اللي هي نخلطوها بشويه بصل وشويه معدنوس فرينه وعظم نردوا بين من الملح حتى ديجا حكى
0: ملح
2: شويه فلفل اكحل فمشكون يزيد شويه هروس ومشكون يزيد شويه هريسه عربي هريسه عربي فوالا سينو خليوه هكاك ونقليوه فطاير تو سامبلومون شويه زيت زيتونه وتقليها كي الجلاد كي الشبتية فطيرة بالمغرفة تهز وتقلب الكعبة ما فيش يروح معناتها في ساعة يتي
0: في ساعة
2: والكسكي والكسكي هو أكشتر الثاني تاع الكسكي نفس اللفاحة برس ما غير فارينة وعظم يعني بصل مع دنوس شوية فلفل أحمر وشوية ملح وربوبانة ديما من ملح وكذا شو طيبور كسكي تمشي الصوص الديماراج نتاع الصوص كالعادة برشا بصل نحطولها الخضرة نتاعها قراع وقريم فلفل فني وبصله حتى البصل اكل صغير اكل تبدا كل كعبه صحيحه وحتى داكور دو اذا نقليهم هذوما في شويه زيت زيتون شويه طماطم كعب وطماطم معجونه نمرقوهم ديما مره وسنين بشويه ماء سخون وخليهم تغلي وين الشركه وقول لي الشركه وين في يطيب
0: اخر حاجه
2: اللي حكينا فيها الروسه دوك باش نرميوه في الصوص خليه يفوحوا والشركه نحطوه فوق الكسكاس فوق المقبول ونعملوا سيباراسيون بتيل ونحطوا الكسكسي السميد نتاعنا اللي ديجا باش بسناه وزيتناه وكذا وكذا نخليه وقت نصير ساعه وين نراو البخار تاع نتاع من بعد نهزوا الكسكس نقلبوا الكسكس نتاعنا شوش نلقاو تلقى الشكل
0: والحوتات
2: فوالا نحيو عندك سيباراسيون ما
3: بين سيباراسيون الكسكسي
2: فوالا تلقى الكسكسي ديجا الا المطير
3: اللي جاء الماء وسقطر عليه
2: طلع الفوق فوالا هز معاها ريحه الكسكسي الشركاو وهز معاها الكسكسي يعني حتى الكسكسي
3: شد اليد هذه التعب معناتها كي تراها هكا مش اللي يجيب شي نجمك
0: تنظيف بالضبط تنظيف وبركه تصور انت 100 كعبه راهو تحط الراس وحده
2: هكا الصوص نمرقوه وكذا ونزينه قريب فلفل اكل الفطيره الشركاو تبدا على تمشي وكي الشركاو المطبوخ هو لا يبدا معناتها مزينك التفسي نتاع الشركة يعني هي حتى في الطريقة نتاع يزوى مرأة توسع بها
3: هذاك علاش تو أنا أنا تو فكيت مني كلمة كبيرة برشا حكينا فيها حتى في الجمعة اللي فاتت تصور واحد يروح لمرته بالشركة ويهزلها زوج كيلو ولا ثلاثة كيلو ويقول لها أعمل لنا كسكسي اليوم أحد معناتها بالطريقة هذه
0: زي ما ثلاثة أربع أيام قبل ما
3: كيفاش تصور
0: بسيكولوجيك ما
3: أحد بتشوف شي
2: حاجة وذاك علاش احنا في عاداتنا لما دابا هل هذه يهز كي يمشي الخطيب الخطيب تهز لها الشركة يشوف هي تنجم تحمل وتتحمل باش هكا توسع بالها
0: كذا
2: والا وشي يعيشوا على الحلو والمالح فهمني
3: هذه كيما الدواره كيما الدواره
2: باش نجم توسع بالها على حياتك
0: كيف ما كيف ما في الخطبه زاد الراجل يعطيوها القهوه بالملح ويشوفوه وقت اللي يشرب القهوة اسكو يعمل غريماس وهكا يتقلق ويقول رياكسيون وإلا لا معناتها باش يصبر على مرارة الدنيا وملح القهوة وإلا لا هي باش تصبر على الشركة وإلا لا شكرا لك شيف على هال ان توكا نهار السبت إذا كان هكا تحبوا تمشيوا تفرهدوا رواحكم تهزوا صغيراتكم تهزوا العائلة تهزوا الصحاب تمشيوا للمستير تاكلوا حاجة بنينة وتشوفوا ال الحاجات اللي
3: موجوده في المهرجان
0: هذا حاجه نتصور الروعه انت كاين نعرف النهار السبت وين ماشيه بحول الله شكرا لك شيف ان شاء الله الجمعه الجايه نتلاقاو في بون بلان واحد اخر وماكله واحده اخرى حاجه بنينه انت انا جعت انا سيي جعت خليكم مع واعره ميرف وراجعين

0: على كيفك
1: على كيفك.
2: ما تخليش لحظة تفوتك،
3: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك
2: على كيفك
3: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
2: على كيفك،
1: إدبارة الصحة والهناء
2: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: على كيفك.
1: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همس الليل، العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: نشرة الأخبار.
6: نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب وهذه عنوانها: انطلاق تطبيق قرار منع التلاميذ من الخروج من المؤسسات التربوية خلال ساعات الجوفاء. جامعة تونس المنار في المرتبة الأولى وطنيا وثالثة على مستوى شمال إفريقيا ضمن تصنيف تايمز للتعليم العالي. تأهل المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس إلى المرحلة النهائية عالميا في الفئة الملكية للتعليم الثانوي. تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. دخل قرار منع خروج تلاميذ من المؤسسات التربوية خلال ساعات الجوفاء حيز التنفيذ بداية من اليوم. زكريا الداسي المدير العام للمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي بالوزارة كان أوضح أن هذا الإجراء سيتم تنفيذه بطريقة تشاركية مع عدة وزارات لتأمين حصص توعوية وثقافية للتلاميذ.
7: يقعد تلميذ في المؤسسة وغادي باش نفسحوا احنا المجال لمنشطي دور الشباب وإدارات وزارة الأسرة والمرأة وكبار السن والإدارات الصحية لتأمين حصص تثقيفية وتحسيسية في المؤسسات التربوية. بس باش يخرج تلميذ للشارع ويكون عرضة للاستدراج أو التدويج أو العنف باش يقعد في المدرسة نتاعو وباش يتلقى تكوين أو نشاط ثقافي أو تحسيس في مادة من المواد أو في نشاط ثقافي معين.
6: أكدت جامعة تونس المنار حضورها الأكاديمي على المستويين الإفريقي والدولي بحلولها في المرتبة الأولى وطنيا وثالثة على مستوى شمال إفريقيا ضمن تصنيف تايمز للتعليم العالي العالمي للجامعات لسنة 2027. كما تصدرت الجامعات الإفريقية في المؤشر المتعلق بجودة التعليم في حين جاءت ضمن الفئة 1801 عالميا. نبقى في الشأن التربوي حيث تأهلت المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس إلى المرحلة النهائية عالميا في الفئة الملكية تعليم الثوري لعام 2026 وذلك ضمن جوائز زايري الدولية للتميز في التعليم العالي. وتسند هذه الجائزة العالمية من قبل مركز الابتكارات التعليمية وحلول المعرفة المخصصة بدبي والإمارات. ويعد هذا الاعتراف الدولي إنجازا بارزا يعكس روح الابتكار ومسار تحديث التعليم العالي في تونس. في موضوع آخر، أطلقت البنوك المعنية بمنح قروض على الشرف منتصف الليلة الماضية المنصات الخاصة بتقديم المطالب على أن تبقى هذه المنصات مفتوحة إلى حين استيفاء خط التمويل. وتتيح هذه الآلية الدعم المالي لشريحة واسعة من المقترضين من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إضافة إلى الشركات الأهلية. الخبير المالي وأستاذ القانون البنكي محمد أنخيلي ومزيد من التفاصيل.
0: قروض دون فوائد دون مصاريف دون ضمانات عبارة على سلف على مدة 24 شهر. وفما ثلاثة فئات منتفعين هما الأفراد ينجموا ياخذوا مبلغ يوصل حتى 5000 دينار، وأصحاب المشاريع الصغرى واللي ينجموا ياخذوا مبلغ أقصاه 10000 دينار، وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية اللي ينجموا ياخذوا قرض ب 25000 دينار مع فترة إمهال قد تصل لستة أشهر. كي نقولوا راه حتى ضمانات وحتى فوائد مش معناها ما فماش الشروط الأخرى اللي أهمها القدرة على السداد. شروط أنه لازم يكون حريف في البنك، لازم يكون الأجر متاعه كانوا أجير تم توطينه في البنك، وكانوا صاحب مهنة حرة المعاملات متاعه والعائدات من المشروع متاعه يتحطوا في البنك هذاك. خاطر اللي يتحب يتمتع بقرض على شرف وما عندوش حسابات بنكية يتشجع اليوم ويولي يحل حساب باش السنة المقبلة يتمتع بالقرض. البنوك تخصص 8% من المرابيح المتأتية من السنة المحاسبية الفارطة لإحداث خطوط التمويل هذوم. المنصة بدأت تخدم مع منتصف الليل يعطي مطلب متاعه الأولاني، يتم معالجة المطلب متاعه الأولاني على أنه البنك تجاوب في 10 أيام. المنصة مش تقعد مفتوحة حتى تكشي لاستيفاء خط التمويل من بنك لآخر.
6: في شأن آخر، عقد اليوم بالعاصمة منتدى الذكاء الاصطناعي من أجل دعم المؤسسات الاقتصادية بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص وخبراء الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. المنتدى يهدف إلى توظيف التكنولوجيا في تطوير الخدمات الموجهة للمؤسسات وتيسير الوصول إلى المعلومة، وفق ما أكدته مديرة مكتب تونس لمعهد لها الابتكار القانوني رجاء مزح في تصريح لنجاة حسن.
8: نظمنا المنتدى هذايا بالشراكة مع السجل الوطني للمؤسسات، تجمع جميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص كذلك القطاع التكنولوجي باش نبحثوا سبل توظيف الذكاء الاصطناعي بصفة مسؤولة في دعم العدالة الاقتصادية وتوظيف حلول للشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة زادة اللي هما نعرفوا اللي يمثلوا أكثر من 90% من السجل الاقتصادي التونسي، وكذلك يواجهوا في صعوبات يومية كسوة إدارية وإلا قانونية واللي هي تتكلف لهم المال والوقت. احنا بدينا الحقيقة في الخدمة هذيا مع السجل الوطني للمؤسسات وطورنا لهم مستخدم ذكي يعاون المنتفعين باش يطلعوا على شنو نوعية الخدمات والمعلومات بصفة عامة.
6: من جهتها أكد المدير العام للحكومة والتوقي من الفساد برئاسة الحكومة سليم بجراد أن الاستراتيجية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي تقوم على الاستخدام الأخلاقي والأمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي.
9: لقد انخرطت بلادنا في مسار إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي للفترة 2026-2030 في إطار تشاركي يجمع بين كل الهياكل الحكومية والجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص. تقوم على المحاور الاستراتيجية التالية: تعزيز البنية التحتية الرقمية، تنمية القدرات والكفاءة البشرية، دعم الابتكار وريادة الأعمال، ذكاء اصطناعي في خدمة المواطن والاقتصاد، وضع إطار حوكمة وتنظيم يضمن الاستخدام الأخلاقي والمسؤول والأمن لهذه التقنيات. هذا وقد شرعت تونس فعليا في تنفيذ عدد من المشاريع النموذجية في مجالات تمثل أولوية وطنية، ولعل في مقدمتها الصحة والفلاحة والتعليم العالي والتربية.
6: تم فتح باب الترشحات أمام المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية الانضمامي إلى الدفعة السادسة من مشروع تسريع النمو الأخضر وخلق فرص العمل، والهدف إلى دعم المؤسسات ومساعدتها على تطوير أنشطتها وتعزيز جاهزيتها لاستقطاب المستثمرين والتمويل. في شأن وطني آخر، وتحت شعار إعادة التفكير في النظم من أجل حياة أطول، تحيي تونس مع سائر الدول اليوم العالمي للمسنين. وفي حوار له على موجه الإذاعة التونسية أكد مدير إدارة كبار السن بوزارة المرأة عميد العماري أنه سيتم قريبا إصدار كراسات الشروط المتعلقة بمؤسسات الرعاية وبالنوادي النهرية للعناية بكبار السن لتشجيع الخواص وخاصة حامل الشهادات العليا على الاستثمار في هذا المجال.
10: في رق المتنقلة تويك نغطوا 19 ولاية، وإن شاء الله باش يقع تعميمها على كافة ولايات الجمهورية. إلى حدود آخر سبتمبر 26 عندنا 47 فريق متنقل ناشط على مستوى المحلي والجهوي يقدم خدمات القرب والرعاية المنزلية لفائدة أكثر من 4550 مسن ومسنة. البرنامج لدى العالي إلى حد آخر سبتمبر لحد البارح عندنا 487 مكفول، وهذاك علاش نحن باش نحبه ونشجعه باش يكون عندنا نوادي. نأمل أنه بالحق يتوجهوا للاستثمار، خاصة أصحاب الشهادة العليا في برنامج رائدات اللي ربما باش يكون عندهم الأولوية في الاستثمار في القطاع هذا.
6: من أخبارنا المتفرقة، تحتفي الدول ككل سنة باليوم العالمي للقهوة الذي قررته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتنتج حوالي 25 مليون أسرة زراعية معظمها في البلدان النامية نحو 80% من البن في العالم، وتصدر البرازيل وفيتنام وكولومبيا الإنتاج العالمي، بينما يمثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية أكبر أسواق الاستيراد والاستهلاك. والقهوة في عديد الدول تتجاوز دورها كمنبه لتدخل في عادات وتقاليد الشعوب، وتصبح في كثير من الأحيان عنوانا للمودة والصداقة. نقطة نهاية النشرة، وفي ميلي تذكير بالعناوين: انطلاق تطبيق قرار منع التلاميذ من الخروج من المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء. جامعة تونس المنار في المرتبة الأولى وطنيا وثالثة على مستوى شمال إفريقيا ضمن تصنيف تايمز للتعليم العالي. تأهل المدرسة العليا للعلوم وتقنية الصحة بصفاقس إلى المرحلة النهائية عالميا في الفئة الملكية للتعليم الثانوي. نشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله.
4: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
11: عدل مشتك،
4: تسمع صوتك.

0: إذاعة الشباب من تونس. عدل مشتك تسمع صوتي. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب. عدل مشتك تسمع صوتك.
3: Top Sport.

0: ساعتين غرار مع الموجات إذاعة شباب. أهلا وسهلا بالجميع في توب سبورت، ثاني موعد رياضة على موجاتنا اليوم الخميس غرة أكتوبر 2026. كوثر البجاوي في الهندسة التقنية وفي الديجيتال، ألفة نصيب ومعها شكون مع ألفة وسلام في الديجيتال هي وألفة نسيب. شاكي وعلى برنامج مباريات آخر الأسبوع في كرة القدم كرة اليد وكرة السلة، لكن البداية باش تكون بلها حدث اليوم ندوة نظمتها رابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تحت عنوان لا للعنف نعم للتسامح. عديد الشخصيات كانوا حاضر اليوم في أحد النزول بالعاصمة انطلاقا من 9 متاع الصباح. أكثر تفاصيل ناخذوها مع زميلنا الهادي جبنيني اللي كان حاضر على عين المكان وحضر لنا عديد الاستجوابات. هادي مرحبا بك.
1: مرحبا بك وفاء، تحيه ليك ولكل مستمعينا ومشاهدينا في توب سبورت. كما قلت انت، هذا اليوم التحديث لا يزال متواصل تحت اشراف رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم رئيس سي معز الناصري وايضا الرابطه الوطنيه كرة القدم المحترفة رئيسها وليد بن محمد يوم تحديثي حول تصدي لظاهرة العنف في الملاعب والفضاءات المحيطة به تحت عنوان لا للعنف نعم للتسامح. اليوم التحديثي هذية بحضور ممثلي فرق الرابطة المحترفة الأولى والرابطة المحترفة الثانية، أيضا اللي دورهم كبير برشا، لجان الأحباء وخلايا الأحباء، القيادات الأمنية العليا اللي عندها علاقة بتأمين الملاعب والفضاءات الرياضية أيضا موجودة، الصحفيين. دونك يوم التحديثي تقريبا بدينا منذ ساعة وربع، بدينا بالمقاربة الأمنية أكيد دور الأمن اللي هو في علاقة مباشرة مع الجماهير اللي تحضر المقابلات في الملاعب والفضاءات. تم تمرير عديد مقاطع على الفيديو، وحقيقة للأسف وفاء فما مشاهد صادمة ومشاهد دامية في بعض المقاطع.
0: مش دامية، فما ناس ماتت معناتها، فما أمنيين ماتت، فما جماهير ماتت، يعني فما برشا ناس صار فيهم برشا حاجات.
1: يعني مشاهد الفيديو وفاء ورت لنا مثلا لكاميرا في الملاعب كيما رادس كما ملاعب أخرى، يعني شي يصير في المدارج والأحباء والآلات الحادة وكيفية تخبئة الآلات والشماريخ والفيميجين والإصابات. دونك وزارة الداخلية بثت لنا مقطع باش نشوفوا هذه، أيضا الخدمة الاستباقية اللي تقوم بها قبل يوم من المباراة، التنسيق المقاربة الأمنية أيضا اقتصرت على تشخيص عملية انتشار ظاهرة العنف من يعني من التشنج من المحيط العائلي، المناخ الحالي، الانقطاع عن الدراسة المبكر، وأيضا هناك بعض التصرفات اللي اعتبرتها فردية من بعض الأعوان وزارة الداخلية اللي هي ساعات تهيج الأمور. هي الحقيقة في الأخير كما تعرف أنت وفاء هي حلقة مشتركة الحقيقة بين المحب بين الأمنيين بين أحنا الصحفيين على دور كبير أيضا باش نثبتوا من المعلومات متاعنا ونعرفوا كيفاش نبثوها وناخذوا الأطراف المعنية اللي عندها مصداقية في الميكرو وفي نشر المعلومة. أيضا المحيط العائلي عنده قيمة، المحيط التربوي عنده قيمة، وللأسف يعني اليوم الأرقام كلها سلبية والأرقام كلها مرعبة وظاهرة العنف ماشية وترتفع في مختلف الملاعب متاعنا. يعني إذا ناخذ موسم 2025-2026 وزارة الداخلية أكدت في تقريرها اعتمادها على 264,176 عون أمن لتأمين 13,666 مقابلة، منها 325 مقابلة شهدت أحداث مختلفة بالأساس بنسبة 87%، 283 كرة قدم. يعني إجمالين في عام 25-26 موسم الرياضي هذايا إصابة 99 مشجع وإصابة 71 أمني. هيت احنا نبدأ مملوء نسمع في التصريحات ونبدأ بالطرف المنظم اليوم للمة هذايا لليوم التحسيسي، نسمع شو قال رئيس لجنة التنظيم وعضو مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة في نهاد بن حميدة.
2: بطبيعة هي أولا نحن الفرصة كانت مع كتاب عامين الجمعيات ورؤساء الحبال استعراض التنقيحات الجديدة في مجلة العقوبات. دونك حبينا مع في اليوم التحسيسي هذا نستغلوا الفرصة باش نتعرضوا لبعض ظاهرة العنف كأطراف الكل، معناها مقاربة رياضية من زاوية الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، من زاوية نفسية مع أخصائية للطب النفسي، مع مقاربة اجتماعية مع أستاذ علم اجتماع، مع مقاربة إعلامية مع صحفيين وكل شيء، الأطراف المتداخلة كل في المشهد الرياضي. اليوم النعرات الجهوية وصلت حتى المنتخب الوطني، ونشوفوا احنا هذه نجاح المنتخبات راهو مربوط نبدو بالقضاء على العنف ساعة من ملعبنا. لازمنا نجحوا البطولة متاعنا، لازم الأطراف الكل تكون مسؤولة لعلى راية الوطن. راهو فشل ولا نجاح المنتخبات راهو يمر على الحاجات هذه اللي موجودة في البطولة متاعنا. اليوم كما تشوف هذه منتخب إسبانيا ربح كأس العالم غير اللاعبين تاع ريال مدريد ومشى احتفل في مدريد، دونك لازمنا نتعلموا، لازم العقلية تتبدل، لازم كل الناس كل تقرب لبعضها، رابطة جمعيات، وهذا هو هذا اللي جاء في اليوم تحسيسي هذا اليوم، وإن شاء الله الناس كلها استفادت وناس كلها تقرب لبعضها وناس كلها تكون مسؤولة، وإن شاء الله نشوفوا نجاحات في منتخباتنا الكل.
3: سيد اليوم الدعوة اقتصرت يعني دعوة فيها عديد الأطراف، منكم جبتوا لجان الأحباء هم جدا هذا
2: بطبيعة، هم لجان الأحباء هم أول وحدين هم اللي في كونتاكت مع المجموعات، هم الرابط بين الهيئات المديرة والأحباء متاعها، دونك هم لازمهم يكونوا حذرين، يعرفوا المجلة العقوبات، يعرفوا التنقيحات الجديدة، يتواصلوا مع الأحباء متاعهم، يفهموهم، يوعوهم، يحسسوهم باش نوصلوا في الأخر. هاك شوف انت هو الموسم هذا فما مؤشرات إيجابية، شفنا برشا لقاءات فيها معناها فيها ترحاب الفريق المضيف، فيها تصفيق وقت الفريق المنافس يربح في ميدان الفريق المضيف، شفنا زاد فريق جرجيس في مسابقة الكاف، مسابقة الكاف كيفاش شهد تعاطف والناس كلها كانوا معاه، صفاقسية وبن قردان وجماهير الفرق الأخرى كانوا معاه.

0: الداخلية الرياضية الرياضية المتعلقة بمختلف الفاعلين في يعني في المجال الرياضي، لأنه الأسباب بصفة عامة ليست فقط أمنية، ولكن أيضا هناك العديد من العوامل الاجتماعية والمتغيرة الاجتماعية تدخل، كما قلنا الانقطاع المدرسي الكبير، الظروف الاجتماعية بصفة عامة صعبة اللي تمر بها تونس اليوم، تطور ظاهرة العنف يعني في كثير من الجهات التونسية، هذا كله يؤثر زاد على عنف في الملاعب. يعني خلينا نقول الملعب والشارع اليوم أصبحوا كونكتيب بصفة كبيرة، خصوصا في العشرية الأخيرة، وين أجبر الجمهور أنه يخرج للشارع، وين الجمهور في رجوعه إلى الملعب هز أيضا الكثير من الظواهر العنيفة خلينا نقول، أو الظواهر المنحرفة إلى الملاعب بصفة عام. فاليوم حاولنا أنه نطرح مختلف المسائل هذه، كان فما توافق معناتها من خلال مختلف الفاعلين على الدياجنوستيك هذا، وتم طرح يعني العديد من الحلول بما فيها أنه المقاربة يجب أن تكون مقاربة أمنية، لأنه حتى الأمنيين اليوم أصبحوا مرهقين من التواتر الكبير لحالات العنف الموجودة في الملاعب، لازم يكون هناك تدخل يعني حثيث وواضح من الهيئات خلينا نقول المشرفة على حوكمة الرياضة اليوم في تونس، سواء منها لتبع الدولة أو الرابطة، أو أيضا حتى وسائل الإعلام اللي اليوم لازم يكون عندها دور مهم مهم مهم جدا في خلينا نقول تخفيض مستوى الضغط في العالم الرياضة بصفة عامة في تونس، لأنه حدث العنف اللي يصير آخر جمعة في الاستاد تبدأ تحضر من أول الجمعة داخل المجتمع، ويساهموا فيها عديد خلينا نقول في تشعيل النار أو في إذكاء هذا الصراع الموجود ربما بين مجموعات المشجعين ومجموعات المشجعين والأمن فيما بعد، عديد خلينا نقول الفاعلين الأخرين بما فيهم البلاتوات اللي موجودة في الإعلام، بما فيهم أيضا الصراعات داخل الجمعيات وهيئاتها بصفة عامة داخل الهيكل الرياضية أيضا، فهذا يقعد يحضر إلى أن خليني نقول يتخمر في نهاية الأسبوع، ونشوفه نحن العوارض متاعه في العنف اللي موجود في الملاعب. فمش معقول أنه خليني نقول الناس تتحمل مسؤولية أشخاص ربما ما يكونش عندهم حتى علاقة بجميل، يعني نزولهم الميدان هو نزول لممارسة نوع من العنف، للأسف مازلنا ما نعرفوش أسبابه بشكل كبير، وهذا يعني ضرورة وجود دراسات اجتماعية أو مرصد يتابع هذه الظاهرة حتى نلقاو لها الحلول الشافية ونرتاحوا منها إنفو بورتوت إن شاء الله.
1: هو عدة عوامل حكى عليه الأستاذ صفيان الترابلسي، هي العوامل المتداخلة الكل معناتها في الرياضة في إنجاح مباراة كرة قدم، حكى عليهم الكل كالإعلاميين كالجماهير كالأمنيين المنظمين، يعني الناس الكل كلها تتداخل، يلزم الناس الكل تاخو شوية راحة ونشوفوا الأسباب اللي باش تخلي الجماهير كي تدخل تعمل مشاكل هذه الكل.
2: نعم، وهو كذلك وفاء، ونسمع شو قال الآن سي معز الناصري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم في هذا اليوم التحسيسي.
3: الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة هي اللي برمجت اللقاء هذايا لمعالجة ظاهرة مالوروزمون استفحلت، وجب تدخل بطرق علمية، شفتوا اليوم محاضر في علم الاجتماع دخل وعطى مقاربات في قوانين مقارنة مقارنة مع تجارب سابقة. الجامعة التونسية كهيكل مشرف على تسيير كرة قدم التونسية ما تنجم تكون كان مساند للتوجه هذايا، وعنصر فعال في إيجاد الحلول للقضاء على هذه الظاهرة أو الحد منها في مرحلة أولى ثم القضاء عليها.
4: التشريعات اللي بتقوم بهم الرابطة والفن سي وليد شنو عندهم عليهم توت عداوة على الجامعة ووثقتوا عليهم؟
3: بطبيعة الحال فما تنقيحات صارت في القوانين التأديبية، وقع اعلام الأندية بها وبالشرط تدخل حيز تنفيذ، يعني ودخلت حيز تنفيذ منذ انطلاق البطولة.
1: ايوه هيدي
2: نسعى فيك وفاء. هذا هو هذا هي جزء أول من معز الناصري أكيد اليوم تحدث على هذا اليوم التحسيسي. كما قلت وفاء ديما نعود ونقول وراي المسألة معقدة برشا، أعتقد أنا مش لخت معاك، تنطلق من المحيط العائلي لأي محب، فما يعني عموما فما المعهد وفما الجانب الدراسي وفما
1: والشارع
2: عن بعد كما تعرفوا، من بعد يجي المحب باش يعبر على ماشي يعرو باش يخيف يفجر الطاقة نتاعو في الملاعب. اكيد بالطبع ما نتهموش الناس كلها مع بعضها، ثم شكون المحب يعني اللي يجي ويتفرج ويشجع جمعيته ويحترم المنافس في كنف الروح الرياضي.
1: هذا بالنسبه لليوم التحسيسي، انتم استغليتوا كمجموعه من الزملاء اللي كنتم موجودين

0: جينا اليوم في النهار هذايا باش هاخذيتو سي معز الناصري باش تحكيو على اللي صار في المنتخب الوطني التونسي البارح خاصة ما فماش مباراة مالي سرعة الأحداث ما حب حتى حد يهز علينا التليفون حتى باش يكون حاضر معانا. شنو حكيتو معاه وشنو قال معز الناصري على الأحداث اللي صارت في المنتخب؟
1: احنا الحقيقة سلناه معز الناصري وفيه قبل ما نسمعوه خاصة وانه الحديث تسارعت كما قلت انت وتسارعت يعني نحو السلبي مش حتى نحو الايجابي بين الغاء مباراة ماتش مالي الودي نهار السبت بين حكاية حجورات الملابس بين استبعاد ليس العشوري بين مخالفات ماتش اوغندا وبوتسوانا او نسمعوه شنو قال في هذا التصريح.
2: احنا في رحاب محاضرة او برنامج للتحسيس برنامج للقضاء على ظاهرة العنف لكل مجال ومقام مقال إن شاء الله في وقت وطونا علموكم بالكل شيء إن شاء الله في أقرب وقت إن شاء الله ما عندي ما نوضح منتخب وطني كجامعة تونسية كرة قدم وفرنا جميع المتطلبات وفرنا جميع ما طلب منا إداريا لوجستيا الملاعبية قدمت ما عليها النتائج ما مشاتش تو تمشي النتائج ان شاء الله
3: على الاقل المناخ الحالي
2: لا مناخ نظيف راه ما نسمعوش اش قاعد يدور وكذا مناخ نظيف لاعبين مسؤولين اطار فني كفء ومسؤول اللي محيط بالفريق الوطني ناس اكفاء الكره ما مشاتش فما العديد من الفرق اللي ما مشاتش معهم الكره ان شاء الله يا ربي الأيامات القادمة تكون خير للمنتخب والكرة قدم التونسية إن شاء الله. والله فما ظروف شاف الإطار الفني والإطار الإداري للمنتخب أني من مصلحة المنتخب ما يجيش المقابلة هذه باعتبار وجود إصابات باعتبار فما لاعبين كما إسماعيل الغربي مرتبط نتصور هذه هي الأسباب الحقيقية إن شاء الله يا ربي مازالت قدامنا الأيامات وإن شاء الله إن شاء الله القادم خير نقولوا الكرة قدم التونسية وإن شاء الله يا ربي نكونوا المنتخب اللي وراه 12 مليون تونسي.
0: مع احترامي سي معز الناصري كرئيس جامعة تونسية لكرة القدم من عرشة شاطرني ولا لا الكلام هذية تخميناتنا احنا كإنسان ناس عاديين مش تخمينات أو كلام متاع مسؤول المفروض هكا ولا هادي
1: وفيت كي سمعني احنا يعني حاسين بوجيعة المنتخب الوطني التونسي بعد اوغندا بعد بوتسوانا بعد الحكايه نتاع احتساب نقاط ومن بعد نقاط ما تحتسبش ومن بعد رجع تحتسب بالماتش اوغندا واليوم حابين على توضيح من رئيس الجامعه اكيد بتبيع هو يبقى مسؤول على كلامه قبل كل شيء
0: اكيد هو المسؤول الاول اصلا على المنتخب.
1: نعم. بو انا زيد ناخذ شويه طاقه ايجابيه من كلامه متمثله في وين الجو العام لاباس
0: عكس يعني اللي قاعدين نسمعوا فيه معناه مشكون اللي خرج في الحكايه هذا
1: يعني ولو زيد نستحق وفي اكثر تصريحات على شلي من الاطار الفني من اعضاء جميعين وزاد وفيته مثلا لازم حتى اعتقد انه الجامعه كي تعمل بلاغات ما تكونش مقتضبه توضح تو مثلا ياخذ مثال هنا لالغاء مباراه تونس مالي اعتقد الناس الكل بدات وبنات خليني نقول تاويلات وتخمينات وتسريبات تقرا فقره مقتضبه دون تفسير وبعد تمشي انت للجامعه الماليه وتقول وانه الجامعه الماليه كان ريت انت وفيه ذكرت انه قالت الجامعه التونسيه ما قال حتى سبب مفهوم الغادي راهو علاش ليه ما يكونش الوضوح من الاول تكتب نص واضح وراهو مش عيب كي يبدا المنتخب ماهوش حاضر ولا الاصابات متعده ولا الظرف ماهوش هو وعلى كما قلت لك هو اكد اليوم انه المناخ عام طيب الاجواء طيبه اكد وجدت ثقته في معين الشعبين اللي مازال كيبدا وايضا في الملاعبيه الكل احنا ديما نقعد وراء المنتخب هو دعا الى 12 مليون يقفوا وراء المنتخب الوطني التونسي انا ما نشكش في تونسي ما يحبش منتخب بلاده وان شاء الله منتخبنا اكيد ينسى فيه هال العصرتين هذوما اللي صاروا في رادس
0: إن شاء
1: الله. ويعرف كيفاش يخرج من الأزمة الصغيرة هذية وترجع سكس انتصارات ويفرح التونس
0: إن شاء الله هذا ما نتمنيه ويعطيك الصحة هادي جبنين احنا حبينا نتصلوا بالمسؤول الأول على المنتخب سيد معز المستيري لكن ما تمكنناش انه يكون حاضر معانا هكا خذينا تصريح رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم من أخبار وندوة اللي صارت اليوم وأخبار المنتخب لأخبار الفرق مباريات ودية اليوم الخميس ماضي 3:30 في بيجا الأولمبي البيجي يلعب مباراة ودية مع فريق برج العامري غدوة الجمعة في النايفر الملعب الملعب التونسي الهلال السوداني الاربع متاع العشية بدار الحكم أسامة بن إسحاق. نهار السبت 11 متاع الصباح اتحاد بن قردان أولمبيك بن قردان يظل طيب باش يزفر. نهار السبت مباراة سيسيس والأولمبيك قبلي مباراة ماضي ساعتين. نهار السبت زادة سفيان الورتاني يزفر ماضي ساعتين ونص مباراة نجم الساحلي وتقدم ساقية الدير. ماضي ثلاثة نهار السبت اتحاد منسيري أمل حمام سوسة وليد المنصري. نهار السبت زادة الأولمبي البيجي مستقبل مرسى ماضي ثلاثة ونص درسة في القنواتي وفرج بن رباح يزفر. نهار السبت مباراة رجرجيس ومكارم المهدية. نهار السبت في ملعب بنغازي أهلي بنغازي الليبي النادي الإفريقي. ونهار لحد حسين بن سيسي باش يزفر مباراة الترجي والاتحاد العسكري الليبي مباراة ماضي ثلاثة. مواعيد مباريات الفرق التونسية في المسابقات الإفريقية ربط الأبطال الإفريقية 17 أكتوبر الإفريقي مباراة الذهاب في لوبومباتشي ضد تي بي مازيمبي ماضي ساعتين والإياب يوم 25 أكتوبر باش يجي نهار أحد 6 متاع العشية في ملعب رادس. الترجي يقابل السويحلي الليبي الذهاب باش يكون في ملعب مصراتة يوم 16 أكتوبر والعودة يوم 24 أكتوبر في رادس. في كأس الاتحاد الإفريقي سي اس اس باش يلعب مباراة الذهاب خارج القواعد في أبيدجان في مواجهة فريق أكاديمي عمادو ديالو الاربع متاع العشية. ونهار نهار السبت 17 اكتوبر والعودة باش يكون في صفاقس يوم 24 اكتوبر 6 متاع العشية. وترجي رجيس الوحيد اللي باش يستقبل في مباراة الذهاب. مباراة الذهاب باش تلعب نهار السبت في ملعب طيب المهيري ماضي 3 ونص ضد فريق ريال باماكو المالي والعودة في مالي يوم 24 اكتوبر 5 متاع العشية. بطولة ربطة محترفة ثانية لكرة القدم المجموعة الأولى الجولة الثانية مباريات ماضي 3 جمعية مقرين النجم الرياضي الخليدي مباريات هذوما نهار السبت هلال مساكن هلال شابة مكارم مهدية محيط قرقنار لوي مستقبل جيبس كوكب عقير سبورتينغ بن عروس حتى طوين الملعب السوسي وبوحاجلة مستقبل سليمان. مباراة ذي من المجموعة الأولى باش تلعب نهار لحد. باقي مباريات النهار لحد من المجموعة الثانية النادي القربي قوافل القفصة جندوبة جامعة ريانا القلعة جي اس كا قصور السيف الكوم مستقبل قاسرين أولمبيك الكيف ستايد المكنين وهلال الضيف أمل بوشما. في الباسكيت نهار سبت مباريات الجولة الثالثة النجم الرياضي بحلق الواد شباب منازة وسي اس اس الملعب النابلسي الخمسة متاع العشية جي اس كا وسي القمة باش تكون الخمسة ونص في عزيز ميلاد الاتحاد الأنصار اتحاد مونستيري ونجم الساحلي الداليا الستة متاع العشية. ونهار لحد مباراة بين النادي الرياضي بحمام سوسة والنجم الرادسي المباراة الأربعة والختام باش يكون بالهوند الجولة الخامسة. مباريات نهار السبت جماعة الحمامات النجم الساحلي الاتحاد التميمي بعث بن خيار المنزه الرياضي سبورتينغ المكنين نصرة بولبة ترجي الرياضي التونسي نادي كتليات بجمال ساقية الزيت المباريات هذوما الخمسة ومباراة المكان المهدية والنادي الإفريقي الخمسة والأربعة. هكا نكون وصلنا لختام وعدنا معكم اليوم من توب سبور. شاهي طيبة للجميع على كيفكم مازلت متواصلة مع فيصل وفاطمة إلى اللقاء.

0: على كيفك
1: على كيفك،
2: ما تخليش لحظة تفوتك.
3: تابعنا واسمع صوتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: على كيفك
0: على كيفك
3: على كيفك، الموسيقى والغناء
2: على كيفك،
1: إدارة الصحة والهناء
2: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
3: اتبعنا بكل وفاء
2: على كيفك.

0: كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
3: كملوا معاكم على كيفك توا ماضي ساعتين وثمانية دقائق. رجعنا بعد نشرة الأخبار الماضي ساعة ونص وتوب سبور لجماعة المخرومين بسبور. أما توا باش نحكيه في Out of the Box، حاجة سبيسيال للعبيد المغرومين بالحيوانات.
4: برشا أكيد، هو برشا ناس مغرومين بالحيوانات، وما نساوش أيامات اللي تعدي وكنا احتفلنا باليوم العالمي لمكافحة داء الكلب، وفبا حملة كبيرة برشا تقوم بها تونس. معناتها يلزم الناس يتبعوا الحيوانات اللي ربيهم في الدار ويحافظوا عليهم ويعملوا لهم الكرني هذاك،
3: فاطمة
4: التلقيح، باش هكاك يحافظ على روحه ويحافظ حتى على الناس اللي قراب والمحيطين به.
3: ان توكا توا فقره اوت اوف ذا بوكس.
5: اوت اوف ذا بوكس،
3: خارج الصندوق. كي نحكيه على الحيوانات الأليفة والحيوانات اللي نعيشوا معاهم، مش هم يعيشوا معنا، احنا نعيشوا معاهم، والحاجات هذوما ما نكونوش خارج الصندوق. اما يمكن هكا الحاجة اللي خارج الصندوق اللي باش نعملوا لهم ديفيلي، باش نعملوا لهم الحوايج متاعهم، باش نشوفوا شكون اكثر هكا كلايب ولا اكثر قطوس، ولا لبس حاجة مزيانة وعمل ديفيلي ونجم يشد الصف ويمشي مستوي اكسيتيرا اكسيتيرا. واليوم باش نحكيو على ليفينمون هذا اللي باش يكون ان شاء الله بروشينمون. معانا مدام مواهب ملولي، اهلا وسهلا، مرحبا بك.
6: اهلا وسهلا ومرحبا بكم، ومرحبا بذاعة شباب ونجري نجري.
3: مرحبا بك. احنا فرحانين برشا بالدوره هذه اللي هي الدوره الثانيه، فاشن باوز تريند، اللي باش يكون ان شاء الله نهار 1 نوفمبر. تحضيرات على قدم وساق، توا سيي شهر قبل الخدمه. العباد مغرومين بالحيوانات ومغرومين بال اللي فريمون واحد يقول لك ولدي هذاك وبنتي، معناتها واحد من العائله. الفكره كيفاش جات؟ ساعه اولا باش نحكيوا على الفكره.
6: أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وش نحويكم وزوا.
3: عايشك الحمد لله.
6: نحب نعقب كلمة على الأستاذ اللي معانا، هو قال مكافحة معناها يعني باش عملوا المتلقي كل شيء. هو إن شاء الله نهار لحد لو 4 أكتوبر سي لا فيت انترناسيونال ديزانيمو، اليوم العالمي للحيوانات. احنا كنا نعملوا ديما يا اما الحد ديكا او اللي بعده، بيسك الحد ما اسمح ليش معناه باش نعمله في يوم الاحد. لكن نحب نذكر الاخوان المستمعين، هو لوكاترس اليوم العالمي للحيوانات. فاحنا بالمناسبه هذه في العالم كامل معناه يقع الاحتفال به، هو لانه الحيوان هو جزء من معناه منا
3: بالطبيعه،
6: في بيتنا في ديارنا في في في, في كل شيء. راهو كي نقول حيوانات مش كي نقطوس وكلب، الحيوانات الكل
3: بالطبيعه.
6: فهمتني انا نعش كون مربي علوش اللي هو بيبي اون ديري قطوس.
3: اي
4: عمركم انواع نتاع سفر زاد فما برشا عباد عندها الغرام زاد
6: نتاع نحكي علوش. راهو علوش راهو علوش، عمرك سمعت علوش ياكل ماكله؟
3: ايواش
6: معني خرج اي خرج من النمط نتاع حياته الاصليه، يعني ياكل عليه لانه ملي هو بيبي السيد هذايا
3: وهو معاه في
6: الدار ماتت امه، امه تولد فيه ماتت. قال انا عندي 3 اولاد هو الرابع، وجا ذكر زيد عمره 6 شهور ان شاء الله. تو نبعث لكم تصاور وتشوفوا العلوش هذا جدي بيان علوش
3: كيفاش يتصرف،
6: كيفاش يرضع، كيفاش ياكل، كيفاش مع العائله قاعد يدو يرقد في الدار، اموره كل شيء في البيان. اليوم الفاشن باوز هي فكره فيها محلية منها معنى فكرة مزيانة ان ديفيلي بور لي شا لي شيان، يثم ديسكوب جدد ما نحبش نقول عليهم السنة مش تشوفوهم. اي يعني عندنا ديفيدات جي ان شاء الله مش يكونوا نقول جدي بيان ديفيدات، راه حتى في لي زانيمو فما ديفيدات. احنا بارمي ديفيدات اللي الناس توا فانات عليه سمبل سنبل البهيم سنبل
3: بالضبط.
6: أو البهيمة بختة معناها أو احنا ديما نعودوا زي أولاد نزار بركات ما شاء الله سواء كانوا في البهيم الزوز ولا في النعاج بتاعه ولا كليك أسامي معناها علجية وفلانة وفلتان وأولاده
3: في مواقع التواصل الاجتماعي يعرفوهم وعندهم دي فيديو يعرفوا
6: ومحليهم ومحليهم معناها
3: فما دي فيديت باش يكونوا موجودين
6: باش يكونوا دي فيديت ومش سهل مرة هذه يعني نجري على قدم وساق تحذير ومش يكون أمبو سبيسيال على عام الأول وإن شاء الله احنا نقوله كل شيء إن شاء الله بالتوفيق لنا الناس كله إن شاء الله معناها اللي نحضر فيه كله إن شاء الله يكونوا موجودين
3: إن شاء الله.
6: فهو عرض منه تضحك ومنه تقول محليهم ومنه سي أمبو التوعية للناس اللي تضر في البكم هذاك
3: بالضبط.
6: اخويا ما توكلوش وما تشربوش وما
4: تذروش
6: ما تذروش سيبوا يعني نشوف مؤخرا هو شو قال تلقيح لكن شفنا مؤخرا القنص
4: اللي هو كلاب السائبة
6: اي نعم انت كلاب السائبة عليه احنا توا عملت نداء مؤخرا في اذاعة اخرى معناها وبارك الله فيهم الكل قلت انا اللي عنده طرف ارض بادرنا بها في سفاق سراها ومحليها نشحت
3: اي
6: يعني
3: فما مبادرة في سفاقس إن شاء الله أي تتعمم
6: دي أن فيترينير ومحليس يوسف تريكي تحية ليلو هو بادرنا مراع عطاتنا الأرض احنا نقوله في سفاقس الجنين عطاتنا من الأرض متاحة وبناب مكتوب الخاص بيت كانوا تيل هيك لقطة يتساط ومحليهم بالقرياج بالواحد وكليكا احنا طلبنا النداية معنا اوتر بارانتيز مدامي فيها المصدح العزيز والناس كل تجن تسمعني اللي نجم يبادر يعطينا معنا قد ما ارض ولا حاجة نبنيو فيها كلك بيوت باش ما هيك الكلاب وهيك لقطات
3: يلقاو
6: وين يقعدوا كل شيء ونحقموهم باش ما يتكثروش معناها
4: تحميهم هما وتحميه حتى الناس والصغيرات
6: أكيد
4: لأنه الكلاب السائبة هذه راهي تبدأ ما هيش ملقحة وكذا وتضر الصغيرات
6: نعم
4: يلزم
6: نعم.
4: تحميهم وتحميهم الناس
3: هي ساخ كلها
6: مربوطة ببعضها صحيح. فهذه معنى برمي معنى الفاشن باوستراند هو عرضة زي هو توعيا وعيك هو كما نجم نكون أنا قاعدة معك أو مع إكس ولا جريج ويسمع يقول لك شنو معنى مشي لبسوم أيه مشي لبسوم يعني أولا ماذا إنسان يبدل شوية معناها كما نقول وشوف حاجة جديدة ومحليك الحيوان ترى بكله طاقة إيجابية أي كان راو الحيوان معناها ما تصورش قديش يعطيك يعني أمور في الدار في الشارع تبدأ معناها حتى اللي ما يحبش نعرف برشا الناس ما تحبش واللي تتحب تقول والله ما احليهم كي نبدا نتفرج هكا الصغيرات مثلا في القطاط والكليب يبداو يلعبوا مع بعضهم ينحي لك هكا العصب الفده اللي انت فيها. فاحنا فاشن باوز هو عرضه زي سي فري باش يلبسوا وباش يتعداوا على بوديوم ومعاهم زيد ذوي الاحتياجات الخصوصيه. تعرف انا في العباد نلقى ذوي الاحتياجات الخصوصيه
3: في الحيوانات موجودين
6: نعم
3: يعني وتحيه للعباد اللي مهتمه بالحيوانات اللي خاطر ديجا هو حيوان مسؤوليه انك تتحملها فما بالك اذا كان معناتها معك حيوانات ذوي احتياجات خاصه. نكملوا بشنو اذا كان النجم عباد تحب تجيب حيواناتها كيفاش يتصلوا بيكم والا لا سيليكسيون اللي ديجا فات
6: و... مرحبا بالناس كل حتى أيوة. سيليكسيون تبارك الله ما قلت لك السنه احنا باذن الله معناها انا وتحيه لصديقتي واختي مدام ريم شاكر معناها نسعى وسنا على اكثر من عام الاول باش نحضروا حاجه معناها جديده وحاجه اخرى واللي يحب يعمل لانسكريبسيون بتاعه يتصل بيا في ال... في 52479663 اللي هي 52479763 بور فير لانسكي خاطر ما نجمش ناخذ الناس الكل على كامل الجمهوريه. ورد بالك مدام فاطمه راهو مش ناخذ قطوس مزيان ولا كلب مزيان لا المقاييس مش هذيه لا
3: أيوة.
6: مقاييس ما عندوش مقاييس هو بكر
4: كنت مش نسر كان على السؤال كيفاش معناتها يصير مقاييس معينه ولا لا باش تختاروا اللبسه ولا
6: والله عملوه صارت لك شويه مشاكل اي صارت لي خاطر هو بوتيم عملوه بسم الله ما شاء الله عليه بسم الله ما شاء الله وانتم شفتوه بوتيم كان في جمال اللهم صل على هو بكم واللهم صل على سيدنا محمد معناه راهو ما ناخذوش احنا فما لجنه انا خاطيني من الفيترينير، من ناس معناها تفهم في الحيوانات. فهي راهو جيست هكاك معناتها تفضليك، مش ينجم قدوس بصير هو اللي مش يربح وتكون من راس تيغرا ما يكونش لا هك ولا هكايا. ما هي ما قلنا معناها في قالب نحب نوعي الناس كما سيدتكم استضفتوني وبارك الله فيكم في ذاعة شباب باش نوصل صوتي. ما تقتلوش، ما ما ما بربي ما تسموهمش،
3: ما تكونش
6: حرام. والله والله والله والله معناها حرام كبير كبير كبير كبير، وكأنك قتلت عبد. راهو يقول معناها سيدنا علي سيد السلام كل ما له الكبد كي تقتل راهو كأنك قتلت عبد، راك تحزم عليه. ولهذا فاشن باوز مفتوح للناس الكل، ان شاء الله نهار 1 نوفمبر يتصلوا بيا في الرقم هذايا وتشوفوا سنا زيدا. والله حتى من في الاعلام ما شاء الله طلبوني برشا ناس، لانه هو كيما قلت يوم العالمي معناها وخرت بي شويه لو 1 نوفمبر.
4: وانتم عندكم شراكه في بالي مع التلفزه الوطنيه؟
6: اي التلفزه الوطنيه هذا ما مش يقولوه في التالي. ديما الاستاذه امال الشاهد هي من عشاق
3: الحيوانات،
6: وشكرا لله على خاطر ابار مدام اللي هي في التلفزه الوطنيه هي تعمل في دي سوفتاج كبار هي وبرشا ناس. امراه معناها كي نقول تحب تحب يعني مش هكاك. شكرا لها والغيره اللي واقفه معايا. نحب نشكر السيده ساره بوزقنده اللي هي معناها السبونسور اوفيسيال نتاعي، ومحلاها امراه. احنا كل نشوفوا وقتيتهم نساء ما سي با ساره، ومرحبا بالرجال. وعملناها
3: الحبيب اللي يعاون الكل.
6: فوالا علاش عملناها في نوفمبر، خاطر تكون السلع والصغيرات يكونوا مرتاحين، لانه هما اكثر محبين للحيوانات هما الصغيرات. فانا ناخذ بالخاطر ودي بروبوزيسيون برشا والدي يا مدام بالله تو مش يدخلوا على سلاعه والكل شيرتهم تتبادل. الله يبارك فهمتني، اقرا باش تمشي الفاشن باوز وتسقط
3: توصل. فهمت كيف صارت كلمك ونجم يعمل ديفيلي.
6: فمرحبا بكل انسان، مرحبا باي انسان باش يعمل الانسكريبسيون نتاعو. وعلاش حنعمل الانسكريبسيون نتاعو؟ خاطر هو مش ياخذ هديه، هيك البكم مش ياخذ هديه. اي بكم مش يكون معانا بقدره ربي مش ياخذ هديه تشجيع. لانه شوف مدام فاطمه معناها سيرتو في المصدح نتاعكم، راهو اكثريه الناس اللي تربي في الحيوانات راه ناس ضعيفه الحال. يعني
3: نحاولوا نعاونوا،
6: نحاولوا اللي يسمع فينا ما طلبناش برشا. حتى هيك اللي يبيعوا المقارن معناه وماش يستحقوا شويه مقارن شويه سلامية.
3: نعاونوا العباد اللي حاله ديارها باش تربي.
6: وثاني البليز امبورطون اللي نجم يعيننا معناه باش يعطينا يعني مساحه في ارض معينه في على كامل الجمهوريه راهو جدي بيان،
3: باش نجموا نعيلوا الكلاب السائبه
6: والحيوانات السائبه باش معش ينقص ما يضروش العباد ويوليو ملقحين. والحمد لله انا عملنا شراكه مع عديد من لي فيتيرينير ان شاء الله باذن الله، وللحد الان معناه واقفين برشا ناس معانا. وشكر للناس الكل
3: ان شاء الله. ربي
4: فما ديلي مدام معناتها الاخر توقيت قبل معناتها ما يجي معناتها فما وقت محدد باش تقبلوا فيه معناتها
6: قبل 23 نوفمبر.
4: قبل 23 نوفمبر.
6: قبل 23 نوفمبر لانه سامحني استاذتنا وبالمناسبه انا عباره دارنا راه
3: بالطبيعه
6: لان احنا في ريت في كل حالات انا ومدام ريم شاكر نخمو ديما في الـ في, الـ في الناس وكليكا اللي هو عندنا معناها قافله على 26 اكتوبر اللي معناها المكان هو السند في سيدي ثابت.
3: سيدي ثابت
6: السند السند مش السند
3: هي جمعيه السند
6: السند في سيدي ثابت. فهي ناس معناها في
3: فاقدي السند
6: فاقدي السند
3: وزيد عندهم
6: اونديكابي في كل شيء معناها. وعتقى ثم ناس تخليت عليها عائلتها خاطر الاعاقه اللي عندها ما تنجمش تهزها وما ضعفها الحال. فاحنا هذم لا ياخذوا فلوس لا شيء مدام فاطمه. يقول لك يا خويا اعطيني دبش، حتى دبش من عندكم يكون نظيف الكليكا تطويه وتنظفه الكليكا. تقول لي لا انا نحب نعطي فلوس. نقول لك برا شيل بيه الحليب وياغورت كيف كيف وطماطم ومقرونه.
3: هذه القافله باش تكون
6: نهار 26 اكتوبر لجمعيه السند في سيدي ثابت
3: ان شاء الله.
6: يعني الف شكر لكم انتم اللي خليتوا لي مساحه باش نقول عليها.
3: بالطبيعه
6: فشكرا
3: يعيشك.
4: شكرا لك. نجمو نرجعوا لها احنا للداتا دايره
3: بالطبيعه بهذاك اش باش نقول لك مدام مواهب باش تعاود تكون معنا ان شاء الله ونحكيوا على القافله هذه.
6: انا نقول نحكيوا مدام مريم نعيطوا لان جي انا ومدام ريم خاطر هذه عمل كبير. انا والله انا هالليمات هذوما الناس كل تكلم فيها يقول لي والله مدام بارك الله فيك اللي تخم في العبيد وفي الحيوانات. احنا ربي اجرنا باش نكونوا معنا واسطه في الحاله هذه. يعني العمل الانساني اكثر من كل شيء مدام فاطمه
3: ان شاء الله.
4: هذا اللي يبقى
6: اي ربي يكتب لنا الاجر.
3: امين.
6: شكرا حتى من المصدح هذا اللي يحب يكون يشارك في القافله نفس
3: النومرو
6: النومرو يتصل بيا او يتصل بالسيده ريم شاكر الصحفيه. احنا في القافله هذه مش يكون نهار 26 نمشيو الناس الكليكه حتى ما تعطيناش لينا مرحبا بك.
3: مرحبا بك.
4: نذكروا به الرقم 52 479 663.
6: واتو ماما تكلموا مدام ريم شاكر تجم تكون معاكم وتزيد تفسر لكم معناها القافله هذه نهار 26
3: ان شاء الله. شكرا لك
6: مرحبا بكم الكل.
3: احنا اللي تشرفنا بحضورك ان شاء الله.
6: عايشك.
3: في مازال عندنا برشا ما نحكيو في التظاهرات قادمه ان شاء الله تكونوا معنا في حاجات كيف ما هكايا. توا ماضي ساعتين و23 دقيقه يلا نرجع لكم بعد شويه.

0: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أرتيكريا، موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أرتيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعرض بالكرم.
1: إذاعة الشباب من تونس، عدل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
2: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
3: إذاعة الشباب، عدل مشتك تسمع صوتك.
4: عدل مشتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: تحية طيبة من إذاعة الشباب. حافظت جامعة تونس المنارة على حضورها الأكاديمي على المستويين الإفريقي والدولي بحلولها في المرتبة الأولى وطنيا والثالثة على مستوى شمال إفريقيا ضمن تصنيف تايمز للتعليم العالي العالمية للجامعات لسنة 27 و2000، كما تصدرت الجامعات الإفريقية في المؤشر المتعلق بجودة التعليم. تم فتح باب الترشحات مع المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية للانضمام إلى الدفعة السادسة من مشروع تسريع النمو الأخضر وخلق فرص العمل، والهدف إلى دعم المؤسسات ومساعدتها على تطوير أنشطتها وتعزيز جاهزيتها لاستقطاب المستثمرين والتمويل. المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري أعلن اليوم عن إطلاق برنامج شمس الموجه للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمدعوم من البنك الإفريقي للتنمية بهدف تمكينها من الاستثمار في الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية. انتظمت اليوم بالعاصمة فعالية منتدى الذكاء الاصطناعي من أجل دعم المؤسسات الاقتصادية، وتضمن البرنامج عرض حلول تكنولوجية طورتها شركة ناشئة تونسية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وبدار الثقافة بن زيد بن بالعمران انطلقت اليوم فعالية المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجمعية بولاية تونس في دورته 36. برنامج المهرجان يتضمن 29 عرضا مسرحيا إلى جانب ورشات تكوينية في الرقص المسرحية. وفي أخبار العالم، المجلس النواب الجزائري يصادق على تفعيل عقوبة الإعدام. غارات إسرائيلية وتفخيخ وتفجير لمنازل في جنوب لبنان. الرئيس اللبناني أفاد أنه تم تسجيل أضرار بيئية ناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية واستخدام الفوسفور في جنوب لبنان. إيران اعتبرت أن انسحاب الولايات المتحدة من العراق يمثل بداية الطرد من المنطقة. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب، عدل مشتك، عدل مشتك تسمع صوتك.
7: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشيات همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
3: عدل مشتك تسمع صوتك.

0: على كيفك
1: على كيفك.
2: ما تخليش لحظة تفوتك،
3: تابعنا واسمع صوتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على كيفك
3: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
2: على كيفك،
1: إدبارة الصحة والهناء
2: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
3: اتبعنا بكل وفاء
2: على كيفك.

0: مرحبا بكم، مرحبا مع سكاي إكلير. هذه الأغنية اللي توصلنا الماضي ساعتين وستة وثلاثين دقيقة ورجعنا بها بعد موجز الأخبار. مرحبا بكم الكل، مستمعينا الكل. توا وقيت باش نمشي والبوانتك. بوانتك عربي بطيني،
1: مرحبا.
0: أهلا سهلا، مرحبا بك.
1: لاباس
2: الحمد لله.
0: الحمد لله، انت لاباس؟
1: لاباس الحمد لله.
0: ما الجديد؟ الجديد
1: الاخبار هما فما برشا جديد يهم الذكاء الاصطناعي، لكن انا اخترت اليوم نحكي على نموذج جديد الجوجل جيميناي، الجيميناي 4 او جيميناي 4 ارغون. هو نموذج جديد تطلقه جوجل من غير ما تحلو للناس كل.
0: اوكي
1: بون، باش نحكيوا عليه. الاخبار هو مهم برشا في سباق الذكاء الاصطناعي، مش معناتها النموذج مهم، الخبر مهم. مازال فما تطوير لنماذج جديده للذكاء الاصطناعي، وقت نحكيوا احنا على دعوات للابطاء. جوجل هي من الشركات اللي جايه ضد دعوات الابطاء، وما هذا ما يعنيش انه الشركات الاخرى ما هيش قاعده تطور، لكن احنا حكينا البارح او البارح ما انت في ضمن الاخبار بتاع البوانتيك على اوبن اي اللي اجلت النموذج او اوقفت اصدار النموذج الجديد نتاعها 6.1 استرا 6.1 شات جي بي تي. لكن جيميناي تصدر الجيميناي 4 واعلنت عليه نموذج جديد مصمم كنموذج للتعامل مع المهام المعقده والطويله، خصوصا في البرمجه، البحث، التحليل، الاعمال المتخصصه والامن السيبراني. المميز في والمثير هو انه جوجل اعلنت عليه لكنها ما حطتوش في متناول الجميع. خلينا نحكيه على الجيميناي 4 أرغون أو جيميناي 4 أرغون. نموذج مش الهدف متاعه فقط أنه يجيب على الأسئلة أو يكتب أو يقوم بالمهام اللي ولت ترجمة كلاسيكية، هو كله مازال جديد ما بدنا نحكي على حاجات كلاسيكية.
0: الصور الأرغون
1: متعامل مصمم للتعامل للاعتماد على مراحل معناتها كثيرة، يحافظ على مستوى عميق من الاستدلال أثناء تنفيذ المهمة. في البرمجة مثلا يمكن أنه يتعامل مع مشاريع وقواعد برمجية ضخمة، ويمكن المساعدة في عمليات إعادة كتابة وتحسين الأكواد. تقول أيضا جوجل أن المهندسين متاعها يستخدموه داخليا في مهام حقيقية مثل تصحيح البرمجيات وصولا إلى تحسين أنظمة مراكز البيانات. في أحد الأمثلة اللي أعلنت على الشركة، ساعد أرغون على اكتشاف تحسينات للذاكرة أدت إلى أنه توفر أكثر من 300 تيرابايت من الذاكرة في تطبيقها داخل مراكز بيانات مراكز بيانات جوجل. نحكي على 300 تيرابايت، مش ميجا ومش جيجا، نحكي على تيرابايت. المفاجأة الأكبر هي الأمن السيبراني. بشكل خاص الجوجل 4 أرغون قالت جوجل أنها دربته ليكون باقي نحكيه على شنو قالت الشركة إلى حد هنا، ليكون قويا في الدفاع السيبراني. الشركة تقول أن النموذج يستطيع بشكل مستقل اكتشاف ثغرات برمجية خطيرة، يتحقق منها ثم يقترح وينفذ الإصلاح متاعها. من هنا نفهموا علاش قالت جوجل هذا هو النموذج الجديد وما قالتش جربوه. لكن ما قالتش جربوه، بل اختارت اطلاقه تدريجيا. في المرحلة الأولى يتم توفير أرغون، توفير مش كسيه توفير أرغون، أي ظاهر
0: رجعنا ماضي ساعتين واربعين دقيقة.
1: توفير أرغون لمجموعة محدودة من خبراء الأمن السيبراني الموثوقين من خلال برنامج فيروايند اللي أطلقته جوجل أصلا للتعاون مع الحكومات والشركات وجهات متخصصة في الدفاع السيبراني. الحذر هذه الكل لأنه نفس القدرات اللي يمكن أن تساعد على اكتشاف ثغرة وإغلاقها يمكن أن تصبح خطيرة جدا بالضبط. إذا وقعت في يد شخص يريد استغلال تلك الثغرة. هذا هو التحدي الجديد في الذكاء الاصطناعي، وهذا علاش جوجل ما حطتوش عند الناس كل. ما زلت نجم نطول فيه الخبر، لكن في بوانتيك احنا ناخذه بصفة برقية لكن واضحة ودقيقة. إن شاء الله غدوة في مستر اي تيك إذا كان ثم أكثر تفاصيل نعطيوها انطلاقا من ماضي ساعة لإذاعة شباب.
0: فوالا، البرومو نتاع مستر هاي تيك. زيد شكرا لك عربي، كل جمعه معانا في بوينت تيك تعطينا اخر المستجدات. احنا بعد شويه باش ناخذوا زيد اخر مستجدات الموضه والازاستوس بوتي مع مدام فاطمه
2: عربي
0: بتبيعها
2: وكذا عربي. احنا ساعات الرجال ساعات بنسبه كبيره يقول كان في اللبسه ما يمنيش ناخذ حتى حاجات معناتها ها
1: بيج جيلنا نحن جيل الأخرى. أما نحن تقعد الموضة في مخنا موضة لمدة 10 سنين 12 سنين
2: هذيك هي موضة موضة متبدل وهو يتبدل كل شيء يتبدل.
0: فسر لكم هذيك حكاية عمر سنغينا فواق بالموضة يلا
1: لا لا يقعد في مخاخنا لأنه هذيك
2: هذيك الموضة وكل شيء التكنولوجيا تبدل.
1: بعد تتلفت تلقى موضة أخرى من حاجة عندها 12 يوم تقول دي موضة
0: ليلة مرة ليلة. هذه الأغنية نسمعوها توا باش توصلنا بعد شويه لاستوس بوتيك.

0: Astuce beauté.
1: أستوس بوتي خلطني الهول في وقت 14:45 دقيقة. مرحبا بكم لعبد الكل.
2: مرحبا بكم وطريق السلامة. دي ما نذكروا بالكياس اللي نعرفوا شوي آخر وتبدأ الحركية كبيرة برشا في تونس في الطريق السيارة في المدن باش تكثر حركية. أكثر حاجة نقولها دي ما فاطمة شوي وساعة البال
1: برشا وسع البال. حطوا إذاعة الشباب، اسمعوا برشا موسيقى، خليكم معنا تشوفوا كيفاش تبدلوا الجو، تركزوا مع حاجات أخرين. فوالا تركزوا مع حاجات أخرين كيف ما توا باغ اكزومبل باش نحكيو على الموضة. بدينا سلسلة كاملة، بدينا بالمورفولوجي نتاع النساء، حكينا على المورفولوجي اش وحكينا على المورفولوجي او. دونك صحيت فايسر ريت كيفاش كي تكون معنا مع مدام فاطمة الجويني، نكملوا لي مورفولوجي شنو ما اللي فما وشنو كيفاش لازمنا نلبسوا بارابور للمورفولوجي نتاعنا. اهلا وسهلا ومرحبا بك مدام فاطمة.
3: مرحبا.
1: دونك باش نكملوا كيف ما قلنا ان شاء الله اليوم باش نكملوا لي مورفولوجي اللي عندنا بعد الاش والاو، على شنو باش نحكيوا ان شاء الله
3: اليوم؟ ان شاء الله باش نحكيوا على
1: نحكيو على
3: مورفولوجي
1: ا. اذا كان هكا فاهمين بالتصوير الا معناتها الاكتاف الضراف
3: فوالا والبسان من تحت التايلوطا يكون مليان اكثر
1: بالضبط. دونك
3: كاين الاكتاف والبواتين يكونوا اصغر
1: فوالا. دونك كاينهم ماشين معناتها اكتاف وبواتين تاي وبعض لي هانش ماشين ان فورم دو ا دو بيراميد زيد
3: فوالا
1: بيراميد. كيفاش لازمنا نتصرفوا اذا كان عندنا المورفولوجي ا؟
3: بالنسبة للمورفولوجي A معناها هنا يلزمنا نحطوا التورساج اللي هو البوست اون فالور.
1: اوكي، البارتي الفوقانية هي اللي تتحط اون فالور.
3: البارتي الفوقانية تتحط اون فالور، لازمنا هي اللي نخدموا عليها. مثال في اللونكولور اللي هي تقاويرة الرقبة، نجموا نخدموا لو كول كاغي، نجموا نخدموا البارتو، كيف نجموا نخدموا شوية اللي زيبول يكونوا عريانين شوية.
1: اوكي، دونك البارتي الفوقانية هي تكون ديجاجي أكثر شوية.
3: ديجاجي أكثر، تكون ديجاجي باش نعطيو بالعين نعطيو تظهر
1: الفالور.
3: بالنسبة إذا كان عندنا البياس نتاعنا فيها دي مونش، نمشيو للمونش بوفونت.
1: اوكي،
3: والا كيلكو فولون مثال في المانش
1: ديما باش يكبر يعطي ديما الفوليوم الفوق،
3: باش نعطيو الفوليوم الفوق. والا كان عندك نجم نحطو هكا تبدا الكورساج يبدا فيه ماني ستركتور كيما نقولوا لي ديبول، نجم نحطو دي بتيت ايبوليت باش نعطيو عرض للاكتاف.
1: اوكي، باهي.
3: بالنسبه للتيشيرت

0: ما
1: اوكي
0: هو حتى لي
1: ما يكونش
0: بانتالون اجوستي يظهروا لنا
1: يزيد
0: لي فورم.
1: فوالا
0: اي
1: باهي. دونك هذا ولا باغ اكزومبل لي زامبريمي ولي ريور، اسكو عندنا الحق فيهم وقت اللي يكون
0: نجم.
1: عندنا لا فورم ا؟ مش كيف ما لا فورم اش قلنا يفو ميو واحد يبعد عليهم الكل، في الا ما يقلقش لي
0: في
1: ريور.
0: الآ تنجم تخدم اذا كان في الفوقاني البدن الفوقاني نخدموا لي مالي دي ريور اون اوريزونتال، وإذا كان في الجوب نخدمه فيرتيكال، باش
1: فيرتيكال
0: نقصه في نزيدوا العرض في الفوقاني
1: فوالا،
0: عرض البدن ونقصه
1: ونطولوا البارتي.
0: ونطول. وإذا كان التيشو امبريمي ما يقلقش، إذا كان نلبسه معناها لامبريسيون تكون لي موتيف يكونوا كبار، معناها
1: اوكي
0: في الفوقاني،
1: اي
0: في
1: في البارتي
0: الجيب
1: الفوق.
0: يكونوا صغار،
1: اوكي
0: بالعيد معناها نصغر، معناها نعملوا ليكيليبر.
1: ليكيليبر باهي. شكرا ليك، كانت هذه مدام فاطمه جويني مع لي زاستوس اللي نجموا تلقاوهم لا كرياسيون دو فوروب، تخرجوا بال كوم تو. شكرا ليك على لي كونساي هذوما الكل. الجمعه الجايه نكملوا ان شاء الله باقي لي مورفولوجي، نكملوهم بالوحده بالوحده، فما سته هما ديجا، احنا عملنا لا مواتي. ميرسي بوكو مدام فاطمه توا، باش نسمعوا ديستانكت. تعال تو.

0: مرحبا بكم من جديد. تحية الناس اللي يسمعوا فينا على موجات إذاعة الشباب. ماضي ساعتين وثلاثة وخمسين دقيقة. رحبوا وليد الريفي اللي التحق بنا في الكوتي تكنيك ونمشي.
1: مرحبا وليد.
0: مرحبا بك.
1: ونسلم على كيكي اللي هي زادة تعبناها من بعد قبيلة معانا
0: تكملت الصحة أكيد رفقتنا منذ بداية الحصة. احنا معنا مدام سعيدة بن صالح عن المعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذ معها آخر الأخبار وآخر المعطيات التعلق بالطقس اليوم العشية كيفاش باش يكون. مدام مرحبا بك.
2: أهلا بك خويا فيصل، تحية ليك الفريق العامل معاك وكل مستمعي ذات الشباب.
0: شكرا لديك. نحكيه على الطقس سخونة شوية، حسينها الطقس اليوم
1: والبارح
0: فما سخانة، معناتها طلعت شوية سخانة
2: محسوسة شوية هي، لكن هي في المعدلات العادية لشهر سبتمبر. البارح وقت البارح نحكيه على شهر سبتمبر، اليوم دخلنا في شهر أكتوبر، أما المعدل عادي في شهر سبتمبر بالنسبة لتونس 30 درجة. نحن ما فوتناش برشا، تقريبا 31 درجة البارح سجلنا، ليمات كلها بين 30 و 31 درجة، يمكن الحرارة المحسوسة أسخن شوية في الشمس حارة شوية، مسينو درجات الحرارة معتدلة، اليوم تتواصل في استقرار يعني في نفس المعدلات، اليوم متوقعين 31 درجة كحرارة قصوى في تونس العاصمة.

0: بقية المناطق تتراوح عامة بين 28 و 33 درجة، في المرتفعات الغربية ما تتجاوزش 26 درجة، كذلك جهة الوطن القبلي تنخفض شوية درجات الحرارة. ولكن اليوم نسجلوا في تكون خلايا رعدية، خاصة في فترة من بعد الظهر بدينا نتابعوا فيهم الخلايا هذوما، خلايا نتكونوا في المناطق الغربية للوسط خاصة، باش يكونوا مصحوبين إن شاء الله بأمطار. المناطق الغربية الكل معنية تقريبا من الكيف سليانة، كذلك القصرين سيدي بوزيد، وكذلك توصل حتى لولاية قفصة، هذه الخلايا الرعدية تكون مصحوبة بأمطار كما قلنا. غدوة زادا نتوقعوا نفس الوضعية الجوية، ديما تتكثف السحب بعد الظهر في المرتفعات الغربية، الغدوة إن شاء الله تشمل أكثر المرتفعات الشمال والوسط، نحكيه على جندوبة بيجا سليانة الكيف، كذلك القصرين معنيين غدوة بنزول أمطار تكون مؤقتا رعدية. درجة الحرارة غدوة تنخفض شوية بدرجة تقريبا مقارنة باليوم، تتراوح القصة بين 27 و 31 درجة، وتكون في حدود 23 إلى 24 درجة بالمرتفعات الغربية.
1: أكيد يعطيك الصحة مدام سعيدة بن صالح على هذه التوضيحات. كنا عايشك، مرحبا بك فاطمة. معناتها اللي حتى اللي قاعدين يسمعوا فينا، مدام سعيدة حطت التوصيات لهنا في بعض المناطق اللي يلزم ياخذوا الحذر نتاعهم، خاصة في العشية راهو فما
2: أمطار
1: وتكاثف بعض السحب. اليوم نحكيو على المناطق الغربية ونحكيو حتى على الشمال زادة، الكيف سليانة القاسرين وحتى قفصة، باش تكون فما بعض الخلايا الرعدية باش تتكون اليوم وغدوة العشية.
2: إن شاء الله غيث نافع، وإن شاء الله أنتم سلامتكم أقبل كل شيء، سيسر ويحكم زادة صغيراتكم، ردوا بالكم على صغيراتكم، واحد وحيدة ليامات هذوما باش نحسوا بشويه حاله الطقس كيفاش تتبدل، باش نحسوا اللي في الليل ولا تبرد اكثر شويه، في النهار سخون سي توتا في نورمال.
1: هذا اللي اثر على الصغار يمرضوا شويه في التقلبات، معناتها نتاع الطقس يمرضوا شويه الصغيرات يردوا بيه.
2: هو في القايله يقول لك ايش باش يطيب السفرجل والرمان، معناتها هذا قويل الرمان. دونك سيسوا ويحكم، سيسوا على صغيراتكم، سيسوا زاد انتوما في الثنيه توا باش يبداوا العباد تروح لمحل ما ثلاثه، مازال بكري شويه من صعوشة. خليكم في الخدمة، أما باش نمشي وحيدة في الكياس. شكرا لك فيصل، نتلقى مع جاية إن شاء الله
1: نفس التوقيت، نفس الموجات.
2: باي باي.

0: كيفك. على كيفك.
1: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك. عد الموجتك تسمع صوتك.
0: على كيفك.
1: على كيفك.
2: على كيفك. الموسيقى والغناء.
0: على كيفك.
1: إدبارة الصحة والهناء.
0: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة.
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
2: اتبعنا بكل وفاء.
0: على كيفك.
3: إذاعة شباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
5: معلومة الوافية.
4: نفس الروح نفس الإحساس.
5: نفس الإحساس.
4: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
5: من القلب للقلب.
4: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عد الموجتك تسمع صوتك.
6: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
7: إذاعة الشباب
8: نون ستوب.
9: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية مع كل حصة نعيش رواية
10: مع كل حصة نعيش رواية
9: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصن 100% 100% فنان حبيتوه 100% تبعتوه وغناها حفظتوه 100% موزيكا جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا
11: ورومانتيكا.
9: تبعنا في 100% وزيد في الصن
12: 100%.
13: مرحبا بكم في 100% لإذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ويصال السنوسي. رحلتنا باش تكون خاصة اليوم بالفنان الشاب مامي، واللي باش نبداو معاه بغنية من أشهر أغانيه ماما.

عمري ما ظنيت هكا غنى شاب مامي معكم في 100% على إذاعة الشباب. الشاب مامي اللي قدم عديد الأغاني الثنائية والأغاني هذه عرفت نجاح كبير، وإحنا باش نسمعوا الشاب مامي وإدير في أزواو.

كوزي تشيليستي شاب مامي وتزوكرو، هذوما من أنجح الأغاني الثنائية اللي قدمهم زيدا شاب مامي في مسيرته الفنية. وإحنا معكم في 100% على إذاعة الشباب، ومازلنا مع الشاب مامي اللي باش نسمعوه في فيان حبيبي.

وهديتيني فالغربة مهموم مهموم أنا وعلاش وعلاش عليا وهديتيني فالغربة مهموم مهموم نتمشي على قدري وحسابي حسابي مقادر روحي وعاز رجليا

0: روكسايد مع خوف فرصة كراجي، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات، تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل للنقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابيتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة، أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم أنه يمنع منعاً باتاً نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو للأطفال خارج الضوابط القانونية، لما يمثله ذلك من معارضة صريحة لأحكام القانون وخرق صارخ لحقوق الطفل وتهديد لمصلحته الفضلى وانتهاك لخصوصيته وكرامته وتعريض له لمخاطر الاستغلال أو التشهير أو الوصم أو الإيذاء. وذكرت الوزارة بأنه يمكن الإشعار الفوري حول أي تهديد لمصلحة الطفل الفضلى، إما مباشرة لدى المصالح المركزية والجهوية المعنية أو عن طريق الرقمين 192-1809 أو الاتصال بالمكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة. دخل قرار منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء حيز التنفيذ بداية من اليوم، وسيتم وفق وزارة التربية تنفيذ هذا الإجراء بطريقة تشاركية مع عدة وزارات لتأمين حصص توعوية وثقافية للتلاميذ. المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بصفاقس تأهلت إلى المرحلة النهائية عالميا في الفئة الملكية التعليم الثوري لعام 26 و2000، وذلك ضمن جوائز زايدية الدولية للتميز في التعليم العالي. وتسند هذه الجائزة العالمية من قبل مركز الابتكارات التعليمية وحلول المعرفة المخصصة بدبي والإمارات. الغرفة الوطنية النقابية الفوتوضوئية اقترحت برنامج المواطنة التقية لتجهيز مليون عائلة تونسية تستهلك أقل من 100 كيلووات في الساعة من الكهرباء شهرياً بألواح شمسية مجاناً على مدى 5 سنوات بمعدل 200,000 عائلة سنوياً. وفي العالم، أمر النائب العام في الإمارات اليوم بفتح تحقيق في الواقعة التي حدثت أثناء رحلة طائرة فلاي دبي من دبي إلى تل أبيب، وجرى تحويل مسارها وهبطت في السعودية بعد مشاهدة في قملة القيادة. أفادت وكالة الإيرانية الأنباء بأن الحرس الثوري الإيراني قتل 6 عناصر من جماعة إرهابية اليوم في منطقة تشهد اشتباكات على نحو متكرر بين قوات الأمن والجماعات المسلحة. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
5: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروفه.
4: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
6: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
4: في عمرنا هذا، وانا نفكر في CNSS.
7: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظموا، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا CNSS ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقة اللي نخدموا بها. مدمنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
0: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية، مع كل حصة نعيش رواية. 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون. 100% 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى، جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. تبعنا في 100% وزيد في الصون. 100%

زعزع خاطري من أنجح الأغاني اللي قدمهم الشاب مامي في مسيرته الفنية، ومن الأغاني الثنائية زادة اللي قدمهم الشاب مامي وعرفوا نجاح كبير، غناية يوم ورا يوم اللي خرجت عام 2002 مع سميرة سعيد، كلمات خالد تاج الدين وألحان عمر مصطفى وتوزيع طارق مدكور، والغناية هذه اللي تصورت فيديو كليب مع المخرج شريف صبري.

دوها عليا من أنجح الأغاني اللي قدمهم شاب مامي في مسيرته الفنية. وإحنا هكا نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في 100% على إذاعة الشباب. بش خليكم مع الشاب مامي حاولوا. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية مع كل حصة نعيش رواية
1: مع كل حصة نعيش رواية
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون 100% 100% فنان حبيتوه 100% تبعتوه وغناه حفظتوه 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصون 100%.
2: هاي جرب يديرك ما خسر شيء.
3: إيمانا قلنا ليه عادة ياسين مجاونة.
2: شني مجاونة هاد؟ يا ودي جرب مش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك. يدي مش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
3: إيما وزادة ياسين الوالدة.
2: الوالدة تو تفرحها. يا ما زادة فرح روحك. شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا. صحيح ولا أنا غلط؟
3: صحيح.
2: جرب مش تخسر كل شيء صحتك عائلتك قرايتك ومستقبل تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك مش تنسى روحك صحيح انا قلت لك باش تطير فوق همومك ما قلتلكش اللي من بعدها باش تقص جوانحك تسخير روحك ولي تحر انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش هاي جرب

0: Génération Alpha Beta.
1: جيل Alpha. جيل Beta. جيل يكبر في عالم يتبدل في كل لحظة. نسمعوهم، نحاول نفهموهم ونرافقوهم.
0: جيل Alpha Beta.
1: نفهموا الجيل قبل ما نحكموا عليه.
0: جينيراسيون الفا بيتا.
1: عندما تتحدث التربية بلغة التكنولوجيات الحديثة في الاتصال. جيل الفا بيتا مع محمد بن حمودة وسامي نويسر.
0: جينيراسيون الفا بيتا.
2: الخميس 1 اكتوبر 2026 10 دائمة و10 طيبة على إذاعة الشباب. مع بعضنا ديما نستقبل أشهر ونودع، وأشهر نستقبل سنوات ونودع سنوات، نعود نقولها ديما 10 طيبة على إذاعة الشباب. جيل ألفا بيتا، جينيراسيون ألفا بيتا، يبدأ توا يتواصل حتى للخمسة سويعة من زمان. ندقوا البيبان وندخلوا معاكم في العوالم اللي انتم موجودين فيها. في جيل ألفا بيتا تلقاو إسلام الخضراوي كوتي ديجيتال، تلقاو وليد زادة كيف كيف كوتي تكنيك، وتلقاو محمد بن حمودة سامي نويسر، وضيفنا اليوم أويس منورين استوديو كوتي ميكرو. اهلا وسهلا شيخ، شحوالك؟
3: اهلا وسهلا، مرحبا، تحيه ليك، تحيه لكل مستمعي اذاعه الشباب واوفياء جيل الفا بيتا.
2: شحوالك؟
3: والله لاباس الحمد لله.
2: اون فورم،
3: بدينا اول شهر من نجم نكونوا كنا اون فورم. معاش نحكيوا على وسط الجمعه تاع، احنا نحكيوا اول شهر
2: ان شاء الله ديما 10 طيب على موجات اذاعه الشباب. ضيفنا اليوم ضيف مزيان، او تفيت مزيان، شعره هكا مزيان، ولوك وسكين كير وفازات ما شاء الله. اويس شحوالك؟
4: الحمد لله.
2: سافا، مرحبا بيك، نورتنا في الاستوديو. اويس قداش عمرك؟
4: 11 سنة.
2: اسمك مزيان برشا.
4: عايش.
2: كيف حضرت الأوتفيت هذا؟ حضرته ولا ديما هكا معناها بالصدفة جاء؟
4: بالصدفة.
2: معناها تعرف الأوتفيت أويسة؟
4: ايه.
2: وتعرف برشا حاجات، وتعرف الموسيقى، وتعرف جيل ألفا بيتا، وتعرف كل شيء.
4: ايه.
2: ما شاء الله عليك. باش نسمعوا عمرو دياب أغنيتك أويس نبداو بها. تعرفوا عمرو دياب بالطبيعة؟
4: ايه.
2: تسمعوا برشا؟
3: ليش كنت هذي الأغنية؟
2: شوي شوي. شوي شوي. كان تعرفهم ولا؟
4: شوي.
2: كل شيء تعرفه ما شاء الله عليك. أويس شكون مش تهدي قال لك شيء؟
4: لأختي.
2: أختك شعرة بفضل هيك، شو اسمها؟
4: سجود.
2: سجود، نسلم عليها برشا، مرحبا بك أويس. شيخ نبدأ مع الموسيقى وبعد نرجع نحكي في موضوعنا اليوم. اليوم نحكي على التعلم في عمر عمين.
3: هذا في بخص جيل بيتا، وش نحكي على جيل ألفا بطبيعة يمثلوا سي أويس موجود معنا.
2: أنا فرحان بي أويس لحقيقة اليوم.
3: احنا ديما بين جيلين، ديما بين جيل ألفا وجيل بيتا.
2: أويس تعرف جيل ألفا؟ وجيل بيتا؟
4: هاي.
2: أويس يعرف كل شيء. روحوا شي، خليوا أويس ياخذوا واحد اليوم ونحن نمشي وروحوا. مرحبا بكم مستمعين، ديما لازمتكم صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونزي باج اوفيسيال.

0: سمعنا كفر الأغنية يا غالي بصوت نصله حتى للأربعة وثلاثة دقيقة. مغروم بالموسيقى أويس؟
1: إيه
0: مغروم، ظاهر مغروم برشا بالموسيقى. والقراية شحوالها؟
1: لباس
0: لباس إن شاء الله ديما لباس يا ربي. الشيخ محمد بن حمودة، اليوم موضوعنا موضوع مهم الحقيقة.
2: موضوعنا اليوم هو مرحلة السنتين. احنا حكينا الأسبوع الماضي مع الدكتور الأستاذ نور الدين الهداوي على كيفية التعلم الجيل بيتا وجيل ألفا، مركزنا على جيل بيتا وقلنا هل الطفل اللي يتعلم عمره عام ولا لا، هل يتعلم عمره عامين تويكا باش نحكيه، واسكو اللعب كيفاش نلعبوا معها، هل اللعب باعتباره شكل من أشكال التعلم ولا لا، اللغة التفاعل يقلد أمه يقلد أبوه يكتشف في العالم، شنو هي دور الأسرة وشنو اللغات المبكرة اللي يتعلمها، واسكو فما تطبيقات تعليمية نجم نستعملوها، وشنو هي حدود استخدام الشاشة. وسؤال مهم ومهم إلى درجة هو شنو نعلمه الطفل.
0: هذوما الأسئلة الشيخ الأسئلة المهمة اللي سألناهم للشارع التونسي، والإجابات كانت مختلفة وفيهم إجابات الحقيقة مفاجئة. نسمعهم مع بعض.
3: أنا إسراء، عمري 15، نقرأ بريمير سيكوندير. عبد عمره عامين ما يعرفش يقرأ.
0: لا ينجم يتعلم ولا ما
3: نجمش؟ آه ما نجمش يتعلم،
0: حتى بالتابلت بالتليفون
3: نتصورش،
0: حتى باليوتيوب الابليكاسيون
3: لا
0: ما نجمش
3: نصور، ما ينجمش. السلام، انا عمري 12 سنة. بالنسبة لي اللي عمره عامين ينجم يتعلم اللغات على اليوتيوب، على التابلت، على اليوتيوب، على الانستغرام، على التلفزة.
0: لغتك هون نجيش تعلم اعداد، يشوف حاجات، يتعلم غناية مثلا بلغة مختلفة.
3: اي نجم مثل يدخل المواقع على اليوتيوب، مثل ينجم يتعلم بهم الغنيات اما بلغات مختلفة تاع اطفال.
4: عندي انا مثلا بنتي عامين وستة شهور، يمكن حتى هي من الاقل كانت عندها تابلت. التابلت متاحة هذية احنا نمشي في بلنا تلعب بها، بالرغم اللي هي ياسيمي كنا صابين لها فيها مثلا العب باش كي تكبر تلعبها مثلا فيها الالفابي بالعربي بالفرنسي باللونجلي، ايام الاسبوع عربي فرنسي انجلي كل شيء. ايبا هي وقت ذيك قاعدة تلعب وقاعدة مركزة تحفظ، حفظت لنا الالفابي بالعربي بالفرنسي باللونجلي ايام الاسبوع كيف كيف، الاشكال الهندسيه تقولهم لك بالعربي بالفرنسي باللونجلي. وشني حفظت اخر نذكر ايام الاسبوع قلنا والاشكال الالفابي، هذوم هما الحاجات اللي تعلمتهم. فوالا لي كولور، الالوان بالعربي بالفرنسي وبالانجليزيه. والتو قعدت معناها التو احنا مازلنا مصدومين كيفاش في العمر ذاك. وبالحق احنا نسالوها نقول لها، يقول لنا مثلا اللون الاحمر بالانجليزيه تقول لنا عليه، تقول لنا ريد، نقول لها قولوا لنا بالفرنسي تقول لنا غوج، تصدمنا اللي احنا ماشي في بالنا تلعب هي ميم لي نيميرو. هاني ذكرت الارقام، حفظت زيد الارقام في انجلي فرنسي بالعربي، احنا ماشي في بالنا تخنت هي كيكا تلعب جستا كيكا بيديها، وهي قاعده تكبتي تحفظ لي وتفهم ولا تفهمش معناها كي تقراها بالعربي تتعدل باش تعودها ترجمه باللونجلي وبالفرنسي.
0: الحقيقه الراي كان مختلف شيخ اخر.
2: شوفوا راي ويس، طول عمره عامين ينجم يتعلم،
1: ينجم اي نجم يتعلم لغات ارقام برشا حاجات، اما بطريقه لعب مثلا يعطيه لعب بتابلت يوتيوب، ينجم زاد بالشات جي بي تي الاي اي يحكي معاه يفسر له بطريقه معناتها ينجم يفهمها. والحاجه الباهية كي الطفل كي يبدا عمره عامين يبدا كي تعطيه حاجه يحفظها طول، خاطر مازلت الذاكره نتاعو مازلت كي تكونت حتى كي يكبر يقعد حافظها من اللي هو صغير.
0: انا حسيت عندك علاقه باللي جاي اويس، صحاب انت وذكر الصناعي ولا
1: ايه؟
0: علاقة طيبة. شي علاقتك بيه؟ تحكي معاه، تسأله، تلعب معاه؟
1: نحكي معاه، هاي نكتب معاه قصص.
0: تكتب معناه كتيبة كتيبة، حلو. هاي
1: يعاوني في القراية، في حاجة فهمتهاش يفهم هالي برشا حاجات.
0: شنو الاي اي تستعمله، شات جي بي تي ولا جيميناي ولا حاجة اخرى؟
1: فما برشا هما شات جي بي تي وجيميناي، فما كلود
0: اي
1: وكيمي زي مازال جديد الصين عملته، فما زاد ديب سيك به.
0: حلو حلو تقولك شيخ
2: اي وانت شنو تعمل تتعاركهم الكل تحكي تسلم الكل تسليت بعد تسليخ وبعد تقول له جاوبني خير منك ولا كيفاش تعمل معهم ولا كل واحد تشوف شنو طريقته كيفاش
1: مثلا كان فما حاجه ما فهمتهاش ناخذ الاجابه نتاع مثلا شات جي بي تي عطاني اجابه ناخذ نعملها كوبي كولي ونهزها مثلا جيميني قول له شنو رايك فيها صحيحه ولا شنو الاضافات شنو الحاجه اللي نساها هو يعاود يعطي لي بحاجه ما خي
0: مش كون احسن واحد فاهم اويس بالنسبه ليك انت بالطبيعه
1: بالنسبه لي انا جيميني احسن واحد
0: عليه يجاوب فيسا يقنعك اكثر يفسر اكثر
1: يقنعني اكثر وفيه معناتها يذكر التفاصيل شات جي بي تي تحسه
0: مزروب
1: اه
0: تحسه مزروب شويه شات جي بي تي يعطيك الاجابه وكا هو ما يفسرش آه. انت تحب شكون يفسر لك ويقنعك وظهري يقنعك صعب شويه اويس تدلل شوي عندك الحق عندك الحق
2: احنا زاد باش نشوفوا بعد منجي معانا في نسالوه على الجيل بتاع وعمرهم عامين لكن نخرجوا غني ونسالوا سي نور الدين الهداوي باش ناخذوا معانا بالتليفون استشاري تربوي نفسي مختص في صعوبات التعلم نشوفوا اسكو فما صعوبات في عمر العامين والا لا ورجعين مكملين
0: هذا كل بعد شويه هذوي كانت قلت لي تعرفهم زاد شنو رايك نسمعهم كويس نسمعوهم هذا صوت ذا ويكاند دانسينج ان ذا فليمز نرجع لكم بعد شويه في جيل الفا بيتا

0: صوت ذا ويكاند دانسينغ ان ذا فليمز ل 24 دقيقه. هذا صوت سامي لويس، صوت محمد بن حمود، صوت هو استحضر بعد اليوم ضيفنا اللي مشرفنا ونورنا في استوديو اذاعه الشباب. يشكركم من خلال وليد الريفي كوتي تكنيك، ومن خلال اسلام خضراوي كوتي ديجيتال. شيخ، راح نمشيو للمختصين تو نسالوا فيما يخص موضوعنا اليوم.
1: اوكي، الاستشاري التربوي النفسي الاستاذ نور الدين الهداوي اللي نرحبوا به، نقولوا السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، واهلا وسهلا ومرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي اذاعه الشباب.
0: مرحبا بك سيدي.
1: احنا حكينا معها الاسبوع الماضي على جيل بيتا، ومواصلين الجمعه هذه باش نحكيوا على التعلم في مرحله السنتين. اللعب باعتباره شكل من اشكال التعلم استاذ نور الدين، واللغه والتفاعل، وشنية هل فما لغات مبكره؟ احنا سمعنا ميكرو توتوار بكري، فما شكون قال لي نجم يتعلم، فما مرأة قالت انا ولدي تعلم من التابلت وتعلم يكتب وتعلم يسمع، تعلم الحروف الانجلي الفرنسي وغيرها من الاشياء اللي ما كانوش متوقعين انه باش ينتظرها باش يتعلمها مولدهم. وهل فعلا يتعلم الطفل ذو السنتين، وماذا يتعلم وماذا يمكن أن نعلمه حسب رأيك كاستشاري تربوي ونفسي مختص في صعوبات التعلم؟
2: شكرا لك في محمد، وشكرا معناها على طرح السؤال دي، على اعتبار أنه فما مفهوم جوهري يتعلق ببناء مفهوم التعلم منذ الصغر. ذلك أنه إحنا الصفة الغالبة على أو التوصيف الغالب على التعلم المبكر هي الوضعية التقليدية متاعنا، أنه يتعلم خلال القراءة والكتابة وغيره. هو الحقيقة التعلم بالنسبة للسنتين الأوليتين معناه من العمر، هو بالأساس هو حركة ولمس وتجريب وفضول لا يهدأ. يعني لازم ولابد الصغير نعرف وش هي الخصائص النمائية نتاعو ونبنيه عليها المسار البيداغوجي للتعلم. إذا هو توا صغير لما يحب الحاجة في السنة دي يزيد تحبي ولا يزيد تجري. بالنسبة لنا احنا الحركة هي الباب الأساسي على بناء مفهوم التعلم. ثم كل شيء ينسو وكل شيء يحب يجربه، ثم يحب يعرف كل شيء يحب يتعلمه. دونك احنا على الخصائص النمائية دي احنا نبنيه قدرات التعلم، وبالتالي احنا امام صياغه مفهوم جديد. دونك اذا كان باش معناتها نقعدوا في الصوره التقليديه اللي هي حفظ الحروف والارقام وغير ذلك، لا، احنا نرو يلزمنا نركزوا على مسائل اخرى. اولا بناء الثقه بالنفس بالنسبه للطفل في السنه دي، يعني ان نعطيه المجال باش لما يتحرك ويكتشف العالم اكثر فاكثر باش يبني ثقه بنفسه.
1: نعم.
2: ثم نعودوه على تنظيم المشاعر اللي هي الاساس الاستدعائيه المعرفه والفكر، ثم نخدمه على تطوير المهارات الحركيه الدقيقه والكبرى، معناها كيفاش يمشي كيفاش يتحرك، وايضا كيفاش ياخذ حاجه بيديه وكيفاش ينجم يوصلها لفمه الى غير ذلك. هذه الحركيه الدقيقه. ثم لازم ولابد ايضا في السنه دي نعمله على تعزيز مهاراته في التفاعل الاجتماعي، يعني
1: بمعنى
2: يدخل العلاقة الاجتماعية. هو الوسائل أو شنو الأدوات اللي نجم يتعلم بيهم؟ هنا عندنا ثلاثة مسارات كبرى. المسار الأولاني هو اعتماد اللعب باعتباره اللعب كعمل جاد، خاصة اللعب الحر والمكشوف اللي هو مش مجرد ترفيه في السنة دي، وإنما هو مختبر أساسي باش يكتشف الطفل من خلاله قوانين الفيزياء وقوانين التوازن وقوانين العلاقات ما بين الأشياء. يعني هذه ثقيلة، هذه ينجم يمشي عليها تزلق، هذه خشينة إلى غير ذلك. دونك يتعلم معناها كيف يتعامل مع الأشياء كما هي،
1: ويتعلم بحسب اللمس ولا الشم ولا حتى علاش كل شيء يحطه في فمه.
2: بالضبط، يتعلم اكتشاف هذا العالم. ويبني ما يسمى الأبنية الإحساسية الأولية. يعني خطر عليش خطر كيفاش تتكون عندك فكرة على الشيء من خلال اللمس. كيفاش الصغير يبني قدراته على تقدير الذات؟ يلزم يجرب باش يعرف إلى أي مدى هو يقدر يعمل أو ما يقدرش.
1: نعم.
2: فبالتالي يتعلم يقدر شنو الامكانيات اللي عنده وحقق قدرها.
1: هذا بالنسبه للتعليم الفكري. هل كيما نقولوا السباحه وغيرها يعرف يعوم الطفل عمره عمين؟ حتى شفنا فيديوهات نتاع صغار
2: وفما تجربه معناها اسمها تجربة عالمية معناها كانت قبل الاتحاد السوفيتي اللي هي تجربة الألم دون ولادة، تجربة الولادة دون ألم، وهي تجربة الولادة في الماء. وهي ست الميتود معناها اعتمدت معناها في يوم ما معناها في يعني توليد الأمهات معناها في المحيط المائي، ولقاوا أنه صغير دون ما يتولد في الماء أول ما يابط يكتسب قواعد السباحة تلقائيا يعني. دونك هو ديجا هو صغير في كرشمه يسمى كائن أونتر ديمي أكواتيك، يعني هو يعوم في الماء، وبالتالي عنده ديجا ديبي نيسيسير معناها بتعلم السباحة. وإذا كان هو مثلا بتعلمه كيفاش يركب على حاجة ولا كيفاش يستعمل
1: يعني يعمل الإكيليبر ويعمل
2: احنا نلاحظه صغير دوب ما يبدأ يتعلم في المشي، ما اون رياليتي ما يتعلم المشي إلا ما يتعلم التوازن.
1: نعم.
2: وبالتالي أول ما يقف على ساقيه، هذاك علاش توا سي محمد كيف ترى أنه الصغير لما يبدأ يمشي يبدأ الفحشة بتاعه عريضة. فتلقى لاكس برنسيبال معناها تلقى يده محلولة وساقيه معناها مفحشة باش ينجم يسد الإكليبر إلى درجة من الدرجات.
1: نعم.
2: وهذاك علاش من المهم جدا بالنسبة لنا نعتمدوا على يعني المظاهر النمائية دي أشكال أبعاد النمو لازم تحققها بالنسبة للصغير.
1: شكرا لك يعطيك الصحة سينوردين الداوي، يعطيك الصحة على كل هذه التوضيحات.
0: نحن نرجع شيخ بعد شوية بعد موجز أخبار الأربع ونص على موجات إذاعة الشباب في جيل ألفا بتاع حتى للخمسة.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همس الليل العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للـ5. شباب يعبر والمختص يجيب.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار. اختتام دورة تكوينية لفئة المكونين في مجال الهندسة البيداغوجية تم تنظيمها في إطار مشروع الشراكة من أجل الحركية المهنية وفق بلاغ للوكالة التونسية للتكوين المهني. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أكد بالمناسبة أن قطاع التكوين المهني وبالرغم من أنه بصدد تحقيق عديد النجاحات وخاصة على مستوى آفاقه التشغيلية فهو لا يزال يحتاج تجديدا للمقاربات والبرامج والمنهجيات المتبعة والتحديث التكنولوجي خاصة في ظل ارتفاع نسبة الإقبال على التكوين المهني. هذا ويتواصل إنجاز مشروع شراكة من أجل الحركة المهنية إلى غاية سنة 28/2000 تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني وبالتعاون مع الوكالة الفرنسية لتكوين الكبار والوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية. المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أعلنت اليوم عن إطلاق مشروع قادرات للتمكين الاقتصادي والتشغيل للنساء والفتيات ذوات الإعاقة بولاية تطاوين، وذلك بالتعاون مع الجمعية العامة للقاصرين عن الحركة العضوية بالجهة. يهدف هذا المشروع إلى تكوين 20 مستفيدة ودعمهن في بعث المشاريع على امتداد سنة كاملة من أجل تمكينهن اقتصاديا وتعزيز دمجهن في الحياة الاجتماعية، مما يساهم في ضمان حصولهن على مصدر دخل مستدام ويعزز استقلاليتهن المالية. فتح باب الترشحات من المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية للانضمام إلى الدفعة السادسة من مشروع مسرع النمو الأخضر وخلق فرص العمل في تونس، والهدف إلى دعم المؤسسات الطموحة ومساعدتها على تطوير أنشطتها وتعزيز جاهزيتها لاستقطاب المستثمرين والتمويل. تستعد كل من تونس واليابان لإبرام اتفاقية ثنائية للاستثمار تهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين وتوفير ضمانات أفضل للمتعاملين الاقتصاديين بما من شأنه دفع تدفقات رؤوس الأموال بين البلدين، وفق ما أفاد به المدير العام للاتفاقيات والمنازعات الدولية في مجال الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتخطيط أميرة كلاعية. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
5: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: Génération Alpha Beta.
1: جيل Alpha. جيل Beta. جيل يكبر في عالم يتبدل في كل لحظة. نسمعوهم، نحاول نفهموهم ونرافقوهم.
0: جيل Alpha Beta.
1: نفهموا الجيل قبل ما نحكموا عليه.
0: جينيراسيون الفا بيتا.
1: عندما تتحدث التربية بلغة التكنولوجيات الحديثة في الاتصال. جيل الفا بيتا مع محمد بن حمودة وسامي نويسر.
0: جينيراسيون الفا بيتا.

0: هذا صوت دولي باهوديني. توصلنا حتى للأربعة وثمانية وثلاثين دقيقة. نسلم عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا تسمعوا في جيل ألفا بيتا. الميسون مازالت تتواصل حتى للخمسة متاع العشية. نذكركم ديما ذمتكم موقعنا www.radiojeune.tl. كيف زاد التطبيق الخاص بالإذاعة التونسية لا راديو تونسيان وصفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج أوفيسيال. والكومنتير قاعدين يوصلوا واللايكس والفيدباك نتاعكم قاعد يوصل. وأكيد ذمتكم لي فريكونس نتاع إذاعة الشباب وعلى ذمتكم الشيخ محمد بن حمود
1: والألفا بيتا. حكينا على بيتا وحكى سي نور الدين وعملنا ميكرو تواكس ان العباد كيفاش يتعلموا. معنا من جيل الفا اويس نسالوه مباشره كيفاش يتعلموا جيل الفا, شنو هي علاقتكم, هل تتعلموا كما قبيل يسالك سامي بالذكاء الاصطناعي اكثر ولا تقراوا الكتب ولا تحفظوا ولا احكي لنا.
2: توا الجيل الفا والبيتا ما عادش يحبوا القراءة كما قبل بالكتب وبالكتيبة وكل شيء, ولو يحبوا كان بالذكاء الاصطناعي وتسكية معناتها متقدم. خطر الكتب تو ولا في مخهم حاجة تفقد ما هيش
0: ما من غير كتاب واش تحس روحك ماكش تقرا؟ هذا فهمت شويه يعني كي تشد انت مثلا التابلت ولا البي سي ولا التليفون وتحكي مع اللي جاي تحس روحك ما تحسش بانك في وسط قالب نتاع قرايه ومحصور هكا, ما تحسش روحك هكاك صحيح؟
2: صحيح.
1: تحس روحك تلعب ومعناه انت تنجم تقرا كتاب من التابلت اما ما تنجمش تقراه, مش ما تنجمش ما تحبش تقراه قدام كتاب ورقي هكا.
2: وتو اللي يحب يقرا ما عادش حتى هما ما يحبوش يقراوا, حتى اللي يحب يقرا ما عادش يحل كتاب ولا يصب بي دي اف ويقرا طول ما غير ما يشد كتاب ولا يتعب.
1: والبي دي اف هذوما الوحاد احنا انا معرفتهم كان بعد الباك اللي مو تكنيك هذوما اللي يخصوا كيفاش تتعامل مع
0: نوعيه الفيشيه اللي
1: في الصبح ولا تو عادي يحكيوا مع بعضهم معناها وعاملين جروب. انتم كيفاش نتاع مراجعه مثلا كيفاش تراجعوا مع بعضكم
2: مثلا؟ واحد عنده سيري نتاع مات بارتاجها مع بعضنا, كل واحد يخدم مع بعض صلحوا مع بعض. كان مثلا فما سؤال ما فهمناهش ولا صعيب ولا نبعثوا شات جي بي تي عاون.
0: بارتاجوها باليان ولا بالتبعثوا كابتور ديكرون؟ شنو تعملوا فما لينك ولا بكابتور؟
2: كابتور ديكرون
0: ما قريتش الشيخ بالكابتور ديكرون حتى انا زلمه كيفك.
1: وجروب واتساب هذا تعملوه ولا جوجل ميت تحلوا ميت؟
2: اكثرتهم جروب واتساب تو خاطر جوجل ميت اعقد شويه من الواتساب. واتساب سهل جست تحل جروب وتدخل عبيد وكا.
0: عجبتني كلمه اعقد.
1: انتم في التعلم تاعكم تحبوا الحاجه السهله, هذا هو السؤال.
0: يحبوا الحاجه السهله ويعطيوا رايهم والاسرع وما يرضاوش بالهجيره معناها ما يرضاش بالموجود يقول لك هذا مش نخدم بالله, يلوج ديما يلوج ويفركس ويشوف حاجه اخرى. صحيح ولا ويس ولا غلط؟
2: لا صحيح.
1: يعني احنا مثلا كنت تقول لي حل جوجل ميت نحل جوجل ميت ونقعد غادي في
0: انا بدي كيفك معناها يمكن نلوج على حاجه اخرى بعد مده مش في سافيسه.
1: هما اللي اسهل اللي تيلا لاغريابل معناها الاسهل والاسرع واللي افيكاس.
0: واللي عجبتني معناها الفيجن نتاعهم النظره نتاعهم مش النظريه النظره نتاعهم انه اذا كان ما لقيتش الابلكيسيون هذه فما غيرها ما فما حتى مشكل
1: ولا اي ما عندهمش
0: نلقى غيرها.
1: التعلق نسميوه التعلق احنا ساعات نتعلقوا حتى
0: حتى بلون الابليكاسيون ما نحبوش نبدلوه اللون
1: مثلا حتى كي باش يبدل الكونفرساسيون ساعات يقترح عليك هو الفيسبوك يقول لك يزيك من هذيك ولا تنوع ولا
0: تحط تاب مثلا تحط تاب معين
1: ما نبدلوش حتى شيء والا مش من هو من الاشياء اللي الخبز اليومي نتاعهم هكا ولا واش. وشنو هي اكثر حاجه تغرمكم باش تتعلموا مثلا في اليوتيوب؟ شكون تتبعوا شنو اللي بودكاست خاطر ما فاتش جينا نحييه احنا
0: انس نسلموا عليه
1: وان شاء الله الحصص اخرى يجي معاك. قال لي اسمع يتفرج في نسيم به ما نقولكش شنو قال قولي انت ساعه فاش تتفرج في اليوتيوب شنو المؤثرين قول سامي بليتو.
2: فما برشا
0: نبدا واي شكون
2: نعرفش فما هي شين جديده نتاع يوتيوب تونسية اسمها قلم
0: اي على شنو تحكي هذه الأقلام؟
2: تحكي مواضيع معناتها عامة على الاقتصاد وكي وبرشا مواضيع معناتها مشاكل في الحياة.
0: وتقنعك الشين هذه تتبع فيها في اليوتيوب؟
2: اه
0: معناها نجحت في إقناعك. شنو آخر ويس؟
2: واحد اخر اسمه لؤي شيرني يهبط فيديوهات على السياسة وعلى الاقتصاد وكيفاش اغلبية المشاكل معناتها اللي في السياسة.
1: شنو اخر؟ نسيم تتفرج فيه متاع البحر؟
2: نتفرج فيها ما عادش برشا.
1: مش مشكلة قولي وشنو اخر؟ علوم بالفليق تتفرج فيها؟
2: فما واحدة علوم بالفليق اسمها ما تتفسر لك حاجات علمية ومعقدة بطريقة سهلة وتونسية
0: بطريقة بسيطة. فهمت اللي انت مغروم برشا باليوتيوب اكثر من الابليكاسيون الاخرين وايس؟ صحيح؟
1: وجيل متاعهم الكل يحب البودكاست ويحب يتبع في مصر ولا في العالم العربي شكون شكون
2: في مصر؟ والله ما فهميش ما فهميش
1: خليج. مش مشكل اعطيني من العالم
2: ما عندكش
1: باه تاو الكرة اللي يحبها سامي
0: مهتم بالشأن العام
1: خلاص انها انس قال برشلونة
0: قال ريال مدريد وسوختون بابي تذكر
1: وانت
2: حتى انا ريال اغلبية جيل الفا ريال
1: علي
2: خاطر ملكي
1: ملكي شفت كما قال بكري سامي قال ما يحبوش يختاروا الحاجة الباهية معناها
0: يختاروا الحاجة الباهية وعادي يبدلوها راه بعد شي
1: يبدلوها
0: اي
1: ملكي شنو اخر؟
2: وزاد معناتها كي تشجعوا يجيك فخر وكيفاش خاطر يربحوا اكثر
1: عنده اكثر واحد هز القاب
0: ناجحين معناها هما ناجحين حلو حلو شيخ شيخ بعد شويه على شو باش نحكيو ان شاء الله شكون عندنا ضيف؟
1: يكون عندنا ضيف محمد العيادي باش نحكيو معاه على نرجعوا للجيل بتاع شنو نغذيوهم الاطفال هذوما اللي عاملين اللي باش ينجموا يكونوا معلومات به تغذي لهم مخهم
0: وهم اكثر جيل مغروم بالتغذيه شيخ جيل الفا اكثر جيل مغروم بالتغذيه الفا وبيتا وفاهمين ايش معناها التغذيه فاهمين انه الوقايه خير من العلاج
1: بالضبط
0: ياكلوا الصحي. نسمع صوت اوليفيا دينس وايزي شنو رايك كويس ونرجع بعد شوي نسمع الاغنيه

0: هذا صوت أوليفيا الديني وصلنا حتى الأربعة والسبعة وأربعين دقيقة. صوت سامر ويسر أويس والشيخ محمد بن حمود يوصلكم من خلال وليد الريفي ومن خلال إسلام الخضراوي. وتسويت جينا صوت الحقيقة أن نحبه برشا نتابعه برشا في السوشيال ميديا، وكان ضيفنا برشا مرات في إذاعة الشباب الدكتور محمد العياتي.
1: أهلا وسهلا دكتور.
2: أهلا وسهلا بك، سعيد جدا بالمشاركة معكم.
0: مرحبا بك دكتور. دكتور محمد العيادي دكتور مختص طبيب أطفال هكا ولا شيخ،
1: ومختص في التغذية ومختص في برشا أشياء. احنا نحبو
0: ونصائحه مهمة زيادة
1: ويعطي الصحة، يعطي حاجات عملية. ذي احنا حكينا على جيل بيتا وحكينا اليوم على اللي عمرهم عامين كيفاش يتعلموا، اسكو ينجموا يتعلموا ولا لا. شنية الأغذية اللي تعاون المخ أو تعاون التلميذ أنه يكون ذكي أكثر أو أنه تنمي له مهاراته؟ الغذاء كله باهي، ولكن فما نوعيه نتاع اغذيه يقولوا هكا ويصحنا الدكتور، اسكو بالحق الحوت يذكي ولا لا؟ بالحق
0: الاوميغا 3 ولا لا؟
1: بالحق الاوميغا 3 كيفاش نعطيهم للطفل عمره عامين، وكيفاش زاد نعطيه لاطفالنا اللي هما جيل الفا؟ قلنا من مولودين من 2010 حتى لتو، معناها نحكيوا على 15 سنه.
2: هو بالنسبه للاكل كما ذكرت تو بالضبط، الاوميغا 3، الاوميغا 3 هو اكثر حاجه تساهم في تنمية الخلايا متاع الصغيرات والذكاء متاع الصغيرات.
1: وين نلقاها؟
2: الأوميغا 3 هي ماهيش موجودة، دونك معناها البدن ما ينجمش يصنعها، دونك لازم ناخذوها من الماكلة. وثم أنواع هما في الأوميغا 3، النوع اللي يفيد بالباهي هو اللي موجود في الحوت. واللي هو الحوت هذايا، وديما نركزوا على الحوت الأزرق، معناها البواسون بلو، اللي هو مثلا كيما السردينة، احنا عندنا برشا سردينة، عندنا التن، السره، الغزيه، هذوما انواع
1: غنيين بالاوميغا،
2: مغنيين بالاوميغا 3، وخاصه الغزيل. الغزيل هو ديجا حوت بنين ياسر، وحوت معناها حتى في سوم رخيص
1: وياكلوه صغار، يقبلوه
0: ومتوفر ديما شيخ ودكتور،
2: متوفر ديما وياكلوه صغار، وتري ريش بروتين فيه، حتى بروتينات مش كيما السردينه صغيره. هذوما الكل معناها مفيدين جدا، وثم شكون حتى ياخذوا الاوميغا 3 اون كومبليمون، يعني ثم شكون ياخذها من الفارماسي وانت تنجم تاخذها معناها العادي.
0: معناها دكتور فما استوس في المكمل الغذائي الاوميغا 3، فما استوس معينه في المكونات نتاعو؟
2: شنو هي بالضبط؟ كيفاش؟
0: انا نسلك على استوس، خاطر فما مثلا مكونات معينه نتاع الاوميغا 3 لازم تكون موجوده، مش اي اوميغا 3.

0: التليفون ما عملنا شيء.
1: لوميير بلو
0: صحيح. وثم حاجة أخرى مهمة أهم من لي كومبليمون هو ثم لي زاليمون ا ايفيتي
2: اللي هما مهم جدا
0: اللي هما السكريات والملونات.
2: لكن ها يقول لك السكريات باهي الجلوكوز والمخ يتغذى بالسكر.
0: لا هو البدن راهو ينجم يصنع السكر وحده
2: باهي.
0: معناها السكر ديما هو فيكس
2: الافراط في السكر لا
0: صحيح الافراط وخاصة في السكر المصنع هذايا اللي هو مضاف السكر المضاف هذايا توا ظهر بالكاشف اللي هو يدمر الخلايا نتاع المخ ويعمل نوع نتاع ادمان اللي هو صغير يولي كل ساعتين ثلاثة يحب حاجة حلوة. وهذه الإدمان أصلا موجود حتى عند الكبار.
2: أي.
0: وتحمى حاجة أخرى زادة تقلق الصغيرات هما الملونات. الملونات اللي احنا مذبين إن شاء الله تولي ثم قوانين أكثر صرامة من ناحية معناها الالتزام خاطر ثم أنواع متاع ملونات اللي هي تنجم تعمل حتى وقلول وفرط الحركة ثم شوية السيرابيت معناها تعمل حتى في السلوك. واللي احنا الغالب ثم صغار يشربوا في الجزوز راه معناها هو قنبله نتاع سكريات والف وا وفي زاد الملونات هذه اللي هي تاثر حتى على السلوك نتاع الصغار.
2: شنو هي الحاجات الاخرى اللي نجموا نيفيتيوها؟
0: هذو هما سورتو كيما قلت لك السكر والملونات
2: وقتاش
0: في عامه حتى الدهون ثم انواع نتاع دهون اللي هي احنا نقولوا زيت النخيل
2: اي المهدرجة
0: الزيوت النباتية الأخرى صحيح زادة احنا مثلا المارغرين مثلا ايفيتي الزيوت النباتية بصفة عامة الا احنا بلاد زيت الزيتونة مانيش منشوف حتى داعي
2: فيه أوميغا 3 زيت الزيتونة ولا
0: لا زيت الزيتونة نسبة ضئيلة جدا من لا تكاد معناها تذكر زيت الزيتونة فيه أوميغا 6 أوميغا 9
2: اوكي. نحب نختم معاك انا بسؤال الاطفال هذوما جيل الألفا ما يفطروش الصباح معناها الحديث اسكو صحيح كلامهم
1: يعني برانش بلغتهم
2: الحديث يفطروا معناها بالنسبه لهم كيقوم مش كما احنا قبل نقوموا السبعه قهوتك وكسكروتك ومن شنو وزبده وغيره هما لا ما عندهمش الثقافه هذه. هل صحيحه؟ هل هي عاده غذائيه صحيحه؟ هل بدنهم ما يستجيبش ما يطلبش شنو بالضبط؟
0: هو صحيح هو البدن نتاع صغير هو الميزه نتاعو انه بدن في دور النمو معناها هو في الحاجة أكثر ميكلة أكثر حتى ممكن من الكبير. لكن المشكلة أنه إذا كانت تبدأ نهارك بالسكريات معناها مش المشكلة في الوقت اللي شنو معناها بشتاكل أنت فيه المشكلة شنو بشتاكل معناها أنت إذا كان تبدأ نهار بالسكريات مش تبدأ نهار كامل وأنت جيعان ومن كل ساعتين ثلاثة تحب تاكل. باركونتر كي تفطر الصباح مثلا نقوله مثلا فروماج وعظم هذه مثلا فطور صباح صحي
1: فيه بروتينات وفيه شويه دهون مشبعه صحيح
0: صحيح هذه مثلا دونك هي الفايده سورتو
2: شنو تاكل شنو تاكل مش وقتاش تاكل
0: صحيح مش وقتاش تاكل معناها دونك انت بالنسبه للوقت معناها واش في اثر تاثير
2: اخر وقت ينجم ياكل فيه فما تو زيد نشوفوا فيهم مع نص الليل مع ال11 يحبوا يخرجوا يتعشوا ولا يفطروا موجوده برشا
0: هذه هو صحه مهمه هنا يعطيك الصحه يا شيخ انك ذكرتي انه في الليل السكريات مثلا اي في تي تري فورت معناها بالكل على خاطر انت السكر وقت اللي تاكله في الليل هو مش يطلع الانسولين اللي هو ما يخليش هرمون النمو يتم الافراز نتاعو وهرمون النمو يتم افرازه في الليل معناها بالنسبه للصغار اذا كانوا احنا نقولوا ديما ارقد بكري باش يتوال معناها بالحق اذا كان هو مش ياكل السكر في الليل يعني يصير افراز نتاع هرمون الانسولين يولي ما ينجمش هرمون النمو يتم افرازه بطريقه عاديه.
2: يعني قصر القامه داخل فيه قله النوم نوم مخر معناها قله النوم
0: اي صحيح قله النوم وداخل فيه حتى السكريات معناها اللي ياكل برشا حلو وفي الليل اصلا يولي ينجم يقوم يعمل بيبي في الليل وثم شكون يعمل
2: فيه نومه متقطع
0: وثم نومه متقطع يقوم يجوع في الليل
1: ما يوصلش دكتور يعني. لمرحله النوم العميق اللي باش يتصلح فيها البدن والهرمون النمو يفرز اكثر
0: ويتيح له شويه سكر في الليل واللي يحب يقوم ياكل ثم عباد تقوم تاكل في وسط الليل
2: ولا الكريز نتاع غش زاد يجيهم في الليل فما يقوم يبكي في الليل
0: صحيح ثم الزريت نتاع سنين ياكل حاجه حلوه واللي سنين زريت في وسط الليل وانا هو السكر بخلاف اللي هو يعمل السوس ويعمل احنا راهو ديما نقولوا السكر المضاف معناها باش ما نهولوش معناها السكر المضاف والحاجات الحلوه المعروفه معناها اللي كيما قلت لك معناها المواد المصنعه معناها.
2: شكرا لك دكتور يعطيك الصحة على المداخلة نتاعك شكرا لك من هذوما الأشياء
1: يعطيك الصحة دكتور
2: إن شاء الله ديما معنا مرحبا بك في كل
1: وقت يعطيك ألف صحة ودكتور الحقيقة من الناس اللي نتبع فيه برشا في الانستغرام يقدم في نصائح وحاجات مهمة برشا بشوية بشوية قاعدين نوصلوا لآخر الميسيون نتاعنا

0: الشيخ. حبيت نسأل أويس على ماكلته ولا نومه، ماكلتك منظمة ولا شوي شوي؟
1: شوي شوي
0: شوي شوي. اللي قالوا الشيخ وقالوا الدكتور صحيح تعمل فيه، حتى نعمل فيه لا مش كان انت. هاني موجود معك في الحكاية أويس. ونذكر الشيخ أول ما حكينا في أول إمسيون قلت لي جيل ألفا وجيل بيتا يحبوا يكونوا في صحة جيدة،
2: مهتمين بالتوسكي بودكاست يحكي لهم على صحتهم،
0: وهذا اللي أكدوا أويس
2: اليوم، يحبوا يستعملوا زي يتعاملوا معناه يشوفوا صالات يعملوا سبور، يحبوا يمشي ويحبوا يعيشوا عيشة باهية
0: بصحة باهية.
2: وصحة باهية منين خذوها؟ هذا خذوها من اليوتيوب، من اللي بودكاست، من المؤثرين ذوكم، خاطر ديما يقولوا لهم حاجات باهية. مهم جدا أن نسمع زي الكلام اللي قالوا توسي محمد عطيه الصحة، وخاصة في الليل المأخر. وأيضا زيدا معنا شكر موصول للاستشاري التربوي النفسي الأستاذ نور الدين الهداوي على المعلومات القيمة، وليك أنت زيدا
0: شيخ يعطيك ألف صحة. وايش شرفتنا ونورتنا اليوم، محلاك ديما حط الحطة أوتفيت باهي كالعادة ويجي بحذاني، هذا فيك كل يوم أوتفيت تعمل تشوف جتريدي وذمي ولا
1: لا
0: مش برش تعملها وحدك في الدار، تحط حطك وحدك. يعطيك الصحة وايش، علاش كنت تسلم؟
1: على أمي وعلى أختي وصحابي كل ومعلمتي كل،
0: وسلمنا عليهم الكل، العائلة والإطار التربوي وصحابك كل سلم عليهم، وجيبهم معنا في الإميسيون إن شاء الله. شكرا لك وايش، يعطيك الصحة الشيخ، يعطيك الصحة. نتقابل إن شاء الله كالعادة الأسبوع المقبل في جيل ألفابيتا. بعد شوية عندكم موعد مع عواطف الورغي بشير خلف الله في العشوية على إذاعة الشباب، وأختير من 5 بتاع العشية حتى للسبعة ونص. نقول لكم نتقابلوا كالعادة على قريب على موجات إذاعة الشباب. آخر صوت هو صوت حمائي، ميرسي بوكو، يعطيك الصحة وليد الريفي، يعطيك الصحة إسلام الخضراوي، محمد بن حمود، السامي الميسي. نقول لكم اقعدوا ديما برونشي على موجات إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: العشوية. العشوية. مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجة إذاعة الشباب في موعد جديد مع العشوية لليوم الخميس 1 أكتوبر 2026. اليوم معاكم وليد ريفي في التكنيك، عواطف وبشير من أمام الميكروفون. مساء النور بشير، أهلا وسهلا.
1: مساء النور عواطف، أهلا وسهلا بك، مرحبا بك، مرحبا بكل المستمعين. التحية الوليد إسلام الخضراوي هذا معنا في الديجيتال، تحية سامي محمد بن حمود كانوا قبلنا حلونا ثنية، وتحية لكل مستمعينا أوفيانا اللي بشبعونا إن شاء الله من توا حتى إيش اللي هي تحسنتنا إن شاء الله.
0: طبعا العديد من الفقرات اللي تأسس حسنتنا كيما العند ترند العشوية، أيضا سبور ديكالي، دوزة فن بين اثنين، والراش أو في ستة متاع العشية مع عماد الطويل. هذوما فقرات حسنتنا لليوم، إضافة إلى الإيقاعات والأنغام. إن شاء الله كان يوم موفق لكم الناس الكل على جميع الأصعدة، في الدراسة، في العمل، وسورتو طريق السلامة للجميع. باش نبدأ مع الإيقاعات والأنغام.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
2: العشوية. وصلنا للخمسة وخمسة دقيقة ولين باش نمشيو إلى الفقرة الأولى. نمشيو إلى فقرة ترند العشوية كما تعودتوا نبدأ بها حصتنا في العشوية. نذكركم بالفريق وليد ريفي في التكنيك، إسلام الخضراوي في الديجيتال، بشير عواطف من أمام الميكروفون. ترند العشوية.
1: ترند العشوية.
2: ترند العشوية بشير اليوم عبش نحكيه على
3: القرض على الشرف،
2: قرض على الشرف،
3: قروض على الشرف.
2: فوالا
3: القرض واحد لما انت ما صبيتش.
2: لا
3: تونس كل صبت البارح بوغ كبير،
2: مش البارح، اليوم ما تحكيه بعد منوي
3: البارح نص اي معناها
2: في الليل، معناتها لو 1 اكتوبر
3: صحيت في الليل نص الليل نص الليل ودقيقه ديجا ما شاء الله بوغ كبير على السيستم الكل، على البلاتفورم الكل، بما انه كل بنك او البلاتفورم الخاصه بها بالنسبه للكليونات
2: والسيت نتاعها، معناها
3: والسيت نتاعها، يعني كل واحد وبنكته، ما فماش بلاتفورم كومون للناس الكل، فما كل واحد يدخل على البلاتفورم تاع البنك نتاعو يقولوا له شنو الوثائق المطلوبه بالنسبه للقرض هذا، اللي هو نذكروا انه بالنسبه للاشخاص العاديين كيف كيفك شهارة وكذا عندهم الحق في 5000 دينار قرض على الشرف. بتبع فما الامور اللي ثبتوا منها والوثائق العاديه ذيك ثبت منها البنوك، وبعد اذا كان الدوسي نتاعك يتقبل كل خلينا نمشيو لساعه البروسيس كامل كيفاش يصير. تتقيد على البلاتفورم تاع البنك نتاعك البارح اللي برشا ما خلطوش يتقيدوا خاطر البلاتفورم معبيه برشا، فما دي بلاتفورم ما تحلوش كاريمون، فما دي بلاتفورم اللي يتحل لكن الطون داتونت وقت الانتظار طويل برشا يوصل حتى لساعتين، تبدا قدامك 3 و4000 شخص اللي هما يعملوا في البروسيدور نتاعهم البروسيدور الكترونيك. فما شكون نجح هبط هابط كابتور ديكران تاع انه الطلب تم قبوله، وفما شكون اللي ما خلطش يدخل كاريمون باش يعمر الحاجات المطلوبه
2: الفورمولير المطلوب باش يتعمر.
3: دونك احنا خلينا نمشيو في البروسيس كامل، لانه تدخل المره الاولى تعمر الفورمولير الاولاني المطلوب منك. بعد هذه الفورمولير
2: باش تحط فيه شخصية ممتعة،
3: صحيح معطيات شخصية باش تحط فيه بطاقة تعريف وغيره من بعض الحاجات المطلوبة مش برشا. من بعد فما كونتاكت آخر باش يصير مع البنكة عبر نفس البلاتفورم، هذاك باش تحط فيه كلي فيش دو باي وخدمتك يعني الأوراق الخاصة بيك باش تسكانيهم وتحطهم. من بعد يصير تريتمون دو دوسي على الأوراق هذوكم، يعاودوا مرة أخرى كالموك تعاود تمشي لهم باش تهز لهم الفيرسيون أون بابي يعني الورقية نتاع المعلومات اللي عطيتها أنت واللي الأوراق اللي سكانيتهم، يعني تسكانيهم ديجيتاليزاسيون نقطة استفهام، يعني تسكانيهم بعد تعاود تهزهم أون فيرسيون بابي باش تنجم تتحصل على القرض هذا اللي هو نذكروا الأشخاص العاديين كيفنا كيفهم 5000 دينار ويرجعوا
2: سون انتيغي. هذيك علاش راهو الناس
3: سون انتيغي سون فخي دوسيي. والحاجه الاهم انه يرجعوا على عامين يعني
2: تقريبا
3: 208000
2: كل شهر،
3: 208000 في الشهر الاقصاص ماهوش حاجه كبيره. خمسه ملايين خمسه باين نجم
2: يعاونوا اذا هما من غير انتريس، معناها هذاك علاش فما اكتظاظ على البلاتفورم تاع البنوك. كيفاش الحكايه هذه؟ البنوك الرابحه معناتها هذه السنه،
3: البنوك الرابحه الكل، فما بنوك ما ربحتش دونك ما دخلتش
2: مش داخله في اللعبه هذه
3: لا تزدي هذه الخدمه.
2: والبنوك اللي سمعتوا زاد بشير وانه يلبيوا طلب الحرفائهم قبل، حرفائهم اللي هما عندهم ثقه فيهم والكل، فما
3: شو معنى حرفائهم قبل؟ هو حريفه اللي باش يصب عنده حريف
2: اللي هو مضمون ضامنه يعرفوا هذاك قديم حريف هكا اللي يوصلني هذه اللي كوليس اللي شنو يحكيوا معناتها يعرف الحريف هذاك راهو حريفي قديم نتاعي معناتها عنده سنوات
3: عنده هيستوريك نظيف
2: عنده هيستوريك نظيفه فوالا. دونك الاولويه هذاك الدوسي كيفاش يتم معناتها دراسته معناها
3: هو الاولويه بخومي فونو بخومي سيرفي يقول لك يعني اللي صب اللي هو في التدريج التدرج هذاك لكن ربما الاولويه في شكون ياخو وشكون ما ياخوش وقتها
2: اي هذاك هو شكون ياخذ شكون ما
3: ياخذش
2: معناتها الكليونات القدم نتاعهم البنوك واللي مضمون انه باش يخلصني كل شهر اللي عنده سالير فيكس يدخل له كل شهر و فما يسم معناها كي يخلطوا لها كهو معناتها فما مبلغ مالي معين اذا
3: البنوك
2: اي بكل بنك عندها مبلغ مالي معين
3: يظل 30% من نسبه الربح
2: اي ما كل بنك شنو نسبه الربح نتاعها
3: فما اي فما نسبه 30% تقريبا من نسبه الربح
2: باش ما نسميوش بنوك
3: يعني فما يعني فما ناس تنجم تصب وما تخلطش
2: اي فنعرف بنك مثلا 11 مليار
3: باين 30% تاع 11 مليار
2: فوالا عندها الحق معناها الربح نتاعها هو 11 مليار باش تفرقهم على الحرفاء نتاعهم لو برومي
3: لي مش تفرقهم
2: اي تفرقهم مش غراتويتمون نقصد لو برومي فيو لو برومي سيرفي باش تعطيهم هالقرض السلفه السلفه بدون انتريس هذه هي الحاجه الباهيه وربي يوفق الناس الكل وربي يحل جناحات الناس الكل هو واحد باش يتفرهدوا شويه وجاو اللي باش ياخذهم معناتها جاو مع الغونتري سكولير مع
3: التوضيح بالنسبه للبنوك الاسلاميه فما البنوك الاسلاميه اللي ما تعطيكش فلوس يعني هي تمول لك مشروع ولا تمول لك اقتناء حاجيات او اقتناء الات او تمول لك مصاريف البنوك هذيا ايضا داخله في القرض على الشرف تدخل وتعمر لكن تعطيك تمويل يعني تجيب فاتوره نتاع حاجه باش تشريها وتعطيك التمويل نتاع الفاتوره هذيك باش تشري بها مباشره باسم البائع يعني انت ما تاخذ حتى شيء في يديك ما تاخذش فلوس التمويل يمشي مباشره تنجم تاخذ به من عرش جودي نامبورت كوا واحد مثلا يحب يشري اله خياطه عنده ما اكزامبل انا نجم يكون مش صحيح دونك البنك يمشي يجيب هو الفاتوره نتاعو يهز للبنك والبنك
2: تخلص
3: له تعطيه التمويل في حدود 5000 دينار
2: اي هذه البنوك الاسلاميه طبعا هذه هي كانت ترند العشويه لليوم كما كنتوا تسمعوا فينا اذا نجد لكم التحيه وما كنتوا وليد اسلام بشير وعواطف باش نواصل مع الايقاعات ومع الانغام

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من إذاعة الشباب. جامعة تونس المنار حافظت على حضورها الأكاديمي على المستويين الإفريقي والدولي بحلولها في المرتبة الأولى وطنياً والثالثة على مستوى شمال إفريقيا ضمن تصنيف تايمز للتعليم العالي العالمية للجامعات لسنة 27 و2000. كما تصدرت الجامعات الإفريقية في المؤشر المتعلق بجودة التعليم. تم فتح باب الترشحات من المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية للانضمام إلى الدفعة السادسة من مشروع تسريع النمو الأخضر وخلق فرص العمل، والهدف إلى دعم المؤسسات ومساعدتها على تطوير أنشطتها وتعزيز جاهزيتها للاستقطاب المستثمرين والتمويل. المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري أعلن اليوم عن إطلاق برنامج شمس الموجه إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمدعوم من البنك الإفريقي للتنمية بهدف تمكينها من الاستثمار في الإنتاج الذاتي للكهرباء في الطاقة الشمسية والفوتوفولتائية. انتظمت اليوم بالعاصمة فعالية منتدى الذكاء الاصطناعي من أجل دعم المؤسسات الاقتصادية. تضمن البرنامج عرض حلول تكنولوجية طورتها شركات ناشئة تونسية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. اليوم انطلقت بدار ثقافة ابن زيدون بالعمران فعالية المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية تونس في دورته 36. برنامج المهرجان يتضمن 29 عرضا مسرحيا إلى جانب ورشات تكوينية في الرقص المسرحي. وفي العالم، تمكن رجال الإنقاذ من انتشار 8 جثث أخرى من موقع انهيار جليدي ضرب معسكرا بقاعة الجزء النيبالي من جبال هيمالايا، يرتفع عدد القتلى إلى 15 شخصا وفقا لما أعلنت جمعية مرشدي الجبال النيبالية اليوم. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: وصلنا للخمسة وخمسة واربعين دقيقة على موجة إذاعة الشباب في العشوية. نجد لكم التحية وين ما كنتوا، الفريق الكل، وليد الريفي في التكنيك، إسلام الخضراوي في الديجيتال، بشير وعواطف من أمام الميكروفون، لأن باش نمشيو إلى الفقرة الموالية وفقرة البوك تايم.
1: بوك تايم،
0: بوك تايم اختيار بشير اليوم، شنو ولا الكتاب اللي اخترتونه بشير؟
2: في البوك تايم اليوم هو اصدار جديد عن دار الكتاب بتونس، والكتاب نتاعنا اليوم هو مقاطع من دفاتر القدس، دفاتر القدس للوران غاسبار، والترجمه والتقديم لحسون المصباحي. نبداو بما جاء في المنشور اللي قدم هذا الكتاب: ليست القدس في هذا الكتاب مدينة تزار، بل أفق يسكن الروح وصمت يتردد صداه بين الحجر والسماء. هكا كتب الكاتب، هو الفرنسي من أصول مجرية، لوران غاسبار، مش لوران على فان ار او ان تي، تكتب لوران ال او ر ا ان دي، هذا الاسم بالنسبة للكاتب لوران غاسبار. والكتاب يدور حول تجربة أو تجربة الكاتب في القدس، وما تثير المدينة هذه من أسئلة عن الذاكرة والتاريخ والهوية والوجود الإنساني. والفكرة الأساسية للكتاب أنه لوران غاسبار يقدم القدس باعتبارها مجرد مدينة مقدسة أو موقعا للصراع السياسي، لا بل يعتبرها عالم متشابك من البشر والحجارة والذكريات والأديان والتاريخ. القدس في تجربته مدينة تتجاور فيها الحياة اليومية البسيطة مع الأسئلة الكبرى: كيفاش يعيشوا الناس مع اختلافاتهم، كيفاش يتركوا التاريخ، أو كيفاش يترك التاريخ أثر متاعه في المكان هذايا، هل الإنسان يستطيع أنه يرى الآخر بعيد عن الأحكام المسبقة. ويوصف الناشر الكتاب بأنه تأمل في مدينة اكتشفها الكاتب خلال خمسينيات القرن العشرين، وظل ديما يرجع لها مستحضر تاريخ وتناقضات وأسئلة سياسية وإنسانية لهذه المدينة المقدسة، مدينة القدس. أبرز المحاور: القول القدس والذاكرة، المكان ليس جغرافيا فقط بل طبقات من التاريخ والذكريات اللي تسكن الحجارة والشوارع، أيضا التعايش والتناقض، وتتقاطع في المدينة أديان وثقافات وهويات مختلفة. ويكشف أيضا التقاط هذا صعوبة العيش المشترك إلى آخره. يعني هي مقاطع من دفاتر غاسبار، من دفاتر القدس للوران غاسبار، والكتاب في الأصل هو دفاتر القدس. يعني هوني بعض المقاطع اللي أخذها لنا حسونة المصباحي، وكتاب عن القدس لكن أيضا كتاب عن الإنسان، عن هشاشته وصلابته، عن الأصيلة العميقة اللي تجمع الجسد بالأرض واللغة بالضوء والشعر بالوجود. هذا كتابنا اليوم لوران غاسبار، مقاطع من دفاتر القدس، نصوص وشهادات لحسونة المصباحي.
0: طبعا اللي يحب يعرف اكثر لوران غاسبار كما قلت يكتب لوران ال او ار ا ان دي غاسبار، اللي هو شاعر وطبيب جراح فرنسي، عاش في القدس وبيت لحم مدة 16 سنة بين عامي 1954 و1970، عمل طبيب جراح في المستشفى الفرنسي طبعا في القدس وبيت لحم، وشارك أيضا في أعمال التنقيب. هذه شوية على لمحة على الشاعر ولا الطبيب اللي كتب الكتاب اللي اخترناه لكم اليوم. شكرا ليك بشير، يعطيك صحة. احنا باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام، ستة متاع العشية، فقرة رش أوا باش تكون مع عماد الطويل.

0: كنا نسمع في دافيد غيتا وسيا على موجة إذاعة الشباب. وصلنا تقريبا للستة متاع العشية، انتم في الاستماع للعشوية. بدينا معكم الرحلة منذ الخامسة، نتواصلوا معكم حتىش للسبعة ونص. أجمل تحية الفريق الكل، وليد الريفي في التكنيك، بشير وعواطف من أمام الميكروفون. باش نواصلوا مع فقرات الحصة وباش نمشيوا مع الرش أور. Rush hour مع عماد الطويل. مساء النور عماد، اهلا وسهلا.
1: مساء الخير عاطف، مساء الخير بشير، مساء الخير لجميع المستمعين والمستعملين للطريق، مرحبا بكم.
0: شكرا ليك. توا امبوتياج وذروه في الثنيه وفي الطرقات، تعطينا شويه اجواء الطرقات وين فما اكتظاظ باش الناس اللي يسمعوا فينا واللي في كرهابهم اللي فيت معناتها السيركولاسيون وكل بلايص هذيك اللي نجموا يحلوا فيها.
1: اذا كان الناس معناتها نبعد شويه، على خاطر توا اللي بشي قصد ربي باش يوصل المقر السكنه نتاعو انت عنده فيها معينه يا عواطف، في معناتها باش يوصل للمكان نتاعه من المثنية العادية، ولكن ينجم ساعات يعمل دورة ولا يعمل قصة باش يختار مثنية أخرى تكون أسرع شوية على مستوى السهولة في المرور والعبور. على مستوى كرنتوس كبرى، الطرقات الكبرى فيها كثافة مرورية بدون ازدحام كبير. يعني نبدأ بالطريق الوطنية رقم 8 اللي جايين من جهة مونتليزير اتجاه ريانا، يعني مرورا بالمنطقة الصناعية الشرقية الأولى الشرقية الثانية، باش يوصلوا يولي فما الاختناق أكثر على مستوى محاول سكرة ومحاول برج دوسير. من جهة وسط ريانا الاختناق موجود بين اللي من ريانا ماشيين على مستوى طريق رواد، يعني عبر شارع أبو القاسم الشابي اللي من خلاله نوصلوا للمحاول طريق رواد، وكذلك الثنية اللي تربط بين ريانا وكذلك ريان سانتلوس اللي هو شارع ابن خلدون. مثلا تتعلق فينا بالإكسفان اللي جايين من الإكسفان داخلين لريانا من جهة محاول مستشفى محمود ماطري، هذه من جهة ريانا. نجيو من جهة تونس الشمالية، يعني طريق تونس المرسى، الأمور تولي أكثر اكتظاظ أكثر زحمة، معناتها من المحاول اللي ندخلوا منه لشارع طيب مهيري العوينة، يعني من طريق طرف الدار غادي فما زحمة كبيرة، وحتى على مستوى هذا من المحاول هذا نلقاو شارع خالد بن الوليد اللي من خلاله نوصلوا على مستوى آخر، وهو يوصلنا على مستوى محاول مستشفى المرشي سليم بالمرسى. أول حاجة ثم على مستوى النقطة الثانية هو المدخل زفاف بحيرة ثين حي السلامة، نلقاو جدا اكتظاظ، وكذلك اللي دخلوا زفاف البحيرة ثين ومن خلالهم يوصلوا على مستوى منطقة الكرم في المسافة الممتدة هذه حتى على مستوى مفترق معرض الكرم نلقاو فما زحمة. مع هذا الطريق اللي تربط بين تونس وحافظ الواد الزحمة تبدا شوية من المحاولة اللي هو من خلاله مش نتعديه، ومن الجسر اللي يربط بين رادس وحلق الويد، جسر رادس وحلق الويد، أنا الاكتظاظ يولي على مستوى منطقة الملاحة هذيك في الزون هذيك، فما كثافة مرورية تاريخ الشهوية رقم 33 هذيك. نجيو من جهة شارع سعدون شارع 9 أفريل اللي ماشيين مش القصبة، وكذلك اللي متوجهين نحو حي الرومانة العمران معناتها عبر شارع مفتاح سعد الله، فما شوية زحمة في الصفايات اللي خارجين من تحت باستور معناتها في اتجاه شارع طيب المهيري اللي باش ياخذوا ثنيه شارع وليد حفوز في اتجاه باب العسل باب سيدي عبد السلام، وصلنا على مستوى تحت باب سعدون، وكذلك على مستوى الخروج معناتها من شارع الصفايات شارع غانا اللي باش ياخذوا شارع محمد الخامس في اتجاه تحت مصر دي، يعني عبر شارع تركيا وفرق شارع مصر دي، فما شوية زحمة. من جهة تونس الغربية تحت باردو، وحكم أنها فيها اكتظاظ، وكذلك على مستوى محاول سان كليمو الروتيكس، يعني من الغدي كان يمشيخوا الصينية نحو في اتجاه يعني منوبة والدليل والجديدة، وكذلك على مستوى طريق الروتيك يعني طريق الجهوية رقم 21 اللي مشيمشي على مستوى الزهور الرابع الزهروني في اتجاه سيدي حسين السجومي. الروتيكس بطبيعة الحال المحاولة متاعه الكبيرة على مستوى محاولة ريانة على مستوى المدخل متاع المحاولة اللي دخلنا على مستوى المنسى السلس وكذلك على مستوى حي الرمانة وحي بقلتون اللي بشخص من طرس العاصمة السنقوبة يعني جسر سارع الجمهورية على مستوى منطقة السنقوبة جبال الجلود وين فما الأشغال غاديكا فما زحمة كبيرة الحقيقة فما اكتنا الموري المؤشر متاعه بالأحمر وبالتالي معناتها مش نلقاو زحمة كبيرة.
0: اللي مازال ما خرجش ماذا به يوخر شوية.
1: ايه شوف ينجم الواحد راهو اللي كانوا يعرف روحهم باش يتشد وسط السيركيلاسيون ويتقلق ينجم يزيد معناتها وقيد اخر معناتها نتاع 20 دقيقة 30 دقيقة يخرج تنجم تكون حدة الزحمة معناتها تنقص. نقطة باش نثيرها بالله بخصوص بعض الرياح الموجودة تو وسط نص العاصمة ولا وسط المدن بصفة عامة الرياح ما تأثرش برشا على العربات ولا خاصة على الشاحنات الكبيرة والحافلات الكبيرة يعني العربات الكبيرة الحجم. أما الرياح راح تأثر على الطرقات الكبرى على الطرقات الوطنية على طريق السيارة وبالتالي مثلا هنا باش أصحاب والسواق أصحاب العربات كبيرة الحجم باش يعدلوا السرعة نتاعهم لأنه الريح هذيك راهي وقت اللي تجيب معناتها مع العربة الكبيرة تاخذ بالحجم نتاعها خليها تنجم تفقد التوازن نتاعها وبالتالي ماذا بينا بكل لطف انه خلينا الكل نعدلوا السرعة نتاعنا مع طبيعة الطريق يعني مع الرياح الموجودة هذيك باش نخلي ديما فما الاتزان نتاع العربة تعديل السرعة على حسب طبيعة الطريق وكذلك المسافة الأمان اللي مطالبين باش نحترموها الإدارة التواصل الإيجابي بين بعضنا وبين جميع مستعملي الطريق بالله واللي عنده عربة كبيرة بالله يحاول ينقص شوية بين ظفرين بالسياق العنيفة معناتها بيحاول حتى يشرحوا لي هو كبير راهو في التاريخ معناتها يولي هو عنده الأولوية يولي هو فوق الأولوية معناتها بقطع النظر عنده الأولوية ولا يسالش معناتها
0: راهو عايش نسيسر واحنا نسيسرش
1: العائلة كان في السيارة معناتها في الكهرباء نسيسر واحنا شوية ونحاولوا معناتها نعطيه معناتها
0: نتنازلوا حتى لو كان عنا حق نتنازلوا
1: اي السلوك الايجابي كان بعدها باش نسكن ان شاء الله توصل سلامات
0: ان شاء الله. شكرا لك يعطيك صحة عماد الطويل كنت معنا في فقرة الرش واحدة واحدة ان شاء الله توصلوا سلامات وطريق السلامة للجميع. طبعا احنا باش نرجع للايقاعات والانغام خليكم مع سليم دمق في تعالي اغنية من الزمن الجميل من روائع الطرب التونسي هي من كلمات الشعر التونسي الكبير جعفر ماجد أداء الفنان سليم دمق ألحان محمد رضا وتحديدا هي بطلب من هندة دبيبري اللي هي في الثنية وتسمع فينا وتحب يسر الأغنية هذية ونقول لك يا هندة شاء الله ثنية زينة. إذن خليكم مع سليم دمق في هذه الرائعة تعالي.

0: غير المحال.
1: سليم دمق تعالي، أغنية من الزمن الجميل، عجبتك بشيرة؟
2: حلو حلو ممتاز. تحية لسليم دمق، تحية لكل مستمعينا. الهند اللي حابت على الهند،
1: هند الببرية تحية اللي تحب الغنية. أنا قلت لها نسلموا عليك الفريق الكل، هند
2: الكل الكل صدقني دون استثناء.
1: وصلنا للستة 13 دقيقة، لين مش نمشيو إلى الفقرة الموالية وفقرة السبور ديكالي.
3: سبور ديكالي
1: معك انت بشير كما تعودنا.
2: اي باش نبداو بالمنتخب الوطني التونسي، سخونة الاجواء في محيط المنتخب الوطني التونسي هذا في المكتب الجامعي الجامعه التونسيه لكره القدم. باش نبدا بتصريح لرئيس الجامعه التونسيه لكره القدم قليل الظهور معز الناصري، اللي قال اليوم مانيش نسمعوا فاش قاعد يتقال، يعني عايش وحده معز الناصري ماهوش معانا، عندنا ملاعبيه واطار فني اكفاء، ان شاء الله نكونوا المنتخب اللي وراه 12 مليون تونسي. يعني العبارات الرنانة اللي ما لا تسمن ولا تغني من جوع، اللي تجاوبك على كل شيء كان على الوضع الحالي للمنتخب الوطني التونسي والجامعة التونسية لكرة القدم، اللي تعيش انقسامات كبيرة بين أعضاء المكتب الجامعي، انقسامات كبيرة، فما حتى أفعال وردود أفعال
1: يؤثر على ما ردود المنتخب.
2: رجعنا لك المدة متاع الشقوق، عرفتها عن الشق متاع فلان والشق متاع فلان في المكتب الجامعي وهذا اللي قاعد يأثر على المنتخب الوطني التونسي، وأيضا حتى على سير البطولة بكل مستوياتها، الرابطة الأولى الرابطة الثانية كرة القدم وقيت المستويات. اللي حبيت نقوله هوني أنه في الإشكال الأخراني المتعلق بالمنتخب الوطني التونسي، حتى اليوم كان تصريح لمعز المستيري هو عضو جامعي والمكلف الأول بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، حكى عن زملائنا في موزايك على عديد الإشكاليات، وقال فما حاجات باش تجي على مستوى إداري وعلى مستوى فني. أنا باش نسبق شوية معز المستيري، يبدو أنه فما قائمة متاع لاعبين، قائمة جدي بيان قائمة، يعني مش ملاعبي مش اثنين، سيتم استبعادهم من المنتخب الوطني التونسي على الأقل في الفترة الحالية، وهذا أيضا مسبب إشكال. هو يعني التفرقة والإشكال اللي عايشه المكتب الجامعي أكبر من هذا، لكن هذا زاد سبب إشكال. فما ناس اليوم
1: ما زادت شينا بلا معني
2: صحيح، فما ناس اليوم ترمي المسؤولية ربما على معين الشعباني. معين الشعباني حسب الأصداء اللي جينا من المنتخب الوطني التونسي قاعد باهت في الأجواء نتاع المنتخب الوطني التونسي، اللي هو معز الناصري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، يقول لك صافي البن والأجواء ممتازة والناس الكل مريقلة، لكن أنا الأصداء اللي تجيني تقول لي أنه معين الشعباني يعني شاف كل شيء إلا أجواء نتاع منتخب تونس ومنتخب كرة القدم، ويعرف مليح الأجواء، لعب في فريق كبير ولعب أيضا مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، يعني باهت، وربما يقول لك ملا وضع تحطيت فيه يعني مع المنتخب الوطني التونسي وهو وغيره. وإحنا رينا حتى إيرفي رونار كي جاء مع المنتخب في كأس العالم الأخيرة شنو كانت النتائج، والراجل خرج وهرب سقيها على من راسه، يعني ما فماش سوربريز كبيرة بالنسبة للناس اللي تعرف قراب من المنتخب، لكن هذايا إذا كان يحب يقول حاجة يحب يقول أنه الأجواء في كرة القدم التونسية بعيدة كل البعد على أنها تكون أجواء سليمة، والموضوع هذا أكيد للمتابعة، وفما عديد الحقائق باش تخرج في قادم الأيام،
1: نفس المشاكل
2: ما نقولوش نمبورتكوا، ما فما عديد الحقائق باش تخرج في قادم الأيام.
1: للأسف معناه احنا حبينا وإنه يكون فما تحسن ودرس بعد المشاركة الأخيرة في بطولة العالم في كرة القدم،
2: فما حتى درس بالعكس،
1: فما حتى درس ومشاكل زدت أكثر، وين ماشيين ما نعرفش. وإحنا تسنى فينا دي سيليكسيون ومع دي مشاركات أخرى ومنافسات أخرى، كنا نتلهيو بما أهم من إنه نتلهيو بهالانشقاقات اللي دخل المنتخب.
2: باش نحكيو على ريال مدريد، مازلنا
1: اي شكرا ليك في لابريميير بارتي معني.
2: باش نحكيو على ريال مدريد، عواطف ريال مدريد اللي اصدر بيان اليوم رجع فيه على إشكالية نيجريرا الحكم السابق وما يعرف بقضية نيجريرا في إسبانيا. ريال مدريد أكد أن اليوفا أكدت استلامها الشكوى المقدمة من النادي وأيضا مواصلة التحقيق في قضية نيجريرا. تتضمن الشكوى هذه وثائق وأدلة وفيرة حول وقائع ذات خطورة استثنائية. الوثائق المقدمة تأثر بشكل مباشر على نزاهة المنافسة، نحكي هنا على الليغا في إسبانيا، ويجب أن يتقدم التحقيق بأقصى سرعة وأن تتخذ قرارات مناسبة لخطورة الوقائع حسب موقع ريال مدريد. نعرفه نيجريرا، ريال مدريد يقول أنه جاء في صف نادي برشلونة الإسباني لعديد المواسم، بلغة أخرى كان مرتشي وكان يخدم في مصالح فريق برشلونة الإسباني من خلال التأثير على نتائج المباريات. هذا بالنسبة لفريق ريال مدريد. أيضا نكملوا بزوز أخبار في صحفيس ما نطولوش فيهم. ليونيل ميسي باش يلعب آخر مباراة ليه مع منتخب الأرجنتين الأسبوع القادم، باش يكون في الليلة الفاصلة
1: قبل الاعتزال طبعا.
2: آخر مباراة هي المباراة تقريبا توديعية ليونيل ميسي في الليلة الفاصلة بين 6 و 7 أكتوبر في الأرجنتين ضد منتخب البنين، مع ماضي ساعتين بوقت تونس، مع ماضي ساعة بوقت فرنسا، يعني ماضي ساعتين بوقت تونس، تكون مباراة كبيرة وتوديعية لليونيل ميسي بحضور كل أصدقاء وكل اللاعبين تقريبا اللي لعبوا إلى جانبه في المنتخب وأيضا في عديد الفرق اللي لعب فيها ليونيل ميسي. نكملوا بإيرلينغ
1: هالاند. نتصور باش تكون مباراة كبيرة وخاصة اللي أحبه ليونيل ميسي
2: بالطبيعة،
1: اللي هو سبيسيال
2: ما يتفلتش. نكملوا مع إيرلينغ هالاند اللي رفع دعوة قضائية ضد شركة طيران النرويجية بسبب استخدامها المتكرر وغير المشروع لضفيرة شعره. يعني شركة الطيران هذه وقت شارك المنتخب النرويجي في كأس العالم الأخيرة في الحملة الترويجية متاعه، حتى الكوتشوفال متاع إيرلينغ هالاند من غير ما يظهر وجهه، الكوتشوفال في الحملة الترويجية لتذاكر متاع مسافريه، وهذا لم يرق للفريق القانوني لإيرلينغ هالاند اللي طالب الشركة هذه شركة الطيران بأنها تدفع تعويض لإيرلينغ هالاند، بما أنه ما كانتش فما موافقة من اللاعب أو من فريقه القانوني لاستعمال صورته أو أي شيء يرمز لإيرلينغ هالاند. هذيك ليماج دو مارك نتاعو يقولوا الكوتشوفال، دونك بالتالي إشكال قانوني مازال إلى حد الآن ما تحكمش فيه.
1: برغم اللي هو حجم توا معناتها
2: بدل اللوك صحيح، ينجموا يستندوا على هذا يقول لك
1: إي جوستومون
2: بدل اللوك.
1: أنت بدلت اللوك ما عادش خاص بيك ربما. كمان سبور ديكالي
2: أنهيت.
1: شكرا ليك بشير خلفلة. سبور ديكالي بيمضى، بشير خلفلة كما تعودتوا طبعا. مازلنا مواصلين مع فقرة الحصة بعد شوية فنين في الأثناء، مش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
2: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر لعشيات همس الليل، العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شبابي لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا، جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للـ5. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تدعو في بلغ لها مستعملي الفضاء الرقمي للامتناع عن نشر صور الأطفال ومقاطع الفيديو أو تداولها مهما كان الغرض أو الوسيلة. وذكرت الوزارة بأنه يمكن الإشعار الفوري حول أي تهديد لمصلحة الطفل الفضلة، إما مباشرة لدى المصالح المركزية والجهوية المعنية أو عن طريق الرقمين 192 و1809 أو بالاتصال بالمكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة. جامعة تونس المنار تؤكد حضورها الأكاديمي على المستويين الإفريقي والدولي بحلولها في المرتبة الأولى وطنيا والثالثة على مستوى شمال إفريقيا ضمن تصنيف تايمز للتعليم العالي العالمي للجامعات لسنة 2027. يوم تحسيسي للتبرع بالأعضاء بنابل تحت شعار التبرع بالأعضاء تبرع للحياة. وبثينة زناد المنسقة بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء تؤكد أهمية التبرع بالأعضاء خاصة مع التزايد الواضح في عدد المرضى الذين هم بحاجة أكيدة إلى عملية زرع. اليوم الأعلان عن برنامج أو إطلاق برنامج شمس الموجه إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمدعوم من البنك الإفريقي للتنمية بهدف تمكينها من الاستثمار في الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية. وانطلقت بدار الثقافة بن زيدون بالعمران اليوم فعالية والمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية تونس في دورته 36. برنامج المهرجان يتضمن 29 عرضا مسرحيا إلى جانب ورشات تكوينية في الرقص المسرحي. لقاءنا نتجدد بعد أقل من ساعة. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.

0: باش نواصلوا مع فقرة الحصة ونجد لكم التحية وين ما كنتوا. الستة وثمانية واربعين دقيقة في العشوية تتواصل معكم حتى للسبعة ونص، ديما معكم وليد الريفي في التكنيك، بشير وعواطف من أمام الميكروفون. الآن باش نمشي إلى الفقرة الموالية وفقرة بيناتنا.
1: بيناتنا
2: بيناتنا
0: بيناتنا، والحقيقة هي ماهيش بيناتنا كهو بشير، على خاطر كل مرة احنا نفيقوا في تونس على خبر يصدم، العنف قداش ولا فما عنف في تونس بين الصغار وحتى الكبار، معناها تحديدا خاطر تم تسليط العنف على طفل عمره 5 سنوات من صاحبة روضة ومدرسين في الروضة ومروضات، معناتها حاجة ما تتصدقش أقوى من الخيال، كما الحادثة المأساوية أخيرا اللي تعرضت لها وعملية الاغتصاب اللي تعرضت لها المراهقة يقين، ما تبعدش برشا يظهر لي أقل خطورة ربما الحكاية متاع الروضة هذه اللي في سيدة من ولاية المنستير.
3: روضة من دون رخصة، هو عنف في أماكن اللي من المفروض ما نسمعوش فيها بالعنف اصلا بتاتا، لكن للاسف ديما بيناتنا تلقى وحوش ادميه تعيش بيناتنا اللي قله انسانيتها، خليني نقول تخول لها انه تشد طفل صغير تضربه بالطريقه ذيك وتبدا تهز فيه وتنفض وتبدريه منح، يعني ناس بالحق ما عندهاش قلب. واحد توا ولده ساعه ساعه يتغشش وينجم يضرب العبد ولده، لكن في طار معين، هو مش باهي اصلا، العنف مرفوض، لكن العبد كي تغشش فمن بالك ولد الناس، معناها تضرب في ولد الناس اللي جايبينه لك امانه وتخلص عليه في فلوس نورمالمون تستحفظ عليه وتحاول تربيه وتأطره، ان كان انت الجانب الانساني مفقود والجانب التعليمي والتأطيري ايضا مفقود اكثر من، يعني اليوم ماناش نحكيو على
0: ماناش باش نوصلوا للجانب التعليمي،
3: ماهمش ناس كاليفيه، يعني عبد كي تحط عبد مش في بلاصته هذا ايش نجم نشوفه، اضافه الى الاشكاليات القانونيه اللي يعرفها القطاع هذا، قطاع الروضات، قطاع الطفوله عامه يعرف اشكاليات قانونيه كبيره، بما انه فما برشا روضات، عدد كبير من الروضات اللي يخدموا
0: تخدم بدون رخصه،
3: بلاش رخص، بلاش شهاده الايداع، هذيك هما كراس شروط شهاده الايداع، والله انا اون كونيسونس دو كوز سالت برشا عباد، يعني العكس ما يقال انه ما فماش رقابه وما فماش ليه فما مراقبين والمتفقدين يمشيوا باستمرار،
0: لكن اللي يسرق يغلب اللي حاح نجم نقولوا.
3: سامحني سامحني، هي الروضة هذية اللي صار فيها الاعتداء عاملة نوع من التمويه، تمويه ذكي، يعني روضة مقر، روضة من برا مزين، روضة بالبونكارت بالدنيا الكل، لكن ما عندهاش رخصة، هذية اللي ربما يموى، يعني حتى شخص من

0: على كل حال زادة واحد يتسائل معناها كيفاش تحط صغيرك في اللي يجي، لكن وين يجي البالي اللي هي روضة غير مرخص لها.
1: هي اللي بعتني قلت لك هي عاملة تمويه ذكي برشا.
0: لا اللي بعتني أكثر في اللي دار هو موقف الأم زادة
1: اللي تكلمت مرتين بزوز.
0: أي معناها موقف الأم اللي قالت ميسالش خاطر تربي فيه
1: وبعد دارت في كلام
0: بعد دارت في كلام
1: قالت أنا ما في باليش
0: تحت التهديد ربما ما نعرفش.
1: قالت أنا ما في باليش الضرب كان بالطريقة هذيك، يعني ما يبدو أنه حكيت على
0: فيه. هي معناها
1: قالت من الأول تضرب بحضوري
0: مش رافضة للضرب،
1: قالت بحضوري صارت العملية. بعد يبدو أنه كي تبدلت الفيرسيون خرجت قالت حاجة أخرى، حكيت قالت لي ما في باليش أنه تم الاعتداء على ولدي بالطريقة بالطريقة هذيك ولا بغير الطريقة هذيك. يعني طفل صغير أنك سمحني في الكلمة تلو غباس، يعني تقلل من قيمته. هو صحيح ما زال ربما ما يفهمش
0: اللي نفهمه احنا الكبار، بالعكس يقعد اثار. راهو برشا ناس ديزيكيليبري في الجونس نتاعهم ولا ادولت ولا بعد، راهو وقت اللي يمشي وامورهم النفسيه تكون تعبه يقول له انت شنو ريد في الانفونس نتاعك، ما نعرفش انت شنو تعدى عليك في الطفوله نتاعك. هذاك الكل راهو يقعد في المخ. احنا نقولوا 5 سنين ما يفهمش، صدقني يفهم سنه عام وعامين ويفهموا، 6 شهور ويفهموا، معناها هذاك الكل يقعد راه ما يتمحاش، معناها الكل يقعد يتذكروا اكل العنف هذاك.
1: وحاجه اخرى اذا كان
0: فما الاحاطه الجيده النفسيه بهذا الطفل،
1: اذا كان عواطف الروضه ديجا بلاش رخصه. انا ما نتصورش ان الناس اللي تخدم فيها تكون كاليفيه ولا عندهم شهيد ولا
0: صحيح.
1: ولا فما شكون يتبع فيهم. انا راهو
0: لكن
1: راهو عاطل عن العمل جاي من الشارع.
0: لا تدرس
1: هذا ايش قلت لك، هذا ايش قلت لك،
0: الرحمه لا تدرس. احنا واحد يكون رؤوف ورحيم بالحيوانات، انا قطوسه في الشارع ما نجمش نضربها
1: بالطبيعة.
0: فما بالك هذايا طفل وانسان وحتى لو كان مش ولد الناس، ما معناتها طفل صغير عمره 5 سنوات لا حول ولا قوه.
1: لا اخطر كي يكون ولد الناس ومأمنينك عليه اخطر. هو كي كي يقول لك فما مثل ما نحبش يقول لك ما سامحني ما تضرب الكلب الا ما تعرف مولاه. فما بالك تحكي على انسان وطفل صغير.
0: اي صحيح.
1: معناتها انت انسان طفل صغير كي تعرضه في الشارع وحده وترى طفل تايه وحاير، فما بال فرضا الطفل فما ديفيرسيون تخرج وديما سبحان الله ديما فما ناس تحب تبرر لا حول ولا قوه الا بالله. والله شيء ساعات
0: اي بيراجيتي مثلا نجم
1: نقولوا
0: اي تضربوا تكون المعامله
1: تضربوا معناتها
0: ما نجمتوش نرجعوا الام ونقولها ما نجم جي با بيو جيري مثلا
1: تا با بيو جيري ما تحلش راهو ما تحلش محضه
0: لا لا نجم تقول انا مش من اختصاصي ما نجمش خاطر فما اطفال ايبر اجيتي راهم عندهم إحاطة معينة، يلزم مربيين معينين، عندهم تكوين معين، معاملة معينة، مش ينجم كنت نجم توسع بالها مع أنا فون إيبر أجيتي، لكن زاد
1: ما عندكش وسع البال ما تحلش راهو.
0: إي ما نضربوش.
1: معروف يا أخي سامحني الصغار هذوكم هما الصغار يحب يلعب يحب يفدلك ساعة ساعة تخرج حاجة يخرج على النص، مش تشد وأنت مصدر اعمل هكا قد هكا.
0: لا نحكيو على مثلا اللي كان مالديف. مالديف. فما دي مالادي فما لي ايبر اجيتي سي اون مالادي معناتها اجيري وناس معينين ينجموا يتحكموا فيه وينجموا يتصرفوا معاه.
1: هي مالك كا اكسبسيونيل.
0: اي كا اكسبسيونيل اي جوستومون كان انت بالحق تقول تبرر انت العنف نتاعك خاطر هو كا اكسبسيونيل، دونك انت ما تضربوش ولكن تتصل بوالدي وتقول له انا ما نجمش
1: نقول. بالعكس هو كا اكسبسيونيل لازم تحافظ عليها
0: اكثر. اي تحافظ هاني قلت لك جوستومون حافظ عليه ما تضربوش لكن انت ما نجمتش تجير معناتها الكام تاعو ذي فرضا، راه مش قلنا هو ايبر اجيتي ولا هو كمال دي.
1: والله يا عواطف زول
0: لا اظن هذا.
1: اسمعني يا عواطف والله فما حاجه زاده ربما في الناس اللي تتعامل مع الصغار سورتو فما حاجه لازمها تتزاد في باش نعمل لك عقد عمل انا ولا باش نعطيك شهاده خويا ما نعرفش انا عديوا عليهم بالحق نفسيا الناس هذوما اسوياء ولا ما همش اسوياء.
0: ونرجع زادة اللي مازال ما عندهمش سن انه يدخل المكتب، وانا جو سوي بور يدخل المكتب حتى 7 سنين مش مشكل، 5 سنين ما صاب نرجعوا لو كان نهزوا الماماتو محليها قداش يطلعوا حنين يطلعوا اكيليبري في مخاخهم. احنا تربينا على
1: وجهه نظر اما الدراسات ما تقولش هذا.
0: لا لا لا سي سي سي سي الدراسات الكل تقول الصغار اللي يتربوا عند لي مامي كو سوسوا الام والدة الأب ولا والدة الأم، قديش يطلعوا إيكيليبري
1: بالطبيعة عند ما ماتوا. لكن فما دي

0: انكونفينيون اخرين.
1: لا شنو لي زانكونفينيون؟ فيهاش لي زانكونفينيون.
0: دي زانكونفينيون كيما الدلال كيما الروتار بارابور للناس اللي تعيش اللي تعيش منذ سن اصغر في مجموعه نتاع صغيرات في الموتريسيتي في الحركه.
1: لا فما اشكاليات. مش صحيح مش صحيح جوسكا لاج دو 6 ان مش صحيح انه باش يكون مدلل اكثر من
0: الناس. لا رايك نحترمهم مش صحيح. لا انا قريت دراسات قريتهم بعيني. شو ما معنى نكذبوا
1: أخصائيين؟ انت شوف الناس اللي تربوا عند الفرق بين لي جينيراسيون اللي تربوا عند لي مامي والصغار اللي تربوا في لي كريش هذا قبل سن الدراسه بالطبيعه واللي مشى للروضه يمشي للكريش ما همش كيف كيف ولا التربيه الاخرى احسن ديما عند شي مامي باش تستحفظ عليه هكا ولا ما نعرفش كان توافقني الراي ولا لا. نزار
0: ببناتنا تحيه ليه نرحبوا به
1: نرحبوا به.
0: عطينا رايك نزار بعد شويه
1: بعد شويه بما انه يهمه الامر خاطر عنده زوج صغيرات مازالوا ماهمش في عمر المكتب وانت كيف كيف بشير ما عندك وانش البنوته مازالت تقرا ولدك مازال صغير دونك اون كونيسونس دو كوز راه احنا نحكيو خاطر احنا عندنا صغار وقاعدين نربيو فيهم ونعرفوا قديش واحد يتشوي معناتها على ولده يشوف هكاك ربي معاهم وقت اللي يشوف ولدي ولا بنتي يتعرض الى عنف هكايا معناتها ربي معاهم معناها انا جو مي مي على لا بلاس دو لا مامون جو نوز با ما نجمش نخمم اني نضرب ولد الناس
0: بيان سور حتى حد ما يخمم فيها تضرب ما هو اصلا الضرب ولد الناس بنت الناس كبير صغير كاهل ماهوش كاهل مراهق معناها ما فماش حتى داعي في انه يكون فما عنف بين الناس مش هذايا يعني صحيح. العنف هو علامه الضعف اليوم العبد اللي يلتجئ او يلجا
1: حتى العنف اللفظي هو راهو
0: اي عنف العنف انواعه اللفظي الجسدي اللي تحب انت التهديد اللي هو التحرش اي نوع من العنف
1: كله.
0: اي نوع من العنف هو مرفوض هو راني يعني قلت لك هو نقطه ضعف عند بعض البشر للاسف اللي
1: عنده ان كومبلكس
0: اللي يلجا للضعف باش يغطي حاجه اخرى حاجه اخرى حبيت اقولها عواطف انه الصغيرات اللي يجي سن انهم باش يدخلوا الكريش ولا الروضات راهو اليوم نحكيوا على اكثر من 50% اللي ماهمش داخلين في الوسط هذا نتاع لي جاردان دونفون نتاع يعني اكثر من 50% كما تحكي انت اللي مثلا امه ما تخدمش يقعد معاها في الدار اللي عند ماماته اللي يمشي الكتاب ربما فما فضاءات اخرى لكن اكثر من 50% ماهمش قاعدين يمشيوا لليوم اليوم للروضات والوسط نتاع لي جاردان
1: علاش انا امون افي توميو توميو اذا هو مازال فراجيل و وما هوش سن متاع دراسة من الأحسن إنه ما يمشيش إذا أمه في الدار ما أحسنش من أمه يقعد مع أمه ولا مماته أنا أحب
0: يا ما يقعد مع أمه اليوم يقعد مع أمه أوكي وي صحيح أمه ربما تلاه بي ماديا المكتوب ما يتعبش نعرفوا التوانسة ربما نعيشوا في ضايقة مادية في السنوات الأخيرة لكن هاني قلت لك حكيت لك برشا أيضا فما الإشكالية متاع الإكران زادة بعض الصغيرات اللي الأم ولا البو اللي مربي ولا حتى اللي مامي ولي بابي اللي حكيت عليهم اللي يربيوا هما في الصغيرات في وقت من الأوقات يتعبوا سبحان الله يتلز يعطيه الإكران باش هو يرتاح شوي ويتنفس شوي
1: واللي
0: ندخلوا في بعض الإشكاليات وليزانكونفينيون اللي حكينا عليهم
1: قبيلة حاجة علي شكون قالك اللي في الروضة هو ما عندوش هين إكران
0: لا
1: يتلزي حاجة
0: صحيح في الروضة تقام عندهم النشاطات وعندهم ويقرأوا القرآن ويقرأوا فما برنامج كامل
1: راهو مطالب راهو باش يقرأ وباش يعرف حروف علاش دو 5 و 4 و وكل و 3 ans راهو احنا نحكيو على اولياء دي بارون ام وبو يخدموا مضطرين باش يحط ولده في كريش حتى بداية من 6 اشهر راه مرضع يمشي ولا اي
0: لازم نحطوا بين ايدي يمين 3 سنين مش باش تجي باش تعلموا الالفابي انت عمره 3 سنين 3 سنين في الروضات يبداو بالموتريسيتي كيفاش يحرك يديه كيفاش يحل حاجه كيفاش يحل غطاء دبوزه كيفاش يزرع شجره مازال فما قد ما يقدم في العمر قد ما هذا يعني برنامج مسطرته الدوله إيه وحطته
1: كي
0: الدوله
1: كيبدا برنامج مسطر ونحترموه هو طفل اقل من 6 سنوات
0: احنا نحكيو على المقنن
1: المقنن طفل اقل من 6 سنوات راهو سبحان الله ما يلزموش حتى يشد ستيلو معناتها لي زارتيكولاسيون راهو مازالوا فراجيل ومازالوا اثبتت الدراسات الطبيه معناتها ما يشد ستيلو كونش ابارتير دو 6 ans ميم حتى 7 ans علاش في مكاتب توا في المانيا
0: انا شادين الكل ستيلوات شارنا من الارتيكولات
1: لا لا لا معناتها باش تكتب تكتب
0: راهو توا
1: لا لا راهو توا لا خي تشد ستيلو نص ساعه في النهار ولا ساعه في النهار اما انت باش تكتب وتتعلم تكتب بدايه من 5 سنوات يفو ميو تاردي هذه مش تاردي معناها 8 سنين و9 سنين 6 سنين من المحبس قبل لا
0: يعني
1: مازال يحب يلعب
0: ستيلو كان في المكتب
1: لا لا اي كان في المكتب ومازال يزمو يلعب وهو شنو يقول الحديث علموا ابنائكم وهم يلعبون معناتها اللعب اي اللعب راهو مفيد جدا للاطفال مش اللعب باللي جو الكترونيك ولا باللي سمارت فون لا لا تلعب دي جو الالعاب نتاعنا القديمه حتى العاب جديده
0: مش على العمر ولا سمارت فون راهو صاي دخلوا في الجينات نتاع الصغار هذوكم راهو نجم ماش نجم نحيو ماش نجم بعض اوكي فما كنترول بارونتال باش تتبع في وقت معين اوكي اما راك ماش نجم هذيك هي التكنولوجيا صاي
1: تغرس فما عائلات لا فما عائلات مزال
0: باش يلقاو روحهم اوروتا
1: اوروتا في شنو
0: في التكنولوجيا
1: لا لا مش صحيح مصحيح رايك ونحترمه وهذا رايي
0: شنو مش صحيح البلاد كلها تكنولوجيا
1: اي تكنولوجيا
0: احنا هاك
1: جايينها سامحني لحظه برك جايين معناها توا في 6 سنين
0: معناها توا في عهد الذكاء
1: 6 سنين و7 سنين
0: بيان قلت لك جينيا مشات فيهم هم توا اعطي للطفل الصغير جرب اعطي للطفل الصغير تليفون هو مش منصوح به اما جرب اعطي للطفل الصغير تليفون حل الاكران اول ريفلكس يجي انه يحط صبعه على الكرون ويبدا يحرك فيه أيه. شكون علمها له هذيك
1: اي جينيا معناتها في اللي جيت ولد بها
0: معناتها تعديت
1: ايريديتير
0: معلمها له حتى حد
1: اي معلمها له حتى حد خاطر هو بار كيوريوزيتي انت صغير يحب يمس كل شيء ما يعرفش الخطر هو كان تصيب صغير تو يمشي للنار ويمس
0: سامحني تليفوني نجم يمس
1: إيه خاطر ذو خاطر ذو علاش
0: الصغير يحط صبعه
1: خاطر ان كور اترونجي مي بيان سور هو مناش باش التحسس واللمس باش هو باللمس حاسه اللمس بصبعه بيجي دونك هو اوتوماتيكمون باش يمس اي حاجه قدامه بار كيوريوزيتي هو للاكتشاف
0: دافع على وجهه النظر نتاعك معرفش فاروي اوكي كيوريوزيتي اما انا نحكي لك في حاجه وانت تمشي بها الحاجه
1: اي مسيرش كمل اي نحترم رايك راهو بشير وهذا رايي انا
0: لا لا نحترمه
1: اما كان ليا انا كان ليا انا
0: كي تقول لي صغير ما يشدش ستيلو قبل 6 سنين
1: اي طبيا منصوح بيه ما يشدش ستيلو ما يكتبش قبل سن 6 سنوات
0: معناها الطب فاقوا بها ليه. والتوصيات ما وصلتش لحتى دولة في العالم
1: لا لا وصلت التوصيات وصلت
0: شكون انا دولة اللي ما يشدوش فيها صغار ستيلو قبل 6 سنين
1: العديد من التوصيات ما يقراش ما يدخلش يقرا قداش من سوايع قبل 6 سنين معناتها من الأحسن وإنه حتى سن 6 سنوات يلعب وبداية من 6 سنوات يقرا لعب أكثر تلعب لا كانت عنا عقلية احنا ندخلوا قبل بعام باش نربحوا عام
0: هاني انا رابح عام اي معناها شنو لي زارتيكولاسيون تاعي
1: اش اش عمل ليه ما صار لك حتى شيء اوتوماتيكمون لكن من الاحسن اون تارد هذا الكل
0: نزل.
1: على كل
0: اما على كل في بالنسبه للصغار وهو ذي موضوع احنا حليناه وتمدينا فيه اما بالنسبه للصغيرات وبالنسبه للعنف راهو ديما نرجعوا للجانب الانساني والجانب التوعوي والجانب نتاع انه الشخص المعلمه بالاساس خاطر يظهر لي انه يكون معلم رجل ممنوع في الروضات يعني في التعامل مع الصغيرات مش موجود الأكثر أنه تكون المعلمة شخص إنسان
1: كفء مروضة معنى
0: المروضة الماتريس أو الانستيتوتريس ما نعرفش كيفاش تسمى بالضبط لازم تكون شخص ذو كفاءة وتحصل على شهادة عامل تكوين على الأقل في التعامل مع الطفولة باش ينجم يأثر والتفقديات أو المندوبيات اللي هي لاهية بهذا الموضوع لازمها تركز على الرقابة والمراقبة في هذا بالضبط مش في حاجات أخرى اللي ربما ما عندها حتى منفعة لا تنقص لا تزيد للصغيرات والأولياء
1: معناها الغرف الجهوية النقابية للرياض ومحاضن الأطفال معناتها هذه مهمتهم معناها
0: الغرف هذه غرف هذه جانب نقابي أكثر منه حاجة أخرى
1: أي نقابي نجم نقوله به كانت هذه بيناتنا تولنا فيها شوية اليوم بما أنه الموضوع حساس جدا يمس صغيراتنا ويمس الأطفال
0: وقاعد يتعاود في كل سنة قاعدة تتعاود وهذه الإشكاليات من اللي فقنا بهم فما بالك بالإشكاليات
1: وما خفية كان عظم
0: صحيت ما فقناش بهم وما تصوروش وما خرجوش للعنان اللي مشاو من غادي لغادي ولا حتى اللي ما
1: ولا تم التستر عليهم
0: صحيح
1: سبعة وسبعة دقائق مازالت فقرة واحدة بعد شوية دوزة فن في الأثناء باش نواصلوا مع الإيقاعات ومع الأنغام.

0: اتقل. هذا عمرو ذيب على موجة إذاعة الشباب وصلنا للسبعة واربع لين باش نمشي إلى الفقرة الأخيرة في حصتنا لليوم وفقرة الدوزة فن.
1: دوزة فن دوزة فن
0: في دوزة فن اليوم باش نمشيو مع الدكتورة والفنانة زهور الزردي وباش نحكيو على المعرض الفني المتميز والمميز تبع الغرزة. مرحبا بيك زهور. أهلا وسهلا.
2: مرحبا. أهلا بيكم عسلامة جميع المستمعين وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا ليك. مرحبا بيك على موجتنا موجة إذاعة الشباب. إذن زهور ساعات نتعرفوا عليك وبعد نمشيو نحكيو على المعرض الفني هذا تبع الغرزة في شيء تمثل وين بالضبط؟
2: زهور الزردي أستاذة جامعية ودكتورة وفنانة تشكيلية ونساجة وإنسانة يعني مارسة مهنة النسيج المعاصر.
0: المعرض هذايا تبع الغرزة إذن اللي باش نلقاوها في مدينة الثقافة شادلي القليبي في تونس العاصمة.
2: نعم. هو تحت إشراف وزارة الثقافة معرض متميز هو رقم الثامن من المعارض يعني عملنا 8 معارض فردية يمتاز بتقنيات جديدة وتوظيفها في النسيج المعاصر في الأركتكتير. يضم 21 لوحة فنية نسيجية فيها تطريز تقنية التطريز والرسم وإدماجهم مع بعضهم البعض بخيوط وخامات مختلفة.
0: اي وقتش يبدا ينطلق يواصل زهور اكثر تفاصيل بالطبيعه على المعرض.
2: ينطلق نهار 3 اكتوبر يوم السبت على الساعه 5 العشيه ويتواصل الى يوم 24 اكتوبر. العنوان فريد ومتميز وجذب العديد من يعني المتابعين للفن والمهتمين بشأن. اخترته لأنه فيه رمزية وهو حافز للتفكير وللبحث عن تبع الغرزة ماذا سنجد تبع الغرزة بماذا كيفية أن نتبع الغرزة نوعية الغرزة الأبعاد الاجتماعية الأبعاد السياسية والأبعاد الفنية يعني فيه عدة جوانب كبحث وك من منظور يعني فيها عدة أبعاد ويدعونا للتفكير ولإيجاد حلول فنية وتشكيلية. قيت فيه كثير من الصعوبات لأنه يعني أنا أول معرض كنت بي كنت قمت فيه بطار حديث في تونس ولكن ابتعدت فترة وقمت بعديد المعارض في الساحل في نهدية والآن أشتغل يعني حبيت نرجع لتونس العاصمة ويجد يعني نخبة أخرى تستمع وتشاهد يعني توسع أكثر وتعرف أكثر على الشباب ويستهتم بهذا المجال وكانت يعني العودة فيها اكتشاف كبير وفيها عديد من الصعوبات مثال كل يوم عندي 3 أيام كل يوم نمشي ونجي للمدينة ومدينة الثقافة ونتنقل يعني فيه صعوبة ولكن أيضا فيه تعلمت فيه عدة أشياء جديدة وكبت يعني تظاهرات جديدة وحاجة مهمة إن شاء الله يكون افتتاح دعوة باش يجيو ويشوفوا وفرصة باش يجيو ويراو فن النتيجة المعاصر وتوظيفها بطرق
0: جديدة. يعطيك صحة. شكرا ليك إذن زهور الزردي. المعرض الفني تبع الغرزة بداية من يوم 3 أكتوبر إلى غاية 24 أكتوبر بمدينة الثقافة شادلي القليبي تونس العاصمة. طبعا هذايا من خلاله باش يتم إحياء تفاصيل التراث وجمال التطريز الفني والدقة اليدوية فما أصالة وحديثة معناتها باش نشوفوا كل ما هو معناها تقليدي وزد مودرن inspiré du traditionnel. شكرا لك زهور. إلى اللقاء. يعطيك صحة. كانت هذه فقرة دوزة فن بشير. الفقرة الأخيرة في حصتنا لليوم في العشوية.
3: كمان بدوزة فن.
0: كمان بدوزة فن طبعا. اي انهينا.
3: اخر عشوية. الجمعة ذي. قبل ان شاء الله الجمعة ذي في عشوية.
0: ان شاء الله.
3: جدد.
0: مش اعطيك الاخر عشوية. وعملها توضى غين. خسيدر شو نمشي سير.
3: كملت معانت مع العشوية.
0: اذا شنو واصلوا احنا مع الايقاعات ومع الانغام. شكرا لكم الناس الكل.
3: تروحوا سيبنا
0: تحب زد تقعد مرحبا كمل السهريه مع نزار. احنا باش نروحوا لكن نزار مازال موجود في السهريه في الجنب التقني باش تواصلوا الرحله مع نزار الورثاني. سهرة طيبة نقول لكم جميعا. مازالت الأنغام والإيقاعات ومازالت الكورة توب سبور وأوبن مايك بعد شوية مع نسرين حشينة وملا كورة مع مالك الترابلسي في 9 متاع الليل. هذه سهرية على بوجيت إذاعة الشباب.
3: سهرية ممتازة سهرية ممتعة إن شاء الله. إذا نفهم مباريات في اليوفا نيشنز ليج وأكيد تعيشوا كل أجواء كرة القدم العالمية مع مالك الترابلسي في ملا كورة.
0: شكرا لكم مجمل تحية كل من نزار وليد بشير وعواطف وابتسام كانت في الديجيتال. باي باي.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: وزارة الأسرة تدعو إلى عدم نشر صور الأطفال وتداولها، وتشدد على ضرورة الإشعار الفوري لأي تهديد لمصلحة الطفل. جامعة تونس المنار تحافظ على صدارة الجامعة التونسية في تصنيف تايمز للتعليم العالي العالمي. والغرفة الفلطة الضوئية تقترح تجهيز 1,000,000 عائلة تونسية بألواح شمسية مجانا في إطار برنامج المواطنة الطاقية. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشرة، وليكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلي. أهلا بكم. دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ لها مستعملي الفضاء الرقمي للامتناع عن نشر صور الأطفال ومقاطع الفيديو وتداولها مهما كان الغرض أو الوسيلة. وذكرت الوزارة بأنه يمكن الإشعار الفوري حول أي تهديد لمصلحة الطفل الفضلة، إما مباشرة لدى المصالح المركزية والجهوية المعنية وعن طريق الرقمين 192 و18009 وبالاتصال بالمكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة. أكدت جامعة تونس المنار حضورها الأكاديمي على المستويين الإفريقي والدولي بحلولها في المرتبة الأولى وطنيا والثالثة على مستوى شمال إفريقيا ضمن تصنيف تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمي لعام 2027. رئيس جامعة تونس المنار معز شفر.
3: صنفت جامعة تونس منار ضمن الفئة 801 ألف أفضل جامعة في العالم في التصنيف العريق التايمز للتعليم العالي للجامعات لعام 2027 الصادر أمس، وقد حظيت بالمرتبة 830 عالمين من مجموعة 33,000 جامعة. المرة هذه 118 دولة كانوا في المنافسة وتحصلنا على المرتبة 830، والمرتبة هذه تكون نحن المرتبة الأولى وطنيا من 11 جامعة تونسية مشاركة، يعني وقع شملها هذا التصنيف من 13 جامعة. تحصلنا على المرتبة الأولى إفريقيا كذلك في مؤشر جودة التكوين، تحصلنا كذلك على المرتبة الثالثة في شمال إفريقيا على مستوى الترتيب الإقليمي العام.
2: نظم المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بمقر ولاية نابل يوما تحسيسيا للتبرع بالأعضاء بنابل تحت شعار التبرع بالأعضاء تبرع بالحياة. الزميلة فاطمة بن عثمان حضرت الأشغال وتحدثت إلى منسقة المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بثينة زنات.
4: بالنسبة للكلى 1,600-1,700 مريض في قائمة الانتظار يستناو باش يزرعوا كلوة. احنا اكثر ما نعملو من عند المتبرع المتوفي دماغيا 30-35 زرع كلى، هذا رقم يسر قليل بغابور ليزداتونت اللي هي برشا، لكن مرضى الدياليز يقعدوا في قائمة انتظار طويلة خاطر عندهم وسيلة علاجية اخرى دخل في الزرع اللي هي الدياليز. لكن بالنسبة للقلب والكبد ما فما حتى وسيلة علاجية الا يزرع قلب ولا كبد، ولا للاسف حدود الانسان راه باش يتوفى. حسب التقريب للقلب والكبد سنويا عندنا 50 مريض يزمهم يزرعوا، احنا اكثر ما عملنا 10-12 زراعة كبد ولا قلب في السنة، هذا رقم قليل ياسر بغابور للمرضى اللي يستناو. بالنسبة للمتبرعين من اللي بدأ النشاط لليوم زرعنا حسب التقريب 2,000 زراعة كلى، 80% منهم من عند انسان حي عنده سيلة قرابة بالمتلقي و20% من عند انسان متوفي دماغيا. بالنسبة للقلب وصلنا ل 90 قلب حوالي من اللي بدأت النشاط في 1993 تاع زراعة القلب. وبالنسبة للكبد 80 زراعة كبد من اللي بدأ النشاط من في 1999.
2: أعلن المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكري اليوم خلال أشغال الدورة الرابعة للصالون الدولي لانتقال الطاقة عن إطلاق برنامج شمس الموجه للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمدعوم من البنك الإفريقي للتنمية بهدف تمكينها من الاستثمار في الانتاج الذاتي للكهرباء. رئيس الغرفة الوطنية النقابية الفلطة الضوئية علي الكنزاري يضيف لمريم الغربي.
5: 10 شبان ستارت اب مكناهم حضور مجانيا باش يعرضوا التكنولوجيات نتاعهم، قدمنا مقترح باش تناقشوا فيه اليوم برنامج المواطن الطاقية، تمكين 1,000,000 عائلة بالانتفاع بمنظومة طاقة شمسية مجانية، وهذا يمكن المجموعة الوطنية وستيك ما عادش الدعم الطبقة هذه اللي يستهلكوا أقل من 100 كيلو واتير في السنة. كنا المشروع هذا يكون على 5 سنين يربح دولة 400 مليار في السنة، والكلفة تاع المشروع هذا يكون 2,000 مليار، والتمويل إن شاء الله يكون عن طريق البنوك في قروض ميسرة مع الصندوق الانتقال الطاقي. هذا بشير ركبوا له وحدة هي عبارة على لوحة شمسية وعكس ميكرو انفرتر وعداد ما يدفع حد شيء، دولة قاعدة تدفع ليه المواطن في 400 دينار في السنة. عندي 1,000,000 مواطن 400 مليار، هو الكلفة تاع الوحدة هذه 2 ملايين.
2: تحليل خريطة العطش والوضع المائي في تونس من ندرة الموارد إلى حتمية السمود محور لقنا عالمي عقده صباح اليوم المرصد التونسي المياه بالعاصمة. وفي حديث للزميلة تبر النعيمي دعا الخبير لدى المرصد حسين الرحيلي إلى إطلاق حوار وطني حول القضايا المرتبطة بالمياه والطاقة والمصادقة على مجلة المياه.
6: مرينا بصيف صعب جدا معنا على مستوى الموارد المائيه وخاصه مياه الشرب، اضافه الى تقريب مياه الري، لانه كيتقلص الانتاج نعرف مليح انه ثم تراجع على مستوى مياه الري، رغم ان تعدى موسم فلاحي على مستوى التساقطات يعتبر جيد، ولكن المشكل كيف نحوكم، كيف نتصرف في الموارد المائيه هذه. وبالتالي اليوم مطالبين انه نعيد النظر في السياسات العموميه المتعلقه بالماء بشكل عام، على اساس اولا اصدار النص القانوني اللي ينظم الماء افق 2050، وهذايا مجله مياه جديده تجاوب على التحديات الموجودة والتحديات المستقبلية. كذلك اليوم يلزمنا نستثمر مليح في تجديد القنوات وفتح حوار وطني شامل حول القضايا المرتبطة بالماء والطاقة، ينجم يخلينا للمستقبل 2050 نحل مشاكل ضياع المياه في تونس تقريبا ما بين 20-25%، هذا رقم تاع مياه الشرب من الصناد تقريبا. كذلك اليوم تقريبا المياه الغير مفوترة توصل 41% معناها من طرف الصناد، وهذا يعني أن هنالك ضياع كبير، وذاك علاش يلزمنا نصلحه من هنا ونصلحه من هنا ونصلحه من هنا، نلقوا رواحنا على الأقل حققنا أمن المائي وضمننا الجزء لأجيالنا القادمة.
2: كما نبه الرحيلي من ارتفاع نسبة استغلال المائدة المائية التي تبلغ 133% على المستوى الوطني وتصل إلى 200% في بعض مناطق الجنوب التونسي.
6: نسبة الاستغلال تجاوزت 133% على المستوى الوطني، لكن في بعض المناطق استنزاف كبير يفوت حتى 200%، مثال في قبلي ودوز. وبالتالي اليوم هذايا دليل واضح على أنه هنالك تراجع في تجدد المواد المائية ومواصلة ضخ كميات كبيرة تتجاوز طاقة تجددها على المستوى الوطني، وهذا اللي خلينا اليوم نعيد النظر في عديد من الخارطة الانتاج الفلاحي، العديد من المشاريع المستنزفة للموارد المائية بطريقة أو بأخرى باش نضمن على الأقل الماء لنا ونظلم الياء لأجيالنا. وهذا علاش نقوله ديما إعادة النظر في خارطة الانتاج الفلاحي على المستوى الوطني.
2: وفي أخبار العالم، نفت الخارجية السورية لمنصة سوريا الآن الأنباء المتداولة حول عقد اجتماعات بين مسؤولين سوريين وحزب الله اللبناني في تركيا. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، ولكم تذكيرا بالعناوين: وزارة الأسرة تدعو إلى عدم نشر صور الأطفال وتداولها، جامعة تونس المنار تحافظ على صدارة الجامعات التونسية في تصنيف تايمز للتعليم العالي، والغرفة الفولطة ضوئية تقترح تجهيز 1,000,000 عائلة تونسية بألواح شمسية مجانا في إطار برنامج المواطنة التقية. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القلعة مدحية قسم الأخبار في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: توب سبور.
4: تحية لكم جميعا، مساء الخير، سهرة طيبة وطريقة السلامة للجميع. أكيد يوم من الرياضة نحكيه على برشة أخبار تهم الرابطة المحترفة لكرة القدم. ندوة كانت يعني اليوم الصباح تبعناها على موجاتنا مع زميلي هادي جبنياني، سمعتوا التصريحات مع وفاة في القيلولة. لا للعنف، نعم للتسامح. ندوة تجي في الوقت هذا، مش أول مرة تعمل ندوة كالعادة، يعني تحضر فيها وزارة الداخلية في المقاربة الأمنية، الإعلام كذلك شريك في الندوة، الجامعة التونسية لكرة القدم. وندوة كانت من تنظيم الرابطة المحترفة، فيه أرقام مذهلة يعني وفيديوهات تم نشرها من قبل وزارة الداخلية في العرض هذا. كل ما تصير ندوة يتم نشر الفيديوهات، لكن ما تحسنتش الأمور، الوضعية زادت تعقدت. ولو أنه شفنا مؤشرات إيجابية في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، يعني أندية خسرت في ملعبها وجمهور الفريق المحلي صفق. أنا شاهدته مثلا في ماتش قربة، جمهور بني خليط صفق على بعث بوحجلة، كيف جمهور قفصة في لقاء الدربي مع القصرين، جمهور قفصة برافو صفق على يعني فريق القصرين. لكن شفنا مشاهد في المنتخب الوطني دي سابقة تاريخية بعد المهزلة اللي صارت في ماتش أوغندا وماتش بوتسوانا، معناتها رمي المقذوفات كانوا رجمناهم، معناتها دبابز ومشاكل وسبين. على كل باش اقترح عليكم ريبلاي تصريحات مهمة جدا في يوم من الرياضة هذا المساء حول الندوة، إن شاء الله ما هيش الأخرى، وإن شاء الله بعدها جي قرارات حاسمة وموجعة. رئيس لجنة التنظيم في الرابطة المحترفة لكرة القدم نهاد بن حميدة يتحدث عن أهمية الندوة في ميكروفون زميلي هادي جبنياني.
5: بطبيعة هي أولا نحن الفرصة كانت مع كتاب عامين الجمعيات ورؤساء الحبال لاستعراض التنقيحات الجديدة في مجلة العقوبات، دونك حابين مع في اليوم التحسيسي هذا نستغلوا الفرصة باش نتعرضوا لبعض ظاهرة العنف كأطراف الكل، معناها مقاربة رياضية من زاوية الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، من زاوية نفسية مع أخصائية للطب النفسي، مع مقاربة اجتماعية مع أستاذ علم اجتماع، مع مقاربة إعلامية مع الصحفيين وكل شيء، الأطراف المداخلة كل في المشهد الرياضي. اليوم النعرات الجهوية وصلت حتى المنتخب الوطني، ونشوفوا احنا هذه نجاح المنتخبات راهو مربوط نبدو بالقضاء على العنف الساعه من ملعبنا. لازمنا نشحوا البطوله نتاعنا، لازم الاطراف الكل تكون مسؤوله لعلي رايه الوطن. راهو فشل ولا نجاح المنتخبات راهو يمر على الحاجات هذه اللي موجوده في البطوله نتاعنا. اليوم كما تشوف هذه منتخب اسبانيا ربح كاس العالم غير اللاعبين نتاع ريال مدريد ومشى احتفل في مدريد، دونك لازمنا نتعلموا، لازم العقليه تتبدل، لازم كل الناس كل تقرب لبعضها، رابطه جمعيات، وهذا هو هذا اللي جاء في اليوم التحسيسي هذا اليوم. وان شاء الله الناس كلها استفادت والناس كلها تقرب لبعضها والناس كلها تكون مسؤوله، وان شاء الله نشوفوا نجاحات في منتخباتنا الكل.
6: سنين اليوم الدعوه اقتصرت، يعني دعوه فيها عديد الاطراف، منكم جبتوا لجان الاحباء، هم جدا هذا
5: بطبيعة هم لجان الأحباء، هم أول وحدين هم اللي في كونتاكت مع المجموعات، هم الرابط بين الهيئات المديرة والأحباء متاعها، دونك هم لازمهم يكونوا حذرين، يعرفوا مجلة العقوبات، يعرفوا تنقيحات جديدة، يتواصلوا مع الأحباء متاعهم، يفهموهم، يوعوهم، يحسسوهم باش نوصلوا في الأخر. هك شوف أنت هو الموسم هذا فما مؤشرات إيجابية، شفنا برشا لقاءات فيها معناها فيها ترحاب الفريق المضيف، فيها تصفيق وقت الفريق المنافس يربح في ميدان الفريق المضيف، شفنا زاد فريق جرجيس في مسابقة الكاف، مسابقة الكاف كيفاش شهد تعاطف وناس كلها كانوا معاه، صفاقسية وبن قردان وجماهير فرق الأخرى كانوا معاه. شفنا بعض المشاهد الإيجابية في فرق تنظف المدارج نتاعها بعد المقابلات، دونك هذوما نبنوا عليهم وان شاء الله ناسسوا العقليه اخرى، وان شاء الله العقليه تتبدل، وان شاء الله الفير بلاي يكون هو موجود ديما في البطوله نتاعنا.
4: يعطيك الصحة سي نهاد بن حميدة، يعني عضو الرابطة المحترفة لكرة القدم ورئيس لجنة التنظيم. يعني فيه ناس تحب تخدم لكن الواقع غير، المجتمع غير، العنف في الشارع، في السوق، في المدرسة، في الجامعة تفشى بطريقة مش عادية، لفظي أو مادي. دونك الحكاية كلها مرتبطة بالمجتمع التونسي. ونستمع لعالم الاجتماع سي صفوان الترابلسي يتحدث عن الأسباب اللي احنا نعرفوها الكل في الظاهرة هذه متاع العنف، ما هيش كان في الفضاء الرياضي فقط، هي فرصة للجمهور الرياضي وأنه يفرغ قلبه في الفضاء الرياضي. نسمع شو قال الأستاذ في علم الاجتماع صفوان الترابلسي.
7: الأسباب، خليني نقول أنا حاولت أركز على الأسباب الداخلية الرياضية المتعلقة بمختلف الفاعلين في المجال الرياضي، لأنه الأسباب بصفة عامة ليست فقط أمنية، ولكن أيضا هناك العديد من العوامل الاجتماعية والمتغيرة الاجتماعية تدخل، كما قلنا الانقطاع المدرسي الكبير، الظروف الاجتماعية بصفة عامة صعبة اللي تمر بها تونس اليوم، تطور ظاهرة العنف يعني في كثير من الجهات التونسية، هذا كله يأثر زيادة على العنف في الملاعب. يعني خلينا نقول الملعب والشارع اليوم أصبحوا كونكتي بصفة كبيرة، خصوصا في العشرية الأخيرة، وين أجبر الجمهور أنه يخرج للشارع، وين الجمهور في رجوعه إلى الملعب هز أيضا الكثير من الظواهر العنيفة، خليني نقول، أو الظواهر المنحرفة إلى الملاعب بصفة عام. فاليوم حاولنا أنه نطرح مختلف المسائل هذه، كان فما توافق معناتها من خلال مختلف الفاعلين على الدياجنوستيك هذا، وتم طرح يعني العديد من الحلول بما فيها أنه المقاربة يجب أن تكون مقاربة أمنية، لأنه حتى الأمنيين اليوم أصبحوا مرهقين من التواتر الكبير لحالات العنف الموجودة في الملاعب، لازم يكون هناك تدخل يعني حثيث وواضح من الهيئات، خليني نقول المشرفة على حكمة الرياضة اليوم في تونس، سواء منها لتبع الدولة أو الرابطة أو أيضا حتى وسائل الإعلام اللي اليوم لازم يكون عندها دور مهم مهم مهم جدا في خلينا نقول تخفيض مستوى الضغط في العالم الرياضة بصفة عامة في تونس، لأنه حدث العنف اللي تصير آخر جمعة في الاستاد تبدأ تحضر من أول الجمعة داخل المجتمع، ويساهموا فيها عديد خلينا نقول في تشعيل النار أو في إذكاء هذا الصراع الموجود ربما بين مجموعات المشجعين ومجموعات المشجعين والأمن فيما بعد، عديد خلينا نقول الفاعلين الأخرين بما فيهم البلاتوات اللي موجودة في الإعلام، بما فيهم أيضا الصراعات داخل الجمعيات وهيئاتها بصفة عامة داخل الهيكل الرياضية أيضا، فهذا يقعد يحضر إلى أن خليني نقول يتخمر في نهاية الأسبوع ونشوف نحن العوارض متاعه في العنف اللي موجود في الملاعب. فمش معقول أنه خليني نقول الناس تتحمل مسؤولية أشخاص ربما ما يكونش عندهم حتى علاقة بالجميل، يعني نزولهم الميدان هو نزول لممارسة نوع من العنف، للأسف مازلنا ما نعرفوش أسبابه بشكل كبير، وهذا يعني ضرورة وجود دراسات اجتماعية أو مرصد يتابع هذه الظاهرة حتى نلقاو لها الحلول الشافية ونرتاحوا منها انفو بورتوت إن شاء الله.
4: الحلول وين يحكينا برشا، الأسباب نعرفوها أكيد، يعني عالم الاجتماع صفوان الترابلسي سكان كل شيء وذي عارفينه في المجتمع التونسي، وفي النهاية المراقبة والعقاب الحل، وأنك تحرم الناس من الفضاءات الرياضية باش معش نشوفوا البريكيات والدبابز والقوارير والفلوس وتبادل العنف يعني في الفضاءات الرياضية، وحتى الإعلام يتحمل المسؤولية، لأنه الإعلام البلاتوات معناتها كل يوم فما المنابر وكل واحد واللون الجمعية متاعه، وفي النهاية أنا شفنا وين وصلنا في الشانتي، فكل واحد يتحمل المسؤولية خاطر فما شكون مشي ضحية للعنف، معناتها منهم حتى نسبة كبيرة من وزارة الداخلية تلقاه أسبوع كامل يشتغل بعيد عن الفضاءات الرياضية في المجتمع التونسي، ومعناتها تتزاد له في الويكاند المهمة متاع تأمين المباريات الرياضية بكل أشكالها في الويكاند، فتلقاه ضحية للعنف، فما شكون خسر عينيه، شكون خسر يده، فما شكون معناتها حتى تهلك في كاريره، جرت ماتش كورة ولا ماتش باسكيت ولا ماتش فوليبول، الموضوع معقد جدا أكيد ظاهرة العنف في الفضاءات الرياضية. هذا بالنسبة لمتابعتنا اليوم للندوة، رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم الأستاذ معز الناصري حكى في الموضوع هذا، لأنه الرابطة هي نظمة تحت إشراف الجامعة التونسية لكرة القدم.
8: الرابطة الوطنية لكرة قدم المحترفة هي اللي برمجت اللقاء هذايا لمعالجة ظاهرة مالوريزمون استفحلت، وجب تدخل بطرق علمية. شفتوا اليوم محاضر في علم اجتماع دخل وعطى مقاربات في قوانين مقارنة مقارنة مع تجارب سابقة. الجامعة التونسية كهيكل مشرف على تسيير كرة قدم تونسية ما تنجم تكون كان مساند للتوجه هذايا وعنصر فعال في إيجاد الحلول للقضاء على هذه الظاهرة أو الحد منها في مرحلة أولى ثم القضاء عليها.
9: التشريعات اللي بتقوم بهم الربط وقالنا سي وليد شنو عنوا عليهم توت عدوا على الجامعة ووثقتوا عليهم
8: بطبيعة الحال، فما تنقيحات صارت في القوانين التأديبية وقع أعلام الأندية بها وبشرط تدخل حيز تنفيذ، يعني ودخلت حيز تنفيذ منذ انطلاق البطولة.
4: به باش نتبعوها القرارات والعقوبات، والانجليز خذوا درس من ظاهرة العنف الهوليغانز وذكروها حكاية كونتونا والعقوبة التأديبية السجنية. احنا مازلنا بعد برشا في الموضوع هذايا، ردوبان على جيلنا على شبابنا على صغيراتنا في المدارس في الجامعات في المكاتب على كل. زميل هادي جبناني كان حاضر في الندوة، اكيد هذايا شغلنا في إذاعة شباب، نتابع كل الأخبار والأحداث الرياضية والمؤتمرات والندوات، وحكى مع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم. الموضوع هو اللي خيم على المنابر والإعلام والرأي العام الرياضي، معناتها نقولوا أنا المهزلة اللي صارت في ماتش أوغندا ما نعرفوش اسكو الماتش كان ودي كان رسمي، هل تحتسب النقاط في تصفية كأس أفريقيا 27؟ في النهاية النقاط تحتسب وهذه مهزلة

0: مثير للجدل. يعني أكثر حاجة عملت البوز اليوم في صفحات التواصل الاجتماعي في كل المواقع المنصات هو تصريح رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم.
1: احنا في رحاب محاضرة أو برنامج للتحسيس، برنامج للقضاء على ظاهرة العنف لكل مجال ومقام مقال، إن شاء الله في وقت وطونا علموكم بكل شيء.
2: وقتيش المجال اللي جاي؟
1: إن شاء الله إن شاء الله في أقرب وقت إن شاء الله.
2: ما حسيت نجم توضحه اليوم سي معز؟
1: ما عندي ما نوضح، منتخب وطني كجامعة تونسية كرة قدم وفرنا جميع المتطلبات، وفرنا جميع ما طلب منا إداريا لوجستيا، الملاعبية قدمت ما عليها، النتائج ما مشاتش تو تمشي النتائج ان شاء الله.
2: على الاقل المناخ الحالي
1: لا لا مناخ نظيف، راه ما نسمعوش اش قاعد يدور وكذا، مناخ نظيف، لاعبين مسؤولين، اطار فني كفء ومسؤول، اللي محيط بالفريق الوطني ناس اكفاء، الكره ما مشاتش، فما العديد من الفرق اللي ما مشاتش معهم الكره. ان شاء الله يا ربي الأيامات القادمة تكون خير للمنتخب والكرة قدم التونسية إن شاء الله. والله فما ظروف، شاف الإطار الفني والإطار الإداري للمنتخب أني من مصلحة المنتخب ما يجيش المقابلة هذه، باعتبار وجود إصابات، باعتبار فما لاعبين كما اسماعيل الغربي مرتبط، نتصور هذه هي الأسباب الحقيقية. إن شاء الله يا ربي مازالت قدامنا الأيامات، وإن شاء الله إن شاء الله القادم خير، نقولوا الكرة قدم التونسية، وإن شاء الله يا ربي نكونوا المنتخب اللي وراه 12 مليون تونسي.
0: هذا منتخبنا وإحنا توانسة، ما نحبش نعلق دون تعليق. أكيد ماتش مالي مع المغرب في طنجة نهار الأحد، مباراة ودية، وحتى مالي في تدوينة في الصفحة الرسمية للجامعة المالية لكرة القدم لم تفهم أسباب يعني تأجيل مباراة تونس مالي بعد زوز تعادلات مذلة لمنتخبنا في العقربي أمام أوغندا وأمام بوتسوانا، وإصابات والكلاش بين معين والعشوري والفوضى اللي صايرة والمناخ اللي تحكيوا عليه الكل عارفينه من مونديال أمريكا، فشل ورا فشل. أكيد مواضيع للمتابعة في المرحلة القادمة والضحية في نهاية ورأي العام الرياضي التونسي اللي مش فاهم شو صاير لمنتخبنا الوطني. وصلنا توا 50 وخرنا أكثر في ترتيب الفيفا، وجاية كان 27 نجمه ما نترشحوش عادي، نجمه 27 كان أوغندا، أوغندا هي الأولى توا في الكلاسمون، نجمه بالمباراة اللي مازالت لنا ليبيا ذهاب وياب، مازال عندنا أوغندا في كامبالا ومازال عندنا بوتسوانا في جابرون، نجمه نمشيوش لكان 27. على كل نحكيوا على رابطة ثانية في يومنا الرياضة والجولة الثانية على موجاتنا منقولة حصريا يوم السبت والأحد من 3 على شيء توقيت المواعيد الكل. المجموعة الأولى نهار السبت 3 أكتوبر في ميجرين نجم الخليدي فادي بوخريس حكم الماتش، مساكن الشابة في مساكن أشرف مجدوب، المهدية محيط قرقنا في المهدية طاهر تليش، رالوي في 2 مارس أمام مستقبل جابس رضا شويحي حكم الماتش، كوكب عقارب بن عروس في عقارب نبيل همادي، واتحاد تطاوين في نجيب الخطاب أمام الملعب السوسي الحكم أمين الفقير. اختتام مواعيد المجموعة الأولى في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم يوم الأحد 4 أكتوبر لقاء القمة، بعث بوحجلة في بوحجلة من 3 يستضيف مستقبل سليمان وحكم الماتش سفيان جبارة. يعني نلعبوا 6 مواعيد يوم السبت المجموعة الأولى وماتش في المجموعة الأولى يوم الأحد 4 أكتوبر، وتتواصل البطولة في المجموعة الثانية يوم الأحد 4 أكتوبر الجولة الثانية في قربة قوف القفصة محمود قسيعة. فما غلطة في الصفحة الرسمية الإدارة الوطنية للتحكيم، ماتش قربة قفصة في جرومبيليا ما عندها حتى علاقة الحكاية، لأنه قربة يعني في الجولة الأولى كانت تلعب خارج قربة، فالجولة الثانية تستضيف في الملعب متاعها قربة قوف القفصة، والحكم سيكون محمود قسيعة. وقربة كانت استضافت في الجولة الأولى ماتش بني خلاد بعد بوحجلة في المجموعة الأولى. نكمل مع المجموعة الثانية يوم الأحد 4 أكتوبر في القلعة، القلعة أمام الشبيبة القيروانية، الحكم سمير العنلي، جندوبة في التويهري أمام أريانا أسامة شريط، قصور الصيف أولمبيك مدنين في قصور الصيف إيهاب بن كيلاني، مباراة القصرين أولمبيك الكاف لقاء من زمل جميل عبد السلام ماني حكم الماتش في القصرين، الملعب الجابسي في جابس أمام المكنين ياسين المرغني، وفي رديف هلال رديف يستضيف أمل بوشمة حمزة المسيديني حكم المباراة. مواعيد ودية في الكورة قبل سنف البطولة، فهمتش أنا المنتخب الوحيد في العالم اللي وقف التربص متاعه وصيب الملعبية للأندية متاعهم في توقف الفيفا هي تونس. في الكورة الأرضية الكل ولا منتخب قصة تربص ووقف الماتش الودي هذا مع مالي وصيب الملعبيه للانديه نتاعهم نو كومنت. عاد علاش ما رجعتش البطوله في الرابطه الاولى اللي

برمجة 10-11 أكتوبر رك رجعتها في الويكاند 3-4 أكتوبر وانتهى الدرس. الأندية سيء برمجت أمورها ومعتها تستعد لعودة البطولة في الرابطة الأولى. اليوم فما تشودي تلعب باجة، ربحت برج العامري 2-1 أهداف أسامة السياري والكامروني ماكسويل. بقيت المواعيد الودية غدوة الملعب التونسي السوداني نهار السبت مباريات سي اس اس واحد تقبلي النجم الساحلي سقيت الدير، الاتحاد المنصيري أمام الحمام سوسة، الأولمبي البيجي مستقبل مرسى، ترجي جرجيس أمام المتلوي، والترجي في البارك يستضيف العسكري الليبي. هذه المواعيد الودية. ما نساوش الفريق يلعب نهار السبت 3 أكتوبر في بنغازي أمام أهلي بنغازي، عنده علاقة كبيرة الفريق مع بنغازي لأنه خذاء علي يوسف من دوري الليبي من بنغازي، ويعني تبادل لاعبين صار مع الشوات والمسماري. بالنسبة للفريق علاقات طيبة مهيب الشامخ مع الوفد في بنغازي، وماتش هذا فيه برشا عائدات مالية أكيد لما الفريق ينزل في اي بي على الدوري الليبي على البطولة الليبية في انتظار ماتش تونس ليبيا في العقربي وماتش تونس ليبيا في طرابلس. أوكي، بالنسبة لأخبار الرابطة تأجي النظر في الحكاية الخاصة باعتراض النجم الساحلي ضد المرسى، وبالنسبة لمواعيد المسابقات الإفريقية للأندية التونسية حافلة في شهر أكتوبر. الإفريقي الذهاب في لوبومباشي في كأس رابطة الأبطال أمام تيبي مازمبي ماضي ساعتين يوم 17 أكتوبر، والإياب في رادس يوم 25 أكتوبر 6 متاع العشية. ترجي مع السويحلي الذهاب يوم 16 أكتوبر في مصراتة، والعودة في لقاء الإياب في رادس يوم 24 أكتوبر الماتش بالسبت. بالنسبة لكأس الاتحاد الإفريقي سي اس اس سيواجه فريق أكاديمي ديالو في أبيجان لقاء الذهاب يوم السبت 17 أكتوبر، والعودة في المهيري يوم 24 أكتوبر. وفي نفس المسابقة ترجي الجرجيسي سيتحول في مباراة الذهاب لملاقاة ريال باماكو المالي يوم 17 أكتوبر، والعودة ستكون في مالي. ذهاب في تونس جرجيس، ذهاب في تونس ولقاء الإياب يوم 24 أكتوبر في مالي. نذكركم وأن الرابطة الأولى ستعود أيام 10-11 أكتوبر حسب البرنامج. في الباسكيت عندنا مواعيد في البرو آ الجولة الثالثة يوم السبت 3 أكتوبر، حق الواد المنازه سي اس اس الملعب النابلي، القروان الإفريقي لقاء القمة 5:30 القية 5، اتحاد الأنصار اتحاد المنصيري في دار شعبان، النجم الساحلي في حمام سوسة أمام الدالية 6، ونهار الأحد 4 أكتوبر اختتام الجولة بلقاء نادي حمام سوسة أمام النجم الراتسي. كرة اليد الجولة الخامسة في قسم النخبة تتلعب يوم السبت 3 أكتوبر، الحمامات ليتوال اتحاد تميمي بني خيار ديربي، المنزه المكنين تبولبا ترجي، جمال سقيت الزيت، ومكارم هديه الفريقي الخمسه وربع. بقيه المواعيد الخمسه نتاع العشيه. نكمل بخبر يهم منتخبنا الوطني لكره القدم، اقل من 23 سنه بعد الفوز الهام جدا في اولمبي سوسا 2-0 امام البنين في لقاء الذهاب ثنائيه عمر بن علي، يعني المكلف بالمنتخب الوطني وسام الطيف تحول الى لومي للتوغو حتى يرتب الأمور ومخلي حتى حكاية يعني خارج الموضوع ويكون سفر الوفد منظم. الماتش نهار الاثنين 5 أكتوبر 5 متاع العشية بتوقيت تونس في لومي في العاصمة التوغولية، والسفر البعثة سيكون غدوة من تونس إلى كازا إلى لومي. حظ موفق لمنتخبنا يستحفظ النتيجة هذه 2-0 وإن شاء الله يتأهل أمام البنين لكأس إفريقيا العام القادم. بالنسبة لمسابقة اتحاد شمال إفريقيا أقل من 20 سنة مقامة في مصر، الأمور ما مشيتش لمنتخبنا الوطني بعد الهزيمة البارح أمام مصر 2-1. مش مازال عنا، مصر هي الأولى 6 نقاط، المغرب 4 نقاط، الجزائر 4 نقاط، تونس عندها 2 نقاط، الحظوظ تضاءلت، وليبيا 0 من نقاط. مش مازال عنا ماتش ليبيا نهار السبت 3 أكتوبر، ومصر تلعب مع المغرب، هذا لقاء القمة بلاصة على للكان، يعني شكون شي يربح البلاصة الأولى. هما فما زوز بلايص في المجموعة هذه للترشح، وفما آخر جولة يوم 6 أكتوبر ماضي ساعة ونص، ماتش ليبيا المغرب وماتش مصر الجزائر. زاد هذا مهم جدا، ماتش مصر الجزائر احنا نستناو كالعادة شكون باش يربح الآخر وشكون باش يخسر مع الآخر وقداش باش يسجلوا أهداف مقبولة ومدفوعة. تحياتي لفريق البرنامج نزال ورتاني خويا الغالي يعطيك ألف صحة، متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة شباب. كان يوم حافل بالرياضة بالأخبار. أنا زيد الخيري، نتقابل إن شاء الله غدوة الصباح في توب سبورت.

مساء الخير، مساء النور، مساء السعادة. حصة جديدة من أوبن مايك ننطلق معكم من توا حتى للتسعة. سوية من زمان نحكي فيها على جينيراسيون زيد، نحكي فيها على الفقرات اللي عودناكم بها في أوبن مايك زيد سبوتلايت وكلوب ستور. وأيضا موضوعنا اليوم مش نحكيه على البرن اوت وعلاقته بجيل زيد وكيفاش نتخلصوا من البرن اوت. هذي كله نسمعه في أوبن مايك. بالنسبة لليلة تحية كبيرة برشا نزار الوارتني رافقنا في الهندسة الصوتية بالنسبة لحصة اليوم. يلا خليكم غونشي سور نوزوند، نرجعوا بعد شوية مع موضوع البرن اوت وجينيراسيون زيد.

8:14 دقيقة على موجات ذات الشباب. مساء الأنوار، مساء السعادة، مساء الخير، مساء الطاقة الإيجابية ومساء الرزق الوفير والحظ الكبير. مواصلين معكم في أوبن مايك، نحكي اليوم على البرن أوت وعلاقته بجيل زيت، كيفاش نتجاوزوا احنا الشعور هذايا. نحن نعرفوا أنه الاحتراق الوظيفي اللي هو للأمانة يجي من ضغط الإرهاق، فقدان الحماس، بارفوا شغف، شعور بأنه في بعض الأوقات يعني الحاجة اللي نعمله فيها تشغل، ولا خلينا نقول تشغل بالنا برشا وتستهلك كل طاقتنا. السؤال الحقيقة المهم والأهم اللي هو شنو نعمله وقت نكتشف اللي احنا نعانيو من البرن اوت ووصلنا للمرحلة هذية. إذا اليوم جيل زاد يعاني من الشعور هذية في كل حاجة يقوم بها، بحكم انه هو جيل يحب التجديد، جيل يحب التنوع، يحب التغيير المستمر. فالشعور هذية عادي انه يجيه، لكن هذية ميزموش يستمر طويلا. علاش؟ على خاطر يلزم يلقى حلول باش يسترجع طاقة الشغف وأيضا الطاقة الإيجابية والحيوية والنشاط، على خاطر الإنسان ما ينجم يقدم كان كي يبدأ عندك المحرك الداخلي نتاعه اللي هو يجي من الشغف، يجي من الحماس. وباش الإنسان يقعد محافظ على هكا، فما هكا نوعية من الطقوس اللي يمارسها باش هكاك يكون ديما موجود وأيضا قيد النشاط و قيد الطاقة الإيجابية، وأيضا يعاودك الوقود هذاك الذاتي نتاع الحماس اللي جينا دونك مش بسهولة، ولكن يلزم فما حاجات نعملهم تيبس يعني كوا. دونك أول حاجة يلزم الإنسان يعترف في بعض الأوقات وفي مرحلة معينة يعترف أنه هو اتعب. يعني ما تحاولش تظهر نفسك أنك أنت أقوى إنسان على الكرة الأرضية وأيضا تنجم تتحمل. دونك أي إنسان طاقته راهي محدودة، يعني ديما نقولوا نحن اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. إذا التعب راهو حاجة طبيعية، ما هوش عيب أنه نتعب، ومش عيب أنه نقولوا نحسوا في رواحنا مانيش أحسن حال. أنه نستعرفوا مع رواحنا أنه تعبنا فهذه حاجة باهية، ونجم نطلبوا المساعدة من الناس اللي احنا نرتاحوا لهم، وإلا نحن ناخذوا هكا rest time لرواحنا ونقعدوا مع رواحنا ونحكي ونعمل brainstorming مع رواحنا ونخرجوا بنتيجة إيجابية، نحطوا نقاطنا على الحروف وأيضا نعملوا ملخص لما نمر به. إذا ثاني حاجة أنه نحن نحط حدود واضحة على الحقيقة، مش لازم انه نحن نكون متاحين 24 ساعة على 24 ساعة لكل الاشخاص. دونك وحتى في الخدمة، يعني عندك وقت للخدمة، عندك وقت للراحة، وقت لنفسك زادة للراحة تتقسم، تنجم انت في وقت للراحة في وقت راحتك تجم تعمل الاكتيفيتي اللي انت تحبهم، تجم تعمل تخرج مع اصحابك يعني هانجينج اوت مع اصحابك. فما برشا حاجات تجم تعملهم، لكن لازم ديما تخلق الوقت هذيك اللي انت تحكي فيه مع روحك باش هكاك تبدأ تفصل تدريجيا بين الوقت اللي تقضيه في الخدمة والوقت اللي تقضيه مع معارفك وزملائك وأصدقائك، وبين زادة وقتك أنت الخاص هذاك. فمهم جدا أنك تعيشك الوقت الخاص متاعك هذاك. إذا حاجة أخرى لازم نرتب الأولويات، كل حاجة راهي نبدأ بالأولويات متاعنا، كما الحاجات اللي مستعجلة قبل، وإلا الحاجات اللي أهم، الحاجات اللي تنجم تتعمل في أي وقت. فهذه كل حد كيفاش يرتب أولوياته، ويلزمنا نتعلم ونقول الكلمة الشهيرة اللي هي لا. كلمة لا في بعض الأوقات تحمينا من برشا حاجات، إذا نقولوها بطريقة مهنية. فعلى خاطر مش ناس كل تفهم كلمة نعم على أساس أنها كما نقولوا نحن يعني اجتهاد شخصي منك، فما برشا ناس كلمة نعم بالنسبة لهم تساوي كلمة ضعف، تساوي كلمة إنسان منهزم بين ظفرين. لا، في بعض الأوقات النجم نقولوا لا، ولكن لا للمهام اللي هي تفوق طاقتنا، لا للمهام اللي هي ما تزيدناش فالور أجوتي، لأنه وين ما كنا فما حاجات تعطينا قيمة مضافة في حياتنا وفي الكارير متاعنا، فما حاجات الحقيقة ما ضيفناش. فأنت كون في مكان اللي يعطيك فالور أجوتي، مش فقط أنت اللي تقدم الإضافة وتجيب الفالور أجوتي، وإلا تخدم من قلبك وتعطي من قلبك. لازم يكون العطاء متبادل في أي مجال
كان. دونك هذوما من الحاجات اللي تخلي الانسان ما يعيشش الشعور نتاع البيرن اوت، على خاطر البيرن اوت راهو اذا يتواصل يخلي الانسان سلبي جدا وما عادش يعطي، دونك يفقد الموتيفاسيون، وكي يفقد الموتيفاسيون يولي انسان سلبي، اذا ما عادش ينجم يعطي ني للخدمه ني لروحه. دونك لهنا يلزم الانسان يكون يعرف وقتاش يتعب، فوالا هذا هو يتعب، ويعرف وقتاش يخدم بذكاء، دونك هذا هو باش يتجنب الوقوع في البيرن اوت. اذا هذايا الحقيقه اللي حابين نحكيوا عليه اليوم هو البيرن اوت وجينيراسيون زد، اللي هو الحقيقه عنده مفهوم اخر لثقافه العمل، اعاده تعريف لبعض المفاهيم مع جينيراسيون زد. وانا ديما نقول راهم جينيراسيون زد من النوع اللي ما يخدموش تحت الضغط، دونك راهو الضغط ما ينجمش يمشي مع جيل زد. علاش؟ على خاطر عندهم ياسر طريقة، عندهم فيجن هكا لرواحهم، فيزيون دونك متاع خدمة متاع طريقة متاع عمل، فما يحبوش الضغط. على ذيك جينيراسيون زيد كي يخدموا تحت الضغط ما يكملوش في الخدمة هذه، حسب كل المقالات اللي تناولت كيما نقولوا نحن خصوصية الجيل زيد. لأنه الأهم من أنك تنجح في الخدمة متاعك زيدة أنك أنت تبقى عندك حياة خارج العمل، ويبقى عندك شغف باش أنك تتعلم حاجات جديدة، وأنك أنت تتطور وتطور من نفسك ومن المهارات متاعك. إذن هذايا اللي حبينا نحكي عليه اليوم في Open Mic في فقرة Hot Topics. دونك التوبيك متاعنا اليوم كان Burn Out و Generation Z. توقيتنا على موجات إذاعة الشباب 8:21 دقيقة، احنا مكملين مع الجو، مكملين مع الجود فايبس والموزيكا. موسيقى.

لك حد واحس يحلوي طول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اهلين الحبك وفائي ورهاني العمر اللي

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزير التشغيل يلتقي المدير الإقليمي لقطب تنمية رأس المال البشري بالبنك الدولي. تدشين مصنع بجة 2 بكلفة تنجز تفوق 270 مليون دينار، وطاقة تشغيلية ب 7500 موطن شغل بحلول 2029. المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بتونس تقول أن بلادنا حققت تقدما مهما في مجال الصحة والتحول الرقمي. إطلاق برنامج ماجستير البحث الصحة الواحدة بكلية الطب بتونس. في أولمبياد الشباب ذكر 2026 تونس تشارك في فعالية لليونسكو قبل الألعاب تحت شعار اليونسكو في قلب الألعاب، أي دور للشباب في بناء سلام مستدام. في أخبار العالم، بوتين يقول أن روسيا لن تورد الديزل للأسواق العالمية ما لم ترفع العقوبة عليها. إريتريا تعلن قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع أثيوبيا. والتحالف بقيادة السعودية يعلن أن الحوثيين استهدفوا محطة توزيع كهرباء بالمدينة المنورة. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
1: Open mic. مع نسرين.

0: Open Mic. مع نسرين.
1: رجعنا لكم كاملين معاكم في أوبن مايك، توقيتنا 48 دقيقة كيما تعودتوا في توقيت هذا. يجيكم فقرة زيت سبوتلايت، اليوم باش نسلطوا الضوء على يوم عالمي احتفلوا به ليزانترنوت برشا، سورتو الناس اللي يحبوا القهوة. اليوم 1 أكتوبر هو اليوم العالمي للقهوة، ولكن مش احتفلوا فقط أكيد بالمشاركة، يعني بصور، خلينا نقولوا نحن بصور القهوة متاعهم، ولكن بالأرقام. نحكي شوية أرقام في اليوم العالمي للقهوة، لأنه محصول عالمي تجاوز كونه محصول إلى صناعة تجاوز نصف تريليون دولار، وتعتبر القهوة ثاني أكثر سلع رواجا بعد النفط الخام. هذوما الأرقام اللي دارت على منصات التواصل الاجتماعي. إذا نحكي زادة أكثر من 521 مليار دولار هي القيمة المتوقعة لسوق القهوة عالميا 2026. نحكي وزادة مزلنا بلغة الأرقام، 25 مليون أسرة تخدم في زراعة القهوة في العالم الكل، وأيضا 12 مليون كيس صادرات القهوة عالميا خلال شهر جويلية 2026. إذن هذه الأرقام اللي تم تداولها اليوم على منصات التواصل الاجتماعي فيما يخص اليوم العالمي للقهوة. إذن أحباء القهوة واللي يشربوا القهوة اليوم، قولوا لهم كل عام وانتم بخير. ونعرفوا اللي القهوة برشا ناس يسميوها اللي هي مش فقط أنهم هما وقت اللي يشربوا قهوة، فما جرعة من السعادة تجي مع القهوة للناس اللي ما تبدأ نهارها كان بقهوة وما تختمه كان بقهوة، فإن شاء الله كل عام هما حين بخير. احنا مكملين معاكم، مكملين في أوبن مايك، دونك هذه فقرتنا بالنسبة لزيت سبوتلايت. مواصلين مع الجو، بعد شوية نحكي على التظاهرات اللي تهم جينيراسيون زيد وتهم الناس الكل الحقيقة، على خاطر صحيح مهما تختلف الأجيال، ولكن أنا ديما نقول المايند سيت مهما تكون فما شوية تغييرات من جيل إلى آخر، ولكنها واحدة في الأخ. الناس الكل تبحث على أنها تكون أفضل من نسختها السابقة، الناس الكل تبحث من أجل أنها تلقى طريق وتحقق أحلامها وطموحاتها. وأنا ديما نقول إن شاء الله نبقاو الناس الكل قيد الشغف، قيد التطور، وقيد التقدم يا رب.
2: شعرها بيطير على خد حرير، والنسمة تغير بتغير من الخد.

58 دقيقة على موجات إذاعة شباب. نذكركم تسمعوا في برنامج أوبن مايك حتى للتسعة. نذكركم اللي حكينا على البرن أوت وكيفية التجاوز، خاصة الشعور هذا بالنسبة للجيل زيد، وكيفاش نكونوا الحقيقة سبب في المحرك الذاتي متاعنا من خلال أنه نجددوا الطاقة ونجددوا الحماس والشغف اللي فينا من أجل أنه نستمروا ونواصلوا في أكيد ثنايا تحقيق أحلامنا وطموحاتنا إن شاء الله بالنجاح للجميع يا رب. وحكينا زاد على اليوم العالمي القهوة في إطار فقرة زاد سبوتلايت، مكملين معاكم مع فقرة ميوزك فايبس، الفقرة هذية اللي تعودتوا بها الحقيقة ونسلطوا ضوء على الغنات اللي هما اوريدي ناجحين، ولكن زاد ناجحين برشا في السوشيال ميديا، وفما مقاطع يعني الحقيقة مصورة وتكون تصاميم خاصة للأغاني هذية. كي نحكيوا على الأغاني اللي هما ناجحين، نرجع بكم للسبعينات للثمانينات، نرجع بكم الأغاني بالحق اللي جينيراسيون زيد يسمعوها في التيك توك والانستغرام والفيسبوك وفي سبوتيفاي زيدا. دونك باش نرجع بكم الغنية اللي هي جمعة هذية لحظة برشة تصاميم عليها، لغنية وردة الجزائرية العيون سود. الغنية هذية خرجت عام 1972 من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي، والغنية هذية اللي هي بالحق فيها برشة تصاميم مزيانة على التيك توك، وتخلي جينيراسيون زيد متشبثين بالأغاني زمن الجميل يسمعوا راهو. صحيح كل جيل عنده هكا ذوقه، ولكن الأغاني الجميلة تفرض نفسها، كل حاجة جميلة ونوعية وثرية وعميقة تفرض نفسها يعني بقطع النظر على السنة اللي هي تم إصدارها فيها، وبقطع النظر على الجيل اللي موجود. الحاجة الباهية راهي بطول المدة ديما تحافظ على جمالها وتكون ضمن بالحق الأغاني، خليني نقول أنا الأسطورة، اللي الأغاني اللي تقعد خالدة في القلب وفي الذهن وفي الذاكرة، وهذا هو. دونك نسمع مقطع من غنية وردة الجزائرية العيون السودة.

والمقطع هذي نهديه لكل مستمعي ذات الشباب وخاصة اللي يسمعوا في برنامج أوبن مايك الليلة. تحية لكم الناس كل، ميرسي اللي تابعتونا مثمن يوصلنا نهاية حصتنا لليوم. السهرة ما زالت متواصلة، أحباء الرياضة عندكم موعد في ملكورة بعد شوية مع محمد ملك الترابلسي. أنا ما بقالي كم شقوكم أجمل وأرق تحية نزار الورتاني، ميرسي بوكو نزار على الجود فايس وعلى الخدمة المزيانة الكل. ونسرين حاشنا تقولكم بونسواري تول موند. Bye bye.

0: اوبن مايك. مع نسرين.
1: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
0: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفء دفء.

0: بروفيسايد مع خوف فرصتك راجعي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: ملا كورة. ملا كورة.
3: أهلا وسهلا بكم الناس الكل في ملا كورة، الموعد الأسبوعي كما العادة من توا حتى للحداش ونص معاكم نحكي كورة، كورة عالمية. فما مباريات قاعدة تلعب توا، أبرز مباراة الدنمارك ومنتخب البرتغال 2-2، بعد ما كان منتخب البرتغال متقدم من عينين كلها على منتخب البرتغالي بعد مغادرة كريستيانو رونالدو لتربص منتخب بلاد، وحديث كبير ما بين على رونالدو ومشاكل ما بينه وما بين المدرب البرتغالي. هذا باش نرجعوا نحكيوا عليه شويه اخر ان شاء الله في ملكور. نحكيوا ايضا على الاكتواليتي، المنتخب الوطني التونسي اصبح يحظى باهتمام للاسف في كل تقريبا كل يوم، في كل تجمع، في كل مباراة للمنتخب الوطني التونسي بأخبار سلبية وبفضائح يعني بأتم معنى الكلمة بالنسبة للمنتخب هذا اللي إن شاء الله هنقوله منتخب التونسي يرجع إلى, إلى, إلى, إلى, إلى على الأقل الحاجة المحترمة، إلى الأداء المحترم، إلى صورة محترمة. وهذاك علاش احنا اليوم مش نحكيه على صورة المنتخب الوطني التونسي، هل بسبب تراجع النقاط فقط أو لأسباب أخرى؟ منتخب تونسي من مهاب إفريقيا إلى منتخب أصبح في المتناول. قبل اللي بيش يلعب ضد المنتخب الوطني التونسي كان يبدأ خايف، خاصة في تونس. اليوم ولا المنتخب الوطني التونسي يعني غير مهاب، والناس كلها طامعة في أنه تفوز على المنتخب هذا. شنو الأسباب؟ إن شاء الله كما العادة نحكيه على المواضيع هذا الكل، إلى جانب مواضيع أيضا نرجع مرة أخرى على اللاعبين التوانسة، وهل أنه تونس غير قادر على إنتاج لاعبين ذو قيمة، يعني قيمة مضافة في الملعب؟ هل أنه معناش لاعبين، وإلا فما حلقة مفقودة في فترة معينة من الكاريير متاع اللاعب؟ علاش المقاييس كرة القدم التونسية يعتبرها البعض غير قادرة على إنتاج لاعبين؟ هذا كله كما قلنا إن شاء الله نحكيه مع بعضنا في ملا كرة بعد شوية مع فاخر فهمي وحمودة بن سليم وأيضا مهدي عبيد. لحظات ونبدأ معاكم في أولى فقرات الحصة.

0: au poteau Pavard.
1: Mal la cura. Mal la cura.
2: ومنذ لحظات البرتغال يسجل الهدف الثالث. فيتينيا هو اللي مارك البونتو التقدم بالنسبة للبرتغال. جورجي جيسوس المدرب البرتغالي اللي تمازال كيف خذ انذار شوية مشادة كلامية مع الحكم مباراة في الدقيقة 69. نرجو تاو الاستوديو نتاعنا مالا كورة. فاخر فهمي مرحبا بيك.
3: مرحبا مالك بحمودة وان شاء الله مهدي زادك كيف
2: ان شاء الله المان اخير مهدي عبيد نستناو فيه تليفونه مسكر من المفروض انه يكون حاضر معنا ان شاء الله المان اخير بالنسبة المهدوش اللي تعرف يجينا من حمامات ان شاء الله فما كان الخير. حمودة بن سليم مرحبا بيك. نقرب شويه للميكرو كالعاده.
4: ان شاء الله ان شاء الله مهدي يجي على خاطر ينقصنا عندك لا جونا انا تعودت كي مهدي يجي يعطينا البلوس على خاطر سي ليليمون اللي انا جو ليستيم بوكو مهدي. ان شاء الله يكون حاضر شويه
2: ان شاء الله المهم ان شاء الله هو لاباس. هذاك هي اهم حاجه. باهي نمشي كما العاده مع الفقره الاولى كلمه حره.
1: كلمه حره
2: هاي فخر.
3: باهي كلمة حرة هي الاكتواليتي بتاع الايامات اللي قاعد يصير. نحب نحكي شوية على رول دي بارون ضيعوا شوية لي جينيراسيون تبدلوا في لي جون. نقول نحكي على جينيراسيون زيد مي ديما نحملوا مسؤولية للصغار وقتلي هي المسؤولية ديما مسؤولية لي بارون في لي جينيراسيون الكل ديما لي روبير متاعنا لي برانسيب اللي يعطيهم لي بارون. دونك لي بارون نساو شوية بالالتزامات اللي عندهم المهنيه. دونك نحكي على العائله البو والام يبداو يخدموا دونك يجريوا على الخدمه سلسه خدمه يروحوا يا ايتودات يا قضيات يا كذا ينساو رواحهم شويه مع صغارهم ينساو حتى رواحهم هما باش يريكوبيريو باش يقاوموا انرجي لصغارهم. دونك تنظيم الاوقات هذايا باش نجم يكون فما احاطه باهيه للصغار. دونك لاكتواليتي تقول البارون سيل نسي الدور نتاعو كأب وكأم نحكي من المشيرتين والدور نتاعو ولا فينانسي اكهو. دونك ليلى واش كان انه شي يوفر كل ما يلزم ماليا للعائله نداء للبارونات يعاودوا يراجعوا رواحهم. هما المسؤولين الاولانيين على اي جينيراسيون موجوده. هما مسؤولين زاد اجتماعيا على اي حاجه موجوده باش تلقى مجتمع متحضر. لي بارون هما الباز. لي بارون هما الفامي هي اللي تعطي السورس نتاع الكومبورتمون ونتاع التربيه نقولوا نحن نتاع الصغيرات. دونك نصيحه نقول دو كوتشينغ شويه هكا. لي بارون كي تروحوا من الخدمه حاولوا تاخذوا شويه وقت باش نتوما تريكوبيريو ومن بعد تعطيو شويه وقت لاولادكم. مش الوقت كله للقرايه راهو مش لازم بوراج دو كران. راهو الصغير بين 45 دقيقه و 60 دقيقه هذاك الماكسيموم نتاعو سورتو نحكيو بعد القرايه انه هو باش ينجم يكون عنده لاسيميلاسيون يفهم دو كوا سيجي كو سوا دروس مراجعه ولا انت تحب تزيد ترونفورسي في حاجه باقي كل حاول تاخذ وقتك معاه
2: باش تحكي معاه. كيما الكبير انا ديما نحب نقولها معناتها المعادله هذه. انت بعد نهار كامل خدمه نحكيو على كبيره نهار كامل خدمه تحب شكون يسلك اش خدمت واش عملت واذا عندك زيد خدمه شويه اخر في الدار.
3: اي والمشكله اللي هو البارون ما ريكوبيريش وديريكت يمشي بالستريس نتاع الخدمه ويمشي لصغيره اللي هو مازال ما ريكوبيريش زاد كيف صغيره ويولي فما مشاده يولي هو متغش عليه. من بعد يقاول الحل الساهل اللي هي لي سمارت فون. يشد البارون سمارت فون يشد صغير سمارت فون لهنا كل واحد فيهم يمشي في عالم اخر ومن لهنا ما فماش احاطه. ريكوبيري البارون ريكوبيري الصغير حتى كان باش يقرا ولا البارون باش يشوفوا اموره كذا ياخذوا ديما فما اوقات نتاع راحه ما بين القرايه ما بين العائله ما بين لي كورس اللي عندهم وكذا. حتى كان الوقت قصير نحكيو ما بين السته والتسعه نتاع الليل ثلاثه سوايع هذوك حاول اموا كيفاش تقسمهم بينتك انت وصغيرك وحاول تحكي اكثر مع صغيرك. لي بارون لهنا توجه ميساج احكي اكثر مع صغيرك اسمع منه شوفوا شنو يحب كذا. راهو كان صغير يولي ملهم بك الديسكور هذاك اللي موجود ما عادش باش يمشي للسوشيال ميديا ما عادش في لوج
2: انا
3: باش يقعد يزافي فوالا لازمك توسع بالك
2: وسع بالك وادرس وشوف ما يصيرش على خاطر صغيرك افهم حاول تسال اهل الاختصاص خاطر يختلف هو زاد راهو في الاعمار
3: بيان سور ما بين
2: مش كيما واحد عمره 5 سنين
3: ولا ادوليسونس وكذا لازم تعدى مع المراحل الكل.
2: من قال انه معناتها ما فماش تعب في تربيه الصغار؟ منين معناتها جاتنا الفكره؟
3: ما علاش تجيب صغار كان ما فماش تعب
2: ما نعرف بينا ونعاود
3: مسؤوليتك عمل مسؤوليتك النتيجه ليماج نتاع صغيرك ليماج نتاعك انت في صغيرك ساقا في الدار كومبورتمون نتاعو في الدار ولا برا من الدار اي حاجه هذيك ليماج نتاعك انت دونك فيقوا شويه فيقوا شويه فيقوا شويه راهو لي جينيراسيون فيقوا شويه لي جينيراسيون باش يضيعوا هكايا جرت لي بارون نحن انا بارون زاد كيف كيف انا مسؤول لازم نلقى وقت ولازم نحكي مع صغيري ولازم نلعب معاه ولازم نفادلك معاه ما لازمنيش نخليه هو يمشي العالم نتاعو هو وانا العالم نتاعي
4: صراحه سا ديفيان دو بلوز اون بلو ديفيسيل تربيه الصغار لعده اسباب
2: ربي معهم حتى الاولياء ربي معهم
4: والله بالحق فريمون راهو اسمع كي ليا انديفيرونس ما بين ولدك في وسط الدار وقديش يقضي لك زاد البرة في المكتب
2: صحيح
4: وقت اللي تلقى انت اكثر مشتر نتاع الوقت نتاعو سي سي با لو تيير من الوقت نتاعو يعديه افيك دي جون ا سافوار عليهم نقطه استفهام دون لو بون ولا الموفيسونس
2: صاحب
4: بشيخ بيان سور بشيخ صغير
2: والله ساعات لي بارون يخدموا في خدمه جباره
4: وتلقى تحرك في الماء
2: كل شيء تحرك في الماء
4: هذه دان كوتي دو دو كي انت تلقى كل وليدات صغار الناس كل بالبورتابلت نتاعهم مي كي لامبيش باش ما يدخلش الحاجات خايبه دونك باش يزيد يقول لك معناها راهو لا فاسون اللي تربينا عليها احنا واحنا صغار وتوا نون سولمون تو سكي هذا يا السوشيال ميديا راهو اثر تاثير سلبي جدا على صغارنا واثنين على مستواهم في القرايه قبل احنا انا با معناش اوتر كو ماتش كوره والا باش تتفرج حكايه فارغه نتاع مسلسل والباقي كله
3: ولا تمشي
4: تكون والباقي الكل والباقي الكل والباقي الكل
3: والباقي
2: الكل ما كانش موجود لي ديفياسيون كانت موجوده شنو
4: ما كانتش كيما تو ما كانتش كيما تو
2: خاطر ما فماش سوشيال ميديا ما اللي توريها
4: انا قلت لك السوشيال ميديا
2: لا لا ما كانتش فما حاجات توري برشا لكن فما كانت فما الجرائم وكان فما القتل وكان فما المخدرات وكان فما لي ديفياسيون توا اكثر متفاهمين ما ردوش عالم المثلم تاع افلاطون ما كانش في جن
4: اتندي ليه وقت اللي ترى لا فاصون كيفاش تتكلم الصغار دون لو طون وكيفاش يتكلموا توا اللغه تبدلت الاسلوب ماني راك تسمع كلام اللي ما تتصوروش اللي انت تاثر انت وقت اللي تشوف كيفاش يتكلموا صغار تقول ميرد وين وصلنا شنو النيفو هذا مش مقبول جمله
2: انت تطالب في الصغار
4: نو نو
2: انت تطالب في الصغار باش يتكلموا كلام هذا وانت هكا توا قلت بالفرنسيه
4: يعني لا لا لا الكلمه هذه سحقا معناها كريمون للشيء اللي وصلنا له كريمون وضعيه خايبه
3: والله اجينا برشا بالكلام العربي الفصحى والله كلمه
4: اي ليه خايبه راهو الشيء اللي وصلنا له راهو شيء فريمون الواحد كي يتبع يمشي وكان يبدا يصور في دي فيديو ويسمع الكلام يقول على الدنيا سلام
3: نفس الحاجه اذاعه الشباب ذكرني برشا حاجات اللي زادها هي كنت فما في الاحاطه هذه موجوده حتى من الدوله كان فما دور الشباب وكان فما نادي الشباب
4: صحيح
3: هذا نادي الاطفال موجود كان موجود وكان دور الشباب هذوما حاجات زاد انقرضوا ما عادش موجودين ان شاء الله زاد يعاودوا يرجعوا هذوما وما يعملوا شويه احاطه معناها
4: دور الشباب كانوا مثلين ايجابيين ميم حتى على سير لو بلون سبورتيف تلقى الفوت وتلقى الهوند وتلقى الباسكيت وتلقى كل التنس وتلقى
2: هذاك علاش كان فما حاجه موجود. تعاون شويه
4: معناها اونيتي دي جران اماتور
3: تو صغير زاد راه ما تلقاش وين باش تهزو حاول تحكي معاه حاول تلعب معاه حاول تعمل اكتيفيتي مي بون
4: اللي باش تشوف الكورب طالعه معناها الوقت يمر دونك كل شيء ساميليور دون لو بون سونس مالوريزمون مش كان في تونس راه دون لو موند اونتي معناها كل شيء
2: لانه
4: الكورب هابط اللوطه
2: لانه علاش لانه المنظومه اثبتت فشلها مش عارف احنا عايشين هكا وقابلين انه نعيشوا بالطريقه هذه بالمنظومه التعليميه هذه باش انك تخرج 8 نتاع الصباح الصغير ولا 6 نتاع الصباح يزم يفيق باش يمشي يروح 6 نتاع العشيه ولا 7 لماذا نقبل هذه المنظومه بورج دوكران والله العظيم معناتها ساكادو صدقني ممكن توزنها تلقاها وحده ارزن من التلميذ معناتها راهو شيء غريب واحنا قابلين الشيء هذا يقول لك اصلاح التعليم والى جانب برشا حاجات والاصلاح القيامي والازمه الاخلاقيه واليوم اللي قاعدين نشوفوا فيه وثانيا فما حاجه فيما يهم سيرش انا باش ناخذ بلاصه مهدي اليوم باش نعمل انا كلمه حر ربي سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين سمعنا شنو اللي صار مؤخرا مع الطفله يقين واليوم تطلع دوتر فيرسيون وقاعده فما ابحاث اخرى فما كلام اخر. يا اخي ما يسالش نسكتوا في بعض الاحيان ما تعطيش رايك
3: يفو با بارتاجي زاد راي نتاع
2: الراي
3: الاخر تفهمين الراي الاخر اذا بارتاجيتو راك كونفيرميتو زاد مشكله
2: ما تعطيش رايك ما نعرفوش شنو اللي صار ما نعرفوش ما نعرفوش شنو اللي صار فما شكون فما شكون حطوا له تصويره هو معناتها كان شاب وطلع في ال... في ال... في ال... معناتها في الفيسبوك يقول لك انا راهو هذاك انا وانا مانيش مش انا معناتها الشخص هذاك وناس تبارتاجي وناس تحط في تعليقات تعليقات من طلب منك باش تعطي رايك ولا تهبط ستاتيو في بعض الاحيان نسكتوا نسكتوا ما يسالش نسكتوا اقعد شوف اوكي فما حاجه في قلبك ما تعجبكش ولكن اسكت لانه ما نعرفوش شو الابحاث وين ماشيه شكون الغلط شو اللي صار بالمجد شو هاو اليوم تظهرت اللي فما حاجات اخرى اي هاو اليوم الابحاث قالت اللي فما حاجات اخرى وانه جزء كبير ربما انه يتحملوه كما قلت انت الاولياء اكثر من ما نعرفوش شنو صار دونك نلتزم الصمت بارتاجي بارتاجي بارتاجي هذا سنسألوا عنه يوم اخر ساعه اول حاجه باش تسرها وكالكومنتير اللي احنا ما نعطيوش قيمه راه باش نسألوا عليه وقديش من انسان مظلوم جره السوشيال ميديا يلقى روحه في في في فاسق يتكلم على على اخبار واشاعات جره معناتها الناس هذوما تحطمت نفسانيا وفما شكون وصل مات من اجل الظلم هذا
3: واش نقول لك في السياق هذا في يظل لي في اليابان في اليابان يظل لي صارت خلي يسمعوها العباد زاد باش يفهموا الامباكت تاع الحكايه ساعات تقتل عبد بكومونتير راهو اللي صار في اليابان فما بلوغوز مشات الحفله كما يقولوا كذا وكما يقولوا حبت تدخل مع الـ مع الـ الفنان اللي موجود وكذا والفنان تقلق شويه دونك هبط من الناس الكل اللي جاوا قلقوه اللي ما كانوش منظمين باش ياخذوا باش ياخذوا معاه انترفيو ولا باش يقعدوا معاه باش يتصوروا معاه ولا حاجه هكا صارت كي صارت هذه بويسك هي بلوغوز دونك عندها جماهيرها وكذا جماهيرها هجموها ونعطوها برشا حاجات اللي هي كيما نقولوا ما نقطة بارونتيز مش متربية مش متحضرة ما تعرفش تتصرف كذا نزلوا عليها وراو واحد كيبدا عنده مليون فان راو 500 ألف كومنتير ولا 500 ألف واحد يهاجموه راو يتمس نفسانيا دخلت في كآبة وانتحرت على المباشر شوف وين وصلت جرت لي كومنتير اللي تحكي فيهم
4: مالك انا حاجة نرجعلك الحاجة اللي انت عشتها في قطر سي لا لو كومبارابل تي كومبار انت لا سيتياسيون تاع صغار في قطر بالسيتياسيون الموجوده لنا لنا انا على خاطر
2: الجميع على اي مستوى
4: على الاحاطه طريقه التربيه طريقه التعليم برشا اشياء انا على خاطر جلي فيكو بوندون ان موا وجلبت انتباهي بما طريقه قاعدين يحضروا في صغارهم بان فريمون جيتي كنت فريمون حاجه شدت اعجابي بكل صدق ولا للمقارنه بالموجود عندنا واللي موجود عندنا ما تقوليش امور ماديه وامكانيات ولا مجر با دي تو لو فيت وانك تبدا تحوس لا, لا لا كي تحوس في الشارع وتقعد شهر ما تسمعش كلمه زايده ماهيش فلوس هذيا ماكش عندك فلوس ولا ما عندكش
2: فما دوله لانه فما دوله موجوده فما ولانه فما قوانين تطبق بصرامه
4: القانون وكل شيء تيليفيزي وكلي كاميرا اون كاو انك تقوم بغلطه لا سبيل اليه راهم يسامحوكش وبي امبورت شنو نوعيه الغلطه
2: مرة أخرى ميسيلش ونعاود ميسيلش والله بالحق معناتها أقولها مش لازم تعطي رأيك ليس بالضرورة أنت في فيسبوك باش تعطي رأيك على موضوع ما عندكش الجوانب بمتين والكل معناتها سيروا جرائم أو حاجات ما تنجمش تعرف
3: إذا ما تمتلكش المعلومة
2: إذا القضاء مازال ما عطاش كلمته
3: متهم بريء حتى تثبت
2: إذا ولينا احنا فما محاكمات على السوشيال ميديا للأسف بون هذا بالنسبه لكم انتم كلمه حره في مالا كوره بعد شويه باش نرجعوا نحكيوا شويه على المنتخب الوطني التونسي باش نحكيوا ايضا على الكره العالميه باش نحكيوا على لين برشا زيد قاعد يتقال ودي كومونتير على كريستيانو رونالدو مع
3: النصر السعودي
2: الاحداث لا مع المنتخب البرتغالي المنتخب البرتغالي
3: هذا النصر السعودي زاد فما مشاكل زاد
2: لكن مشاكل مع المدرب ربما
3: الجماهير زاد
2: اكثر أكيد والجماهير فاخر على كل حال باش نسمعوا بعد شوية على كريستيانو رونالدو نرجع لك بعد شوية حمودة على كلمة حرة لكن تو كما قلنا وقاية الأخبار موجز الأخبار 9:30 وراجعين شوية آخر
0: موسيقى بوتو بافار. الله الله الله يا دوسو.
5: هذه مستحيلة يا عمر.
0: جنون.
1: ما لا كرة.
0: Cause you're a sky full of stars.
1: Malla Kura.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزارة التربية تنشر رزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية الجديدة، حيث تجرى اختبارات الدورة الرئيسية للبكالوريا من 2 و3 و4 و7 و8 و9 من جوان 2027. وزير الصحة يؤكد أن الميثاق الوطني للصحة يرسخ الصحة الرقمية كرافعة للتغطية الصحية الشاملة. وزير التشغيل يلتقي المديرة الإقليمية لقطب تنمية رأس المال البشري بالبنك الدولي. أطلق برنامج ماجستير البحث الصحة الواحدة بكلية الطب بتونس. ضمن أولمبياد الشباب داكار 2026، تونس تشارك في فعالية لليونسكو قبل الألعاب تحت شعار اليونسكو في قلب الألعاب، أي دور للشباب في بناء سلام مستدام. في العالم، إريتريا تعلن قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع أثيوبيا. تحالف بقيادة السعودية يعلن أن الحوثيين استهدفوا محطة توزيع كهرباء بالمدينة المنورة. وبوتين يقول أن روسيا لن تورد الديزل للأسواق العالمية ما لم ترفع العقوبات عنها. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 10:30 للقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: au poteau Pavard.
1: Mal la cura. Mal la cura.
2: كملي معاكم في ملا كورة. رجعنا بعد الأخبار أغنية إليسا. كما قلنا نحكي شوية على دوري أمم الأوروبية، نتائج الآنية. زيد الرابع المنتخب البرتغالي نلعبه في الوقت الإضافي بعد 90 دقيقة، تعديت 4 دقائق زيدهم الحكم. ألمانيا تفوز على صربيا 2-0. اليونان هولندا 2-2. ويلز ربح النرويج. انتهت المباراة 2-1. زوز مباريات قادوا اليونان وهولندا 2-2، والدنمارك والبرتغال 4-2 للبرتغال في الدنمارك. نتيجة كبيرة. أحباء رونالدو قالك ماذا بينا تخسر البرتغال اللي هاي ربحت. بالنسبة لتصفية مؤهلة كأس أمم أفريقيا، غينيا ربحت هدف مقابل صفر. حمودة قلت لي الدخلة متاعي ما تنساش، ما نسيتكش.
3: حبيت نرجع لشوية فما نحكي ولا حاجة ملاعبي فينومين وكي دي فينومين نقولوا رونالدو البرازيليان. أنا بالنسبة لنا الفينومين سي زين زيدان. كيفاش زين زيدان؟ كي دي زين زيدان يذكرنا بالبونتو اللي ماركاه كونتر ليفركوزن في الفينال دي شامبيونز ليغ اللي خذاه مع ريال مدريد، بالزوز بونتو كونتر البرازيل واللي خذاه بيه كوب دي موند، بالبونتو البينالتي اللي ما تتنساش كونتر ليتالي، وبالنطحه زاد
2: بوفون
3: كونتر بوفون والنطحه زاد نتاعك الفينال هذاك اللي قاعد التاريخ. لكن طلعه جديده المره هذه سيتي كونتر لا بلجيك جو كرو سي كونتر لا بلجيك بعد البونتو نتاع
2: اوليزي.
3: الفرحه نتاعو معناها يظهر لي ماريتش اونترنور فرح بالفرحه هذيك لدرجه انه قال جو مسوي سونتي ريديكول، معناها عمل ديكلاراسيون بار طرح في الاخر قال جو مسوي سونتي ريديكول كي تصرفت هكاك. قالوا لي المعلق نتاع تيفيزان قال له ماكش ريديكول بليتو انا جامي فيو ان اونترنور اللي تبع الكوره مع الملاعبي ومارك هو الاخر مارك البونتو في الشبكه اوليزي منه وهو مارك لقى كوره كل رابيديتي راه كي تتفرج فيه والناس كل اكيد تفرجوا فيه في الفيسبوك والا
2: صوره حلوه
3: ياسر من
2: يودي بالكوستيم الكحله مع الوسط
3: الى رابيديتي وتير كيسكو سا وراها برشا اشياء
4: يحب لي جيستيك
3: نو مش هذه مشكلته.
4: الرياض راهو كان في الرياض حتى في الرياض لما بونتو بدا يعمل هكا
3: زين دين زيدان
4: يتفاعل برشا مع بونتو عنده لي زيموسيون
3: تاع جوار. زين دين زيدان سي لو تروزيام اونترنور بعد ايميجيكي إيميجاكي بلس أوري ميشيل 84 وإيميجاكي 1994 اللي يعمل دو فيكتوار دو سويت كوم سي بالشوطة هذيك وكالفرحة نتاعو هذيك. أولا إلا في حاجة اللي ما وقعتش دبوي 1994 سيتادير قبل 30 سنة باش أنترنور يعمل دو فيكتوار دو سويت في أول مرة يشد هو منتخب فرنسا. اثنين كوم سي لديزي نسيتو كتروا شامبيونز ليغ اللي انا الوحيد اللي عملتهم دو سويت راني راجع لكم جو ريفيان بور لا فرانس اي بور رومبورتي بوتيتر. انا ناكد لك اللي باش يرجع من فرنسا بوتيتر خسرت الفينال وخسرت ما مشاش ما خدتش حتى تروزيام بلاس في المونديال تاع امريكا افيك زيدان يظهر لي ça se sent اللي زيدان سوبر موتيفي مع ليكيب نتاعو وعايش معاهم. نتمنى انا لي زونترنور يعيشوا مع عاشو زيدان معناها راه ستريس اكسبليكاتيف وقت تشوف ملاعبي منا يمشي وزيدان فريمون حاجه اكسبسيونيل.
2: انطباعاتك ديما عاطفيه هما انت اكثر منهم هما نستنى ونشوفوا مع زيدان شنو نجم يعمل المنتخب الفرنسي. هو مدرب
3: ما قلتش ما قلت راه زيدان
2: مع ريال مدريد كما قلت فاز بالتشامبيونز ليغ
3: اي سي لو سول كي غاني ترو شامبيونز ليغ دو سويت
2: ولكن شوفوا مع المنتخب
3: قربي تنساه راه في المده هذه راه دوبوي 2018 فو با اوبلي
4: بون الناس تقول فما بوادر اوكي الناس تقول معاك شوف خاطر انك تلعب في ايكيب مش كيما تلعب في سيليكسيون راهو
3: بور لا بروميير زاد عنده هو زاد
4: ليز اوبجيكتيف زاد يتبدلوا
2: درب يعني
4: برشا حاجه اي بيان سور راهي فورم اخرى راه فورم دونترينمون دو بريباراسيون وفيها تعب اكثر برشا تعب مونتال برشا راه خاطر تخدم برشا قبل ما تجيك السيليكسيون فك الوقت القصير ويزم كومبيتيسيون ويزم تحط فيها حاجه اون بلاس راه مش كيف اللي يخدم ايكيب عاديه اللي هي كيب شيفين يقولون احنا مش كيما يخدم كيب ناسيونال راهو اصعب برشا كيب ناسيونال
3: حاجه ما وقعتش
4: من نواحي الكل
3: حاجه ما وقعتش دوبوي
4: ما عندك 94
3: برشا دي فو با جي يا خويا كيب ناسيونال دو لا فرانس
4: اي هو بيه كادي بار
3: بريمير
4: كادي بار
3: دوبوي 30 ans ولا قديش
4: اما هذايا ما عنده حتى معنى وما يهز حتى بحتى تيتر حاجه باهيه في الارقام
3: لا لا
4: في الارقام كادي بار
3: نحكيو le comportement d'un entraîneur vis-à-vis مع الملاعب يعاشوا ياه نفس السيناريو
4: كيف
3: هل انا شفنا برشا دي زونترنور يعيشوا كيما هكا بالطريقه هذه
4: هو زيد
3: واحد قاهتنا رز واحد انا نطلع واحد فرح
2: شوفوا نشوفوا شوفوا شوفوا يورغن كلوب مثلا شوفوا مورينيو يتفاعلوا تفاعلوا مع
4: اتلتيكو تاع اتلتيكو زاد
3: الايطاليان
4: سيميوني زاد
3: كونتي كونتي كونتي فيردي ولا شو اسمه
2: انطونيو كونتي
3: انطونيو كونتي كونتي ذاك الى مركبوند
4: اما اونترن تقايا يجيب شي شوت الجوار هو يشوت حاجه معناها
3: شات كوره من السونتر حتى في الشبكه بتنرفيزا فهمتش
4: سي مون ديبار ان شاء الله
2: بنت احنا نحكيو على نحكيو على زين الدين زيدان هي تمشي مباشره للكره العالميه
0: الكره العالميه الكره العالميه
2: بين نحكيو على كريستيانو رونالدو نهارين اللي فاتوا نعرفوا شنو اللي صار مع كريستيانو كان محل حديث كبير في مختلف وسائل الإعلام في العالم مغادرته لتربص المنتخب البرتغالي اللي توا بالضبط مازال كيف كمل المباراة نتاعو ضد الدنمارك فوز 4 أهداف مقابل هدفين هات نسمو واحدة متلافز العالمية ليكيب تحكي على كريستيانو رونالدو شنو اللي صار بالضبط مع المنتخب البرتغالي
5: au final demain il y aura bien une conférence de presse avec le sélectionneur et un joueur mais dans un premier temps l'info comme quoi il y aurait pas de joueur en conf de presse finalement a été démenti par la propre fédé qui a fait un communiqué en l'expliquant
6: okay.
5: pour te refaire un peu le fil là de l'histoire donc là au moment où on se parle le président de la fédé portugaise est parti en urgence à Copenhague où le Portugal affronte demain le Danemark
6: ouais.
5: pour régler le psychodrame qui est en train de se produire entre Cristiano Ronaldo et Jorge Jesus Ronaldo aujourd'hui il y avait 15 minutes d'entraînement ouvert à la presse. Il s'est présenté au centre d'entraînement. Il s'est pas entraîné. La Fédé a communiqué en disant qu'il est rentré à l'hôtel pour s'entraîner à l'hôtel parce qu'il n'y avait pas le matériel nécessaire au stade pour qu'il puisse s'entraîner dans le gymnase.
6: C'est ce et que alors, raconte Régis Dupont. Voilà. Voilà. Il y avait et pas alors, le.
5: Juste que vous sachiez l'origine finalement de l'agacement de Ronaldo, c'est que Cristiano Ronaldo aurait fait savoir qu'il voulait arrêter sa carrière internationale après la Coupe du Monde.
6: Il aurait fait savoir.
5: Bah, c'est ce que les médias portugais racontent aujourd'hui okay. dans leur ensemble. Le président de la Fédé, Jorge Jesus, le nouveau sélectionneur, sont allés le voir pour lui demander de continuer au sein de la sélection portugaise. Et là, ils se seraient mis d'accord pour que Ronaldo joue sur ses 4 matchs de Ligue des Nations, le premier et le dernier match. Entre-temps, Jorge Jesus a dit à Cristiano Ronaldo, tu vas jouer une demi-heure le deuxième match donc face à la Norvège qui a eu lieu là. Il a demandé à Ronaldo de s'échauffer. Ronaldo n'est pas rentré en cours de jeu. On a vu la scène à la fin du match où Ronaldo rentre directement dans le vestiaire au coup de sifflet final. Il fait une petite story sur Insta où il salue la victoire de ses coéquipiers. Entre-temps, il n'est pas allé saluer le public portugais qui était présent à Oslo pour le match avec ses coéquipiers. La question a été posée à Jesus en disant bon, il n'a pas salué le public. Il a dit je veux lui en parler. On n'est pas en club, on est en sélection, etc. Il aurait mal vécu le fait que Jorge Jesus lui ait demandé de s'échauffer et qu'il n'ait pas joué. Et surtout, il est vexé que, bah, en gros, vous m'avez demandé de rester et finalement, bah, vous ne m'utilisez pas alors que vous m'avez demandé de jouer là-dessus. Il y a une espèce de tension et d'incompréhension qui est en train de se nourrir pour que le président de la Fédé portugaise. Il se barre en urgence alors que
6: il y a le feu.
5: Juste, il était aux Açores pour regarder le match des espoirs qu'ils vont jouer une qualif pour l'Euro espoir face à Gibraltar.
4: Ah,
5: donc,
4: là,
5: c'est que là, il y a quand même un truc qui se passe. Moi, il y a quand même un truc, c'est que Jesus n'a de cesse de parler de la symbolique qui est pour lui que d'être sélectionneur du Portugal, lui en tant que Portugais, du symbole national qui est Cristiano Ronaldo. Enfin là, puisqu'on est dans le symbole. Là, tous les médias sont en train de reprendre le fait qu'il y a une réunion d'urgence. Enfin, le symbole, il est quand même fort là
6: donc
5: aussi.
6: C'est, hein. la crise, c'est la pétaudière terrible.
5: Voilà les dernières infos qu'on a sur ce psychodrame entre Ronaldo, Jesus et le président de la Fédé portugaise, un billard à 3 bandes bah, qui est en train de partir en queue, c'est le cas de le dire. Ouais. Bon,
2: voilà, سمعنا سمعنا جزء هذا من اللي صار ما بين رونالدو والمدرب جيسوس. فما شكون يقول لك هذا اسمه كريستيانو رونالدو العين عمرها ما طالع على الحاجب ولا فما شكون يقول لك لا المدرب هو اللي عنده القرار النهائي حتى في المؤتمر الصحفي ما قبل مباراة الدنمارك جيسوس قال انه راهو من قبل حكينا مع رونالدو وقال رونالدو اللي المدرب يقرر انا معه كسوا نلعب ما نلعبش نلعب 30 دقيقة أنا نلتزم بقرارة المدرب ولكن الواقع كان مختلف.
3: أنا يظهر لي ils ont maltraité l'accueil l'entraîneur. L'entraîneur Cristiano c'est Cristiano. Ronaldo c'est pas n'importe quel joueur. عطيه قدره وإلا خليه يخرج par la grande porte. مش بالطريقة هذه وأنك تقزمه وإلا تطيح له القيمة متاعه ها باش نعطيك نص ساعة ها وبرا قوم سخنه من بعد ما تلعبش شوز كي ني با لوجيك سي با نمبورت كيل جوار سي با دو سيت فاسون سي كونتريت لو ميور جوار جوار ما نقولش دو طول طون مي على الأقل لو ميور جوار أن بارمي لي جوار دي ميور جوار دو موند على الأقل أعطيه قيمته ما تنساش اش عامل تاريخه شنو جيت هكا برا سخن برا عامل درجين تو نلعبك تو ما نلعبكش يقول له من الاول تو نا با دو بلاس مون امي وراهو انت كبرت شويه وصلت تا ديباسي الكارونتين وفو ميو كان نعملوا لك مقابله معناها توديعيه اي ساسوري ميور يظهر لي ميو كو انك تو مش انت قارن بربي قارن لا شوز لهنا اون بو لو كومبارابل سي تادير ميسي شو ميسي اش عملوا معاه استاد مليان و 100 ميل سبيكتاتور وانت تقزم في كريستيانو واللي هو بريسك ما نقولكش ليكيفالون مي بريسك
2: يعني انت مع رونالدو اللي عمله
3: مي بيان سور انا ما رونالدو مهما كان تصيفه عمري اللي كنت من احباء رونالدو لكن جيم با كيل سوا سو تريتي بكل صدق ما لون مال تريتي وما يسحقش هذا الكل وابريتو هو اش عمل هذايا لونترنور نتاعو تاريخه اش عمل الاورو الأورو معاه مو ساعتها كخذته
2: لا مش هو
3: مش هو دونك هل من مقارنة
2: سانتوس
3: لا خلينا نقارنه خلينا نقارنه بيان سور فما اسم وفما اسم راه يلفو كومباري
2: باش نكونوا واضحين سان راهو الجدال هذا راهو جدال عالمي فما شكون يقول لك راهو في الاخر في الاخر المدرب هو اللي قرر وفما فما فما شو ليه
3: يقول لك هو يقرر ده البسانس
2: انا باش يقول لك انا قررت باش نلعب فهمت لحظه يقول لك فهمت انا مع الملاعبي باش نلعبك 30 دقيقه من بعد خلال المباراه ريت انك ما تستحقش انك تدخل نحكي ولكن فما شكون يقول لك هذا اسمه كريستيانو رونالدو مش اي ملاعب هل انه كما قال حموده هنا المنتخب الارجنتيني كان يتعامل هكا مع ميسي
3: جامي
4: شوف اسمع بالنسبه لي انا جيسوس ماهوش غلط في حتى شيء دو ان جيسوس وقت اللي عيط له حطوا كل شيء اون بلاس معناها راه انت باش تلعب كان باش تلعب راه في الاوقات هذوما في المباريات هذوما اذا انا هبطوا ليشوفمون يزمو يقبل قرار اول حاجه ساعه فما الايجو نتاع كريستيانو رونالدو هو اللي خليه يعمل رياكسيون ونجم يكون غلط كان كريستيانو على خاطر مس الصوره نتاعو هو ككريستيانو كايدول كمثال يحتذى به في الكومبورتمون نتاعو هو سورتو سور تيران اونفير الشعب نتاع البرتغال والجمهور اللي موجود حتى كان انت متغشش على الانترونير نتاعك انت عندك شعب يعتبرك انت اسطوره تمشي تحييه الشعب هذاك وانت حتى متغشش على الاخر ما لازمكش تخرج ليغو نتاعك انت وتعمل رياكسيون على الانترونير نجم بعد الماتش تبرد تمشي تقعد مع الانترونير اذا انت والانترونير ما لقيتوش تيران دونتونت نجم تشكيت لوحدك كذا وما يصيرش بروباغاندا معناها هو السبب هو سببه كان نجم ياثر حتى على نتيجه المباراه اوكي ربحت توا 400 اما كان جيت اجج الوضع خاطر فيستير او المنتخب راهو فيستير طبعا نتعداو لتونس اما المنتخب راهو فيستير او قوه فيستير هنكمل ميسالش الفكره سي حمود بالنسبه لكريستيانو بالنسبه لي انا نجم عمل برشا حاجات صحاح واجتهد في برشا حاجات نحكي اور كوره اما الاجتهاد اللي ما عملوش نتصوره هو البيلون نتاعو هو على الكوب دي موند اي انسان يشوف كريستيانو ويشوف البيلون نتاعو هو شنو عمل في الكوب دي موند خاطر هو ما عمل شيء يقول شنو عمل ما عمل شيء دونك يعرف اللي هو ما عادش نجم يدي في المنتخب هو حتى في كلوب مازال بعيد برشا انه مش يعاود يمكن عنده دي زوبجيكتيف عنده نومبر دو بوت حاب يخلط له اوكي انا معاك اما يزمك تفهم اللي انت فما حاجات ما عادش تجاوب فما متطلبات في الكره الحديثه زاد هو عنده دي زوبجيكتيف الممرن زاد راه ما نجمش انت جرت لي زوبجيكتيف ترضي كريستيانو بعد تخسر الماتش شكون مش يعذرك انت بعد موجيبو سيليكسيونير اخر في بلاستيك ولا في كلوب اذا انت كان مش تهبطوا ديما 90 دقيقه وهم مش يعطيك كان 20 دقيقه وهذا كان عطاهم لك من ال 20 دقيقه الاولانيه ومن بعد انت في الشانجمون كي باش تخرج باش تغش عليك لهنا يشوف الممرن هو اللي عنده لا بريزون ما هو عنده لا ديسيزيون هو كاستوره يقبل
2: فما شكون حموده فما خمسيرش انت فعله فما شكون مع الكلام هذا وقرار هكا شوية ديسيبلين ومعناتها انضباط لازم يكون من اللاعب
3: متفقين.
2: حتى كان اسمه ميسي ولا كريستيانو رونالدو فما شكون ضد، فما شكون قالك من المفروض المدرب هذا يهز تليفون ويكلم زين الدين زيدان يقول له بلي كيفاش جريت رونالدو والستار هذوما كي كنت في ريال مدريد.
3: انا باش نعطيك ان بون اكزامبل ينجم يكون قريب للشيء هذا. غوارديولا سالوه على ميسي قالوا له اش تعطي الميسي كون كونسيلي، قال لهم انا ما نعطيش ناخذ من عنده. ريغاردي بيان معناه انسان يطلع لك ملاعب يعطيه الفالور نتاعو باش يطلع هو الفالور نتاعو اون فونكسيون.
4: انا لي ميسي روكابل
3: انا نعطيك دي نو نعطيك دي نو وقتلهمش الواقع هذه بلي وقتلوش لك هذه
4: مارادونا عمره 50 سنه مثلا
3: رونالدينو فان باستن رونالد كومن هذم
2: مارادونا شنو مارادونا مارادونا كاريرو كله عمايل معناتها
3: ملاعب ما تحلوش قدره ما تحلوش قدره باللغه بلغتنا احنا الشعبيه قد بقدره مالجري اللي هو يعمل في اعمال اخي برشا من من من رونالدو. انا رونالدو مهما كانت الصفه خليه اسو نيفو قول له فو ميو تقول له نعملوا مقابله توديعيه وتتفق اني والجامعه بتاعك
4: شو انت تقول له هو ياخذ ياخذ القرار
3: لا لا مش هو يا اخو ما تاح عليه بربي ما معنى تجيب ملاعبي اللي الكارير نتاعو تساوي اقوى من الكارير نتاع نتاع ليكيب ناسيونال نتاعو وتجي وتحط في نفس الوقت
4: لا ما نجموش قرنوا كيك علاش زاد هو ما عندوش قدر زاد لونترونور
3: شكون لونترونور هو بربي لونترونور
4: شكون هو
3: ليش تعطيني
4: هو ما دام عطاوس
3: ما كانش ما كانش نتاعو تحطوا دلع في بالانس لا مقارنة
2: فاخر انت معاه مدرسة الانضباط وإلا تعامل بسوبليس خسرتو كي يبدأ فما نجوم كبار ما انت كمدرب نحكي بطبيعة الحال شنو النظرة متاعك مثلا شوفوا يورغن كروب ملي شد منتخب الألماني إلى أنستوري قوانين صارمة جدا مثلا تليفون كان في أوقات معينة الحجامة حتى الحجامة تتحجم قبل ما تمشي للمعسكر وتربص وتعدي ليامات وفما حجامات معينة غير مقبولة أو معناتها هذين نحكي على المنتخب الألماني في بلاد معناتها متفتحة ما بين ظفرين تفتح ذاك من حبوش ولكن بالنسبة ليهم هما يقول لك أنا نفرض الانضباط في مجموعة باش تعطيني نتيجة على أرضية
4: فما المدينة. أوقات متاع انضباط وفما أوقات متاع سوبليس وفما أوقات متاع

0: التدريبات راهو فما راهو
1: نحكيو في الواحد كل حاجه من الحاجات عطيتك اكزامبل اللي هو سو دي طون شويه مع الجواريت مي سيرمون سيرمون مش كل بروفيل باش تعمل معاه كيما البروفيل الاخر اش معناها كي يبدا عندك مثلا جوار فوديت وكي يبدا عندك جوار اللي هو نيرفو كي يبدا عندك جوار اللي هو باريسو اللي هو بخيل وكي يبدا عندك جوار اللي هو يحب يعمل كان اللي في مخه لهنا يدخلوا دي زونتروتيان فما معاملات تولي فرديه كي يبدا عندك مشكله في كومبارتيمون مثلا عندك ان تريونغل اللي هو اي فونكسيون با تعمل لونتروتيان ا تروا دونك راهي كوميونيكاسيون قويه برشا فما كوميونيكاسيون امبليسيت واكسبليسيت تسمى معناها امبليسيت معناها اللي ما تظهرش اللي هي سي بون بالاوتوماتيزم فهموا بعضهم وفما الاكسبليسيت اللي هي الفوكال كسوا وحده ولا وحده فما جوارات ما لازمكش تحكي معاهم ولا تعمل لهم حاجات ملاحظات قدام صحابهم سولون لو بروفيل وذاك علاش خرجوا لي بريباراتور مونتو باش يخدموا الحكايه هذوما باش نجموا يشوفوا لي بروفيل باش هو يعرف يتعامل والا لونترينور يكون عنده تكوين زاده هو باش نجم يعرف يتعامل اما راه ما فماش واحد ديسيبليني 100% ما فماش واحد سوبل 100% وما فماش واحد اللي هو مسيب 100% لازم يكون عندك انتو
2: انا نتصور ان انترونور اللي كان فريمون عنده شخصيته اي ني با كومبلكسي دوفون لي فيدات على خاطر موجودين فما دي زونترونور كي فيل اتر هما لي فيدات دو ليكيب موجودين فهمتني ياخذوا بعين الاعتبار النجوميه نتاع الميور جوار نتاعهم ولا لا فيدات كي ديباس النورمال فهمتني تلكو انا ناخذ انزيفليك وقالوا زوز وقعات اي بورتون سي تام ميسيو كوريكت ولا لا اي بورتون وقعت له نبذه هو ولامين يامال ونقعت له نبذه مع رافينيا كومو ال سي كومبورتي عرف كيفاش يتصرف عرف كيفاش تصرف وحطهم في الجيب يل ديفيان عباره اقرب الناس لي لا دونك
3: لانه مستحقهم
2: بالضبط من غيره من
1: غير اكزامبل كريستيانو
3: كريستيانو رونالدو ما عادش كيما قبل ما زي ما يعطيش ما عادش يعطي
2: اتندي
3: كيما قبل
2: ناخذ انا ليكزامبل دو ميسي ها برسك لو ميم اج قريب شويه لرونالدو زعما يتصرفوا معاه كيما يتصرفوا مع كيما تصرف السيد هذا تي هاو تيتولير في المونديال برسك تيتولير في الماتش الكل عليه شنو السبب لانه عنده نو سولمون الى سا فالور
0: عنده
2: تاريخه لا لا عنده تاريخه مش عنده الفالور
1: شوف التاريخ به اوكي تحكي اما نحكيو على الحاضر والمستقبل
0: الفالور موجوده
1: الحاضر والمستقبل بالنسبه لميسي مثلا الناس الكل تاكدوا اللي ميسي مازال ينجم يعطي في الكوب دي مونت مي ميسي هو اللي خلاه ما تهزش الكوب دي مونت خاطر ميسي كان جاي معناها ما عندوش ليغو زاد هو خاطر هذوما زوج جوارات عندهم ليغو طالع برشا كان ينجم يطلب شانجمون على خاطر هو الجوار الوحيد اللي واقف في الارجنتين وكي يقف ميسي مونتالمون يقف الجوارات معاه هاو مثلا
2: هاك جاوبت
1: هاو مثلا
2: هاك جاوبت سامحني لونترونور لهنا اسكو
1: لونترونور خسر الكوب دي موند خسر الكوب دي موند على خاطر خاف من ليغو نتاع ميسي خسر الكوب دي موند هي انا كونترونور
2: في نار هذاك هذاك في
1: نار في نار الكوب دي موند على خاطر انا متاكد اللي ميسي ما نجمش يخرجوا مش بيعرفش يتعامل معاه هاو انترينر هيسكو دي مونتش بلعب
2: وشكون وصل وشكون وصل
1: كيفاش يعيط له هو لتوش يقول له ميسي راك انت ماكش قاعد تعمل فيها حتى شيء
3: فهمت علاش ديما فما المقارنه ميسي رونالدو ديما موجوده مهما كان
1: نحكيو على لي فيديت وكا هاو
3: باهي من الكره العالميه خلينا نمشيو لكورتنا باش نحكيو شويه زاد على تونس وكره القدم التونسيه
4: كورتنا
3: باش نسلك سؤال هنا يا فاخر توا في اوروبا يظل الفرق نتصور عندها عين نتاع انتدابات خاصه نحكيو على مستوى الصغار والشبان توافقني الراي ولا
1: بيان سور عندها ايكيب دو سكاوتينغ تلقاها موجوده
3: كيفاش تفسر مثلا هنا كي نحكيو على برشا لاعبين كيما بيدري كيما رودري كيما هاري كين اللي عندهم قصص نتاع انه ما تقبلوش من الاول ترفضوا من الاول مثلا واحد كيما هاري كين كان معناتها بصحته ورفضته مثلا ارسنال وصل حتى معناتها يلعب في المستوى الاول وكانوا مدافعين معناتها يقولوا له انت ما عندك وين باش توصل ايضا بيدري كان حشين برشا وما قبلوهش من الاول يظل في مدريد ما قبلوهش ومن بعد وصل بيدري يلعب اليوم مع نجوم ترسانه من نجوم في في في في البرسا كان وصل الحشام معناتها يعمل روحه يربط في صباط وقدام الفستير خاطر ما نجمش يدخل على ملاعبيه اللي كان يتفرج فيها ولكن من الاول رفضوه مثلا في مدريد ايضا يظل كان ذكر زاد كيف رودري اللي ما قبلوش في الاتليتيكو مدريد يعني هذو ما يعرفوش.

0: ما يعرفوش.
1: لا مش ما يعرفوش.
0: والا خل كملك سؤال، والا في الكونتكست متاع وقتها
1: فوالا
0: عندهم الحق.
1: ليتا اكتويل هو اللي يحكم على الكشاف شنو باش يشوف. انا نشوف فيك
0: ما نجمش يتوقع،
1: انا نشوف فيك انت اتاكون وزيد بوا وما فماش فيتيس وفيفاسيتي وما فماش لي دريبل اللي انت تنجم تو ديباس افيك لا فيتيس افيك بالون تو دريبل وتتعدى تمشي للكاش.
0: هوني ما يلزمكش تقرا حساب اللي انت فما ما يسمى البيك نتاع الجوار تكون مأخر شويه في بعض الاحيان، كيما هاري كين مثلا اللي جات في عمر متقدم شويه مقارنه باللي موجود توا في 18 و19.
1: يزم جوارات من اللي هما صغار يعرفوا اللي هما عندهم مراحل، فما مراحل نتاع تطور، فما مراحل اللي فيهم تغييرات جذريه.
0: صغير ما يعرفش
1: يقولوا لهم الصغار يقولوا لهم لازم يقولوا لهم، يلزم في كل فيدباك نتاع سيونس ولا نتاع ماتش ولا كذا ولا حتى مع لي بارون ولا اللي هما يعرفوا والناس معناها يثقفوا فيهم الحكايه هذوما. الكشافين اسكو فما عمر معين، باش نسالك انا سؤال باش تزيد تفهم بيه شنو نقصد، فما عمر معين تكتشف فيه الجوار؟ ما فهمش. نجم تكتشف الجوار في 12 سنه، نجم تكتشفه في 14، وتنجم تكتشفه في 16، وتنجم في 18، وتنجم في مرحلة معينة اللي هي فاتت لنورم جملة، كما اللي لعب وهز البريمير ليج، اللي لعب في
0: مانشستر
1: مع ليستر سيتي اللي هز
0: فاردي، جيمي فاردي
1: فوالا معناها مخر برشا. فما دي جوار اللي كانوا يخدموا في خدم اخرين ويلعبوا بعد صارت البيك. الكلمه اللي قلتها اللي هي اقوى كلمه في هذيك، البيك نتاع الجوار مع الكشاف هي اللي تخليه من بعد ينجم يوريونتي. معناها انت ما تلومش انه هما ما خذاوكش وقت اللي انت زيد بوا، وقت اللي انت ماكش قاعد تخدم على روحك، وقت اللي انت عندك لي كاليتي مي بخلي وما تحبش تخدم فيزيكمون، والا انت فيزيكمون قوي ما تحبش تحسن روحك تكنيك وتكتيك. دونك لهنا الجوار يزم يعرف فما مراحل، فما مرحله وقت اللي انت في لونفونس نجم تكون فيها في البيك نتاعك من بعد تعدى من الفوتانوس.
0: علاش انا خلينا السؤال اللي طرحناه، هل تونس عاجزه على انتاج لاعبين تاع كره قدم ولا ما عندهمش الصبر مثلا على ملاعبيه اليوم؟ شوف خلي انت تعرف فاخر، نحكيو على مستوى الصغار مثلا، هما يكبشوا حتى كان يرفضوهم الاول يقولوا انت فما شكون يقولوا انت ما تصلحش باش تلعب كره قدم، ويكبش نحكي في اوروب ويحاول ويمشي ويوصل وتولي معناتها قصته ساكس ستوري. في تونس يسلم يقول له انت ما تصلحش باش تكون لاعبي، وربما يكون عنده الحق وقتها يسلموا، تلقى ممكن ربما ما يتعدى على معناتها الجوارات، معناتها يتعدى بجنب كارير كانت نجم تكون كبيره.
1: المشكله في تونس كيفاش؟
0: تو اشوف، شوف كي احنا كي نمشيو اونترينمون نشوفوا الصغار، تعرف شكون الملاعب، تعرف شكون التكنيس، تشوف البالو بيي كيفاش، تنجم تفهم فما شكون اللي تقاه مويان. ولكن في الاخير الكره علمتنا اللي نجم لمويان بالديسيبلين هذيك يوصل انه يلعب في مراحل متقدمه، والتكنيس هذاك اللي يدريب له الى اخره بعد ما ينفعش هذاك في في في مستوى متقدم وما يوصلش.
1: باش نعطيك بالضبط في تونس كومون سا فونكسيون. المواهب موجوده والجوارات الباهين موجوده،
0: مواهب موجوده في تونس
1: والجوارات الباهين موجوده واللي تحب فما كونسنتراسيون دي كونسنتراسيون، معناها بلاصه مركزه فيها برشا جوارات من المواهب، وفما بلاصه ما تنجمش تكون فيها مركزه فيها المواهب، ما ترقى فيها المواهب يمشيوا لبلاصه المركزه. نعطيك دي زيكزامبل، مثلا نجبد بارمي لي غران كلوب باش ما نظلمش لي كلوب، مثلا ليسبيرونس كلوب وصفاق سو ليتوال، هذوما لي كات بول كبار مثلا، ومازالوا فهم برشا اخرين مثلا اللي هما يستقطبوا الجوارات والمواهب ويجيوا عندهم في لي جون، ووقت اللي يلقاو دي جون يلعبوا كونترهم ولا يسمعوا بهم ولا كشافين نتاعهم يقولوا لهم عليهم ولا ما عارفهم ولا كذا يزيدوا يجيبهم. وقت اللي يجيب انت عندك مثلا 30 موهبه باش تخدم عليهم، ومن بعد تسمع اللي فما 10 مواهب موجودين في تونس الكبرى مثلا وبلايص اخرين وتجيبهم تستقطبهم، دونك تجيب 10 تنحي 10، لكن ال 10 هذوك تمسوا ديجا نجم توفها كاريرهم وقتها. المشكله فيش اللي يتعداو في لي كات غران كلوب هذوما مش قاعدين يطلعوا سينيور. علاش؟ خاطر لي بيزوان نتاع سينيور دي بيزوان ديورجونس، معناها يبدا عندك مواهب تخليها وما تقمرش بها بلغتنا نحن في الكوره، وما تاخذش الريسك، والله الكلمه ما تاخذش الريسك باش تلعب سينيور ويلعب سينيور، معناها هو تكون في في في كلوب كبير، اما لعبش سينيور في كلوب كبير باش يمشي اعاره والا باش يمشي اور ليست. وشوف انت نفسانيا الرياكت نتاعو هو اسكو باش يكبش باش يلعب ولا لا، ومن بعد تلقاه يمشي للليغ 2. في الليغ 2 مثلا يقول لك انا استابل، ناخذ في شهريتي بريم دو روندمون وكذا، وما نجمش ناخذ ريسك باش نعاود نطلع. وفمك المواهب اللي تنجم تلقاها ساعة ساعة موجودة مغمورة في ماتش كوب ويمشي لوحدين كيما متاع منوبة مشى للبقلاوة كيما زياد العلوي. زياد العلوي أنا نعرفه في كليب أفريكا وكان برناك ما كانش تيتولير ومن بعدها هي إلى بيرسيستي باش يخدم على روحه ومن بعد جاته الفرصة اللي هي تنجم تصير مرة في العمر في ماتش كوب.
0: باه انت هوني تحكي على مستوى فرق, انا نحكي لك على ليكيب ناسيونال. هل انه صحيح انا
1: ما عنديش اذا ما طلعوش ليكيب برو لحظه بركه جوست اذا ما طلعوش ليكيب برو وما لعبوش في ليكيب برو ما عادش باش نفهم ما تقام في ليكيب ناسيونال. تو نحن نحكيو على يوفان 3 المواهب تاع يوفان 3 هل فما شكون ياخذ ريسك باش يلعب بهم في ليكيب برو في الاولى في ليكيب ناسيونال؟ نحن مشكلتنا هي الاراده والبريز دو ريسك.
0: هذا يحكي عندي بوج البال,
1: هذوما
0: لازمهم طون جو, هذوما
1: طون جو مش باش يعطيوهم طون جو. نحن عندنا نخافوا, نحن سميتك دي غران كلوب ويخافوا و ميم طون لي كلوب اللي هما اونتر بارونتيز صغار ولا في ديفيزيون 2 ولا في 3 ولا في كذا تجي 10 ملايين ولا 5 ملايين في جوار اللي اوبليجي بارابور البارون اللي باش يعمل له ارسلمون باش الصغير يزمو يمشي لك الكلوب الكبير و ميم طون اللي اوبليجي باش ياخذ شويه ماتيريال ولا ياخذ 10 ملايين 5 ملايين ما تجيش في قيمه الجوار هذاك اللي نجم من بعد كاريرو تتبدل جمله. دونك كان فما دي كونسنتراسيون
0: نقول لك هنا قيس العوني سلموا عليه قاعد يتبع فينا قال يزم خلق مناخ من الثقه محيط ايجابي للاعبين. الإيذاء النفسي هو الأكثر تداول أثر على تطوير اللاعب في مرحلة تكوينه, يلزم تكوين المربين والمسؤولين المحيطين باللاعبين. حمود
2: أنا باش نقول يظهر لي مش يظهر لي يظهر لي متأكد أنا متأكد اللي عندنا أن بروبليم متاع أحنا الناس اللي يشدوا الصغار هما ديجا ناقصين كي كومون اورينتي لي جون هذو.
0: هذا اللي حكيت فيه قيس العوني
2: بالضبط. انا كي ناخذ ليكزامبل عندي ان ايكزامبل خاطر كيما اتيري لاتونسيون لانتونسيون اللي هو المدرب نتاع الماروك ويفا سيتي لو ديريكتور تكنيك اللي شد الكلوب افريكان جو دي سونو جو ميكسكوز دو نو اما هو نفسه اللي كان شد لي جون نتاع الكلوب افريكان فهمتني
1: دانييل
0: حاجه شنو هو مشكله
2: جيب لي سونو السيد هذايا اسكو فو زافي فيو كومون الماروك
0: بالعربي شويه
2: هل انكم ريتوا الماروك كيفاش الكره تدور عندها المغرب تدور عندها لوكازيون الاخرانيه اللي منعنا
1: ما نحن نحكيوا على المواهب والكشافين ما حكيناش على التكوين التكوين
2: المواهب هذوما كيفاش وصلوا يلعبوا في الايفان كيفاش وصلوا جرس اكي جرس بفضل الناس تفهم كره معنى انا نشوف فيك عندك لي توش نتاع كوارجي نختارك اي جو تيان بون شد فيك صحيح
1: اي هذوما قاعدين يمشيوا المدارس تكوين كبار هذه هو المشكل راه كي نحكي على المواهب والكشافين مانيش نحكي على التكوين طبعا نرجع على التكوين
2: ريت بربي سامحني انت جبت موضوع انا مقتنع بيه
1: كيمشيوا المركز تكوين نتاع جمعيه كبيره اللي هي فيها كفاءات وحتى في لي جون فيها كفاءات من بعدها هي راهو
2: من بعدها هي نجي نشوفهم ما وصلوش للسينيور
1: مش ما وصلوش فما بارير ما بين لي جون وما بين السينيور وهو هذاك كان قاعد في الجمعيه نتاعو في الليك 2 ولا في الليك ا اللي هي متوسطه ولا ضعيفه ولا حتى تلعب على تفادي نزول وتطلع وتهبط هذاك كان خير له اللي هو باش يطلع. نحكيو على المواهب اذا باش نحكيو على التكوين راهو الناس الكل ناقصين تكوين كل مسؤولين كل مدربين كل واحد مش مشكل التكوين اعطيني ظروف نتاع التكوين
2: دي جران كلوب دي جران كلوب في العالم يمنوا بالصغار نتاعهم ويلعبوا بهم ويوصلوا يولوا الدومين للفوتبول
1: افهم هذا
2: انت تاخذ لاماسيا نتاع البرسا ولا لا لا لا
0: لا ما نقارنوش ما نحبوش المقارنه هذه لانه تونس واقعنا مختلف تماما
2: واقعنا مختلف علاش ما نمنوش بصغارنا
0: جوستوما تونس تعاش
2: بالمواهب انا في ايفا
1: لا موجود
2: فما
0: بلا ما نشوف ايفا انا لاعب 12 سنه 13 سنه في تونس شنو هو يختلف على لاعب اوروبي عمره 12-13 سنة حتى يتصعب في بعض المباريات الودية ولا اللي تورنا نربحوهم شنية الاربع سنين خمسة سنين هذوكم اللي بعد شنية الحلقة المفقودة
1: البريز دو ريسك متاع ليزيكيب سينيور ما يلعبوش فهم سينيور وقت اللي يدخل التشبيب ويزينا من اللي ريكروتمان وجيب منا وهز منا وتسمسير وقت اللي يطلعوا لي جون ويكوروا وياخذوا فرصهم ويغلطوا نزيد ندزوا معاهم ونزيد نصلحوا لهم وقتها نجم نقدموا كورتنا ابار هذاك
0: ماهمش
1: نقعدوا ديما لوجوا على
0: الريكروتمان للتصدير اللاعب الشاب الصغير
1: كيفاش يراو
0: مش لا مش قابل للتصدير
1: برا شفتي انت تو توندونس جديده في جوار كادي والا بريمير اني جونيور يمشي يعمل تيست كما صار مع جوارات من الكلوب افريكا من ستاتيونيزيا من الاسبيرونس يمشي ويعملوا تيست البرة في الـ في الاوروب ويقبلوهم ويعديهم معسكر وكذا ودرشون وينجموا حتى يورينتيوهم كالكشافين يقولوا مثلا انت ماكش نيفو البايرن اما تنجم تلعب في ليفركوزن مثلا جودينا بورتكوا تنجم تلعب في ليفركوزن وتعرف تلعب في التروزيام ديفيزيون بعد راك تطلع
0: لازم فلوس
1: نجم تخلط وكذا. علاش هما قاعدين هما يقيموا فيهم كي نحنا نمشيو لهم؟ علاش ما عادش يجيونا؟ خاطر جواريت ما عادش يكاوروا في الا ما عادش في ليكيب ا اللي هي السينيور ما عادش يكاوروا. اذا ما عندناش لي بريز دو ريسك والاراده هذه ومشكله فيش اللي نحنا ما عندناش لي موين فينانسي مي نقعدوا مديونين ونجيبوا دي ريكروتمون و اون ميم طون عندنا سيكسيون جون قاعده يصير فيها التكوين. يعني حتى انت كان انت تبازي روحك على التكوين باش نعطيك شيفر جودي نيمبورت كوا مشيو للاسبيرونس مثلا اللي هي لا دوميني توا سنين الاخرانيين في لي تيتر ولا في الافريق ولا اللي هو بالنسبه لتونس وتمثل تونس باه باش تلقى الريكروتمون نتاعها هي في 10 مليار دويت في العام. انت كان تحط مليار تنفيستي فيه في لي جون وتطلع منه دو تروا جون كل عام انت شوف قداش رابح بارابور اللي قاعد تصرف فيه. مي الاراده والبريس دو ريسك ماهيش موجوده والجمهور يحب يتفرج في طفل صغير يطلع ويكون نقولوا نحن جيعان كوره ويحب يلعب وعنده مواهب وعنده كذا نسقلها. ونحن ما مثلا نعطي اكزامبل العياري العياري خطره دريبلور ويشد كوره اكثر من لازم
0: خلي العياري
1: اي خلي العياري نحيوه لا ما نصلحوش نحيوه معناها بي اس جي كي خذيته مو في بالها عندها الموهبه هذيك وفي بالها اللي هو ناقص سينور وقعت في بي اس جي ولا يعرف سينور بي اس جي مي اورينتيتو مشيت لجامعيه اخرى. مشكلتنا نحن ما نصبروش ولوجوا على الحل السهل والحل السهل يكلف ونقعد مديون اما ما نخدمش على الحل اللي هو ماهوش صعيب اللي هو ديورابل. هذه هي مشكلتنا
2: مثل هذا الزاد اللي الفوتبول التونسي من وقتاش طاح دوبوي كي لي غران كلوب اللي كنت تذكر فيهم اللي هما سي اس اس كلوب افريكان اسبيرانس اي اتوال ولاو ما يعاولوش على اولادهم ولاو يجي هاو برز ملاعبي في ليكيب هذيك يجيبوا
0: أيوة. ولكن في نفس الوقت المنتخب الوطني التونسي قاعد ياخذ في الملاعبيه الاكثر اللي يلعبوا فيها.
2: اتندي ليه عاد خلينا ما نحكيش على البريود هذه ما نحكيش على
0: البريود هذه حتى قبل
2: كي تاخذ انت من كان يعاولوا على ليكيب ناسيونال
0: من 2000 من
1: الموين داج شوف الموين داج تاع ليكيب ناسيونال تو تفهم اللي نحن بعيد برشا على حاجه اسمها شبان هو مواهب. المواهب راهي تبدا من 17 18 19 20 نجم يكبر سينيور معناها سي بون ومن بعد هو نجم يمشي.
0: خلينا نحكي شويه احنا على كي اما ديما نحكيو على ليكيب ناسيونال اليوم المنتخب الوطني التونسي الصوره نتاعو تمست بسبب النتائج فقط حموده
2: توتالما
0: كان النتائج
2: سورتو انا كنت وقت اللي حضرت للماتش نتاع بوتسوانا وتونس عديتش قديش من اوكازيون دو بوت جات ليكيب ناسيونال التونسيان 14 اوكازيون دو بوت عندي مكتوبين بالمينوت بالمينوت 14 اوكازيون نخدم فيه طرح 14 اوكازيون كونتر كومبيان 3 اوكازيونات البوتسوان ماركي منهم زوز واحنا نماركيو زوز
0: واحده
2: بربي هل يعقل لهنا اللي كان توصل 14 اوكازيون دو بوت نت وانت متسرع مونك دو على اعصابك ما نعرفش انا ما عندكش نجاعه قدام الشبكه علاش ما عندكش صفر قدام الشبكه هذا يا اخي لونترنور اللي باش يعطي ماركي بونتويت سي با افير دو لونترنور لهنا سي افير ملاعبي عنده كل شيء وفي الاخر ظهر ما عنده شيء لانه متسرع قدام الشبكه.
0: باهي ديما هذايا شكون جاي قبل الدجاجه ولا العظمه؟ مش المدرب مو المدرب اللي يختار
2: جلس
0: شكون اللي يختار هو الملاعب مو المدرب في الاخير. باهي انا هنا السؤال نتاعي السؤال نتاعي صوره المنتخب الوطني التونسي اللي معناتها وصل حتى كلام على مستوى الميديا في العالم على مستوى حتى اتحادات شفنا الاتحاد مالي لكرة القدم بسبب النتائج فقط ولا فما زاد الدور الجامعة التونسية لكرة القدم في آخر؟
1: هو سيتانتو راهو سيتانتو شوف وقت اللي يصيروا لي كريز ولا فما دي جينيراسيون لازمهم يتبدلوا الوحيدين اللي في الافريق في العرب في العالم اللي نحن ما نمنوش انه لازمنا نعملوا شونجمون راديكال ديما نرقعوا نحي شويه زيد شويه نحي شويه زيد شويه. بحذانا جارتنا الجزائر ديما عندها جينيراسيون لازم تبدلها ويصير التشبيب ويطلعوا ولاد صغار ويلعبوا في ليكيب ناسيونال. مصر مغرب اللي تحب انت ديما فما دي جينيراسيون لازم يجيروا. نحنا ما عندناش كونشونمون راديكال صارت لنا كاتاستروف تاع كوب دي مون نورمالمون بعدها هي ما عادش فما مجال الا انك تعمل شونجمون راديكال. اللي صار شنو ترقيع خلينا شويه من كوب دي مون جبنا شويه من المظلومين اللي ما مشاوش كوب دي مون وحاطينهم مع بعضهم وقت اللي هما هذوما وقت اللي جاوا عباره تو ريكومبونس يعني. انت راك ما عملت حتى شيء وعملت فضيحه والاخر انت على خاطر ما مشيتش دونك انا باش نرجعك ومع الجماعه اللي عملوا فضيحه راهو مشكله راهو مشكله كبيره راهو اذا باش يصير على الاقل على الاقل نورمالمون راهو فما 10 12 جوار جدد منهم 6 5 جوارات يلعبوا كاريمون باش نجموا كذا هذايا مربوط بالجامعه
0: هات نسمع مع بعضنا رئيس الجامعة التونسية لكرة قدم معز الناصري. اليوم كانت فما ملتقى على التنديد بالعنف يعني في الملاعب تطرح عليه سؤال بالنسبة للمناخ اللي موجود في المنتخب الوطني التونسي. هديش بنياني زميلنا كان حاضر في الملتقى هذا، هات نسمع مع بعض.
3: ما عندي ما نوضح، منتخب وطني كجامعة تونسية كرة قدم وفرنا جميع المتطلبات، وفرنا جميع ما طلب منا إداريا لوجستيا، الملاعبية قدمت ما عليها، النتائج ما مشاتش تو تمشي النتائج إن شاء الله.
4: على الأقل المناخ الحالي
3: لا لا مناخ نظيف، راهو ما نسمعوش إيش قاعد يدور وكذا، مناخ نظيف، لاعبين مسؤولين، إطار فني كفء ومسؤول، اللي محيط بالفريق الوطني ناس أكفاء. الكرة ما مشاتش، فما العديد من الفرق اللي ما مشاتش معهم الكرة. إن شاء الله يا ربي الأيامات القادمة تكون خير للمنتخب والكرة القدم التونسية إن شاء الله.
5: ضيع سمح لي ضيع مباراة الودية كونتر مالي، هي فرصة ضيعناها كنا نجم نحسنوا بها الترتيب.
3: والله فما ظروف، شاف الإطار الفني والإطار الإداري للمنتخب أني من مصلحة المنتخب ما يجيش المقابلة هذه، باعتبار وجود إصابات، باعتبار فما لاعبين كما إسماعيل الغربي مرتبط، نتصور هذه هي الأسباب الحقيقية. إن شاء الله يا ربي مازالت قدامنا الأيامات، وإن شاء الله إن شاء الله القادم خير، نقولوا الكرة قدم التونسية، وإن شاء الله يا ربي نكونوا المنتخب اللي وراه 12 مليون تونسي.
0: هذا تصريح رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم. الكرة ما مشيتش، هذه أكثر كلمة تعاودت. هل يعني تصريح في مستوى رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم يقول الكرة ما مشيتش؟
1: اولا خطا اتصالي كبير زاد انك رئيس جامعه تخرج وتحكي في حاجه ما يشتبع ليفينمون انت موجود فيه. والخطا الاتصالي اللي قبله
0: منتظر
1: خطا الاتصالي اللي قبله، اذا انت عملت انيولاسيون نتاع ماتش اميكال مع مالي في قيمه الحدث هذايا، اول حاجه تعملها ندوه صحفي وجي نطق رسمي، ولا تجي انت كرئيس جامعه وتقول علاش وكيفاش وشنو صار بالضبط، مش تخر لي الوقت للتاويلات وبالزهر يجينا اليوم العالمي.
0: هي ندوة صحفية ما صارتش بعد كأس العالم.
1: صحيح.
0: بصير على مباراة مالي.
2: هذوما.
1: نعم. مش مباراة ودية. لانيولاسيون، لا إلغاء المباراة الودية والتأويلات اللي خارجة معها. متوأسة
2: بلاس، بربي حط روحك في بلاس وسامحني.
1: خلي ندوة صحفية.
2: دقيقة. أنت حط روحك في بلاس رئيس الجامعة أو المورن الوطني. إيكيب كي باس بار أن فيد. تعمل لك نيول أول ونيول ثاني وقدام معناها مورالمون طايحة. مش
1: تقف في اعذار
2: فوميو با نحذر ليكيب هذه ونحذرها سورتو لي بلان اي فيزيك اي مورال اي تو.
1: لا ماكش تحذر، لا ماكش تحذر بالطريقه هذه، ماكش
2: تجيبها زيد تاكل. انا حتى انا زيرو خساره بواحد بلاش، سورتو كل مالي
1: شكون
2: مالي
0: ما نتكلموش على بعضنا
2: تاريخيا.
0: مالي نحكيو على منتخب وطني
2: مالي
0: مالي انا مش نحكيو في لعبه في بطحره،
2: لا لا
0: منتخب وطني تونسي
2: بالمعقول
0: معناتها يلغي المباراه
2: نلغي لكن انا بزيد تعطيني نتيجه سلبيه اللي تنجم تاثر لي على المستقبل نتاع ابريتو. مازال انا خاسر عندي زوز بونت من سته خذيتهم في في
0: ماتش اميكال هذا نحكي،
2: لكن انا نزيد نخسر معناها نزيد نطيح مورال على الاقل خليني نرجع لها المورال نتاعها ومن بعد اي بوركو با اي فيزيكمون اي مورالمون. انا مشكلتي في الماتش قلت تاع بوتسوانا، بوتسوانا انا قال كلمه الكره ما مشيتش معنا
1: في فيريتي تفكير انهزامي بالنسبه لي. انا هاش فسر لك علاش، هاش فسر لك علاش، ميساج خام فسر لك علاش. اول حاجه ساعه الكاتاستروف اللي صارت لنا في كوب دي مونت ماهيش باش تصير لنا اكثر منها، هي حتى كان
2: عندنا مع مالي وخسرنا في لابيدي قلتها
1: اوكي باهي خلينا نكمل لك
2: ما عملوش كونفيرونس
1: خلينا نكمل لك عاد أن نعملوا الحادثة هذية ويخرجوا تأويلات ويصير إلغاء متاع مباراة ودية أول مرة تصير بالطريقة هذية، وأنا ما نخرجوش ونوضحوا الأمور، نعملوا ندادة صحفية ونخلي العباد تتكلم ومن بعد بالزهر يتعدى شكون في إيفينمون آخر ونهار آخر وصارت فيه حاجة ننظموها مش نجاوب عليه. سي دو نيمبورت كوا لان خطا اتصال امور كوميونيكاسيون حكم حكم الفكر
2: بربي تقيك
1: لان حكمك تمشي لك لونترونور تحب انت
2: يا اخي بربي تو
1: لا لا لا لا تقاش
2: العظام نهارش لعبه تونس بربي نهارش لعبه الماتش الاخراني
0: نهار الاثنين
2: ونهار السبت سي تدير قداش من نهار خمس ايام ما بينات معناها ايكيب لعبه تروح قبل وزيد تروح اثنين وما بيناتهم خمسين زيدها تروح اخر ممكن
1: علاش نغطيو
2: في ريزلتا ومن بعد نقول والله
1: علاش نغطيو في عين الشمس بالغربات اول حاجه اول حاجه ساعه نحن ما عملناش انيلاسيون للماتش هكا نحن اون انيولي لو ستاج كومبلي كان انت كيب ناسيونال تحب تعمل ستاج
0: هنا السؤال يطرح علاش التربص يلغى زاد
1: التربص يلغى خلينا نكمل بالله جوست الفكره على خاطر بالرسمي راهو ياسر نغطيو في عين الشمس بالغربات الجامعه غلطه اتصاليا والجامعه ما عندها حتى استراتيجي ومعين ماشي كما نقولوا في الاقدام في جره الاغلاط هذي الكاتاستروف اللي صارت هذي ومهما صار انا ما نعرفش شنو اللي صار وما عنديش انا الاحداث باش نجم نتكلم عليها ولا نحكم عليها مهما صار عنديش سبعه بليسي نجيب من U23 اللي هما طالعين لي تالون ونلعب ونخلق منهم جينيراسيون يختفش واحد ولا زوز من المهم تو بالموتيفاسيون وكل شيء نخدم عليهم ونعمل جينيراسيون جديده مشكلتنا نحن باش نقعدوا في هابش نقولها بسماها في فرجاني سيسي في شو اسمه عيسى العيدوني في يعيط للجمهور في زعمه موتيفاسيون حتى شيء
2: هذوما دي جين قبل المونديال بربي قبل المونديال
1: بربي قبل المونديال حتى قبل المونديال دي جينيراسيون ما عملوا حتى شيء الكره في تونس بربي ما عملوا حتى شيء في الكره في تونس ما عملوا حتى انجاز
2: قبل المونديال
1: يعطيهم الصحه اللي عملوه اما هما جينيراسيون وفات يزمها توفى
2: اقف دقيقه من بعد ارجع قبل المونديال عملنا دي ستاج ولا لا مشينا عملنا دي بارتي اميكو ولا لا اميكال ولا لا اي فينالمون كلينا 4 5 3 دونك شنو اللي تقول لي يلزمنا نعملو هكا عملناها قبل وكلينا دي
1: ما عملناش دي شانجمون في هذيك
2: بربي انا مش قبل المونديال عملنا اللازم ولا لا
0: ما عادش نلعبو
2: ليه
0: معناتها ما عادش نلعبو حتى خسرت
2: يلزمنا اون دو بونسي فما اخطاء الاخطاء هذه
1: شنو هي؟ كسوا صاروا
0: ماشي سامحني المباريات الوديه يا اخي جعلت باش تربحها
2: وجعلت باش تزيدني مشكله
1: علاش مشكله؟
2: سوين لوجيك اذا كيف انا باش انا عمل دو سكور خايبين
0: يا اخي مش مباراه تقييميه هي اين الاشكال انك
2: تخسر؟ يعملها اميكال تنجم تاخذ حتى ايكيب تعمل حتى كونتر ان كلوب في تونس
1: نجموا نخسروا مع
2: علاش علاش لو مالي بالذات؟ لو مالي راهي سيت اون بيت نوار انو زا توجور امبيتي تقلق بالحق
0: من الاول ما تختار
2: على خاطر وقت اختارها اختارها وعلى امل باش يربح ماتش ويتو في زوز يلعب فيه في رادس
1: وحتى
2: جاو دو شوك زوز حاجات خايبين
1: سامحونا خلينا نسالك سؤال بجاه ربي جاوبني على السؤال انت حتى كان ربحت لي دو ماتش اللي هما معناها ماهمش كاليبر كبير هذوم انت كنت حاطط امال كبيره انك باش تربح مالي مثلا في الماتش اميكال تي باقي انت حاطط العقليه
2: شوف مالي في ماتش اميكال انا زيروش شو
1: ليه ما ربحناش احكي فير شوف مش اسمع الجينيراسيون اللي عندنا نحن الجينيراسيون اللي عندنا وفات هذه حاجه ينسلم يلزمنا نعرفوها جينيراسيون فيت ساي يلزم تجيب 7 8 10 صغار من اللي موجودين يلعبوا في كيبيتهم يلعبوا لبرا يلعبوا كذا حتى اللي بي ناسيونو جيب صغار جيب عباد مغروبه تحب تلعب
2: سؤال انا بربي لو انها البوتسوانيه لي زوكازيون راتي بار دوفون دوفون لو بوت كونتر بوتسواني كنت ربحنا 5 نولو اون غارد سيت ايكيب او ال ال
1: يا دي انا ولا بوتسوانا انا بوتسوانا
2: انا بالنسبه لنا ليكيب ريبير
0: بالنسبه لنا مش بعض لحظه لحظه بركه لحظه بركه مرة أخرى ميسيلش حمودة نعرف هذيك طريقة خطابك ولكن حاول أنك تتكلم بالتونسي
2: معقول معقول سمح أما أنا نقول أنا ليكيب ناسيونال على بيان جوي خلقت أسيدك برشا لعبت بالباهي وخلقت برشا فرص لكن الكرة الكونكريتيزاسيون اللي هي اللي نقصت قدام الشبكة
0: دونك مش هذا الموضوع هذا يخليك انك ما تلعبش مباراه وديه
2: ليه
1: عباره سبور ترافاي في
2: الاخر وقعت فما اشكاليات وقعت في المستير وما بين ملاعبي وانترنور بيتيتر انه حبوا
0: يصير المشاكل هذه تصير عادي تصير عادي لكن انك ما تلعبش ولا تلغي التربص علاش ما توصل انك ما تلعبش مباراه مباراه وديه في الاخر
2: انا انا اللي في بالي بي حاجه اخرى
1: العب مع الاو 23 اخويا العب مع الاو 23 عندنا جينيراسيون اي 23 وفيها انترنور ما ينجم يعمل لك اوبوزيسيون به
2: بربي سامحني مثلا أنا اللي سمعته هو ان لو مالي طالبت باشياء طالبت بفلوس لدرجه وليت معناها تتشرط قالوا لها سي با لا
1: مستحيل.
2: دونك
0: على الصفحه الرسميه نتاع الجامعه التونسيه لكره القدم قالت بالتشاور مع
1: المناخ
0: الوطني، مع المناخ الوطني
2: قال سي با لا باش نخسر عليها فلوس.
0: لا كان تنجم تقول ان المنتخب المالي شرط شروط مجحفه.
2: انا اللي سمعت هكا
0: باهي على كل حال.
1: ونغيب بها طرابلس زاد هذيك باهي المالية طلبت علينا 10,000 مليار.
2: علاش نرجعوا منه قضية تربص؟ احنا ايه عملنا تربص قبل المونديال ولعبنا كونتر بلجيكا ولعبنا وخسرنا ومن بعد مشينا دون الموفيسونس. انا راهو تربص كي تلغيه ماهوش باش يحل المشكلة او باش يسكرها. نو ينجم يكون سيت ان شوا من لونترونور يقول لك انا جو في كالمي ان بو لو جو دو ريزولتا.
1: لونترونور راهو ضحية في هذا الكل راهو.
0: لا والله حمودة مسيرش من المفروض أنا لحظة من المفروض أنا مانيش كرونيكور هنا. كي تقول لي مورالمون والله مش لغة شعبوية أنت تحكي تحكي على ملاعبية في مستوى معين ما شاء الله اللي اللي اللي اللي يلعب في أوروبا اللي موجود في تونس ناس معناتها مستوى عايش الحمد لله ناس تتجري في حظوظهم مدلك كيني في وتلة مورالمون تحكي لي على إنسان يخط في الكار ومش خالط على الشهرية متاعه باش
2: يكمل
0: معاش حبوا نسموها الكلام
2: هذا
0: والله ذكرت كابتن خالد حسني معاش تحكي لي على ضغط بالنسبة للعب
2: لا مش ضغط أنا فسر لي كيفاش نخسروا الكوب أراب كيفاش في الكوب في الكان نخرجوا بار لا بتيت بورت كيفاش في المونديال ناكلوا قداش من بونتو
1: خمس هزايم
2: كيفاش هذا الكل تقول لي
0: مش على هذا نحكي لك انا نحكي لك على زوج مباريات ضد اوغندا وضد بوتسوانا باش تلعب مباراه وديه تكون تقييميه تنجم كما قلت عندك برشا حلول ما تلغيش تربص تقول لي مورالمون
2: انا النجم انا ما نلعبش كونتر لو مالي وليكزومبل اني قلت لك تلعب كونتر ان كلوب والو مال
1: باش نجاوبك بحاجات بريف تو بريف شوي بشوي اول حاجه انت قلت نحن لعبنا بجنيه عملنا 14 اوكازيون معناها نحن في التوب فورم تاعنا ما مشيتش معنا كره وخسرنا عملنا اغلاط دفاعيه اللي هي معناها نحن عندنا ايكيب باهيه على حسب كلامك
2: على حسب كلامي جي في اون ايكيب
1: باش فيها ليكيب هذاك مش تلعب وشكون اللي ينقص منها وشكون سبعه ثمانيه جوارات
2: مي النتيجه اللي خلت
1: شكون اللي عندنا فودات مش مدخل النتيجه خلينا نخسر ماتش كاليفيكاسيون ما نعرفش ماتش
2: ديما الحكايه نتاع هذا الماتش كونتر اوغندا
1: اللي فما مش حاجات اخرين اكثر من
0: كذا علاش متشنجين
1: فما جينيراسيون
2: انا علاش ما عادش تخلينا نتكلموا واللي تحب تتكلم لا خليك تتكلم تكلم انا علاش لي بوان كونتر اوغندا هي كي اكري لو بروبليم هم باش يتحسن
0: ريت مشاكل المنتخب
2: من غديك بديت النقطه
0: تخلي التشنج حتى معناتها في
1: هي نحن نحكي على منتخب
2: نورمال ريت حكيت ماتش اوغندا وقت باش تحسب اميكال ماهوش ما تحسبوا لي بوان وكل حكايه وكي اللي خرج واحد من الجامعه وتكلم وقالها والناس مشات في بالها بالحق شوز كيني با لوجيك بالكل حتى العقل ما يقبلهاش هذيك خلقت مشكله
1: الطاولة عرفت
2: ديجا خلقت شكون
1: الطاولة عرفت وين المشكل المشكل ظاهر هيكله كامله غالطه وجينيراسيون كامله زاد كيف تاع لي جوار غالطه يودي لازم فما راهو ديما نقول عندنا مشكلتنا مشكله نتاع بريس دو ريسك انا بديناها من المواهب للمنتخبات خذ الريسك شنو اللي باش يصير لك اتعس من اللي صار لك
2: راك في بالك اللي تحكي معايا هكا
1: راك جبت انت ثلاثه خيبات سي حموده خيبه كاس العرب خيبه كاس افريقيا خيبه كاس العالم وكاس العالم صارت فيه كارثه كارثه ما نجموش ناخذوا سكور اكثر من
2: سالك انا الخيبات هذوما
1: خلينا نحكي لك على ثلاثه خيبات متتاليه فيها نفس
2: يودي تاريخنا بكله في ان سول تيتر
1: اسمعني انا شنو نقول
2: سي لا كان 2000
1: فيها نفس الليست الارجي نتاع لي جوار يفو شونجي لي جوار افون دو شونجي لونترونور يفو شونجي لا جينيراسيون بدل معين كان باش يخدم مع دي جوار موتيفي وجون
2: معين
1: وعباد مازالوا
2: معين كنا نشكر فيه قلنا سي لبون شوا ولا لسا
1: إلي توجور لو بون شوا
2: إلي توجور لو بون شوا كي شكون اللي فرض عليه باش يختار الملاعبية هذا الجامعة جاوب
1: الله أعلم
2: أنا ما نشوفش بلاصة لا اسكو الجامعة وإلا
1: أنا نعرفوا ليه أنا كشخص وهو نعرفوا
0: ليه باش نرجعوا نحكيوا عليك باش نحكيوا على معين الشعباني فما الأخبار العشرة ونص وراجعين شوية آخر في ملا كرة
6: مالا كورة. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. مالا كورة.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: وزارة التربية تنشر رزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 2026-2027. تونس توقع الميثاق الوطني للصحة لتعزيز التغطية الصحية الشاملة وجعل التحول الرقمي رافعة أساسية. تحت شعار أي دور للشباب في بناء السلام المستدام، تونس تشارك في فعالية لليونسكو قبل أولمبياد الشباب داكار 2026. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشر، وعليكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلي. أهلا بكم. نشرت وزارة التربية اليوم رزنامة الامتحانات الوطنية للفترة الدراسية 2026-2027، والتي تتضمن موعد إجراء امتحان البكالوريا، والذي سيكون في دورته الرئيسية من 3 إلى 9 من جوان 2027، على أن يتم الإعلان عن نتائج يوم الثلاثاء 22 من جوان 2027، فيما تدور دورة المراقبة يوم 28 و29 و30 من جوان وغرة جويليا 2027. وفيما يهم امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام، تجرى الاختبارات يوم 17 و18 و19 من جوان، ويعلن عن النتائج يوم 2 الخامس من جويليا. أكدت جامعة تونس المنار حضورها الأكاديمي على المستويين الإفريقي والدولي بحلولها في المرتبة الأولى وطنيا والثالثة على مستوى شمال إفريقيا ضمن تصنيف تايمز للتعليم العالي العالمي للجامعات. رئيس الجامعة تونس المنار معز شفر:
4: صنفة جامعة تونس منار ضمن الفئة 801,000 أفضل جامعة في العالم في التصنيف العريق التايمز للتعليم العالي للجامعات لعام 2027 الصادر أمس، وقد حظيت بالمرتبة 830 عالمين من مجموع 33,000 جامعة. المرة هذه فما 118 دولة كانوا في المنافسة وتحصلنا على المرتبة 830، والمرتبة هذه تكون نحن المرتبة الأولى وطنيا من 11 جامعة تونسية مشاركة، يعني وقع شملها هذا التصنيف من 13 جامعة. تحصلنا على المرتبة الأولى إفريقيا كذلك في مؤشر جودة التكوين، تحصلنا كذلك على المرتبة الثالثة في شمال إفريقيا على مستوى الترتيب الإقليمي العام.
3: خلال مشاركة اليوم بتونس في المؤتمر الدولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026، أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن الميثاق الوطني للصحة يمثل إطارا لتوحيد الجهود وتنسيق العمل حول رؤية مشتركة تهدف إلى بناء منظومة صحية أكثر إنصافا ونجاعة واستدامة.
5: اتفاقية كومباكت بين وزارة الصحة وبين شركائنا الدوليين اليابان، المنظمة العالمية للصحة، والبنك الدولي، ثم 16 بلد اللي هما مساهمين في الاتفاقيات هذه، وتونس سنة خلطنا. الهدف نتاعها هو التغطية الصحية الشاملة، معناها كل مواطن خاصة اللي يبدأوا في المناطق الداخلية توصلهم الخبرة ويوصلهم طب الاقتصاد وكذلك التقنيات عبر الطب عن بعد عبر الرقمنة، كي يتجنبوا عناء التنقل خاصة من ناحية المادية ومن ناحية الجسدية، وهذا يدخل في مفهوم التغطية الصحية الشاملة. باش يكون فما اجتماع في شهر ديسمبر في اليابان وتكون فيه خريطة طريق للتغطية الصحية الشاملة تعاون مع الشركاء اللي شفتوهم حاضرين لكم، وعلى رأسهم منظمة العالمية للصحة واليابان مثل في جايكا.
3: أعلن المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري اليوم خلال أشغال الدورة الرابعة للصحن الدولي للانتقال الطاقي عن إطلاق برنامج الشمس الموجه للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمدعوم من البنك الإفريقي للتنمية. رئيس الغرفة الوطنية النقابية الفلطة ضوئية علي الكنزاري يضيف لمريم الغربي:
6: 10 شبان ستارت اب مكناهم حضور مجانيا باش يعرضوا التكنولوجيات نتاعهم. قدمنا مقترح باش تناقشوا فيه اليوم برنامج المواطن الطاقية، تمكين 1,000,000 عائلة بالانتفاع بمنظومة طاقة شمسية مجانية، وهذا يمكن المجموعة الوطنية وستيك ما عادش الدعم الطبقة هذية اللي يستهلكوا أقل من 100 كيلو واتير في السنة. كنا المشروع هذا يكون على 5 سنين يربح الدولة 400 مليار في السنة، والكلفة تاع المشروع هذا يكون 2000 مليار، والتمويل إن شاء الله يكون عن طريق البنوك في قروض ميسرة مع الصندوق الانتقال الطاقي. هذا بشي نركبه له وحدة، هي عبارة على لوحة شمسية وعكس ميكرو انفرتر وعداد، ما يدفع حد شيء. دولة قاعدة تدفع ليه المواطن في 400 دينار في السنة، عندي مليون مواطن 400 مليار، هو الكلفة تاع الوحدة هذه زوز ملايين.
3: تحليل خريطة العطش والوضع المائي في تونس من ندرة الموارد إلى حتمية الصمود محور لقاء عالمي عقده صباح اليوم المرصد التونسي للمياه بالعاصمة. الخبير لدى المرصد حسين رحيلي يتحدث للزميلة تبر النعيمي.
7: مرينا بصيف صعب جدا معنا على مستوى الموارد المائية وخاصة مياه الشرب، إضافة إلى تقريب مياه الري، لأنه كي تقلص الإنتاج نعرفه مليح أنه ثم تراجع على مستوى مياه الري، رغم أن تعدى موسم فلاحي على مستوى التساقطات يعتبر جيد، ولكن المشكل كيف نحوكم، كيف نتصرف في الموارد المائية هذه. وبالتالي اليوم مطالبين أنه نعيد النظر في السياسات العمومية المتعلقة بالماء بشكل عام، على أساس أولا إصدار النص القانوني اللي ينظم الماء وفق 2050، وهذايا مجلة مياه جديدة تجاوب على التحديات الموجودة والتحديات المستقبلية. كذلك اليوم يلزمنا نستثمر مليح في تجديد القنوات وفتح حوار وطني شامل حول القضايا المرتبطة بالماء والطاقة، ينجم يخلينا للمستقبل 2050 نحلوا مشاكل ضياع المياه في تونس تقريبا ما بين 20-25%، هذا رقم تاع مياه الشرب من الصناد تقريبا. كذلك اليوم تقريبا المياه الغير مفوترة توصل 41% معناها من طرف الصناد، وهذا يعني أن هنالك ضياع كبير، وذاك علاش يلزمنا نصلحه من هنا ونصلحه من هنا ونصلحه من هنا، نلقوا رواحنا على الأقل حققنا أمننا المائي وضمننا جزء لأجيالنا القادمة.
3: تحت شعار اليونسكو في قلب الألعاب الأولمبية للشباب دكر 2026 أي دور للشباب في بناء سلام مستدام، شاركت البعثة الدائمة لتونس لدى اليونسكو بمقر المنظمة في باريس في فعالية انتظمت قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي ستقام في دكار بالسنغال من 31 من أكتوبر إلى 13 من نوفمبر 2026. في العالم، قال التحالف الذي تقوده السعودية لمحاربة الحوثيين في اليمن اليوم إن الجماعة المسلحة استهدفت هذا الأسبوع محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة، ما أدى إلى خروج أحد المحاولات عن الخدمة. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القلامة تحية قسم الأخبار، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: أبناء الشعب في خدمة الوطن.
1: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
2: كل ما يرجع الشتاء نحس ونتوحش الدفء، الكلمة والنغمة.

0: استشعار مبروك السيد مع خوف فرصتك راجعين. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة، أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.

0: سقوط بوتو بافا.
1: الله الله الله،
2: هذه مستحيلة يا عمر.
0: جنون.
3: ما الكرة. ما الكرة.
4: اهلا وسهلا بكم من جديد، كان خلطوا علينا تو انتم تسمعوا في راديو جون ملا كوره، مكملين معاكم تقريبا نص ساعه اخرى ل 11 غير ربع نتاع الليل، نحكيوا على الكوره التونسيه، الى اين تتجه الكوره التونسيه. قلتوا لي اللي المنتخب الوطني التونسي وتونس تعج بالمواهب، ينجم منتخب الوطني التونسي يكون عنده برشا ملاعبيه جدد، تغيير كامل لجيل. قلتوا لي برشا حاجات على تونس اللي مش قاعدين نشوفوا فيها احنا اليوم، احنا قاعدين نحكيوا نظريا ولكن على ارض الواقع حاجه اخرى. قبل الاخبار حموده حكيت على النقاط نتاع مباراه اوغندا، كنا حكينا فيها الموضوع من قبل، ومعناتها كيما سمعتوا تقريبا من نهارين ثلاثة ايام على انه موضوع النقاط هذا نتاع مباراه اوغندا اثرت حتى في اختيارات المدرب معين الشعباني. تطرح ايضا الموضوع هذا لمعز الناصري رئيس جامعه تونسيه لكره القدم، هات نسمع مع بعض.
5: الاتحاد الافريقي كان عليه ان يعلم الجامعات باعتبار وانه فما ثلاثه وضعيات تهم ثلاثه بلدان اللي ينظموا كاس افريقيا، كان على الاتحاد الافريقي اعلام الفرق والمنتخبات الوطنيه اللي فيهم الفرق المنظمه بكيفية الاحتساب. قوانين ما باش نكون معك أوضح،
6: فما تحرك دونك اليوم الجامعة ضد القرار هذا
5: بطبيعة الحال، فما استفسارات قدمناهم علاش ما علمتوناش، لأنه ولو أنه القوانين المنظمة للعبة تسمح باحتساب النقاط، لكن فما مس بشرعية ومشروعية اللقاءات، فما مس بمصداقية اللعبة باعتبار وأنه فريق مترشح آلياً يعني نجم تكون مس من مصداقية اللعبة. باش ندافعوا على المبدأ، لأنه مبدأ صحيح باش ندافعوا عليه. إن شاء الله باش كنا لقاءات مع المسؤولين في الاتحاد الأفريقي. هاني قلت راو نظام المسابقة ما فيه حتى تغيير، لكن كان على الاتحاد الأفريقي أنه يتخذ أو يعلم بأنه راو النقاط سوف تحتسب ويوضح الوضعية، باعتبار وأني أول مرة تصير ثلاثة بلدان تنظم كاس افريقيا.
6: وممكنش يكون على الاتحاد التونسي انه يثبت من المعلومه ذي قبل ما تمشي المدرب المنتخب وتقال قدام العبيد في كونفرنس دو بريس، ما كانتش باهيه برشا العمليه الحقيقه.
5: كان صارت هذه نتحملوا مسؤوليتنا.
6: هي صارت.
5: كان صارت وفصار تقصير من الاتحاد التونسي، فانا نتحملوا مسؤوليتنا.
6: ميرسي.
7: سي معز، الغاء التربص والغاء مباراه مالي، يعني لشكون يرجع؟ حنكملوا بالنقطه هذه.
5: هذه ترضى على الاطار الفني والاطار الاداري المشرف على المنتخب، يعني مصلحه المنتخب قبل كل شيء.
7: من ناحيه المصلحه بالضبط
5: مصلحه تقتضي كونه كان عندك لاعبين مصابين، كان عندك جاهزيه لاعبين نقصت، كان كذا، فانه ما هما يقروا بالحق، هما يقروا.
7: الجو مش مشحون داخل.
5: لا لا لا مش مشحون، هذا اللي ناكده لكم انه الجو مش مشحون.
4: بي سمعنا مع بعضنا تصريح رئيس جامعه التونسيه لكره القدم، شكرا للزملاء في الاذاعه الوطنيه. سمعنا شهير كيفي ايضا، زميل العزيز هادي جبنياني كان على الاتحاد الافريقي لكره القدم باش يوضح حسب ما سمعنا من السيد معز ناصري.
8: اول حاجه خلينا نبدا من الاخر، انا ما نبداش من الاول. اوغندا ربحت ليبيا راهو.
4: لا تعادلت مالي.
8: لا لا اوغندا ربحت.
4: المباراه اي اي اوغندا نحكي على بوتسوانا.
8: بلد منظم بلد منظمها واربعه بونت. انك باش تلوج المعلومه ما تقوليش بعد ما تصير الغلطه تقول راهو كان ينجم يكون. انت تستفسر من الاول. قبل ما تبدا تلعب في التصفيات تبعث للكاف تقول لها فسر لي شنو الوضعيه بالضبط، بيسك انا عندي بلد منظم موجود في الكروبات. اذا هي جاوبتك وقتها قالت لك ما نعرفش، تحمل مسؤوليتها. اذا جاوبتك قالت لك ما تحتسبش، تحمل مسؤوليتها. اذا جاوبت اللي هي تحتسب، تحمل مسؤوليتها. اما انت تحكي من بعد لوفيت اللي صار، عاد انت تسائل هذايا في الشارع الرياضي تقال قبل ما تبدا الكاليفيكاسيون.
4: خطأ إداري هذا؟
8: حسن نرمال خطأ إداري صار الموضوع هذا، الجدال صار في اللي بلاتو، الناس الكل جبلت عليه قبل ما يبدأوا تصفيات. حتى قبل ب 48 ساعة نقولوا نحن أنت سمعت برشا دي بلاتو يجبدوا في الموضوع، ما عندكش أنت لا إجابة وما عندكش حاجة كذا، وما تبنيش أنها ما كلمتكش الكاف انها كذا ما كان متكش راهو لا تحتسب. انت ما عندكش الاجابه مش الكاف خاطرك لا تحتسب بعد بدلت رايها. هذا هو المشكل. انت ما تنجمش تبعث لها مراسله، ما تنجمش تثبت قبل ما تبدا انت التصفيه نتاعك وتثبت فيها خطأ اداري بحت.
4: حمود انت حبيت تحكي لي الموضوع هذا؟
0: انا والله جي لي فيو ابسورد اكثر منه قمه في
8: المبالاه.
0: معناه ابسورد فسرها بالعربي بربي، ما قول لي ديما تكلم بالعربي.
4: قالك حاجه تافهه
0: تافهه جدا. هل يعقل انك انت عندك ان جروب تلعب معناها ايكيب كونتر ايكيب وفي الاخر فما واحد ما يتحسبلوش الماتش لي ريزلتات نتاعو؟ راه فما حاله واحده بالمنطق.
4: احنا نحكيو على المعلومه يا
0: المعلومه اخويا. انا هالمعلومه هذه من
4: معلومه أنا... كيفاش انت تكون ما عندكش كجامعه تونسيه لكره قدم؟ هي معلومه، مجرد معلومه، مش معلومه معناتها نتاع حاجه سريه جدا.
0: المعلومه نون نيسيسير جمله، نون نيسيسير جمله. لانك انت لو انك عندك معقوليه نتاع انسان يفهم كوره ويتبع كوره اون برينسيپ فوز ايت دون ان جروب بربي كلاسيفيكاسيون الكلاسمون نتاع الفيفا كيفاش شو اللي لكن المقابله ما تتحسبش. كيف تلعب وتربح ماتشات والا تربح اربع ماتشات بربي كيفاش تحسب
8: الكلاسمون في اللوجيك؟ اما نحن اللوجيك ماهوش
4: باس اداري. اسال اسال اسال
0: اسال يودي من غير ما تسال، من غير ما تسال لازم يتحسب.
4: شو اللي خاسر انت؟
0: انت يا سيدي نمشي معاك اكثر من هذا يا سيدي، ماكش ما لا سالت ولا جاوبوك. عندك ماتش اميكال كونتر ليكيب اورغانيزاتور هكا ولا لا؟ ما يسالش ولا اورغانيزاتريس يا سيدي ما يسالش. اربح الترا نتاعك واعتبروا علاش عاملوا كانه ما يتحسبش. معناك يولي ما يتحسبش ما تربحوش والا لقيت اكسكيوز باش تخبي روحك وراها على خاطرك ما ربحتش الطرح. يسي اقرب حاجه للمنطق وانك انت تخبيت تحت النتيجه نتاع النول باش تقول راهو السبب. انا كاف الكاف اعطيني ما يثبت، اعطيني ورقه بل. انا ها وعندي انا ارتيكل وبعثته لك يا ذولي في الاثباتات وانها بها هو لي ريزولتا دي تروا بي او كينيا تنزانيا اي اوغندا سون بيلي بيان كونتابيليزي دون لور جروب ريسبكتيف دون ليزيميناتور دو لاكان. منين جا الارتيكل هذا بربي؟ انا جاني وانت ما عندكش كرئيس جامعه ستيام بادبو. دونك انا يظهر لي راهو حتى بالمعقول ما تتحسب ما يتحسبش هذايا لو انك هذه اوغندا مع لي زيكيب الاخرين الكل تعمل نفس النتيجه بنفس السكور، اما رابحه واحد بليش ولا متعادله واحد واحد نفس السكور. ساعتها يولي ما تحسبش بالحق وساعتها الكلاسي الدوزيام هي كي باس مع اوغندا. ويونكور تينتي كفيدر كواحد بربي هاو سؤال هنا ما تروح خي اوغندا ما تنجمش هي اللي تقرشكم باش تتعدى معاها؟ تنجم ولا ما تنجمش؟ هي تنجم انت
4: اذا انت تربح ماتشواتك ليه ما تقررش؟ اربح انت ماتشواتك.
8: لا لا هو يقصد قرر هي
0: مثلا معناها تقرر معناها تولي فما
4: تلاعب
0: يولي تلاعب تولي بيع وشراء تروح
8: لا يولي عنده دي شوا يقول لك انا الماتش هذا عاجبني كونتر تونس باش نلعب ليكيب تيب الماتش الاخر مش عاجبني نلعب
0: دوزيام تيب. علاش انت تقبلها اللعبه هذيا يا ودي؟ ماك انت بي اورغانيزاتور بي اورغانيزاتور اقعد روحك اورغانيزاتور واقعد اعمل دي ماتش اميكو دي ماتش اميكو سيسا مع دوت ليكيب وخلي لي انا الجروب ثلاثه من الناس هذوما ثلاث ايكيبات كل ما يرجعني يطلعوا عايد يطلعوا حيد برك ما يطلعوا ما يطلعوش ما يطلعوش زوز وكاو تحلت المشكل. علاش البروبليم هذا ما تطرحش وما تناقش؟
4: باهي واضح هذا فيما يخص احتساب النقاط. اليوم الكاف واضحه قالت لك راهو باش يتحسبوا النقاط المباراه هذه فما التربص الجاي باش يكون في شهر نوفمبر في اخر. شو لازم يصير مع المنتخب الوطني التونسي؟ معين شعبيني شو لازم يلعب خاصه عندك مباراه ضد منتخب ليبي اللي طمع فيك اليوم تحكي الصحافه الليبيه اللي راهو معناتها المنتخب التونسي في المتناول.
0: حتى واحد ما خسر جوسكا بريزون.
8: بالنسبه لي انا معين شعبيني جاي من بعد ما عمل كارير باهيه يتوج بها انه يخلي ليكيب ناسيونال اللي هي ليكيب ناسيونال تعطي فالور لونترونور حتى في كارير من بعد. معين شعبيني مش كيما دي زونترونور اخرين وتعداو حتى بالمنتخب توينسا ولا ديزيترونجي انه يجي ليكيب ناسيونال باش تعمل بيه تعمل له اسم تعمل له كارير خاطر هو اذا تعدى بالمرحله نتاع المنتخب الوطني تحلوا برشا بيبان. اذا انت جيت ورفضت مرتين وفي المره الثالثه حبيت تاخذ ليكيب ناسيونال سي كو جيت عندك اقتناع اللي انت توا يلزمك الوقت هذا تاخذ فيه وتعمل فيه شانجمون راديكال تعمل فيه تغيير جذري للي قاعد يصير الكل. وانت شفت البيلون تاع الكوب دي موند موجود عندك جيت عملت غلطه با بوتيتر انك انت فما حاجات ما خديتش فيها من الريسك. ديما كلمه البريز دو ريسك لازمها تبدا موجوده, سورتو كي نحكيوا على جينيراسيون لازمها تبدا. اللي راه انا معين شعبي قدام فرصه تاريخيه باش يوريها الناس الكل اللي ابار كومبيتونس نتاعو اللي حتى حد ما شكك فيها, اللي في شخصيته هو اللي نعرفوها وهو شخصيته قويه, انه يتجرأ المره هذية والكونفوكاسيون نتاعو تنحي برشا الكبار العمر في الكوره, راهو نحكيه مش في السن بركة, اللي ماهوش يعطيو بلوس, اللي صارت برشا خايبات وتعدوا بها وما عادش باش ينفعوا تونس, ويستدعي دي جوار جدد. اذا ما لقاش حتى بيناسيونو جدد اللي يحبوا يجيو ليكيب ناسيونال يعطيو بلوس, النجم يعمل على U23 يعمل على
4: جوار يستحقوا.

0: بدنا نشاركوا ما نهربوش ونلعبوا ضد
1: منتخب المغرب ونشاركوا كونت ليبيا مش
0: تقول اذا انا مش نمشي الكوب
2: دافريكا ما نمشيش
1: شوف انا وقت اللي نلعب كونت ليبيا ونعيط الكونفوكاسيون ساعه اللي باش نجيبهم ماهمش ما يعرفوش يلعبوا كوره راهم ولا الاخرين طايرين بهم تيران ولا فما دو فيديت باش نحيها لا لا لا بالعكس انت باش تجيب عباد اللي هم موتيفي يحبوا يلعبوا كوره وجينيراسيون جديده كان جاي معاهم الترشح
0: كي معك على الترشح كاس
1: كان جاي معاهم الترشح الكاس الافريقي في كوره ونحنا جاتنا اوبورتونيتي انا باش نخدموا اكثر جينيراسيون باش نجربوها في كوب افريك اذا ما صارتش راهو نحنا باقي باش نبنيو على جينيراسيون جديده وباش نترشحوا كوب افريك ونلعبوا على المراتب الاولى علاش نقول لك الكلام هذا خاطر نحنا حتى كان ترشحنا بالافكتيف اللي موجود باللي كونفوكي هذوما في الكوب دافريك ما عندنا حتى اوبورتونيتي باش نعملوا حاجه في الكوب دافريك باش نلعبوها علاش ماشي كوب دافريك وانا ما عنديش فكره جديده وروح جديده ولاعبين جدد وعباد تحب تلعب علاش نمشي لمجرد المشاركه
0: من اللاعب
1: الرقم القياسي اللي حكيت عليه في المشاركه وليس في الالقاب وليس في نصف النهائي
0: صحيح صحيح قداش من اللاعب لازم يتغير بالنسبه لك انت في المنتخب الوطني التونسي معناتها مقارنه بالزوز مباريات الاخيره اللي لعبها المنتخب
1: مش بار بوست مش بار بوست معناها مش ناحيه كيب مثلا بريمير ناحيه ولا لي رومبلاسون فما 18 جوالات لازم تنحاو ضخ نتاع 18 جوالات جدد يبداش يفهم 3 4 تيتولير اما فما ضخ دماء جديده لازمها تصير فما جينيراسيون لازمها تتبنى من توا واللي قالوا وليد الجدي لازم يبدا يخدموا من توا من الاو 23 ويخدم على الاو 20 زاده كيف كيف واللي جينيراسيون باش تطلعهم هما اللي باش يجيو مع هذوما وقت اللي هذوما سي بون تمرسوا وكانوا في كريم كذا وكان يعملوها رانا باش نقدموا برشا في الكره في تونس حتى في العقليه نتاع البريز دو ريسك حتى في ليزيكيب سينيور وماذا بينا الجامعه زاده كيف كيف تشجع ليزيكيب سينيور اللي هما قاعدين يلعبوا في الليغ 1 نتاعنا ليغ 1 نتاع تونس انهم يشاركوا جوارات الصغار يزينا من جوارات اللي هما وافين كرويين يزينا من جوارات اللي هما متوسطين يجينا جوارات اللي هما حتى كي يبداو لبرا ما همش دي كاليبر كبار يبش نجيب حاجة تستحق ولا لا صدقني كان نعملوها نحن الثورة هذه تصير في الكورة يعمل الجينيراسيون اللي موجودين اللي بين ناسيونو من 2011 اللي يحكيوا عليها اللي حبوا يخدموا عليها جينيراسيون 2011 حتى من 23 حتى ل 2011 اللي موجودين في الأوروب الكل مش يكونوا موتيفي باش يجيو وباش يكونوا في نفس العقلية ونفس الكاليتي وأحسن من اسماعيل الغربي ومن حنبع المجبري اللي هما parmi les deux piliers اللي تنجم تبني عليهم جينيراسيون جديده وهم جاوا صغار وهم ils se sont imposés واسماعيل الغربي اللي جراه هو واللي عمله هو في ماتش بوتسوانا ما عمله حتى واحد اللي يحكي بكاريره في المنتخب التونسي واللي موجودين الكلهم حتى واحد فيهم لا هز كوب دافريك ولا تعدى الدوزيام تور بتاع كوب دي موند ولا هز كوبا راب ولا عمل حتى شيء يعطيهم الصحه اللي عمل حاجه يعطي الصحه اللي عمل حاجه مش باه يعطي الصحه
2: انا مانيش باش ناخذ مع فاخر برشا اما باش نقول حاجه بتتر اخرى اللي معين قاعد يلعب باسمه يا اما فريمون انت ما وصلت للتوب وليت تاخذ دي تيتر سور لو بلان افريكان وعيطوا لك المره الاولى ومره ثانيه ورفضت المره هذه كي جيت بار لا غراند بورت بار لا غراند بورت تي دو تيمبوزي اي بار لا غراند بورت تختار اللي لازم يكون موجود في ليكيب ناسيونال اي كي ميريت باش يتواجد في ليكيب هذيا وعلى ذوق وعندك الاو 20 والاو 23 تختار منهم اللي ميير جوار وشفنا لاعبيه مزيانين برشا في كسوا في نعطيك دو زيكزامبل انا زوج لاعبيه اللي جي لي فوا بلاصتهم في ليكيب ناسيونال لوليد لويت نتاع الاو 20 واش اسمه ستروتس واحد والجارديان دو بيت الجارديان تبارك الله عليه العسكري من
0: بوتويت
2: بوعسكر بلوتو جو ميكسكو بوعسكر مي ان جران جارديان كيفاش احنا عندنا جارديان كيما ذاك وما يكونش هو موجود في ليكيب ناسيونال مثلا بتيتر في الايفنت رواز الى اش وزير انا نقول من اجل اسمك اللي انت بنيته
0: راهو ما وقتش نجمو نعملوا تقييم للناخب الوطني لعب زوز مباريات هل نجم
2: مانيش نعمله في تقييم انا نقول له راه فما ناس
0: مالك تقول له تلعب باسمك
2: لا لا لا لا باش نقول لك انا علاش فما ناس تعودوا بالهزائم تعودوا معناها ولاو ما عادش تقلقها من الهزيمه يخسر لك كوبارا
0: يعطيني من وقتاش النجم انا نقول من ناخب الوطن
2: ابارتي من تو من لي بروشين ماتش يبدل لي ستيتا يا اخي هو بون جو سي با سكي بو او با زاد خاطر لا بريزونتي لا ليست بور لا كوب دافريك
1: شوف
2: ما عنده اشكاليه راه اخرى
1: اذا ما تترشح الكوب دافريك تنجم تقيم
2: بعد يلزم يترشح من بعد
0: ما نتكلموش مع بعضنا
2: يلزم يترشح باش ينجم يبدل الملاعبيه بيتيتر اما توا الليسته هي
0: شو ما ليه نجم يبدل.

0: يستشان في المعسكر الجاي في المباريات الجايين إذا ضد المنتخب الليبي نجم يبدل
1: بس انا هذه مانيش متاكد منها على خاطر المعلومه ما حبسنا جدينا بروتوكول. اما اذا ينجم يا خويا انت شفت ليكيب نتاعك فما ما نقولكش انا فما كعبات موجودين في ليكيب ناسيونال كي سون فالابل. انا مثلا شفت حازم مثلا سلافون سونتر مستوري اللي تبارك الله عليه دو بوت كان ينجم ماركي اكثر. الغربي اوسي سي لو جوار
0: حازم مستوري يعرفش معناتها انك توصل للنيفو هذاك قصه معناتها كفاح كبيره
1: كفاح برشا بالقديه تبارك الله عليه ما اخرج من اخرج ونوصل فهمتني. دونك الولاد غربي زاد اوسي تونكتي ما نعرفش اسكو زاد اوسي لي فالابل. فما عندك ملاعبيه مي اللي باش تخلي نفس ليكيب اللي ماكله قديش من بونتو في خمسه ماتشوات اكبر اخي بسكور دوبوي كيستيون دو 20 ans ميم بلوس. ما نتصوركش انت ما نتصورش وانك انت باش تعمل حاجه كبيره راك باش تلعب نو سولمون ناس عايشه على اعصابها وواثقه راه واثقه هي وقت اللي يجيها الناس كل فرحه اللي شعبين يجي لا بيرسوناليتي عنده ريوسيت زاد نجح سو لو بلون افريكان وخذا تيتر افريكان وقدم كره مزيانه في الماروك وتالق وخذا دي تيتر. ايبا خلي ما تسمع حتى كلام حتى حد اسمع كلامك انت وبس نحي الفيدراسيون تقعد تأمورها الاداريه لا تتدخل في الامور التكنيك تاعو هو فهمتني. انا متاكد البوش راترابي مازال البوش راترابي لكن يدوا كروار اون سوا ميم هو اتاكد وقالت له مشاكل راه مع ليكيب هذا وشاف لانديسيبلين اش وقع هو
0: العاشوري
1: دونك لهنا
0: لا هذه معلن
1: معروفه هذه
2: تعرفوا الافونتاج اللي عنده
1: انا نتمناه المره هذه سامحني يا فاخر نتمناه بكل صدق يمن بروحه كيما من بروحه ايار ويمشي يخدم من اجل تونس ومن اجل اسمه زوز افوا يحطوا يمشيوا اون باراليل الفاريو سيلا. انا جي كونفيونس ان لوي مي مالوريزمون نقولها الكلمه راهو سي فري ما مشيتش معاه في الماتش الاخير كونتر بوتسوانا سي اون فيريتي.
0: معناتها انت ولا
1: لا لا لا لا موافق انا موافق اللي ما مشيتش انا كري 14 اوكازيون دو بوت دوفون شبكه راهو فارغه معناها الكره ما تحطش كره وبتسرع لهنا الملاعب هذا يا خويا لكن هو قدام الشبكه ما نجمش يماركي وقتاش تحبوا يماركي
2: رب ضاره النافعه نحن نقولوا على خاطر زاد الربح اللي غطي زاد راهو مشكل. قلنا ديجا قلتها قبيله راهو المنتخب الوطني اصعب من الجمعيات. اما شنو هو الافونتاج نتاع المنتخب الوطني بارابور الجمعيات؟ الجمعيه مربوطه بكونتراتويت تاع جوارات ما تنجمش تبدل ايفيكتيف ما تنجمش تبدل 28 جوارات في شهر ولا في شهر ونص. ان شاء الله اما جا ميركاتو ولا جا حاجه هكايا اونكور حتى النومبر كبير نحكيو على ريكروتمون. الافونتاج تاع ليكيب ناسيونال تنجم تبدل.
1: لا وعندك اكثر من جمعيه تختار منها زاده.
2: تنجم تبدل كان لازم تبدلهم كل ما عندك حتى مشكل. كونفوكاسيون سي بون ليكيب ناسيونال نجم يجي. الكارثه هذه اللي تنجم تصير اللي نحن مش نخمو فيها كان نخليه نفس الجوارات اللي جاو ولعبوا دو ماتش دو كاليفيكاسيون يلعبوا كونتر ليبيا وما نتعداوش الكاليفيكاسيون ما نتعداوش كوب دافريك
1: وليبيا مش
2: شكون باش يهزها وقت وشكون باش يهزها وقت واحد برك معين شعبين. هذاك علاش انا معين شعبين قلت انا هو قدام فرصه تاريخيه لو الشعب التونسي يلقى 18 جوارات جدد وجن وما نترشحوش لا قدر الله ما نترشحوش الكوب دافريك مي فما شانجمون فما حاجه جديده قاعده تتعمل وفما واحد خذا الجرأه وخذا الريسك انه هو باش يبدل جينيراسيون ويتبعوه الناس ومش مشكل تعدي. وش بها مصر ما تعدتش قدش مره ما ترشحش الكوب دافريك وقدش مره ما ترشحش كوب ديمون والمغرب قدش مره ما ترشحش كوب دافريك وقدش مره ما ترشحش كوب ديمون. اش عملنا بها الارقام القياسيه نتاع الكوب ديمون نتاع الكوب دافريك المشاركه لمجرد المشاركه ويا ليتها وقفت غاديكا المشاركه الاخرانيه المشاركه الاخرانيه صارت بفضيحه فلوس ما ريناهاش فلوس ما فريناهاش وكل واحد يذكر فعله ينجم يكون عنده حاجه ايجابيه وحاجه سلبيه مي في وقت وديع الجرير الفلوس كنت تشوفها وكانت ميزانيه موجوده وكانت فما حاجه تتعمل متاو مش موجوده ومو خذوا الحاجات الباهين اللي تخدم تقبل في الجامعه وخدموها تو يا خويا كي ما نجمش نعمل حاجه جديده ومو ناخذ الباهي اللي في القديم ونخدمه نجم نتخالف معاه في 20,000 حاجه انا ودي الجاري اما في حاجات في التسيير ما نتخالفش معاه. اما راهو انت كان ماكش تبدل جينيراسيون وماكش تعدى كوب دافريك راهي كارثه اخرى بعد الكارثه نتاع الكوب دي موند وغادي ما عادش نقف على ساقينا وكان انت ما تبدلش الجينيراسيون هذيا وتمشي الكوب دافريك وتترشح الكوب دافريك وتمشي كوب دافريك باش تعمل فضيحه اخرى. راهي كارثة أخرى وغاديكا ما عادش أحكيو على الجوجمون باش يهزها باش يهزها كي نعطرو
1: لي وكي تترشح أنت أفيك لا ميم إيكيب هذيا دور الكرة وتترشح أفيك ميم إيكيب هذه اللي عاملة دو فوا دول
2: باهي باهي تترشح انت باهي تترشح انا معك
1: يعني
2: انا رشحت
1: انا نمشي تترشح
2: انا
1: فوج فريد شون ونعمل تغييرات
2: مش ريت دار طرش مش
1: نستدعم لاعبيه اخرين من الصغيرات يدخلوا في وسط الليكيب الموجوده تو وينقص
0: شوف
1: نيجاتيف
0: فما بيلون لازم يتعمل هذا ما صارش تحسوا انه مش واضح انه ما صارش فما بيلون لازم يصير في المنتخب الوطني التونسي عندك كونستا واضح كي تاكل خمسة ضد بلجيكا في مباراة ودية قبل كأس العالم خمسة ضد السويد أربعة ضد اليابان ثلاثة ضد هولندا خيبة في كأس أفريقيا خيبة أيضا في كأس العرب
1: خسارة كونتر سوريا صحيبي
0: مشاكل وفضائح قدام العالم أجمع مع مدرب صبري لموشي هو ولده ثم ما يجي للمدرب المنتخب كوديفوار إرفي رونار كليم
2: وعلاش هرب رونار
0: وقالها هو قال انه قالوا لازم شانتي كبير بالنسبه للكره القدم التونسي
2: وشانتي كبير ما يساعدهمش
1: لا زاد فما حاجه
2: سامبلومون
1: اسمع باش نبداو واضحين زاد فما حاجه ما نخبيوهاش بالشمس بعين الغربال راهو ما عندكش ملاعبيه اللي ينجموا يعملوا الفارق ويعملوا لك فريمو
2: هذا كلامك ما عاودش يرجع
1: لا باش نبداو واضحين راهي مشكلتنا راهي مشكلتنا اي دوبوي من وقت اللي ما عدناش نعاولوا على الصغار راهو اسمع الاسبيرانس والكلوب الاتوال والاسبيرانس وقت اللي كانت عندنا ايكيب ناسيونال بي كانوا عندنا دي خي عيد يحمروني وفوزي رويس وجينيراسيون تاع فوزي رويس وتاع عيد يحمروني وطارق ثابت سي اون جينيراسيون تعشق ما عندك حتى ملاعبي عنده ليكيفالون تاع ان جوار لا في ليكيب ناسيون رغم ما عندناش حاجه كبيره بهم راه ما خدينا بهم حتى تيتر اما انا في اون ايكيب ناسيونال اللي مشات لجوهانسبورغ تاع بن سليمان
2: وزبير بيو
1: مش اتليل هذه مش اتليل هذه عملت على الصغار نتاع ليكيبات
2: نتاعي 30 سنين تالي شوف
1: اخي سويتك وا
2: سي حموده انت راك اقوى واحد في التاريخ في الاحصائيات هذاك علاش ما نجمش نغلبك فيهم اما نحب نسلك حاجه انا ما نحبش نغزل تالي انا نغزل الحاضر والمستقبل انا مش كنت انا في الحاضر في لي غران كلوب اللي قاعدين يلعبوا في تونس اعطيني جوار منهم البرودوي نتاع الجمعيه
1: قاعد يلعب في الجامعه غطت لي كلوب اللي قاعدين ما بيان سور
2: سي هي
1: انت الكلوب افريكان والاسبيرانس والليتوال والسياس ما عندهاش دي غران جوار سي با لا فوت دي الجامعه سي لا فوت دي كلوب
2: باهي
1: اللي ماهيش معامله الصغار ما قاعده تطلع فيه
2: باهي
0: ما انت تفرض قوانين هنا ما انت فما تشريعات
2: مش حتى قوانين ليه
0: ما انت تفرض باش تطلع
2: انت كجامعه انت كمنتخب انت بيدك ما تحبش تلعب الصغار انت تعطي في ليكزامبل للجمعيات انت كي تعمل شانجمون راديكال وتدخل لي جون وتعمل جينيراسيون يو 23 ويو 20 ويو 19 وتعمل بها جينيراسيون جديده وتاخذ بها الريسك وتطلع وتهبط وماكش بتعمل كوارث اكثر من اللي قاعدين يصيروا هذوما تو هما بيدهم هذوكم لي جون اخي هذوكم اليو 23 واليو 20 90% منهم فما 10-80% منهم ماهم يلعبوا في تونس ويلعبوا في السينيور بي وساعه ساعه يبدا بناك ولا ياخذ طون جو شويه في الليكيب نتاعو بريمير هكا ولا هي من بعد انت كي باش يمشي لك فما جوار في الاو 23 يمشي للسيليكسيون ناسيونال ايكيب ا ويرجع لجامعيته ويقعد بناك ما بشوي لي كاور ولا بشوي لي انت بشوي دخل عقليه نتاع صغير يزم ياخذ وقته ويزم تاخذ ريسك يزم تدخل لي جينيراسيون يزم تطلع صغار انت تعطي ليكزامبل كيف ناسيونال
0: لكن في رقم ما تصبرش على الجوارات هذه حلقه مفرغه تقعدوا
2: تنبوزي غير لا ليكزامبل سهل مالك في الاو 23 يلعب في ايكيب اكس تلعب على الشامبيونا في الاو 23 مش قاعد يلعب ياخذ طون جو 15 مينوت 10 مينوت وساعات يبدا اورليت وساعات يبدا موجود بارابور لي زترونجي انسي دو سويت في الاو 23 يكاور والله مشرفنا يلعب في الاو 23 مالك من الاو 23 مشى للايكيب ا بريمير تاع المنتخب الوطني الاول
1: تفرضوا
2: يلعب انا تفرضوا هو سيء تفرض في الايكيب اكس هذيك تفرض انه يكون تيتولير فما واحد يجي من جمعيه يمشي من الاو 23 للايكيب بريمير في الايكيب ناسيونال يرجع لجامعيته ما يلعبش تيتولير ما هذيك تخليك تفرض عليك اللي انت راهو عندك
1: اذا عندك
2: راهو انت راهو مش
0: معناتها نقلبوها
1: اذا عندك
0: معناتها عاده الناخب الوطني ياخذ اللي يبدا جاهز في الفريق نتاعو
2: نقلبوا شو مشكل شو غلط
0: معناتها اللي يلعب في الايكيب ناسيونال هو اللي يتفرض في الفريق
2: علاش نقلبوا نحن هاو علاش نقلبوا نحن هو المعمول به يبدا عندنا دي جوار جون وفيديت في جمعيات ويمشي لك بناسونا وهذا ما عادش موجود. دونك نوريو نقلبوا نحن عندنا دي فيديت مخبين وهم يلعبوا في جمعياتهم ويلعبوا في المنتخبات الوطنية نهزهم يلعبوا في المنتخب الأول يولي وهم دي فيديت يرجعوا غاديك يولي أنت أي جوار يبدأ هو في السيليكسيون بتاع الU19 والU20 والU23 في جمعيته أول حاجة يعملها أنه يلعبوا يلعبوا في كبريمير. علاش يلعبوا في كبريمير؟ خاطر الفالور مارشاند متاعهم بعد أنت كان ما تعملوش كونترا ويبدأ محمي وفلوس وكذا وعنده كلوز ليبراتوار بعد نجم تخسروا جوار وتبيعوا باقل فلوس.
0: خلينا نختموا مع المنتخب الوطني التونسي
1: بربي كلمه حمود تاريخي كحل كحل كحل كحل
0: اي
1: بسرعه. انا نقول لك علاش ما تكونش هليكوب يو 23 ولا
0: اني هي اللي تلعب اللي.
1: تلعب في الشامبيونات دي تونيزي وتولي وتولي عندها كره في ساقها وعملناها صرت ماما
2: تلعب في الليغ 2 هذيك كانت
1: يودي تلعب في الليغ 2 في الليغ
0: 2 الاقتراحات هذه تحسهم اقتراحات غير واقعيه. به حمودة تاريخيا تاريخيا كنت طرحت وانا قبل السؤال هذا هل احنا اون ناسيون دو فوتبول هل تونس وصلت اليوم الى نتيجة انه عمرها ما وصلت قبل؟ كما قلت منتخب تونسي ما عادش منتخب مهاب على مستوى القاري وما حتى بعض المنتخبات الاوروبية اللي كانت تجي تلعب في تونس وتلقى صعوبات مع اللعب تاع المنتخب الوطني التونسي حتى في في المباريات الودية. اليوم ولينا نخافوا باش نلعبوا مباراة ودية.
1: برافو.
0: قلت المنتخب الوطني التونسي النتيجة اللي وصل لها اليوم تراكمات صحيحة متاع السنوات لكن قادر على تجاوزها. علاش علاش احنا كورتنا اصبحت هكا معناتها كل مرة نقولوا ماناش نوصلوا اكثر من اللي وصلنا له ماناش نوصلوا اتعس
1: ما عندناش اوداس ما عندناش كوراج ما عندناش جرأة. هذه مشكلتنا مشكلتنا وأن نمشيو بالأسامي نمشيو بالمحبات نمشيو فهذه الأسباب اللي خلت الكرة تمشي بالطريقة هذه. لو أنها أنا ليش قلت المعين معين بربي حط راسك حط مخك اللي أنت راه يلعبوا بك أنت كشخص فوزيت اون جو معناها بلغة أخرى إما تنجح تونس وتنجح أنت وإلا راك اللي خدمته وكل طيحته في الماء راك بتجي أنت على بر. دونك كي يلزم يكون عنده شخصيته وبور دومون ينجم
0: معين عنده عصا سحريه
1: تو احنا عصا سحريه ما عصا سحريه اما ينجم يخرج يخرج من النتائج الخايبه هذه راه ما ينجمش نوصل تو انت بربي 18 بونت في خمسة ماتشات قابلين كي تاخذ ليكيب ناسيونال في مده 10 سنين يظهر لي ما قبلش 18 بونت شنو فرنسا وانجلترا والمانيا شكون لي زيكيب الكبار اللي ما عملناش معاهم دي بون ريزولتا زعما كانوا عندنا جينيراسيون وتو ما عادش راهو ما عادش عندنا فوتبول راهو بالحق معناها كي تقارن تعمل بالانس وتعمل المقارنه ما بينات ما عادش ممكن الجمله اعطيني فما مره خلينا خمسه بلاش ما نذكرش انا
0: هل انه معين شعباني خذا المنتخب الوطني التونسي في اخيب فتره ممكنه
1: ما عرفتش
0: هذا الريسك اللي خذاه معين يقول لك انا ناخذ ريسك لعل نكتب فصل جديد للمنتخب الوطني
2: هذا هو هذا هو هو خذاه في اخر فتره من الفصل الجديد لتولى كتبه الفصل الجديد يجب يعمل تغيير جذري ورانا نحن مشكلتنا في تونس ديما نبكيو على الاطلال والله 10 سنين تالي كنا باهين والله 20 سنين تالي رانا عملنا كذا والله عام 78 رانا عملنا كوب دي موند باهي اي هذوما سيئين مشاو للرواح
0: كل المنتخبات تخسر التاريخ نتاعها
2: انت تو في الحاضر نتاعك
0: اي
2: ايطاليا هذاك اللي بنيو عليه الحاضر
0: ايطاليا ما ترشحش كاس العالم قاعده تبكي على الاطلال
2: معاك
1: اربع مرات ثلاث مرات
2: معاك. وكان ما كان مش تقعد تبكي على الاطلال مش تقدم علاش خاطر شوف باهي كي تحكي في الماضي وتجبد فيه الحاجات الباهيين ما اعطيني انت ما بين الماضي والحاضر شنو حضرت شنو باش تخدم وفي المستقبل القريب والمتوسط والبعيد كي يبداو ماهمش موجودين هذوما ما تنتظرش مستقبل راهو مش معناها انا نمشي نلعب كونتر فرنسا وكي ندخل نقرا الفاتحه وندعي معناها راني باش نولي نلعب خير منهم هذه هي المشكله فيش رانا ندخلوا حاجه في حاجه راهو مانيش بالجرينتا والقليب نعملوه راهو الجرينتا والقليب اللي في الكوره تنجم تراه شعره اصفر وعينيه زرق وهو ابيض ما هو عنده جريتا اكثر من اللي تتصور المخ اللي هو يقول لك مثلا فينو مثلا في الاوروب
1: ما تصورش
2: اسمعني خمسه الفوتبول شوف الجرينتا باش تلقاها راي سا سابخون انك انت بشوالي عندك لونجاجمون
1: سا سا برون عندك ملعبيه
2: عندك الملعبيه
1: زيتون ترند براند اللي جاي في الجرينتو في
2: الشيء
1: هي والبقيه وين الملعبيه هذه المباراه
2: موجودين موجودين مردو مين خاطر نحكيو اسمع
1: قاعدين نحكيو نجمو نحكيو قد ما تحب
2: مش صحيح
1: انا نقول لك يظهر لي فما حاجه اخرى يظهر لي
2: مش صحيح على خاطر سي حمود نحكيو على ايفان تروا
1: ايفان يظهر لي الفوتبول في العالم قاعد يتقدم واحنا قعدنا واقفين لدرجه هربوا بينا
2: نحن
1: احنا روتار مانيش مانيش
2: خاطرين عليك نحن نعيشوا في القديم
1: لا مش نعيشوا
2: في القديم قديم
1: جينا افونسي والناس قاعده تقدم دونك انا ريك
0: علاش ما قدمناش
1: علاش ما قدمناش على خاطر الاساليب نتاعنا بكلها اركيك
0: هذا اللي يقول فيه فاخر
1: لا مانيش متاخذ انا وياك من قبيله يعني كنا نحكي فرد لغه
2: شوف القديم ايكيب ناسيونال منتخب الوطني قداش من جوار صغير جاوا جدد حنبع مجبري وانا
1: فلوس فلوس
2: الغربي على قداش على جينيراسيون تاع 3 سنين
1: ايوا انا نقول لك
2: هذوما منين جاو اسمعني
1: لا هذومش اللي زيكي امشي لزيكي قداش وحده قول اعطيني لي غران كلوب قداش طلعوا
2: من اللاعبين اسماعيل الغربي جاي ليكيب ناسيونال وهو ما مش قاعد يلعب في الكلوب نتاعو في حتى ماتش حتى ماتش ميكال ما لعبوش حنا باع المجبري من ليكيب ليكيب وقاعد ياخذ في طون جو ساعات ما يلعب الجمر وجاي ليكيب ناسيونال علاش على خاطر هو على الاترونجي نحن عندنا مشكله ديما تاع نغزر
0: فما زاد راه فما زاد تدخلات حنا باع المجبري هو اللي فرض اسماعيل الغربي لانه بداو مع بعض
2: اسماعيل الغربي اسماعيل الغربي كيف المستوى
1: بربي سامح
2: اما هذوما زوز
1: برك الاولاد هذوما زوز عملوا حاجه في كوب دي موند هم متواجدين
2: اسمع
1: عملوا حاجه
2: اسمع ما سيتانتو هو مش زوز برك باش يعملوا حاجه وحده اما حنا بعلى مواظهروا في وسطه اما راهو انت عندك مشكله اللي انت تحب ديما جينيراسيون تخليها الارجي برشا وفي العمر تكبر برشا والروندمون حتى كان خايب نخاف اني انا باش نزيد نجيب عباد اخرين جدد وهاو فيستير وهاو كليكيت وهاو كذا يا ودي بدل راهم موجودين نتناقضوا تقول لي ايفان تروا الايفان موجودين باهين وامام طون تقول لي ما عندناش مواهب مش صحيح كذبه كبيره تونس تعوج بالمواهب تونس موجوده الجامعه يلزمها هي تتبع المواهب ويلزمها تستحفظ على المواهب يلزمها تتبع الانديه واذا ما فهمش تكوين في نادي في الليك ا ولا دو يلزم تحاسبهم خاطر هذا يتسماو الرابطه المحترفه الاولى والثانيه ما نجمش نقول عليها محترفه وانت ماكش تتبع فيها وشنو قاعد يصير فيها واسكو فما ديفلوبمون ولا اسكو فما عباد كاليفي قاعده تريني في المواهب هذيك والا لا ويزينا من جوار ينتقل من ايكيب ليكيب وهو جون
1: انا كي نقول لك
2: يبدا يبدا يبدا في الجمعيه هذيك يبدا في الجمعيه هذيك ما يمشيش بالفلوس ما يمشيش بالفلوس
1: انا مش كاش على ما يمشي اللي جور خلينا نمشي للصغار خلينا نمشي للصغار انا نقول لك راه الناس تقدم واحنا قاعدين واقفين في نفس البلاصه بربي ايفان نتاعنا ماهمش على على حافه الخروج ينجموا يخرجوا ما يترشحوش
0: تقريبا لا تقريبا مش يترشح
1: معناتها احنا
0: صعيب ياسر
1: به عليه نفس الحكايه قارنهم بالمراك تتلقى فوالا ديفيرونس ما بيناتنا احنا وياهم دونك فما حاجه كي مونك او سان دو
2: مش هكاك مش هكاك راهو مشكلتنا نحن ديما نغزروا نغزروا كان غادي كاكا هاو ماكش لا عندك لا مستقبل لا قريب لا بعيد لا متوسط شوف ها مشاو لعبوا في العاب متوسطيه ولعبوا كونتر المروك ولعبوا كونتر ايطاليا سي با سا لو بير يا دي ما حاجتيش باش نترشح
0: هذيك الايفنتر
1: راهو الايفنتر
2: هذو
0: حتى كان هي النقطه
2: المهمه حتى كان شي
1: وصلوا فينال
2: وصلوا فينال وصلوا فينال نحن مشكلتنا كانت وينسى نقيموا الفينال قالك في الفينال ما كانوش كون في المستوى والناس الكل تحت تنتقد في في الجوارات وفي في المدرب صار ولا ما صارش
1: صار
2: انت تقول انت تقول الماجوريتي قالوا العكس مشكلتنا نحن نغزروا غاديك باهي اوكي انا ما حاشيش باش نترشح هذه مشكلتي مش انت مشكلتك انا هذوما مش في ترشح لوفان كانهم جينيراسيون باهيه تو عام الجاي تو يترشحوا تو ياخذوا كي هما ايفان تروا ويعملوا العاب متوسطيه باهيه تو يعملوا العاب اولمبيه وفي العاب اولمبيه ما نحبش نمشي باش نشارك مانيش نعمل في دي جينيراسيون باش نشارك كان نحن لوبجيكتيف نتاعنا كمنتخب كما قلت انت كان نحن نحبوا نكونوا ناسيون دو فوتبول الناسيون دو فوتبول مش هي اللي تمشي تشارك راه باهي نترشح كوب دافريك في الجينيراسيون الكل ونخرج بريمي تور نترشح نترشح في السينيور ونخرج بريمي تور نترشح في الكوب دي موند بريمي تور كوب دافريك ما همش دي زوبجيكتيف انا لازم نعمل دي جينيراسيون اللي هي الجينيراسيون هذه الفيناليتي نتاعها ان تكون جينيراسيون سوليد عندها دي زوبجيكتيف
0: حان وقت التغيير معناتها واضح ان حان وقت حتى التغيير الفكر والعقلية انك تلعب من اجل مش انك تلعب يقول لي كلمه حموده حموده لحظه
1: يقول لي ماني جينيراسيون تاع فوتبول ما عندناش فوتبول جمله بور ان سامبل ريزون تاريخيا رانا خذينا تيتر سور لو بلون افريكان وعملنا ان بون واحد 78 والباقي الكل وين؟
2: هذا قلت انا
1: قلت الفوتبول اللي عندنا ناسيون دو فوتبول. انا الفوتبول نحكيو بالناسيون دو فوتبول.
0: انت بدلت رايك معناتها.
1: لا
0: انت قلت
2: انا قلت ماهيش ناسيون دو فوتبول
1: وقال ناسيون دو فوتبول. اللي عندي فرنسا ما ناكلوش خمسه.
0: لا لا قلت كنا اون ناسيون دو فوتبول قلت لكم.
1: انا النجم قلتها وقت اللي نرجع انا الجينيراسيون لا
2: نرجعوا للفار
1: الجينيراسيون اللي نوقفوا الانجليز ونوقفوا فرنسا
0: سي جينيراسيون
2: نوقف الانجليز ونوقف فرنسا خلينا نعمل ماتش بركه هاو
1: انا
2: على التاريخ
1: انا ماتش
2: وانت قلت نوقفوا الانجليز وفرنسا
1: شو رابحين ما احنا احنا ناس من النوع هذا
2: ما عملنا بهم شيء اللي ربحناه ما عملنا بهم شيء هزينا كان كوب دافريك بركه في تونس
1: يا ودي ربي انجلترا من عام 1966 تجي على كوب دي مالطا ولا خذيته ماهيش ناسيون فوتبول مالا سامحني
2: ماهوش
1: 66 اخر تيتر خذيته الانجليز هاي السنه خذت تروزيام بلاس
0: باهي
1: صافي با دير لي ماهيش ناسيون فوتبول
2: ماهيش تلعب لاجل
1: مشاركه هي اللي خلقت الفوتبول الانجليزي
2: شوف لونجلتير كل ما تدخل اي كومبيتيسيون لونجلتير من بين المرشحين باش تهز هزت
1: بين المرشحين اش خذيت
2: انت بين المرشحين
1: شكون
2: انت بين المرشحين
1: وصلنا لعبنا
2: انت بين المرشحين باش تخرج من بريمير تور
0: اليوم اليوم المنتخب الوطني التونسي ما عادش ما عادش في التوب 10 نتاع حتى المنتخبات الافريقيه باهي يظل احنا ديما نقولوا كلمه كره قدم ماهيش علم صحيح راهي اليوم تغيرت راهي علم وعلوم تدرس معناتها فما مقاييس لازمك تتعامل بها باش تنتج ملعبيه باش تتقدم بالكره نتاعك ولازم برشا صبر وهذا اللي قاعدين يقولوا فيه انه لازم صبر ولكن هل الصبر حدود كما تقول ام كلثوم صبر حدود لانه اليوم الجماهير التونسيه تقول لك من خيبه الى خيبه من سنوات منتخب الوطني التونسي ماهوش قاعد يلعب على الالقاب ماهوش قاعد ما هز كان لقب وحيد في 2004 كنا ننتظره في منتخب وطني تونسي ربما في 2008 في عفوا في 2006 2006 في مصر كان ينجم يضيف لقب لقب افريقي اخر لو بيلون تاع المنتخب الوطني التونسي من الوقت هذاك الى هذا تقول لي صبر معناتها صراحه انه نتفهم انا هنا الجماهير التونسيه اللي قلقت وفدت من انه تستنى في كل مرة نفس الديسكور نفس الحكاية في اللي بلاتو نفس الحكاية مع المنتخب الوطني التونسي من جامعة إلى جامعة مع اختلاف المسؤولين ولكن نفس الحكاية قاعدة تكرر لازم برشا حاجات تتغير وما فيها بيس ميسالش نمشي ونتعلمو من الأخرين شوفوا الجامعة مثلا الأنجليزية لكرة قدم كيفاش تتعامل الجامعة الفرنسية الجامعة الألمانية الجامعة المغربية كيفاش تتعامل في استراتيجيات على المستوى كما قال المتوسط على المستوى القريب على المستوى البعيد شوفوا الناس هذوما كيفاش قاعده تخدم شو ما المانع في
1: ذلك مالك اللي قلق اكثر وانا ميم نو كلوب الفرق نتاعنا من عام 2018 يظهر لي ماخذين حتى 2019 الاسبيرونس اخر تيتر اللي خذيته الاسبيرونس ستدير سبع سنين دونك نو سولمون ليكيب ناسيونال ماكله كفوف ستدير دي ريزولتا نيجاتيف مي اوسي لي كلوب زاد ماهمش قاعدين يظهر
0: شكرا لك
1: يظهر لي الكره نتاعنا عليها نقطه استفهام
0: يعطيكم الصحه شكرا
2: ديديكاس مسالش
0: اي بيان سور
2: ديديكاس خاطر قبل ما نجي وعندي تبعوا فيا بون ديديكاس المسؤولين اللي نشكرهم برشا يخدموا معايا في جمعيه ميغرين واللي ديما موجودين معايا في الشوبان اللي مدام نجوى رئيس الفرع سي كمال وسي رياض وعم كمال زادك في كيف وكامل الناس اللي غاديك وصابر زادك في كيف الليكيب ميديا اللي دخل زاد في تحليل الاداء زادك في كيف نعطيه ديديكاس هذوما يتبعوا في اذاعه الشباب من المغرومين جدد نقولوا نحن يعطيهم الصحه
0: حيوهم
2: ونحيوهم
0: وتحيه لكل الفرق جمعيه ميغرين وفي كل الفرق
1: ديديكاس اسكندر الحجام اللي ولا توا
0: رسمياً.
1: مدير رسميا ب
2: ألف مبروك اسكندر
1: واحنا خدمنا معاه وان شاء الله نكملوا نخدموا معاه وسي لو مومون باش نقولوا له يا خويا ألف مبروك وان شاء الله تكون بالحق على النيل سات وباش الناس كل تتفرج على ديزيميسيون تعداو حلوين برشا مش كان اللي خدمها اللي قدمها مالك ولا اللي قدمها كلهم ديزيميسيون حلوين لكن ما تعداوش على النيل سات انا نتمنى وانا ميولي يتعداو على
0: الديجيتال
1: خلي خاطر بريمون
2: فما حاجات جدد في القناه قنوات الوطنيه اللي تو موجوده سورتو في السبور اللي بدات تاخذ في
1: امبلور ديزيميسيون
2: في دي تراديسيون
1: الفول دير
2: فما دي تراديسيون باهيين وفما برامج رياضيه اللي تخرج على البوز هي اللي يحبها راهو المواطن في الاخر راهو مجهود كبير هذا
1: ولا المخرجين ولا غير
2: يذكر فيشكر
1: تعديت حاجات حلوه لكن تعديت ان ابيرسو سي لوكازيون او جامي باش على الاقل
2: المجهود
1: تاع الناس كل يظهر وان شاء الله النساء تكون
0: ان شاء الله ربي يوفقك على الجميع. يعطيك الصحه حمودة بن سليم فاخر فهمي، شكرا ليك. احنا خلطنا نهايه ملا كره رياضيا، بعد شويه باش نلقاو الاخبار نتاع 11:30 وبعدها باش نكملوا مع الموسيقى في ملا كره. كما قلنا نمشيو نعملوا تنفيسه مع الموسيقى لحظات، يجيكم رمزي القلعي في موجز الاخبار.

0: شباب من تونس.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم. موجز الأخبار من إذاعة الشباب. أهلا بكم. وزارة التربية تنشر رزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 2026-2027. تونس توقع الميثاق الوطني للصحة لتعزيز التغطية الصحية الشاملة وجعل التحول الرقمي رافعة أساسية. تحت شعار أي دور للشباب في بناء سلام مستدام، تونس تشارك في فعاليات اليونسكو قبل أولمبياد الشباب داكار 2026. وزير التشغيل يلتقي المديرة الإقليمية لقطب تنمية رأس المال البشري بالبنك الدولي. إطلاق برنامج ماجستير البحث الصحة الواحدة بكلية الطب بتونس. في العالم، إريتريا تعلن قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا. والتحالف بقيادة السعودية يعلن أن الحوثيين استهدفوا محطة توزيع كهرباء بالمدينة المنورة. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
5: تجمع وتضم.
4: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
5: محبتها جمعتنا.
4: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
5: وبسحرها شدتنا.
4: إذاعتنا هي عائلتنا،
5: إذاعتنا هي عائلتنا.
4: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
5: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
4: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
5: في كلمة،
4: إذاعتنا هي عائلتنا،
5: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة شباب من تونس.

ذكركم تنجموا تلقاو لي فيديو نتاع ملا كورة على الصفحة الرسمية للإذاعة الشباب راديو جون تونيزي باج اوفيسيال وكل فيديوهات الخاصة بالبرامج قبل ما نختموا ناخذوا قرارات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال الاجتماع اللي صار اليوم 1 اكتوبر يعني كما قال لبيب صغير في حضوره في حصتنا في مرات قال باش نحسب قديش العقوبات المالية اللي دخلها الرابطة الوطنية لكرة القدم. نحكيه اليوم على معاقبة جمعية الترجي الرياضي الجرجيسي بخطية مالية 5000 دينار من أجل رمي القوارير على أرضية الميدان. بطبيعة الحال باش نقول لكم الرابطة على الفرق أنها تلتزم بالقانون. جمعية الاتحاد الرياضي بن قردين 5000 دينار أيضا نفس السبب. نادي صفيقسي 1500 دينار من أجل إشعال الشماريخ. أيضا معاقبة النادي الإفريقي بخطايا مالية 7000 دينار من أجل العودة في رمي المقذوفات على أرضية الميدان أمام ترجي الجرجيسي. الهلال الرياضي الشابي 1500 دينار 5000 دينار بالنسبة لمستقبل جابس. قوافل القفصة 1500 دينار 1000 دينار أولمبيك كيف وأولمبيك مدنين 1500 دينار. تنجموا تعملوا عملية الجمع كالكولاتريس وتعرفوا قديش تقريبا بالنسبة لواحد أكتوبر. هذه قرارات الخاصة بواحد أكتوبر كنشوفوا تقريبا من أول سيزون لتوا نلقاو معتها خطايا كبيرة وكبيرة برشا بالنسبة للجمعيات. فوالا شكرا لكم يعطيكم الصحة اللي تبعتونا كما العادة في ملا كورة. نزار ورتاني في الخرج التقني شكرا ليك. احنا نقول لكم تصبح على خير. انا ماكتر بس يقول لكم في امان الله.

0: pour la tête.
1: Mal la cour.
2: Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars.
1: مال الكورة
3: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
4: إذاعة الشباب نون ستوب.